0: كان يعني وعازف وذاء عصيد وتغرمت بالجيتارة وبهرتني الجيتارة وعلمني، لكن اللي اتعلمته السنوات الأولانية في كونسرفاتوار هذاك عاود ترجع لي مخزون هذاك. ثم نفوتك بالحديث، عندي الوالدة معناها كان حلمها أن يكون طبيب كما أي أم.
1: أي طبيب ولا بيلوت معناها لماتي كلها هكاك تحب ولدها طبيب ولا بيلوت.
0: هذا هو. يعني أنا مشيت لتر كليت ريحة كبيرة نكره. أنا مشيت لتر خطر ما لغل في المات ما أعطاس ربي زينا خطر لما المعطر ما عند المولى سبحانه وتعالى. المهم بديت البشائر الأولى معناها أنا نتعلم من عند مولير الغضاب ونقرا مع محمد الغضاب في معهد بن شرف في العام تلباك. شكون معانا احنا يعني اللي كي نقولوا احنا لتر دو لتر اون في سي فتح الادب. طلعنا كل ما بعضنا مشينا كل واحد يتفرق. مشي انا كي مشيت انا المنوب شكون نلقى في الكار يطلع معايا. تطلع معايا فاطمه بن عارفه اللي وقتها هي ستي معني في تعدي الباك طابت في خزنه دار. وشكون يطلع يكمل معانا الرحله؟ لطيف العرفاوي تعمل المون نبيه كراولي تعمل فرنسي. يعني ثم مطربة اعتزلت اما ذي عصيتها في الوقت ذاك اسمها نجاة الوردة تاني هازرت بعد وعملت كليب ليمونيلي غاروا مني وقت عملتها اعادة توزيع مبهر وحلو برشا لكن انسحب التو. المهم كانت مجموعة كان معانا نبيل بن زكري زاد يعمل عربية كان عبد المجيد بن اسماعيل الله يرحمه يعني المعد الرياضي ويعمل فلسفة. يعني مجموعة مهمة في الوقت هذاك. تقدمت انا مع سي عزي العياشي عمل برنامج فن ومواد اتعديت جيت الرابع الاولاني ما ننساش اسمه اسمه عبيد اللي تعزف فلوت حياه بالمناسبه هي عندها شركه انتاج توا. ثم الثاني اسمه سامي الجاموسي معناه مشى وقتها قرا هندسه. الثالث جلول جلاسي بالناي والرابع انا بالكيتار تغششت انا جيت الرابع. المهم لكن الحاجه الباهيه انه احنا تبارينا كعازفين لكن سي محمود الثامري عليه رحمه الله اللي هو قائد الفرقه وقتها اجبدني لي وقال لي لا بعد ما عزفت قال لي تو باش تنضم للفرقه. انضميت للفرقه وعملنا الفينال. الفينال هذا كان اول حصه يقدمها نجيب الخطاب بعد ما خرج من الرياضه ومشى لعالم المنوعات. قدم نهائي فن ومواد ونالني شرف اللي تقدمت معاه. المهم بعد تاسست الفرقه القوميه للموسيقى اسسها سي عز الدين العياشي ومعاه استاذي زوز اساتذتي سي فتحي زوندا. انضميت مباشره نلقى روحي في الكار معناها اللي نعمل في التورني مع الفرقه القوميه ورايا صوفيا صادق امينه فاخت ذكرى محمد فيخر الكار الله يرحمها تغني وعبد الرحمن العيادي يعزفلها جلول الجلاسي. يعني جيل كامل. بعدها هي مباشره عرضني او معناها عرضي كقدر معناها بعثوا لي هو سي عبد الحميد الربيعي استاذي وشاعرنا الكبير. اعطاني فرصه امن بيا حتى قلنا نمشي ولدار هو في تونس نلقى سمير عقربي يعني خاطر هو وقتها اعطى النصوص للناس الكل. ثم حبيب محنوش من مغمى غادي معناها في شيره اخرى قاعد معناها يخدم مع عدنان مطربنا الكبير وملحننا الكبير عدنان الشواشي. المهم اللي تلهبينا واثرنا هو سي عبد الحميد الربيعي معناها على مستوى التلحين وباعتبار انه ثم جيل جديد كامل طالع اللي هو نجاة عطيه وسوس الحمامي عليا بالعيد. فكانت تعامل الكل مع بعضها. وثم واحد اخر زاد حضن الناس الكل بالذكاء نتاعو لانه وقعت شبه ثوره من وزاره الثقافه على الاذاعه باعتبار الاذاعه كانت محتكره المشهد فيه مطربين كبار وعمالقه كبار وملحنين كبار ولكن هذا جيل جديد احتضنته وزاره الثقافه. فالذكاء نتاعو سي عبد الحميد بن علجيه الله يرحمه انه زاد استوعبنا احنا. عرض عليا وقتها ندخل الفرقه لكن انا حبيت نكمل الدراسه نتاعي في التاريخ والجغرافيا. وبطبيعه الحال تتلت الالحان ودخلت هذوكم الاصوات الكل اللي حكيت لك عليهم صوفيه وعليا وكل لحنهم شيل ينور وسي محمد رضا ربي يطول في عمره وقاسم كافي الله يرحمه ومحمد التريكي الله يرحمه. وجاء جيل جديد معاه كانت تنتظر في حاجه، الحاجه هذيك اللي كنا ننتظر فيها الناس الكل هو صعود نجم نجيب الخطاب الله يرحمه اللي اول ميسيون قدمها هي يعني ميسيون كنت انا معاه فيها
1: بدون استئذان كنت معاه ولا لا؟
0: بعد عمل لو سمحت اما بدون استئذان كانت هي الاولانيه. وفي الحصه الثانيه الستاندار باش يتفق بالتليفونات تفكر الستاندار اول مره تصير خاطر اول مره وقت قدم انا كنت قدم مع زوفيت، اما وقت اول مره قدم جلول الجلاسي كمقلد مش كعازف. اخذ سكسي كبير برشا، وبدات المسيره بين سوكا نجم نسميها كشركه باعتبار انها ما عادش موجوده، لكن كان عندها فضل كبير على الاغنيه التونسيه، ودخل ما يسمى بالقطاع الخاص اضافه الى القطاع العام اللي هو متمثل في الاذاعه والتلفزه، اللي عندها فرقه تنتج يعني كلمات الحان تخدم بليش وتخلص على الاداء وتتبث وتتعدى في المنوعات. يعني زخم هذا كله حتى كي دخل القطاع الخاص ادخل اعطى حيويه واعطى حس جديد. يعني هذا هو الجو العام. وانا وقتها اخر حاجه ذكرها عرفت شكري بوزيان قال لي عادل شنو جديد حابنا نحكيه، وقلت له عندي استديو وفي حس جديد وكذا، هو كاتبيست معناها اي واحد توا يملك اكثر منه بعشرات المرات. قال لي مشى انبهر بالصوص، قال لي عادل عندي بروجي معايا سمير العقربي، وقت دورتني في صباحك وقعدنا للصباح ونعرفوا كل حب راه معناها عمليه مع بعضنا لا امور ماديه ولا حتى شيء. جاب هو كمان جيت وصب صوته كان سكسي كبير برشا بفضل كاس الصبر، دورتني في صباحك. انا بالنسبه لي انا اعتز هذا بالشريط هذاك لانه عندي فيه ايديا معطوتها غاديكا مع شكري خدمناها بكل حب بالسلوات الجيتار والدنيا كلها هذيك الكل. فكانت معناها مرحله مهمه جدا كما انت تفضلت وحكيت. انا نحب ما نحبش نحتكر كلمه ياسر، اما نحب نقول كملخص انه ثم عوامل انه معناها مازالت الدوله الراعيه مازالت موجوده، القطاع الخاص بدا يتحسس في الطريق الصحيح، وثم جيل كبير مهاب كي يقول محمد التريكي ولا نقول شادي انور ولا محمد رضا حاجه تخوف، وطالع جيل جديد واحتضنونا بكل حب وما كانش ثم حتى اشكال، وكما نحن الزهيره الله يرحمها ولا سوليه ربي يخليها ونحن العديد من المطربين معناها زاد استقبلوا الجيل الجديد. ولا ادل على ذلك اللي باش نختم بها مارجين كتاج عام 85 كانت علي بالعيد، هي في المواهب وصبر الرباعي ونوال الغشام مسابقه معناها والنهائي يتعمل في مارجين كرتاج. وقتها سي محمد رضا وسي شادي انور الله يرحمهم اخذوا على عاتقهم انهم ما يغنيوش اغاني معروفه، انه كل واحد يطلع يغني اغنيه من الحان، يعني ياخذ اغنيه الحان يا محمد رضا يا شادي انور، يعني يكون عنده انتاج جديد نتاعو. وهذه معناها نحب نختم بها، يعني ثم اراده للانتاج وثم ما ثمش تنافر بين يعني الاجيال، ثم تكامل وثم ذكاء كبير برشا. نعاود نرجع نقول الكلمه هذه من طرف عبد الحميد بن عزيز الله يرحمه كيفاش استوعب الجميع، ومن طرف نجيب الخطاب كيفاش اعطاه النجوميه للناس الكل، كل واحد اعطاه قيمته وقدره في الوقت هذاك، مع انه هو زاد نجيب الخطاب راه بصراحه هو اول من انفتح على العالم الشرقي، يعني وليد توفيق باللور وبعد رغب علامه وتلام ياسر هو على الحكايه دي، ولكن كان موجود وليد توفيق وكان موجود رغب علامه وكانت موجوده ذكرى وكانت موجوده امينه، يعني هناك مكان اتسع للجميع بفضل عبقريه الناس هذوما اللي كنت
1: تحكي لك. حكيت على زوز اسامي تقريبا معناها كانوا مساندينك واقفين معاك. انا معناها ركزت مع عبد الحميد بن عجية الله يرحمه، نجيب الخطاب الله يرحمه زادة، عبد الحميد بن عجية اللي كان عطاك فرصه وكانت هي نقطه التحول في قصر الرياضه بالمنزه وحفل ياسمين الخيال.
0: عبد الحميد رماني في في
1: بالضبط
0: وقتاش يغلي
1: وقتاش
0: انا عمري 17 وهو عيط لي قال لي زي ولدي باش تعزف معنا مع شكون وقتها القبه معناها ارمي المساكن على راس الخلق، وهو من اول راس القليله اللي الحفله باش تتبث مباشره في التلفزه. هي حفله وقتها اللي كبار في العمر يعرفوها ياسمين الخيام اللي غنيت جينيريك محمد يا رسول الله خذ سيت كبير، ومن بعد محمد عبد الوهاب لحن لها ابعد عني عيونك. وفي خضم النجاح الساعه
1: هذاك جات وامنت
0: اني باش تغني مع فرقه تونسيه مع فرقه اذاعه. وفي عبد الحميد بن عزية الله يرحمه ينعم وعيط لي خايف نرعش شد جيتارتي قدامي نجمه وقدامي هرم من هرمات الموسيقى التونسيه عبد الحميد بن عجية وعارفين كبار عم الناصر الزغنده، نغزر لهم في التلفزه نلقى روحي بحذاهم ونغزر ياسمين خيام والغنيه والمسؤوليه وكيفاش تعامل وكيفاش هي زادت تعاملت مع الموقف. ما كي تعرف توا الناس الكل تعرف اللي كل مطرب من الشرق يجي يعني هو يفرض فرقه تجي من مصر ولا غيره، هي لا امن فرقه اذاعه وتعديت. وفي الوقت هذاك ثم زاد مطرب اخر شارك هو في الافتتاح ونتمنى أن يكون على قيد الحياة، خاطر عندي برشا مريدوش متأسف اللي هو عبد القادر العسل. عبد القادر العسل يأمن بي، ونذكر وقت الجمعة كان يجيني ذاك نبرف على الأغاني نتاعو هو زادة، ومع ياسمين الخيام، وتعديت حفلة يعني مهمة برشا الحمد لله بالنسبة لنا، تعديت السلامات، وكانت لي هذيك الانطلاقة وهذه الفضل لله. ولسي عبد الحميد بن عوجية ما ننساش زادة سي نجيب الخطاب اللي أعطاني أكثر من فرصة، ومن بعد كان التعامل مع حاتم بن عمارة معنا صديق العمر، وجد تعاملات أخرى مع وليد الليلي ونبيل بن زكري لو خيانا الكل، لكن هذو مزوز الأولين اللي أعطوني الدفع. كي جاء حاتم القاني تقريبا جاهز، تعلمت من حاتم برشا حاجات، تعلمت المنوعة كيفاش تعمل، تعلمت الكواليس، تعلمت برشا حاجات. حاتم بن عمارة راهو رغم صغر سنه وفي الوقت هذاك كان أكبر من عمره، وكان عانم بخفايا الكواليس، وهو زاد متربي على ناس كبار، فعدالي هذاك بكل حب معنا ما خب عليا شيء، وكان من الناس اللي ساهموا، خاطر ماك تعرف هذه ثمرة باش توصل تنضج معناها التجارب والوقت. فهذوما الناس هذوما كلهم عندهم فضل كبير ياسر عليا، يعني باش وصلت إذا كان نجم نقول على روحي اللي انضجت.

0: نضوجك الفني صحيح. كنت تحكي في بدون استئذان مع نجيب الخطاب والمسيرة المميزة مع الخطاب الله يرحمه، أشهر وأقوى منوعات التلفزية العربية خلينا نقوله، مش في تونس فقط. ثم حاتم بن عمارة كتجربة ثرية زادة في المنوعات التلفزية، صنعت عادل بندقة، كونته أكثر في الموسيقى، ورينا حتى مع حاتم بن عمارة في قدمت بعض الألحان، معناها كنت هكا تعمل ساعات وصلات غنائية هكا في المنوعة، والناس ولت تعرف برشا اسم عادل بندقة ولا موجود في المنوعات الكبيرة. خلينا نحكي نجيب الخطاب كان من أقوى المنوعات التلفزية برامجه، حاتم بن عمارة اللي خذ المشهد تقريبا في نفس الفترة مع نجيب الخطاب الله يرحمه وبعده، وبدأ عادل بندقة بالحق يخدم في خدمة صحيحة. الفترة هذيك أكيد رم الفنانين هكا بدو يتهفتوا عليك برشا، يحبوا ياخذوا من عندك ألحان. تعاملت مع أبرز الأسامي في تونس، شعراء وحتى الفنانين، أقرب الفنانين ليك ممكن اللي كنت تحب تخدم معاه وجت الفرصة وقتها كي اسمك ولا يظهر برشا في المنوعات، شكون معناها اللي تمنيت أنه يكلمك باش ياخذ من عندك لحن وفعلا بالحق معناه تعاملت معاه؟
1: والله شوف، أنا بعد المسيرة هذه كلها والحمد لله ما زالت متواصلة إلى يوم الناس هذا، والإنسان معناه إلى آخر يوم في عمره ويخدم، هذه خذيته من عند عادلي معناه التصويرة هذه اللي ما بين الملحن والمطربة 70 سنة معناه فرق عمر، اللي هي ما بين محمد الدريكي في تتفتح لشكون يا ورد الليمون يا زهر الليمون عفوا مع سونيا مبارك. يعني محمد تركي 90 سنه تقريبا وهي عمرها 20 سنه يعني. لكن سؤالك مانيش هارب منه، سنين اللي هما صابر وامينه، يعني السنين يوصلوا برشا، يعني لطفي بوشناق تعاملت معاه في جينيريك نعتز به، وان شاء الله زاد نطلع نتعاملوا بعد. نسيت عطيه معناها ما ندمتش، لكن انا كنت اكثر ماهيش بالصيغه معناها الكلاسيكيه اني نحب نتعامل مع هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، كنت نميل اكثر للمشاريع، وذاك علاش كانت مع عليا تقريبا اخذت من عندي يمكن اكثر من 25 لحن. صحيح مش كل معروفين، لكن كتجربه بانت تجربتي مع الفلامينكو انيس الخماسي بانت. بطبيعه الحال كل الاصوات اللي عطيت لها، ثم حاجه اخرى زاد مهمه خذتني شويه، اللي انا في المنوعة كنت كانوا عندنا رباعي رقص، فكنت مطالب أنه نحضر من 3 إلى 4 لوحات وممكن لوحتين أقل تقدير في كل منوعة، وتعرف المنوعة قديش تستنزف من الطاقة. ثم حاجة أخرى زادة حلمت من خلال المنوعة هذيك أني أتعامل مع أصوات عربية، جات فرصة مع وائل كفوري تعاملنا في عمل يتغنى بتونس الأرحام به، تعاملت زادة مع فلا عبيدسة يعني، ولقيت الصراحة معناها كل الاحترام والتقدير. فأنا شو نقول؟ نقول أن المنوعة والجيتارة أفادوني جدا لفئة التلحين، لكن بصراحة نتكلم مش ما يكونش كلام كله وردي، ذروني شوية في حاجة أني تصوير في قاعة المهنشة شوية، لاني ملحن فقط يعني، مثال كي ناخد ملحنين أخرين مش نذكر حتى اسم كبار ما عملوا في حياتهم إلا أنهم لحنوا، وثم معناها هذوكم بينه بالنسبه لي انا وين باش يتحط السيد هذا كعز جيتار، خد عندي برشا اعمال على بالجيتار ومصورين وكذا، كيقدم موسيقى المنوعات لانه هذاك ولا اختصاص مع حاتم بن عماره كل جمعه ما ناخذ يصبح
0: مع حاتم بن عماره. كانت التجربه مع الشاعر والاديب البشير فرح كان معناها فما ارموني كبيره بيناتكم
1: بتبعت الحال، كان يلزمني مع سي بشير انه معناه بين ظفرين مشكرتش معناه ما شكرتش الشعراء الكل اللي خدمت معاهم، لانه يعني كل واحد كانت عنده ميزه. مع الحبيب الاسود كانت النصوص اللي تحضر في 24 ساعه، مع حاتم الجيزاني عملنا درجه حيدر جيحة، الطفله جات نهار الثلاث عيط لي حاتم قال لي راهو حبوا نعملوا لها اغنيه نهار الثلاث شيء من ثم العصافر تزقزق هكا، نهار الثلاث العشيه كتبوا حاتم الجيزاني نص، الاربعاء سجلته، الخميس جات الطفله من طولون ذكرها كما توا، الجمعه دخلها الاستديو وعملنا الميكساج، السبت عدت درجه حيدر جيحة ونالت معناها نجاح كبير والحمد لله.

0: المنوع تعلمك تخدم ان سابور بومبي، معناها كانك رجل مطافه، يعني يزمك تخلط على الوقت ويزمك تجيب الفكره ويزمك تكون في في في الموعد. وعطاتني زاد جناح او اجنحه باش نتعامل مع الطفل، لانه يعني بيسه الاولاد ثم برشا اجيال راهو كبروا على بيسه الاولاد.
1: انا كنت باش نحكي عليها هذيا فقط، معناها انه بالحق معناها خدمت حتى للاغاني الاطفال، كنت تحكي على درجه حياه درجاحه وبيسه فرهود اللي بالحق معناها اغنيه ما زلت توا تتحب وتتسمع، واغنيه كانت مميزه، كانت سبيسيال في لحنها وفي كلماتها بالحق، معناها برشا ما يعرفوش اللي الالحان كبيسه فرهود.
0: اي ولا مش الالحان فقط، باش نقول لك على حاجتين اخرين استددهم، الالحان والفكره نتاع انه خاطر انا وزيدي قعدنا هو سي لطفي بن ناصر، يعني نوجه له تحيه بالمناسبه اللي هو كان مدير قناه 21، قال لنا معناها حاجه للاطفال، فقعدنا نخموا احنا زوج ثلاثه كنا السنافر وقتها ولا واحد وحده. اي اخي خزر لي زيدي قال لي نعملوا ديو، شكون توا لابس الماسكات نتاع بيش معناها ولا فرهود اللي هو عمير رضوان توا، ما كان يعرفوا حد. هو خدم بيسا ولا فرهود معناها فك الماسكات، يعني ما كانوش يظهروا وجوه، وكانت له تجربه مهمه هو وقتها. ومن بعد بطبيعه الحال خذ الثنيه نتاعو، بالمناسبه نحييه ونتمنى له كل النجاح، لانه ولا ايقونه مع الاولاد الصغار. ثم حاجه اخرى زاد من الطرائف، انه في تاريخ الاذاعه والتلفزه التونسيه قد ما تعدي تغني، قد ما تعدي الجينيريكات، عمرها الاذاعه والتلفزه التونسيه ما اصدرت بلاغ. في بيسا فرهود اصدرت بلاغ تنبه على اي انسان معناه يستغل صفه بيسا فرهود موسيقى ولا كونسيبت والا باي حال فهي ستقاضيه، لانه وقتها ثم معناه ظاهره اجتماعيه اصبحت كل زوز يعملوا ماسكوت يمشيوا لك الروضات ويصوروا الفلوس ويحطوا الموسيقى تاع بيسا فرهود. فالاذاعه معناه امتعضت لانه هذه حق، الحق الفكره حق، لكن احنا وقتك عملنا كونترات ما تعرف ما نعملوش كونترات احنا مع التلفزه هذيك دارنا هذيك امنا معناها الاذاعه ما نخموش، لكن هو راهو هذيك توا وكان جات توا معناها هذيك معناها تتباع قداش وقداش.

bir şey yazdık.

0: هذا كل حديث جبت بعضه باش نقول لك الفتره هذيك مانيش انا راني لانه هذا نحب نختم به حديثي. راه مش الانسان انسان صحيح معناها هو يكون عنده فضل انه يتحرك يمين ويسار وربي يعطيه سبحانه وتعالى من الموهبه ومن القوه، هذه كله حكايه فارغه حسب رايي. اللي صحيح البلاد تغلي الجو العام، يعني الجو الثقافي العام الحركيه لاخر ما غادي لاخر ما غادي لاخر ما غادي هو اللي يخلق، لانه الانسان قد يعيش وقد يموت وتبدا فيه مواهب وما يعرفهاش ما اكتشفهاش. اذا كان ما تجيش ظروف تخليه يكتشفها وينميها والمغمى نتاعه ويطلعها لفوق ويطلع بها لفوق يعني هذاك علاش انا نقول باقي نحمد ربي واشكر الظروف واشكر الظرف الفني والحركيه الفنيه هي اللي عندها الفضل بعد ربي سبحانه وتعالى على كل الناس اللي نجحت دون استثناء. لان مش نقول لك علاش لان نحب على صواته تو احنا عام 2021 في 9 اشهر وداخلين على العاشر على قريب يوسف قولوا 22 الاصوات موجوده الوجه الحسن موجود معناها الحضور حضور ثقافه يعني اكثر ب 20 مليار مره من اللي كان في المرحله هذيك. لكن شو اللي ما ثماش برا الوجه يعني ثم حاجه ناقصه، اما البوتنسيال معناها يعني المقدرة أو القدرة والموارد البشرية تبارك الله. مع الموسيقية موجودة ثلاثة في تونس وفي سوسة وفي سويقف، شنو تحب وفي الكيف شنو تحب والأصوات والعزف والدنيا والأفكار، شو اللي ناقص مانيش فاهم شنو ناقص. حير على حير
1: هي علاش ديما احنا نقولوها الحكايه هذه انه الاصوات عندنا الملحنين الشعراء موجودين معناها كل الظروف ملائمه انه نصنعوا فتره ذهبيه اخرى للاغنيه التونسيه، ولينا نشوفوا في اعمال فيها اللي يرتقي للمستوى الفني وفيها اللي ما يرتقيش للمستوى الفني، ما نجموش نسمعوه ما نجموش نحفظوه ما نجموش نخلوه في ذاكرتنا كيما تحفرت في ذاكرتنا برشا اغاني من الستينات والخمسينات والسبعينات والثمانينات، اغاني توا مازلنا نسمعوها ونتلذ كي نسمعوها الحان لحنا وكلمه، وحتى الاصوات كانت بالحق معناها كان كل صوت ما يشبهش لصوت الاخر كل واحد وصوته المميز الخاص به. حكينا على فتره ذهبيه بالحق معناها على اغاني ما تتعودش ما تتكررش، رغم انه في فتره ما فما الحان وفما اغاني خلينا نحكوا في فتره الثمانينات واخر الثمانينات والتسعينات عملت ثوره ممكن الجمهور ما قبلهاش وقتها لكن توا بالحق ولت معناها. فحتى بعض نقولوا احنا الالحان الغربيه بعض الايقاعات الغربيه في وقتها يمكن نقدت ولقيت برشا نقد لكن توا غنيتها حلوه ونسمعوها ونفرحوا كي نسمعوها والحانها ترتحنا. علاش الفتره هذيك ما تتعودش؟
0: شوف نحب نقول حاجه زاده من نجمش نفوت الفتره دي مش نقول كلمه في 30 ثانيه. كان تم حركة نقدية كبيرة برشا وكنا نستناو جريدة البيان مانيش نعم في الإشهار ولكن هذه حقيقة فيها نجيب الخويلدي فيها حسن بن أحمد ومغاديكا صلاح الدين القريشي وخالد تبربي يا ويلو اللي شدوه في أرتيكل معناها كنا معناها نتحاسبوا حسابا عسيرا كنا نتحاسبوا. هو كان وقتها تم روبريك اسمه نغم من الأعماق ونغم من الأنفاق حاشاكم يعني ديري روبريك كبار ونقد لاذع ويشد واحد معناها يقولوا له حقائق الكل. الان برايي انه هذا نظريتي انا بتبعها الان الاعلام الخاص اللي هو يلزم يتعدى على المستشهر. المستشهر هذايا مانيش نشيطن في الناس، قال الراجل مدير معمل نعناع اللي هو ما يمول الا ايميسيون هو يشوف فيها وجوه معينه وتوجه معين. البرجوازيه التونسيه نحكي بالمنطقه هذه البرجوازيه التونسيه اللي هي تملك راس المال وهي الفينانس معناها تمول بالاستشهار او الاشهار الاعلام الخاص ما وصلتش الى درجه يمكن نستناو 8-9 اجيال باش تكون عندها اهتمامات بالاوبرا بالاغنيه بالمسرح بالسينما بالموسيقى. مازلنا تقاليد، هذه مسألة تقاليد. نرجع بالنسبة للإعلام العمومي، الإعلام العمومي مع كل احتراماتي خاطر أنا توا مثال عندي ميشان في الإذاعة الثقافية ونعرف الهم ونعرف الثقافي اللي عند الإدارة وعند الناس الكل ثم إمكانيات يجي يحط كما امره ياخو يقول لك راني راه عندي طاوله وكرسي اخو اكثر ماذا ما عنديش. وهذه راي مربوطه باراده سياسيه، إرادة سياسية اللي هي معناها توفر الإمكانيات هذه، واحد واثنين بكل صراحة من حب يتغش مني حد في المسؤولين توا، رغم اللي أنا معناها أقر وكل واحد قاعد أكيد يعلم بيه ربي شنو اللي يعمل، أما اللي يثني ركبك كما يقولوا احنا نعمل بروجي ولو هو قعد ولا ما قعدش يلزم يقعد البروجي هذاك، واللي يجي بعده أنه يلزم يحافظ على من بروجي، يعني يولي بروجي بتاع دولة معناها مشروع دولة ماهوش مشروع شخص. احنا قاعدين نشوفوا خاصة في السنوات الأخيرة إذا مدير يعمل بنية باهية ويعلم بيه كالربي ممكن يجي لي بعده يفسخ اللي كان. هذه حاجة، وحاجة أخرى تنحات هي اجتماعية، معناها نقولها بكل صراحة، هو المسؤول الأب، هو السلطة الأبوية فيها معناها فيها وعليها، عندها مساوئها وعندها محاسنها، أما المسؤول أب، خاطر أنا كي نمشي في عبد الحميد بن علوي نمشي بابا، نمشي بابا هذاك بابا يعني، وكي ينهرني بالبو وكي يشكرني ما يشكرنيش برشا زاد، معناها كريمتين وكه وهو سي فتحي زغنده. يعني السلطة الأب معناها ما نعرفش كيفاش ننطقها الكلمة، أما ما عنديش، أما اللي نقوله المسؤول الأب، المسؤول الأب ويحط أبنائه قدامه ويحط هدف قدامه، وحتى كان جاء بو آخر معناه اللي هو باش يجي بعده ما يجيش يهدم البنية هذيك. هذا نسي لا كونتينيتي، هو عملية التواصل والإيمان بالمشروع. وحاجة أخرى مهمة زادة صراحة كلمة ذا يزن يقوله باعتبار أني زادة نقري أنا كمربي، يزن يقوله أراه أحنا نجنيه ثمار متاع سياسة تعليمية عند 20 سنة، فلابد من أنه سياسة تعليمية اليوم إذا ما تتغير باش نجنيه الثمرة متاعها بعد 20 سنة، لأنه راه كل شيء يبرمج ربي سبحانه وتعالى يخلق، والتعليم هو الذي يبرمج. وراو عنا إشكال وعنا خلل في البرمجة للأجيال القادمة.

0: هو احنا حكينا على الذكريات وحكينا رجعنا بالذاكرة السنوات الماضية، ممكن ما حكيناش كل شيء، الوقت مش برشا، اما حسيت في كلامك انك فرحان ومتفائل انه رو عنا اصوات وعنا برشا طاقات توا نجموا نصنعوا فترات ذهبية مش فترة ذهبية فقط. يعطيك الصحة عادل بنطقة، كنت حاضر معنا، ما نحبش نتعسف عليك برشا ونشدك برشا معنا، نعرف التزاماتك وكل شيء، فرحانين برشا انك كنت حاضر معنا.
1: انا سعيد ونحب نوجه تحية ليك وكل معناه فريق العمل معك ومستمعي إذاعة قفصة على عيني وعلى راسي.
0: حبينا انه نرجع بالحديث معك بالذاكرة بس نذكروا ألحانك اللي ما زلت التوى رسخة في الوجدين مش في البال فقط، غنية تمسنا من داخل مش معناها في الأذن فقط نسمعوها وتعجبنا كلمة ولحنا وصوتا. نحب نختم معك نقول نحب هالغنية وتحبها انت معايا وتعزنا الاثنين واحنا الفرحانين، وكيف تدمع العينين تدمع الغنية غنية ويغيب الوفاء على الناس وتلقاه في غنية.
1: تحية لصديقي شاعر هشام النملومي الذي جزء من عرض كامل اسمه
0: حسناء
1: قرطاج، واللي كنا في شهر مارس اللي فات في كوت ديفوار قدمناه ونال استحسان الجمهور غديكا، وبين ظفرين راو يلزمنا نلتفتوا لافريقيا، راو هذاك عمقنا الحقيقي برايي المتواضع.

0: ان شاء الله في مصافحات اذاعيه قادمه. احنا فرحانين برشا كنت حاضر معنا, واغنياتك راهم حاضرين معنا ديما في اذاعه قفصه. الحانك ما تنساش,
1: على ذمتكم في كل وقت.
0: يعطيك الصحه عاد,
1: وين على ذمتكم لله.
0: يعطيك الصحه, تحياتنا ليك يا سيدي من اعماق قفصه ومن اذاعه قفصه ومن جمهور قفصه اللي يحب الحانك ويحب اغانيك. وان شاء الله تبقى ديما هكا نشوفوك على الساحه موجود, ما تغيبش خاطر بالحق رانا نستحقوا الكفاءات والناس اللي تصنع الفن الرائق واللي يروق للمستمعين.
1: العفو لله.
0: شكرا لك, تحياتنا لك, يعطيك الصحه.
1: شكرا لكم.

0: لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين رحلة حنين
1: رحلة حنين
2: رحلة حنين
1: رحلة حنين رحلة حنين
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: في هذا العرض الإخباري الموجز، تم إبرام الصفقة الخاصة بمواصلة أشغال بناء المدرسة الإعدادية بمعتمدية سيدي أبو بكر من ولاية قفصة، وذلك إثر فسخ الصفقة السابقة. وتبلغ الكلفة الجملية للصفقة 1.8 مليون دينار، فيما تم تحديد مدة الإنجاز ب 210 أيام حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية قفصة. افتتحت يوم الأربعاء بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وحدة الإنعاش الجراحي بطاقة استيعاب تبلغ 8 أسرات، تم تجهيز 4 منها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى، حسب ما أكدته رئيسة القسم مروة تلمودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وأكدت الوزارة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. أكد البريد التونسي في بلاغ أصدره الأربعاء أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تشارك 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات الدورة 35 من صالون الصناعات الغذائية المنتظم من 15 إلى 18 سبتمبر بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. استشهد 20 فلسطينيا من بينهم أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين، في حين ما يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر الأربعاء في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: Thank you.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. الماضي.
3: هذا برنامجنا عن أشهر وصايا الحكماء في كل العصور ومن كل الأماكن.
2: برنامجنا يهدف إلى الوقوف باحترام شديد عند وصايا الحكماء التي رددت عبر الأزمنة.
3: الوصية بشكل عام هي التي يرددها الحكيم إلى الأجيال التالية له قبل رحيله، قد يكتبها في كتاب أو ضمن الوثائق الخاصة به.
2: إلا أن أشهر الوصايا مرتبطة بالثقافة الشفهية، بمعنى أن الحكيم وهو عادة رجل عجوز له لحية بيضاء طويلة يجلس وسط تلاميذه ومريديه
3: ويحكي لهم عن الحياة وفلسفتها وكيف يتعامل الإنسان مع الحياة بهدف أن يستمتع بها وأن يتقي ويلاتها وشرورها.
2: وعادة ما يحفظ التلاميذ هذه الوصية وتصبح أيقونة يعلقونها حول الرقبة ويحاولون تنفيذ ما بها.
3: الوصية عادة ذات طابع أخلاقي، بمعنى أنها تدفع التلاميذ أن يكونوا ذوي تصرفات حميدة.
2: الذي يحدث أن التلاميذ سوف يصيرون يوما ما حكماء، وقد تراكمت لديهم أقوال الأساتذة من الحكماء،
3: وهكذا سيصيرون حكماء فينقلون إلى الجيل التالي وصايا العلماء الكبار بالإضافة إلى وصاياهم هم أنفسهم.
2: وهكذا تتحرك الحياة، ومع الزمن تختلط الوصايا مع النصائح.
3: النصائح أيضا نوع من الوصايا، لكن الحكيم رجل له ثقافته المميزة الراقية، أما النصائح فهي مرتبطة بالثقافة الشعبية.
2: كل الثقافة الشعبية كانت شفاهية إلى أن حدث التدوين، فكتب الناس كل ما لديهم من ثقافاتهم في أوراق،
3: وجاءت إلينا النصائح والوصايا، وهكذا نحن نقدم برنامجنا عن وصايا الحكماء.

0: في برنامجنا وطوال 15 دقيقة نحكي ونتعرف إلى وصايا الحكماء التي لا يمكن لنا أن ننساها.
1: إنها حالة راقية من التربية والتعليم تحدث في كل زمان ومكان، بما يعني أن الإنسان هو الإنسان. هذه جملة رائعة قالها ذات يوم الزعيم الهندي المهاتما غاندي.
0: هذه التسمية للمهاتما غاندي أطلقها عليه حكيم هندي كبير، هو الأديب رابندرانات تاغور، الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1943.
1: المهاتما غاندي بدأ حياته محاميا في جنوب أفريقيا، ثم كرس حياته للدفاع عن وطنه.
0: واستخدم غاندي ما اسماه بالمقاومة السلبية، أي الاعتصامات السلمية التي قام بها شعب الهند، إلى أن تحقق الاستقلال عام 1947.

0: ما زلنا نقدم الأقوال المأثورة والوصايا التي تركها لنا الحكماء عبر العصور، والحكماء دائما هم أكثر الناس ثقافة وعلما ومعرفة،
1: ولهذا السبب فإن الناس يلتفون حولهم ويحفظون وصاياهم ويعملون بها.
0: هذه وصية كما أنها قول مأثور لا يعرف أحد صاحبها.
1: إنها وصية تعليمية مرتبطة أيضا بالثقافة.
0: تقول الوصية في كلمات موجزة جدا خصوصا للشباب وطلاب العلم:
1: كل وعاء يضيق بما يملأ به إلا وعاء العلم، فإنه يتسع كلما ملأناه.
0: بالفعل الأواني تمتلئ بالسوائل والزجاجات أيضا، كل منها له معيار خاص يمتلئ به.
1: القارورات الكبيرة التي يمكنها أن تتسع الآلاف من اللترات من الماء،
0: حتى إذا امتلأ الوعاء صار من الصعب أن نضيف المزيد ويجب البحث عن وعاء آخر.
1: كل الأوعية تنطبق عليها المعايير نفسها إلا وعاء واحدا، كما لاحظ الحكيم الذي ردد هذه الوصية:
0: إلا وعاء واحدا فقط، إنه وعاء العلم.
1: وعاء العلم وعاء معنوي مرتبط بالذكاء والتلقي، فكلما قرأ الإنسان في مجال من العلوم اكتفى، إن بحر العلم واسع واسع.
0: وإذا عرفت الكثير عن علم واحد فلابد لك أن تعرف عن علم آخر له علاقة بهذا العلم.
1: وهكذا المعرفة في الدين والتاريخ والفلسفة والجغرافيا والفنون بأنواعها كافة.
0: وكلما زادت المعرفة أحس صاحبها أنه في حاجة إلى المزيد كي يستزيد، وكأنه في صحراء تتسع لأن تشرب من السوائل الكثير.
1: إنه وعاء العلم وعاء سري للغاية، يدفع صاحبه إلى التواضع وإلى الاستزادة، وأن يوصل معرفته إلى الآخرين.

0: ما زلنا نبحث عن أبرز وأهم وصايا العلماء الذين رددوها تصل إلينا في أجمل صياغة.
1: في هذه الحلقة المتنوعة نبحث عن الوصايا المرتبطة بالمعرفة والعلوم.
0: الوصية التي نقدمها الآن تتكون من جملة شرطية واحدة، أداة شرط وفعل الشرط ثم جواب الشرط.
1: هذا هو حال العلماء والحكماء، البساطة في الصياغة والعمق في المعنى.
0: تقول الوصية البالغة العمق والإيجاز:
1: من جد وجد.
0: نعم، من جد وجد. الوصية كلها تتكون من 7 حروف في 3 كلمات، من أداة شرط جد أي اجتهد، وجد أي وصل إلى مبتغاه.
1: هذه الوصية بها فعل الشرط جد ثم وجد.
0: تعني هذه الوصية أن لكل إنسان اجتهد وعمل وأخلص في عمله حصل على نصيبه الذي اجتهد من أجله دائما.
1: المعنى هنا في المجالات كافة، في مجال تحصيل العلم، فعلى قدر الاجتهاد يجد المرء النتائج مثلة أمامه بمعيار الاجتهاد الذي مارسه.
0: الطلاب في المدارس ما اجتهد منهم في تحصيل دروسه يجد النتيجة طيبة والمجموع عال.
1: وأيضا العمال في المصنع والموظفون في مكاتبهم في البنوك والمصالح الحكومية.
0: لهذه الوصية تكملة واضحة قد نفهمها بشكل منفصل، وقد نقولها مكتملة للوصية نفسها.
1: ومن زرع حصد، إنها أيضا جملة شرطية تعتمد على أداة الشرط ثم فعل الشرط وجواب الشرط.
0: قد نتصور أن هذه الوصية مرتبطة فقط بالزراعة، الزراعة التقليدية، الزراعة في الحقول.
1: الفلاح الذي يرعى حقله يرويه بعد أن يضع البذور وينقيه من الحشرات والآفات بشكل جيد.
0: سوف يجد في النهاية الحصاد في أحسن حالاته، محصول وفير أخضر يمكنه أن يبيعه للمستهلك بالسعر الذي يناسبه.
1: بحسب كفاءته في عمل الزراعة سيحصد المرء. الزراعة في أشياء كثيرة، تربية الأبناء هي من نوع الحصاد والزراعة،
0: العمل في المصنع أو في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، من يزرع فيه يحصد التقارير الحسنة والترقيات.

0: ما زلنا نقدم أبرز المقولات المأثورة الباقية على مدى الأزمنة.
1: كم من وصايا تركها الحكماء، الكثير منها أصابه النسيان مع مرور الزمن، والكثير أيضا بقي لنا كي نقدمه في هذه الحلقات.
0: انشغل الحكماء في العصور كافة بالزمن الماضي والحاضر والمستقبل.
1: الزمن له مكانته من الناحية الفلسفية، وأيضا من الناحية العلمية، وكذلك من ناحية إحساس الإنسان بالوجود.
0: لكن بعض الحكماء والأدباء توقفوا أكثر عند الماضي، والهدف هو التعلم من أجل الولوج إلى المستقبل.
1: أولئك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي محكوم عليهم بتكراره.
0: هذه الوصية الشهيرة كتبها لنا الشاعر والفيلسوف الأمريكي جورج سانتيانا.
1: جورج سانتيانا شاعر عرف بالحكمة وعاش بين عامي 1863 و1952.
0: هو كاتب إسباني الأصل والمولد، أقام في الولايات المتحدة، عرف بحكمته وثقافته الواسعة، وهو من أشهر الفلاسفة الأمريكيين.
1: من أشهر مؤلفاته حس الجمال وأنواع الوجود وأشخاص وأمكنة.
0: انعكست فلسفة سانتيانا في هذه المقولة التي تعني علاقة الإنسان بالتاريخ.
1: التاريخ هو الماضي، هو ما حدث بالأمس، ويجب أن يتعلم البشر من دروس الماضي، من أخطائه وإيجابياته.
0: ومن خلال هذا التعلم فإن الإنسان سيكون حريصاً وهو يتعامل مع هذا الماضي.
1: ومن هنا تأتي أهمية دراسة التاريخ والتعلم منه، فثقل أخطاء البشر في الأمور الجسيمة، خصوصاً ما يتعلق بالحروب والسلام. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

الاختصار الاختصار من غير معيد من غير مزيد من غير معيد وزيد من غير معيد من غير مزيد من غير معيد من غير معيد من غير مزيد من غير معيد من غير معيد من غير مزيد من غير معيد وزيد الفرق.

الاختصار الاختصار من غير معي من غير مزي من غير معي من غير معي من غير مزي من غير معي من غير معي من غير مزي من غير معي دوزي من غير معي من غير مزي من غير معي دوزي الفراق يا نور عيوني هو ده هو

مايل من غير مايل من غير مزيل من غير ما يدوزيل.

الاغتصاب الاغتصاب من غير مي من غير مزيد من غير مي من غير مي

وبعني بقى

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: الجالب سحر عمارة بلاد الجريد.

0: هي أصوات خلط التين بالماء بورشة تقليدية لصنع الجالب بعين مرزوقي، وهي منطقة خاصة بحرفي الآجر المحلي تقع أطراف مدينة توزر. تقدمنا نحو الورشة، فكان الحرفي عنتر الغربي الذي ورث هذه المهنة عن أجداده ممسكا بكلتا يديه كتلة من الطين يرشها بين الحين والآخر بالماء ليطوعها ويضعها في قوالب جاهزة. كان منهمكا في عمله، تحيط بورشته أكداس من الطين الأحمر والأبيض، ومن الجانب الآخر حوض مياه وفرن تقليدي.
1: نجيب التربة اللي هي على عين المكان اللي احنا نحكره، احنا تحكير بالعين، معنا نحط ثلثين نتاع التربة وثلث نتاع طين، خلوهم يتخمروا للكاملة، ومن بعد يتخلطوا باليدين يتمزجوا باش يولوا لون واحد، ومن بعد يتخدموا هكا بالقالب هذا. بعد ما يتخدموا لازم نذروا عنها الرماد من اللوطة ومن فوق. علاش الرماد؟ انا باش يقوم بعملية الامتصاص تاع الماء من اللوطة ومن فوق. واحنا كي نخدموا القالب ما يلزمش الخشن تاع اللوحة يفوت سنتي، علاش؟ بلا الاسباس الصغير واللون تاع الرماد الكعبة تعمل الاخرى الظل، معناها تشيح متوازنة الكعبة. ومن بعد ينضاف بالسكينة كزاي، ومن بعد نحطوه حدا الفوق، نقولوا احنا الكوشة. كي نحضروا 10,000 20,000 احنا والحجم تاع الكعب، ونحطوه كله مع بعض ويطيب لمدة 20-24 ساعة. وهنا اللي جريدة كده الشايح فواضل تاع النخل كله تاع الواحة تاع التوزر يتجاب لهنا اللي نستعملوه احنا للفوق. هنا يثم حسب التقريب 20 فرن، يمكن 40-50 بشر يخدم فيه.
0: وفي قلب المدينة العتيقة أولاد الهادف بتوزر التي شيدت بيوتها وجدرانها بالجالب، تستوقفك هندسة معمارية فريدة من نوعها، لها خصائصها ومميزاتها. التقينا صاحب كتاب ياجور توزر والفنان التشكيلي عبد الحميد حدان.
2: الاستعمال نتاع الآجر إضافة إلى الوظيفة نتاع تغليف الجدران، الجريدي الذكي عرف كيف يستغله، يعطيه وظيفة جمالية زخرفية فنية تشكيلية في واجهات المنازل والجدران، يعمل زخرف فيه برشا أشكال هندسية. تالي الأشكال الزخرفية إضافة إلى الجمالية نتاعها هي تخلق نسب من الظل في الجدار، وكن نسب الظل ذيك نقص من أشعة الشمس اللي احنا حاجتنا بالرفاهة الحرارية، وكل الظلال ذيك تتنقل مع تنقل الشمس، وبالتالي مساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس وتعطي الرفاهة الحرارية.
0: وأنت تتجول بين أزقة حي أولاد الهادف، حيث يأخذك سحر العمارة إلى دار بن عزوز التي يعود بناؤها إلى القرن 17، والتي رصعت جدرانها بأشكال هندسية مختلفة، حيث كان الآجر التقليدي يستعمل منذ مئات السنين بمدن الجريد خاصة توزر ونفطة. وسط هذه الدار حدثنا ممثل المعهد الوطني للتراث مراد الشتوي.
3: لقد بدأ استعمال الآجر في بلاد الجريد حسب الوثائق الأرشيفية وحسب المصادر المكتوبة منذ نهاية القرن 15، أي وعيد بناء المدينة العتيقة ولد الهادف. منذ ذلك التاريخ أصبح الآجر هو المميز لعمارة الجريد لمدينة توزر ومدينة نفطة. ووجب تذكير أن بلدية توزر وخاصة في عهد شريط قامت بتوشيح كافة مباني المطلة على الشوارع الرئيسية بالآجر، وأصبح منذ ذلك التاريخ الآجر هو مميز للعمارة في جهة الجريد.
2: استعمالات الآجر هي هوية أصبحت بطاقة تعريف الجهة، وهي اللي مكنتنا أنها نختص كجهة بفنون وإبداعات آجر. معناها كي نبنوا دار بالآجر، الدار دي نبدو مثلا بالسقيفة باش ما ندخلوش طول في الدار، سقيفة ساعات أولى ساعات سقيفة ثانية، معناها اللي يتعدى على الطريق ما يشوفش داخل الدار لأنها يلقى الحاجز متاع السقيفة. بالنسبة للاستجابة، البناء بالآجر يفرض النمط من المثال الهندسي، تلقى كما قلنا السقيفة وتلقى وسط الدار لباسيو، هذاك اللي تم فيه الحركة كل. ثم البيوت المتقابلة، ونلقوا في سقيفة نلقوا الدكاكين، لأنها يقعدوا وساعات ينزجوا ساعات يستقبلوا الأصحاب، كأن غرفة خارجة الضيف غير مجبور أن يدخل الدار الداخل. ثم بالنسبة متع العين، نعرف أن قابلية الآجر للزخرف عظيمة جدا، وتم الصلابة وتنجم تعمل به أمثلة هندسية تستجيب لحياة الجريدي. نفس الشيء توزر والكوفة السخنة النفطة.
0: الزخارف المتنوعة للجالب لها أسماء متعددة ترتبط ارتباطا وثيقا بعادات أهل الجريد، ولفهمها عليك أن تتمعن كثيرا في أشكالها ودلالاتها. آسيا السعيدي حرفية من متساكن حي أولاد الهادف.
4: الجالب بالنسبة للهندسة المعمارية انتعه والنقوشات اللي موجودة على واجهات المحلات والديار العربي في أولاد الهادف كلها كانت رموز، كما الجريدة اللي هي جريدة النخلة وتتوسطها العين، رمزية اللي تبعد العين الشريرة. حاجة أخرى، العين تمثل المرأة والحاجب متاحة، وإحنا الجريد بصفة عامة يرتكز على ثلاثة حاجات اللي هي المرأة والماء والجيال، والجيال اللي هو اللي يخدم الغابة، اللي هو قائم عليه الغابة من أنه ينظف النخلة ويسقي الأرض ويستنى المحصول نتاعها من العام للعام. وحاجة أخرى، ثم رمزية في الجالب اللي تكون أسفل الهندسة المعمارية اللي هي القافلة، ترمز لاستمرارية الحياة. عنا احنا نقوله الحنش لهجتنا المحلية، يعني رمز للصحة. عنا خلية النحل اللي هي ترمز للتويزة، التويزة اللي هي انساء الجريد اللي معروفين باللفة ونسيج الصوف، ترمز للعمل متاحهم اللي هو متواصل على كامل السنة. حاجة أخرى، عنا بيوت صغار في آخر البنية متاع الجالب احنا نسموهم ديار بو حبيبي. ديار بو حبيبي هذا عصفور صغير معروف به منطقة الجريد، يحط العش متاعه بعيد ياسر، معناه قريب للسطح باش يبعد على الحنش باش ما يكلش البيض متاعه اللي يحطه. كنا نبدو نمشوا في المدينة العربية نلقوا الرموز هذه موجودة بينا، أما أغلب الرموز هذه دائما فوق الباب متاع الدار على حسب هم ما يعتقدوا باش تبعد العين الشريرة اللي هي جاي باش يدخل الدار، يبعد العين الشريرة قبل ما تدخل لها الدارة باش ما تصيبش أهالي المنزل. هذا المتداول.
0: منح الجالب المدينة العتيقة بتوزر طابعا معماريا فريدا، جعلها قبلة للسياح من كافة أنحاء العالم للتمعن في جمالية وتفاصيل هذا المعمار الذي شيد بطريقة تتلائم مع الظروف المناخية للمنطقة.
2: من الهوادف مبنية بالآجر عندها طبح، إذن الشوارع فيها ضيقة ومتعرجة لاجتناب هبوب الرياح. ثم المدينة هي عندها أبواب تقريبا 10 أبواب، والخصائص اللي ميزت المدينة متاع توزر أصبحت محل متابعة واهتمام من الباحثين من كامل تراب العالم، يجوا يدرسوا في الخاصيات وفي الحلول اللي تقدمها المدينة العتيقة للهندسة بصفة عامة. يعني ثم حلول راهو كي نقولوا مثلا برطال، معناه راهو نشوفوا الظلال، خاصة احنا عندنا الطقس في فترة الصيف حرارة كبيرة. البرطال يوفر الرفاه الحرارية وتلقوا فيه ساعة دكاكين يقعدوا فيها العباد ويظفروا السعف، يحكوا يقدوا المراوح يتناقشوا، راهي متكاملة الفن العمارة. نقولوا مثلا اليجور، ما ليس اليجور فقط، هو الأسقف من خشب النخيل. معناه الجزئيات في الفن العمارة مهم ومهم جدا وعنده مكانته بصراحة. الآجر وكشوف الجدران واحد، رأي اللوحات رأو متحف، متحف معروض للعموم، فنان البناء المعلم اللي يخدم معناها عمل بصمة تبقى عبر التاريخ، لوحة فنية جمالية.
4: بالنسبة لاستعمالات الجالب مازالت إلى يوم من الناس هذا الزخرفة القديمة اللي هي عملوها جدودنا على أنها رموز، تقريبا ما عادتش كيف ما هي، تبدلت الوقت هذا والمهندسين طوروا فيها شوية خدمة، أما هو باقي موجود. أكثر حاجة اللي هي قاعدة الناس شادين فيها أكثر هي الجريدة، هذيك أغلبية الناس في وجهات المنازل قاعدين يعملوا فيها.
1: من حسن الحظ بعد ما زالت محافظة على الطابعة على البلاد، نقولوا احنا هي 99% من الإنتاج معناها يقعد هنا محلية. لا صعيب، الشباب كل ما عاش يقبل عليها الصناعة هذه. باش تمشي باش تمشي وتندثر.
2: لازمنا نحافظوا على التراث هذايا ولازمنا نحافظوا على المدينه نتاعنا، على الطابع المعمار نتاعنا، على الهويه، على الاجر. نعتني بمن يصنعون الاجر في الافران، لازمنا نخصوا امكانيات اكثر. التراث هذايا لازمنا نحاولوا نحافظوا عليه، معناها نشجعوا كل الدراسات اللي تهتم بالاجر المحلي ونحاولوا كيفاش نطوروه.
0: الجالب المجفف في الأفران التقليدية إرث ثقافي متجدد له عبقه وقصصه وتاريخه.
5: كنتم مع
6: الجالب، سحر عمارة بلاد الجريد، وثائقي من إعداد وتقديم وحيد مبارك، الإخراج الفني الهادي هويل.
7: معمارنا،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: اقول يا ليل زاهي وفرحان، انا اقول يا ليل زاهي وفرحان، انا نغني
1: هو يسمعني،
0: انا نغني
1: هو يسمعني.

على البحيرة وشكله أنا وحبيبي فوق الدورق أنا نغني.

حرفه.

في ضنكو ميرا ونورا على البحيرة وشكله في ضو القميره.

صاح على فلوكتنا الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا.

0: نغني نغني شفنا السعادة كلها في ضوء القميرة.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم إبرام الصفقة الخاصة بمواصلة أشغال بناء المدرسة الإعدادية بمعتمدية سيدي أبو بكر من ولاية قفصة، وذلك إثر فسخ الصفقة السابقة. وتبلغ الكلفة الجملية للصفقة 1.8 مليون، فيما تم تحديد مدة الإنجاز ب 210 أيام حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية قفصة. افتتحت يوم الأربعاء بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وحدة الإنعاش الجراحي بطاقة استيعاب تبلغ 8 أسرات، تم تجهيز 4 منها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى.

0: بطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. تشارك 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات الدورة 35 من صالون الصناعات الغذائية المنتظم من 15 إلى 18 من سبتمبر بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. استشهد 20 فلسطينيا من بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 25 آخرين، في حين ما يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر الأربعاء في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع.
1: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة .ان.
3: تجليات.
4: أجرى الأستاذ توفيق الأسود بحثا قيما سعى فيه إلى الإلمام بشتى الطرق والزوايا الصوفية ومناحي العبادات والطقوس الولائية في الجمهورية التونسية، وأبرز نصوصا شعرية ونثرية غير قليلة يذكر فيها المتعبد ولاءه لله سبحانه وتعالى سعيا منه إلى الاتحاد أو التماهي بالجوهر. فهل ثمة من طال قامة فبلغ السماء، أو من اتسع منكبا فاحتوى الأرض بذراعيه؟ وإذا كان من العبث على الإنسان العادي أن يحقق الخير المطلق، فبهذا النفي يسعى المتصوف إلى بلوغ أشكال جديدة مبتكرة من الفكر والعبادة ليبلغ بها المطلق. ومن جملة الشخصيات الصوفية المهمة التي تعرض لذكرها الأستاذ توفيق الأسود سيدي سالم المجوري المتصوف والمعلم، وهو أصيل مدينة قفصة ومؤسس بلاد المجورة منذ 7 قرون. وترجع الرواية الشفوية إلى أن هذا الولي الصالح استقر بذلك المكان ليوطر مجموعات قبلية كانت في حاجة إلى تأطير ديني، وقد عاش في فترة تعرف بفترة الانتقال من التصوف الفكري إلى التصوف الشعبي خلال القرن 14 ميلادي. وفي هذه الفترة تزايد عدد الزوايا والأضرحة، وظهرت نتيجة لذلك الطرق الصوفية الكبرى وانتشرت في مختلف مدن القطر التونسي. وهذا ما يفسر اعتناق السكان لهذه الرابطة الروحية بالأولياء الصالحين وبمؤسسي الطرق الصوفية عامة، وأخذوا في ترويج كرامات المتصوفة والأولياء وإضفاء البعد الغيبي عليها لتصديقها. ومن ثم كان إشعاع سيدي سالم المجوري واسعا على أهالي المنطقة، وما زالت الذاكرة الشعبية حتى اليوم تحتفظ له بعدة كرامات وخوارق، ولعل أبرزها مداوات ابنة باي تونس التي عجز الأطباء عن مداواتها بمجرد أن لامس جسمها بمروحة من الحلفاء. وينسب للولي سيدي سالم المجوري ضريح بواحة قفصة وخلوتان تقعان بمشارف جبل مجورة، كان الولي اتخذهما للتعبد والتأمل والتصوف. وبعد وفاته بمجورة نقلت رفاته إلى مدينة قفصة، لكنه دفن بواحة قرية القصر، ومن المؤكد أنه أوصى قبل وفاته بدفنه في ذلك المكان. وهكذا نقول مستمعين الكرام مع الشيخ حسين شعبان إن حديثنا عن سيدي سالم المجوري وأضرابه راحة للنفوس الكليلة، وذكراهم تجلو القلوب العليلة، ولا يجد الصادق من بد إلا بمعرفة شيء من أحوالهم حتى يكمل المسيرة أبناء هذا الجيل على قدوة أولئك الذين هدى الله

0: فالحديث عنهم مترع بمعاني الحمد التي لا يعقلها إلا العالمون، إذ هم الذين ضربوا أروع الأمثلة في إنكار الذات والابتداء.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: وأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد،
0: يرنو إلى الأفق البعيد،
1: حيث
0: ترانيم الشروق.

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: يا أعزائي وأحبائي، يا من تسلكون طريق النور وبه تستبشرون الخير، أدعو لكم من أعماق نفسي أن يكون يومكم هذا سعيدا، مستفيدين من كل لحظاته، منجزين فيه كل ما تودون وتتقون. فالشمس تمنحكم دفئا جميلا لكي تبدأوا مسيرة الحياة، مسيرة العمل والعطاء تحت أشعة الشمس المشرقة.
1: أيها صباح، إنني سعيدة جدا وأنت ترجو للناس كل الخير وتتمنى لهم يوما سعيدا وهم يسيرون في طريق نوري وأشعتي، وأنا حتما لا أبخل عليهم بنوري، بل أحاول أن أجعله أكثر ضياء ولمعانا كالقلب الصادق الذي لا يحمل الحقد ولا يعرف الكراهية، وليس فيه شيء أجمل من الحب.
0: الحب، كم قد زرعت من الحب والإخاء بين الناس، فكان حصادك منهم حبا صادقا جميلا، فمعظم الناس يكونون في انتظارك، ألا ترينهم وهم يتجهون إلى أعمالهم بعدما تطلين عليهم بإشراقتك الجميلة؟
1: مثلما يحبونني فهم يحبونك أنت أيضا يا صباح، لأنك زرعت فيهم نفس الحب وبذرته صدقا وإخلاصا وسعادة وسرورا. أنت أيها الصباح، يا من تبتدئ بالحب، امنحنا شيئا من فيضك.
0: بل أنت من أدعوه ليمنحني دفئا مشوبا بالحب والوفاء، فأنا أعرف مدى حبك للناس أيتها الشمس السعيدة، ولذا أتمنى الناس أن يحبوا بعضهم بعضا مثلما تزرعين فيهم حبك الخالد الذي يضيء دروبا لا تشرق إلا بك وبأشعتك.
1: أيها الصباح، يا أساس إشراقتي، يا أول شيء ألتقيه في كل يوم بعدما تودع الأرض ليلها، امنحني مزيدا من عبقك كي أنثره على كل الناس السائرين إلى أعمالهم وأعطرهم به، وبعدها أقول لهم صباح الحب صباح الخير.
0: صديق المستمع، تذكر.
1: تذكر.
0: تذكر أيها العزيز أن تنفيذك لتعليمات الطبيب هي من أجلك وأجل صحتك، وأن تناولك للأدوية مهما كان نوعها بدون استشارة طبية حقيقية ستعرضك للخطر.
1: وتذكر صديق الصباح أن الدواء إذا أسيء استخدامه تحول إلى سلاح يهدد صحتك. نتمنى لك الصحة والسلامة.

0: عزيزي المستمع، قالوا في الأمثال: رب أخ لك لم تلده أمك.
1: هذا صحيح جدا، والعرب لا تقول أمثلها إلا من وقع تجربة حقيقية معاشة.
0: يقال هذا المثل أيتها الشمس في عانة الرجل صاحبه وانصبابه في هواه، حتى كأنه أخوه لأبيه وأمه.
1: والعرب تقول أيضا في نفس المعنى: إن أخاك من آساك.
0: لعلك تتذكرين ذلك الرجل الذي قيل له: ممن أنت؟
1: قال: ممن برني. وهذا الرد هو على حسب قول الأعشى: فإن القريب من يقرب نفسه، لعمر أبيك الخير لا من تنسب.
0: أعذلتي، كم من أخ لي أوده كريم علي، لم يلدني والده. إذا ما التقينا لم تريني ألذه، ولكنني مثن عليه وزائده.
1: إنه أخوك الذي لم تلده أمك.
0: ترنيمة الشمس.
1: ترنيمة اليوم هي مقولة للحكيم الصيني كونفوشيوس.
0: ترى ماذا قال؟
1: إن صاحب الخلق الرفيع لا يترفع على مرؤوسيه، وفي منصب المرؤوس لا يتملق رؤساءه، وهو ينظم مسلكه الشخصي فلا يسأل أحدا شيئا، ومن ثم لا يعود له ما يشكوه، وهو لا يشكو من الله ولا يلوم الناس.
0: لقد أعجبتني أيتها الشمس تلك الترنيمة التي ترنمت بها. فالمرء من الناس عندما تتاح له القيادة يجب ألا ينظر إلى زملائه من الأعلى، بل يجب عليه أن يتذكر وضعه قبل أن يصبح قائدا مسؤولا، لأنه بعد ذلك سيصبح مساءلا عند الله وعند الناس.
1: والمرؤوس ينبغي عليه ألا يتذلل لرؤسائه، بل يجب أن يبقى شامخ الرأس عزيز النفس، فمن أعطى غيره قادر أن يعطيه هو أيضا. فالتريث والصبر أنجع دواء. وصباح الخير.

0: لاءات مشرقة.
1: صديق الصباح، لا تسمي المهندس مهندسة إن لم يكن مستقيما بحياته كاستقامة خطوطه ومنشآته،
0: ولا تسمي المعلم معلما إلا إذا كان مخلصا ومربيا فاضلا وكان نموذجا حسنا لطلابه،
1: ولا تسمي المتواضع متواضعا حتى يكون رأيه في نفسه أقل من رأي الناس فيه،
0: ولا تسمي الحليم حليما إلا إذا ظلم فحلم.
1: وأخيرا صديق الصباح، لا تنسى كل ما ذكرناه لك.

0: عزيزي المستمع، يقال في الأمثال الشعبية مزاح وضرب سلاح.
1: هذا المثل يحمل في طياته أمراً بالغ الأهمية سنتعرف عليه بعد أن يترنم الصباح بترنيمته المعتادة. فترنم يا صباح الخير.

0: لمع البرق اليماني فشجاني ما شجاني ذكر دهر وزمان بالحما أي زمان يا وميض البرق هل ترجع أيام التداني أي سهم فوق البين مصيبا فرماني أبعد الأحباب عني وأراني ما أراني يا خليلي إذا لم تسعداني فذراني هذه أطلال سعدى والحما والعلمان ذهبت تلك البشاشات مع الغيث الحسان من لمأسور طليق الدمع مرعوب الجنان كلما قال تقضى حادث أقبل ثاني
1: الحجري أصدقاء صباح نعود للمثل الشعبي الذي يقول مزاح وضرب سلاح
2: هذا المثل يضرب في الطعن بالكلام ويراد به خلط الجد بالهزل فكثيرا ما يفضي المزاح إلى التراشق بالكلمات الأصعب ومن ثم تحصل القطيعة
1: صدق من قال معظم النار من مستصغر الشرر
2: وقال بلوتس في القرن الثاني قبل الميلاد لا ينبغي حمل الدعابة محمل الجد أبدا
1: عزيز المستمع لا شيء يكشف طباع المرء أفضل من دعابة تؤخذ على محمل سيء
2: قالوا
1: وقلنا
2: ونقول لكم
1: قالوا الصديق الصدوق كالشقيق الشقوق
2: وقلنا ما قاله الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث في نكبته وغيبته ووفاته
1: ونقول لكم أيها الأصدقاء لا تستمر صداقة إذا كان أساسها مصلحة

0: أحمد بن سعيد الأزكي
1: وعبد الله بن علي العزري.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا إنا نعوذ بك من هزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

ربنا إنا قد فوضنا أمرنا إليك، وإنك بعبادك خبير بصير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.

ربنا أتمم لنا نورنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا خسارا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نؤمن به أولا باديا ونتضرع إليه قريبا هاديا. صبحكم الله مستمعين الأفاضل بالخير واليمن والبركة، نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى من حلقات والصبح إذا تنفس، نخصصها هذه المرة للإجابة عن أسئلة تؤرق بعض الأزواج. كيف أنجح زواجي؟ كيف أكسب ود زوجتي؟ كيف أصنع سعادتي؟ إليك هذه الوصفة السلوكية التلقائية العفوية الشافية الكافية بإذن الله. أول هذه الوصفات: المبادرة بالتحية والسلام عند الدخول إلى البيت طلبا لزيادة المحبة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الوصفة الثانية: إظهار البشاشة عند لقائها إظهار الابتسامة في وجهها. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وصفة ثالثة: مناداتها بأحب الأسماء والكنى إليها. معناها تربيجة حبها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لزوجته يا عائش، وكانت أسماء بنت أبي بكر تكن بذات النطاقين، وقص على ذلك. الوصفة الرابعة: الثناء عليها والاعتراف بتعبها ومكابدتها في قضاء شؤون البيت وفي الطبخ وغيرهما. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الوصفة الخامسة: مفاجأتها أحيانا بهدية ولو كانت بسيطة، بباقة ورد، بعلبة شوكولاتة، بفستان. لماذا؟ تجديدا للمحبة، إذكاء لجذوتها. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. الوصفة السادسة: عدم المبالغة في مجالستها تجنبا للرتابة والملل وتجنبا لإثارة المشاكل وعدم اقتحام مملكتها. بعض الرجال سامحهم الله، خصوصا بعد ما يأخذ التقاعد، يولي نهار كله قاعد في الدار، ويكثر التكعرير متاعه وتكثر ملاحظاته في ديكور المنزل، في ترتيب الأواني، في تنظيم الأثاث. نقول له: هذه مملكة المرأة فدعها وشأنها، وغادر خارج البيت وزر غبا تزدد حبا، كما يقول المثل. مساعدتها في قضاء شؤون البيت، خصوصا إذا كانت المرأة عاملة كادحة تعينك خارج البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أن النساء متاع قابعات في البيوت، إلا أنه كان يخصف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته، يعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. الوصية الثامنة: عدم التقصير في الإنفاق عليها، دللها قدر الإمكان. سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وتلبسها إذا لبست، ولا تقبح، لا تقل قبحك الله، وقص على ذلك من الألفاظ المشينة، ولا تهجر في البيت. التاسعة: التغاضي عن عيوبها وعدم الحرص على إظهارها، كعيب الطعام مثلا. فماذا بيك؟ ديما ابني على الحوايج الإيجابية، والحوايج السلبية حاول تتغاضى عليها، حاول تتفادها، حاول تصلحها بطريقة عفوية، بطريقة سرية، دون يعني فضحها وهتك سرها. ثم عاشرا وأخيرا: لست كاملا حتى تبحث عن زوجة كاملة. يعني الكمال لله سبحان الله، فتغافل وتجاهل وكن رصينا واعمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم القائلة لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة ما يكرهش إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فها حوايج باهية ابني عليها والأخرى حاول تتجاوزها وحاول تصلحها بطريقة حكيمة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهذب طباعنا وأن يشيع المودة بيننا، إنه ولي ذلك ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والصبح إذا تنفس.

أصبحنا وأصبح الملك لك يا صاحب الملك، إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك، وإلا فالمؤمل خائب، وفيك، وإلا فالغرام مضيع، وعنك، وإلا فالمحدث كاذب. إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمني، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمني، إن عبدته أو شكرته فهو الذي أكرمني. سبحانك، الحمد لك والشكر لك. الحمد لله مانح الهبات ومجزل العطيات، مهدي الطيبات، مرسل النفحات. الله تبارك وتعالى فتح ومنح، رفع ووضع، وصل وقطع، أطعم وسقى، كفى وكساء، ينشئ حدائق غناء، غزيرة الماء، وارفة الأنداء، طيبة الظل، ندية الطل. كم أضحك من سن وأبكى من عين، خلق الضدين وأوجد النقيضين، وجعل المتشابهين والمختلفين، ليلا ونهار، نورا وظلمة، حرا وبردا، رخاء وشدة، فرجه فجأة وأخذه بغتة، ومنعه وعطاؤه حكمة، وقضاؤه نافذ وأمره غالب، بيده الأمر وإليه المعاد. أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته. نطق الجمال وراق منه المنظر، سبحانك اللهم أنت مصور، سبحان رب الكون زين كونه، فهو البديع كما يشاء يصور.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الهمة غليان مستمر وهيجان مصاحب ومثابرة عارمة، إنها قفز إلى القمة وطيران إلى الأعلى. الهمة قلب جياش ونفس تواقة وأمل بعيد. من رزق الهمة ارتحلت به وهو مقيم، وسافرت به وهو حال. تعلم أن تتسابق ولياليك تتعانق، فالبدار البدار فقد أفناك الليل والنهار. يا صاحبي، الطريق الذي طوله ميل واحد يقطع بخطوة، وسبقت السلحفاة الذئبة. أتدري لماذا؟ لأنها واصلت على بطء مشيتها، وهو ركن إلى سرعة مشيه فوقف يلمح ظبيا. وإنما أثر الحبل في الحجر لأنه داوم، وإنما تخدد الجبل من الماء لأنه استمر، ومن ثبت نبت. فيا عاقلا فهم الخطاب، لا تراوح مكانك. الطيور قد غدت من وكناتها تطلب رزقها، وأنت ماذا تنتظر؟ قم إلى ميدان العمل، أطرد الفراغ، سابق عجلة الزمن، زاحم الجادين. من السنن نمو الشجرة وتفتق الزهرة وجريان الماء، فأقبح بإنسان سميع بصير قعدت به نفسه الأمارة. فلا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، وثقل نعاسه فصار ليله كنهاره. الناس في أشكالهم وصورهم سواء، وإنما اختلفوا في الهمم، فأصبح الواحد منهم يعد بألوف من الناس. والمرء حيث يجعل نفسه، إن رفعها ارتفعت، وإن قصر بها اتضعت. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. إذا لم يكن للفتى همة تبوئه في العلا مصعدا، ونفس يعودها المكرمات، والمرء يلزم ما عودا، ولم تعد همته نفسه فليس ينال بها السؤددا. مستمع الكريم، اعلم
أنه من لوازمي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن ترضى عن ربك سبحانه وتعالى، فترضى بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. ربنا رضينا بما يرضيك، أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إذا ذاق ذكرك لانا. ومن يذكر الرحمن بالقلب صادقا على فوق أعناق الملوك مكانا. ونحن قلوب طهر الله أصلها، ورب السماء بالمكرمات كسانا، تجلت لنا الأنوار من عالم البقاء، فهامت بها أرواحنا ونهانا، فنينا بها حبا فطابت حياتنا، رأينا بها عند الفناء بقانا. إن الانتقائية بالإيمان بالقضاء ليست صحيحة، وهي أن ترضى فحسب عند موافقة القضاء لرغباتك، وتتسخط إذا خالف مرادك وميلك، فهذا ليس من شأن العبد. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا، لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا، لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا. إلهي وجاهي إليك اتجاهي، وطيدا مديدا لترضى فأرضى، فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون، والأمر لولاك فوضى. إن قوما رضوا بربهم في الرخاء وسخطوا في البلاء، وانقادوا في النعمة وعاندوا وقت النقمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. لقد كان الأعراب يسلمون، فإذا وجدوا في الإسلام رغدا بنزول غيث ودر لبن ونبت عشب قالوا هذا دين خير، فانقادوا وحافظوا على دينهم. فإذا وجدوا الأخرى جفافا وقحطا وجدبا واضمحلالا في الأموال وفناء في المرعى، نكصوا على أعقابهم وتركوا رسالتهم ودينهم. هذا إذن إسلام الهوى وإسلام الرغبة للنفس. إن هناك أناسا يرضون عن الله عز وجل لأنهم يريدون ما عند الله تعالى، يريدون وجهه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يسعون للآخرة. رضينا بك اللهم ربا وخالقا
وبالمصطفى المختار نورا وهاديا. إن الرضا بوابة كبرى، منها يلج المقربون إلى ربهم، الفرحون بهداه تعالى، المنقادون لأمره، المستسلمون لحكمه. ضراعتي إليك نور السماء والأرض، خلاقي ومولاي، ضراعة يشدو بها دائبا في صمته نبض خلاياي. وأنت، أنت الله أدنى إلى نفسي من نفسي ونجواي. وأنت، أنت من أبدعني عاشقا للحسن مذ قدر محياي. زدني هياما بك واجمع على حبيك أولايا وأخرايا. قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فأعطى كثيرا من رؤساء العرب ومتأخري العرب، وترك الأنصار ثقة بما في قلوبهم من الرضا والإيمان واليقين والخير العميم، فكأنهم عتبوا لأن المقصود لم يظهر لهم. فجمعهم صلى الله عليه وسلم وفسر لهم السر في المسألة، وأخبرهم أنه معهم وأنه يحبهم، وأنه ما أعطى أولئك إلا تأليفا لقلوبهم لنقص ما عندهم من اليقين. وأما الأنصار فقال لهم: أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لو سلك الناس شعبا وواديا، وسلك الأنصار شعبا وواديا، لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فغمرتهم الفرحة وملأتهم المسرة ونزلت عليهم السكينة، وفازوا برضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم.

إن الذين يتطلعون إلى رضوان الله تعالى ويتشوقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا يقبلون الدنيا بحذافيرها بدلا من هذا الرضوان ولا عوضا عن هذا النوال العظيم. وزع صلى الله عليه وسلم ذات يوم أموالا فأعطى أناسا قليلي الدين مقفرين من عالم المثل، وترك أناسا ثلمت سيوفهم في سبيل الله وأنفقت أموالهم وجرحت أجسامهم بالجهاد والذب عن الدين الحنيف. ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في المسجد وأخبرهم بالأمر وقال لهم: إني أعطي أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان أو الخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها، إنه الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب ما عند الله تعالى. إن الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه صلى الله عليه وسلم.

يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، في كل نفس من سطاك مهابة ولكل نفس من نداك رجاء. كان رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فوق ما يصفه الواصفون، فهو راض في الغنى والفقر، راض في السلم والحرب، راض وقت القوة والضعف، راض وقت الصحة والسقم، راض في الشدة والرخاء. رضي صلى الله عليه وسلم عن ربه في كل موطن وفي كل مكان وفي كل زمان. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب. راحة قلب برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الخير طريقا لصلاح القلوب والمجتمعات، ودعا إلى النصيحة والإصلاح والتعاون على البر والتقوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا كيف ندعو إلى الخير بالرفق والحكمة والرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف اليوم عند قيمة عظيمة من قيم الإسلام، قيمة تهدف إلى نشر الخير وحماية المجتمع من الأذى وتصحيح الأخطاء بمحبة ورحمة. إنها قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذه القيمة العظيمة ليست صراخاً ولا تجرؤاً على الناس، ولا فرصة للتشهير والإدانة، بل هي نصح وإصلاح وحرص على الخير بقلب رحيم وأسلوب حكيم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف معناه أن ندل على الخير ونشجع عليه ونساعد الناس على فعله، والنهي عن المنكر معناه أن نحذر من الخطأ والأذى ونسعى إلى تقليله وإصلاحه. ولكن كيف نفعل ذلك؟ هنا تظهر قيمة أخرى مهمة، وهي الحكمة. فليس كل موقف يعالج بالطريقة نفسها، وليس كل ناس يتقبلون النصيحة بالأسلوب نفسه. وقد قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالنصيحة التي تخرج من قلب محب تدخل القلب بهدوء، أما النصيحة التي تخرج من رغبة في الإهانة أو التفوق على الآخرين فقد تزيد المشكلة تعقيدا. فلنتذكر دائما: نحن ننصح لنصلح لا لندين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حرصاً على هداية الناس وإصلاحهم، وكان يستعمل الرفق والحكمة في نصحهم. ومن أجمل المواقف في ذلك قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمر منكر، فلم يصرخ في وجهه ولم يهنه ولم يطرده، بل حاوره وسأله أسئلة تحرك عقله وضميره ثم دعا له. وهذا مثال عظيم على أن النصيحة لا تنجح بالقسوة، وإنما تنجح عندما نصل إلى قلب الإنسان بالحب والحكمة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان إذا رأى خطأ أصلحه بأسلوب يحفظ كرامة الإنسان. فاللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير بالحكمة والرحمة. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا سببا في إصلاح من حولنا. اللهم ارزقنا الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والقلب الرحيم. اللهم علمنا أن ننصح بمحبة وأن نصلح بحكمة وأن نستر ولا نفضح. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واجعل كلامنا وأفعالنا سبباً في هداية الناس وسعادتهم. اللهم آمين يا رب العالمين. ففي البيت قد نرى خطأً من أحد أبنائنا، فهل نسارع إلى الصراخ والتوبيخ أم نجلس معه ونفهمه ونوجهه؟ وفي العمل قد يخطئ زميل لنا فلا نحتاج إلى إحراجه أمام الآخرين، بل يمكن أن ننصحه على انفراد وبكلمة طيبة. وفي الحي والمجتمع، إذا رأينا سلوكاً يؤذي الناس فلنحاول أن نغيره بما نستطيع وبالطريقة التي تحقق المصلحة ولا تجلب مفسدة أكبر. والأهم من ذلك كله أن نبدأ بأنفسنا، فلا يكون معقولاً أن نأمر الناس بالصدق ونكذب، أو نطلب منهم الرفق ونكون قساة، أو ندعو إلى النظافة ونلقي الأذى في الطريق. فأجمل نصيحة هي التي تشهد لها أفعالنا. أحياناً نظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أن نصحح أخطاء الناس طول الوقت، ولكن الحكمة تعلمنا أن لكل مقام مقال ولكل نصيحة وقتا وأسلوب. قد تكون كلمة واحدة في الوقت المناسب أبلغ من ساعة من اللوم، وقد تكون ابتسامة أو قدوة صالحة أو موقف طيب هي أقوى من عشرات النصائح. فلنسأل أنفسنا قبل أن ننصح غيرنا، هل أريد له الخير حقا؟ هل أختار الوقت والأسلوب المناسبين؟ هل نصيحتي ستصلح أم ستجرح؟ فإذا قصدنا الإصلاح وكان أسلوبنا الحكمة والرحمة، أصبحت النصيحة جسراً يقرب بين القلوب لا جداراً يباعد بينها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة عظيمة، ولكن جمالها يكمن في الحكمة والرفق وصدق النية. فلنكن مما يدلون على الخير دون تعال، وينصحون دون إهانة، ويصلحون دون تشهير، ويحرصون على قلوب الناس كما يحرصون على أفعالهم. ولنتذكر أن أجمل من يأمر بالخير هو من يكون هو نفسه قدوة في الخير. وفي الختام نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا سبباً في نشر الخير والمحبة والسلام. إلى لقاء جديد وقيمة جديدة نستضيء بها في حياتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب. راحة قلب برنامج تعده وتقدمه الأستاذة

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا العوامل المؤثرة على صفات جودة البيض. بالنسبة أول حاجة عندنا ثم عوامل غذائية، عندنا البروتين، كل ما زادت نسبة البروتين زاد حجم البيض، وتتراوح نسبة البروتين في فترة الإنتاج بين 16-18% مع توفر كافة الأحماض الأمينية الضرورية. عندنا زاد الطاقة ويزيد وزن العظمة هنا في العلايق المرتفعة الطاقة. زاد عندنا خلط العريقة، يؤدي الخلط الغير متجانس إلى اختلال وانخفاض في الوزن، وزيادة نسبة الشعير يؤدي لنقص الوزن. وعند وجود مواد غير مجروشة تقوم الطيور القوية بالتقاط الحبوب ومسحوق السمك، ويبقى للطيور الضعيفة عريقة غير متكاملة، الشيء اللي يؤدي لزيادة ضعفها وقلة وزنها. عندنا نوعية العليقة، عدم تقديم العليقة المناسبة للقطيع في الوقت المناسب يؤدي إلى انخفاض وزن البيضة، وتقديم عليقة يكون طعم تاعها ما هوش مقبول يؤدي لعدم إقبال الطيور عليها وتعمل على تأثيرها. بالنسبة للمياه، نقص المياه يأثر على كمية الإنتاج ووزن العظمة وخاصة في الصيف. نقص العناصر الغذائية يأثر انخفاض بعض العناصر وخاصة الكالسيوم والفوسفور على وزن البيضة ومواصفات القشرة، وكذلك نقص فيتامين دي 3. بالنسبة للأدوية، إذا كنا نستعمل جرعات زايدة يؤدي إلى التهابات في الكلى ويؤثر على النمو، واستعمال المضادات الحيوية بجرعات زايدة يؤدي إلى ظهور أعراض نقص الفيتامينات. عندنا زادة ثم حتى عوامل بيئية، الضوء راه يؤثر، عدم انتظام البرنامج الضوئي سواء بطول الإضاءة أو قلتها على خفض الإنتاج وصغر الحجم. برنامج الإضاءة يبدأ ب 12 ساعة مع بداية الإنتاج، يلزم العمل على زيادة الإضافة نصف ساعة أسبوعيا حتى نوصله ل 17 ساعة في النهار حتى انتهاء الإنتاج. وتتوزع الإضاءة بانتظام داخل البيت بحيث تكون اللمبات على بعد 2 متر من مستوى الطيور، والمسافة بين اللمبات حوالي 4 متر. عندنا زادة درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة وخاصة في الصيف يؤدي إلى تقليل إقبال الطيور على العليقة وينخفض الحجم وتقل الكفاءة للقشرة. عندنا زادة التهوية، قلة التهوية تؤدي إلى عدم ترسب الكالسيوم بالنسبة المناسبة للقشرة. عندنا زادة الجفاف، إذا كان وجود جو يكون جاف برشا داخل البيوت يعمل على تبخر السوائل بسرعة من جسم الطائر ويؤثر على وزن البيضة. وراه يعتبر البيض من أهم المواد الغذائية الاستهلاكية اليومية في حياتنا، لما يحتويه من منافع عديدة تعود بالفائدة على جسم الإنسان، لكن لازم تكون الجودة متاعها عالية. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية جبيلي على خلفية الأضرار التي لحقت بالبيوت المحمية بمنطقة لماجز من معطنية جبيلي الشمالية جراء الأمطار الأخيرة التي كانت مرفوقة بحجر البرد. وخلال هذه الجلسة تم الاتفاق على ضرورة التدخل السريع من أجل جبر الضرر ودعم الفلاحين ماديا عبر جدولة الديون وأسناد قروض استعجالية، وذلك بحسب ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور. اليوم انطلاق السنة التكوينية الجديدة لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث تقدر طاقة التكوين بأكثر من 25,000 موطن تكوين في دورات هذه السنة التي تعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل أشهر سبتمبر ونوفمبر وفبري وكذلك أفريل. وزارة الداخلية تطلق خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات الجمهورية، حيث أوضح مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي رشيكو أن هذه الخطة ستتواصل على امتداد السنة الدراسية. بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم الأمس وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. في أحوال الطقس، الوضع الجوي سيكون بعد ظهر اليوم ملائما لنزول الأمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، حيث توقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أن يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب جهات الجمهورية. أخيرا وفي العالم، وكالة رويترز للأنباء تقول أن الحوثيين أبلغوا الولايات المتحدة بأنهم لا يعتزمون مهاجمة السفن الأمريكية وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم، تحياتنا لكم الكل أينما كنتم في تونس وإلى خارج حدود الوطن. في نسائم الصباح متواصل حتى للتاسعة صباحا، أخبار، خدمات، أنغام ومتابعات محلية ووطنية وعالمية لجانب الأركان القارة اللي تعودتوا بها. تحيات كل زملائنا اللي أمنوا هذا الموعد المباشر، زميلنا نزار ويسي في الإخراج الفني، على رضواني في الإخراج الرقمي، وزملائنا من غرفة الهاتف. هذه تحياتي رضا الحيدوري، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.
1: الشمس طلعت صباحنا زين، نجري القسمنا والله يعين. الشمس طلعت صباحنا زين، نجري القسمنا والله يعين. ما نضيعش الوقت ثمين، ما نضيعش الوقت ثمين. صباحنا زين، صباحنا زين، صباحنا زين يا مسلمين. صباحنا زين، صباحنا زين.

تحياتنا لكم من جديد. اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 الموافق ل 6 ربيع الثاني 1448 هجري، يوم رقم 260 من سنة 2026، الأسبوع 38 من نفس السنة، اليوم هو 19 من فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت أذان الأذان بالنسبة لنهار اليوم، وقت أذان الصلاة الصبح كان على الساعة 4:42 دقيقة، شروق 6:07 دقائق، الظهر نص النهار 26 دقيقة، العصر 53 دقيقة، المغرب 6:33 دقيقة، والعشاء على الساعة 7:56 دقيقة.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: تحياتي لكم من جديد في نسائم الصباح. طقس اليوم ومواعيد بالنسبة للتغيرات على مستوى الطقس بداء وبدءا من اليوم، خاصة بعد الظهر يكون الطقس ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدي بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليان، القيروان، المهدية، المنستير، سوسة، زغوان ونابل. تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم وتصل إلى محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 والسبت 19 بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. منتظر الحرارة اليوم بين 29 و 31 درجة خاصة هذا الصباح، وكما ذكرت الريح إن شاء الله تكون جنوبية شرقية معتدل من 9 إلى 17 كيلومتر في الساعة. هذه العناوين الأولى والتوقعات الأولى بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.in. أكثر تفاصيل بعد أخبار السبعة، يجور الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ معهم فكرة عن طقس هذا اليوم ونهاية هذا الأسبوع.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: تحياتي لكم من جديد في نسائم الصباح. المتابعات وأجندة الإذاعة برز العناوين بالنسبة لنهار اليوم مباشرة بعد نسائم الصباح إلى حدود 9 صباحا إلى 11 الملتقى مع زميلتنا سوار عميدية في برنامج عن قرب، تكون الرحلة في سيدي عيش تحديدا ولقاء مع المجتمع المدني والمواطنين والحرفيين والحرفيات وممثلي المجالس المحلية لتدارس الوضع في مدينة سيدي عيش في عديد القطاعات. في كالعادة المتابعات أوتوماج مع زميلنا رياض دبوبي من 11 نص النهار. اليوم نحكو أكثر على الميكانيك في علاقة بالسيارات وأيضا جديد وأيضا التشخيص الخاص بالسيارات مع مختصين يكونوا حاضرين ضيوف في هذا البرنامج. عيش الفن كالعادة متواصل، برنامج فيه مختارات لأهم الأغاني والنوستالجيا، الأخبار الفنية والحكايات في علاقة بالأغاني. فاتن خليفة من مصعتين للمثلثة في هذا البرنامج، تتواصلوا معها دائما في عبر موجة إذاعة قفصة في متابعات البرامج. نحكو أيضا على المشهد اليوم، برنامج الإخباري أمن زملائنا من قسم الأخبار، المواعيد الرياضية في مجازين سبور، عيش الفن وأيضا الملفات التربوية وبرنامج مسيكم بالخير مع فاتن هنشيري ولولا فسحة أمل، برنامج مع زميلتنا نهاد الدالي. يكون الموعد كالعادة في البرنامج من 9 لل11، وفكرة اليوم عن أهمية الأمل في حياة الإنسان، حكايات وتحديات، هذا أبرز العناوين في برامج اليوم عبر موجة إذاعة قفص. المتابعات متواصلة من خلال الصفحة الرسمية لمن فاته الاستباع والموقع الرسمي الخاص بإذاعة قفص.

مرحبا بكم من جديد في المتابعات. البريد التونسي كان أكد أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدود دخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية بداية من أمس الأربعاء على الساعة الخامسة مساء. إذن تنجموا تسحبوا كل الحوالات الخاصة بكم بالنسبة للعائلات المعوزة ومحدود الدخل من خلال الموزعات الآلية الموجودة بمختلف الجهات في تونس. نحكي على الأداب البريدية والبنكية كيف ما ذكرت، وأيضا أصحاب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل كيف ما ذكرت. هذه صادر عن البريد التونسي. في المتابعات دائما في عديد الجهات في ولاية قفصة استكمال المشاريع التربوية ودعم البنية التحتية المدرسية بجهة قفصة، وتم إبرام أمس صفقة في علاقة بمواصلة أشغال بناء مدرسة العددية بسيدي بوبكر بعد فسخ الصفقة السابقة. الكلفة الجملية للصفقة 1.8 مليون دينار، فيما تم تحديد مدة إنجاز الأشغال ب 210 أيام واستئناف، ويأتي استئناف الأشغال دفعا نحو استكمال هذا المشروع التربوي وتوفير فضاء مدرسي ملائم لأبنائنا التلاميذ في سيدي بوبكر، نقلا عن الصفحة الرسمية الخاصة بولاية قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: انقر اليوم مباشرة من معتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة. لقاء مع مكونات المجتمع المدني، جمعيات، حرفيات، ممثلي المجالس المحلية. اليوم بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السابعة صباحا، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في الجهات، مركز التكوين المهني القطاعي في زراعة النخيل بتقاشة من ولاية توزر يفتتح السنة التكوينية الجديدة بدورة في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية، وفق مدير المركز سامي بن عبد الله، والذي بين أن المركز برمج سلسلة من دورات التكوين المستمر للفلاحين والراغبين في بعث مشاريع فلاحية وغيرهم في عدة اختصاصات. وأوضح أن هذه الاختصاصات التي يوفرها المركز تتعلق بالفلاحة الواحية وتربية الأغنام والدواجن، وكذلك اختصاصات أخرى يقع تأمينها بحسب الطلب. عمليات المراقبة الاقتصادية المكثفة التي نفذها جهاز المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين تسفر منذ أوائل شهر أوت الماضي إلى حدود يوم الأمس عن تحرير 84 محظرا اقتصاديا بمسالك التوزيع بالنسبة للأدوات والمستلزمات المدرسية. عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بولاية سيدي بوزيد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة يبلغ 14500 تلميذ وتلميذة، بحسب المكلف بتسيير إقليم الشركة الجهوية للنقل القوافل فرع سيدي بوزيد حمزة ناجي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار سن تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما يترتب عنها من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للأطفال. وزارة الصحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لإفادة الجهات الصحية، مؤكدة أن ضمان الاستمرارية التزود بالأدوية يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة. أخيرا وفي العالم، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقول بأن فرق الدفاع المدني الفلسطيني انتشلت أكثر من 800 جثة في قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ومجينا عرقلة الاحتلال الصهيوني لجهود حصر عدد المفقودين وتحديد أماكنهم في القطاع. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

تحياتي لكم من جديد، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع، مواصلين معكم في المتابعات. بعد شوية نأخذ فكرة عن أحوال الطقس، وأيضا نعمل إطلالة على عمل المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك هذه الفترة مع العودة المدرسية. نأخذ فكرة عن المكتب الجهوي بالقاسرين عبد القادر نجاح، يكون حاضر معنا بعد قليل. والمتابعات متواصلة دائما من خلال البرمجة في إذاعة قفصة. نحكي على أخبار يهم وزارة البيئة بالأرقام. 4 مليون مكيف هوائي في تونس، هذه بالنسبة للحصيلة في إطار اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وبمناسبة الذكرى العاشرة لتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال. نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط أمس الأربعاء ندوة وطنية حول العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة، خصصت لعرض الخطة الوطنية للحد من استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. والمناسبة هذه استعرضت فيها البرنامج الوطني لحماية طبقة الأوزون والإنجازات منها تنفيذ مشروع تغيير خطوط إنتاج المكيفات الهوائية لفئة 7 صناعين، ما يساهم في التخفيض بنسبة 150 ألف طن من انبعاثات غازي أو ثاني أكسيد الكربون، مكافأة بصفة مباشرة في هذا الإطار. وتم عرض لنماذج من مكيفات تبريد مصنعة في تونس والمقتصدة للطاقة بنسبة 15%، وهي تستعمل غاز غير ملوث. ويوجد في تونس بالأرقام حوالي 4 مليون مكيف هوائي، هذه أرقام وزارة البيئة وخاصة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: تحية لكم من جديد من المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذ فكرة عن طقس اليوم ونهاية هذا الأسبوع. تم التقلبات من المعهد الوطني. انضمنا السيد أنيس ساتوري المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. سي أنيس صباح النور.
8: صباح الفل والياسمين سيدي، تحية ليك ولأوفياء إذاعة كاسة.
7: شكرا ليك. يبدو لي بدأت الملامح متاع التقلبات نهاية هذا الأسبوع.
8: صحيح، هي اليوم عودة التقلبات إن شاء الله، عودة الأمطار تكون أمطار خير وبركة على بلادنا. باش يكون طقس مغيم جزئيا في فترة الصباح على كامل البلاد، تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، معناها تظهر مع خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. كان ناخذ الجهات بالتحديد، يعني تبدأ الأمطار إن شاء الله بولايات الكاف، القصرين، سليانة، تشمل تدريجيا بقية ولايات الشمال، باجة بن زارة، جندوبة، ولاية تونس الكبرى، الوطن القبلي، وزغوان، ثم لاحقا ولايات القيروان وجهة الساحل، معناها تقريب آخر العشية. واليوم خاصة جهة الساحل ننتظر فيها أمطار غزيرة ممكن حتى تتجاوز محليا 70 مليمتر. أيضا جهة الجنوب آخر النهار وفي بداية الليل ولاية أيس فاقس وقفصة إن شاء الله باش تحذر فيهم الأمطار، لكن تكون أمطار متوسطة يعني دون فاعلية كبيرة. بالنسبة للحرارة اليوم نجم نقوله في استقرار، تراوح القصوى عامة بين 30 و 35 درجة، تكون في حدود 27 درجة في المرتفعات الغربية. الريح من قطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر اليوم قليل الاضطراب، يصبح مضطرب بعد الظهر. بقية الأيامات معنى الجمعة وحتى عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، تكون أكثر غزارة في جهة الشمال والوسط، محلية في الجنوب، وتقريب يوم الأحد معني مش تكون أكثر غزارة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب. البحر عموما باش يكون مضطرب الأيام القادمة، الحرارة في ارتفاع ولو أنه طفيف، يعني ممكن توصل 38 درجة يوم الأحد في أقصى الجنوب ثم ترجع للانخفاض يومي السبت والأحد. خلينا نذكر سيرياد اللي وقت نحكيه على أمطار غزيرة في فترات قصيرة، هذا يتسبب في تشكل السيول، فيضان الأودية، المناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه. نرد بالنا معناها من جنبه حتى عبور الأودية، ممكن أيضا تظهر السواعق، ماذا بينا نتجنبه لمس ولا حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله أمطار خير وبركة على بلادنا.
7: شكرا لك، يعطيك الصحة.
8: مرحبا بكم، نهاركم زين.
7: تحياتنا لك سي أنيس ولكل المستمعين وين ما كانوا في تونس وإلا خارج حدود الوطن.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: تحياتنا لكم من جديد. الدورة 26 المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر 2026. الدورة 26 باش تكون من 21 إلى 24 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والأعلام والمهنيين من القطاع السمعي والبصري. المسرح الأثري بقرطاج يحتضن حفل الافتتاح اللي ينتظر أن يكون موعد فني وأعلامي بارز 21 سبتمبر. ويحيي حفل الافتتاح النجم السوري نصيف زيتون والفنان العراقي المتألقة رحمة رياض في عرض يجمع بين الموسيقى والغناء ويضفي على المناسبة طابع جماهيري احتفالي. أيضا حفل الافتتاح يضم تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين من مصر وسوريا ولبنان سلطنة عمان الكويت العراق موريتانيا تونس وجزر القمر، إضافة إلى احتفاء بسهاماتهم في تصوير المشهد الفني والإعلامي العربي. حفل الاختتام بيكون في زهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم 24 سبتمبر. بيكون مسك الختام لمحطة تجمع بين الموسيقى والاحتفاء بالإبداع والإبداع الإعلامي. هذه في أبرز العناوين. بشكون أكيد مواكبة لهذا الحدث الكبير بالنسبة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. بعد شوية أخبار الرياضة مع زميلنا أحمد معطي، نواصل بعد المشوار.

0: إشهار.
1: للات الواحات تسمت، دجلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
0: إشهار.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: صباح الخير، تحية طيبة لكل المستمعين الكرام. بعد قرار المكتب الجامعي لكرة القدم تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المعترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 إلى يومي 26 و 27 سبتمبر، كانت برمجة هذا الأسبوع 19 و 20 سبتمبر، بسبب الوضعية الحالية عديد النوادي ممنوعة من الانتداب. 20 جمعية من جملة 28 فريق لا يحق لهم التأهيل المنتدبين بسبب عقوبة المنع من الانتداب. بعد هذا القرار 11 فريق من المحترفة الثانية تعلن انسحابها في بلاغ موحد وموقع من 11 جمعية، انسحابها من البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بسبب الأوضاع المالية الصعبة والمنع من الانتداب وكذلك الضغوطات تواجهها من المكتب الجامعي حسب البلاغ الصادر من الجمعيات. الجمعيات القوافل ومستقبل والملعب الجيبسي، أولمبيك مدين، سبورتينغ المقيم، مستقبل سليمان أمل بوشامة، مستقبل القصرين، وحيد قرقنة، بني خلاد، وطول السيف. هذه 11 جمعية اللي وقعت إعلام وقرارها بالانسحاب من البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اللي كما ذكرت أجلت الجولة لهذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم. ورغم التأجيل فإن الجمعيات ذكرت في بلاغها أنه الوقت وجيز في أن تسوي وضعيتها مع الملاعبية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للكبر الإعلان عن قائمة الملاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا يومي 24-28 سبتمبر في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة تصفية كأس أمم أفريقيا. الإعلان باش يكون غدوة من طرف المدرب الوطني معين الشعباني، باش يتم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للجماعة التونسية لكرة القدم على الفيسبوك. فاز المنتخب التونسي على كينيا 3-0 يوم أمس في قصر الرياضة بالمنزل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا للكرة الثالثة، احتضنها التونسي لغاية 26 سبتمبر. كان المنتخب التونسي فاز على غانا 3-0 في الجولة الأولى، وهكا يكون المنتخب التونسي في الدور الأول يترشح في صدارة المجموعة الأولى، يتأهل مباشرة إلى الدور الرابع النهائي. سيلاقي المنتخب التونسي في الدور الرابع النهائي الفائز في مباراة الدور الثمن النهائي اللي بتجمع ما بين ثاني المجموعة الرابعة وثالث المجموعة الثانية. نذكر هذه البطولة مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وقبلها مونديال 2027. حقق المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لأقل من 17 سنة الصاغر فوز عريض على منتخب مدغشقر 62-20 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا اللي تحتضنها مدينة أبيجان الليفوارية. وكان في نفس المجموعة المنتخب الجزائري انهزم أمام نيجيريا 26-25. كان المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة كان فاز على نيجيريا 32-23. المباراة القادمة المجموعة لتونس بشدور غدوة 18 سبتمبر على الساعة 3 بعد الظهر ضد المنتخب الجزائري. المحترفة الأولى لكرة القدم بقية المقابلة الدفعة قبل أخيرة للجولة الثالثة ذهاب تلعب التامس، زوز مقابلات اتحاد بنقردية تعادل أمام نادي الصفاقسي هدف مقابل هدف، والترجي الرياضي الجرجيسي ينهزم أمام اتحاد الرياضي المونستيري 2-1. اليوم مباراة الأخيرة من الجولة الثالثة ذهاب تلعب في ملعب النيفر بباردو ملعب التونسي مع النادي الإفريقي تحكيم هيثم الطرابلسي. الجولة القادمة للمحترفة الأولى الجولة الرابعة ذهاب تلعب الدفعتين، مازالت الدفعة باش تلعب نهار الأحد معاها باش تلعب مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى، يعني نهار الأحد عندنا زوج مقابلات لحساب الجولة الرابعة في الأربعة، نادي الأفريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك الطيب المهيري نادي الرياضي الصفاقسي مع نادي البنزرتي، ومعها مباراة المؤجلة لحساب الجولة الأولى باش تلعب في بنقردان اتحاد بنقردان مع نادي حمام لمف. هكا نكونوا كملنا معكم فلاش سبورج من تحيات احمد معتي اللقاء.

ملفات تربوية في عدد خاص بانطلاق السنة الدراسية والسبل الكفيلة لإنجاح العملية التربوية. تابعونا اليوم الثلاثاء الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.

0: تحياتنا لكم من جديد. 40 دقيقة بعد السبعة تواصلوا معنا دائما المشوار في نسائم الصباح في ركن السلامة المرورية. اليوم نحكو على مثلثات وعلى رموز عادة ما نشوفوهم وين في علب الأدوية. الرموز والرسوم في الأدوية وشني علاقتها بعلامات المرور؟ ماذا تشير رموز علامات المرور الموجودة في علب الأدوية عفوا، مثل رسم سيارة داخل مثلث تحذيري وغيرها؟ نرجع لها بأكثر تفاصيل. حاضر معنا الخبير في السلامة المرورية السيد عمار حويتس. عمار صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح النور سيدي، صباح النور ليك ولجميع العاملين في الإذاعة ولجميع المستمعين.
0: شكرا ليك. الموضوع لا يطرح كثيرا، ما نادرا ما يطرح، ولكن تذهب العين أحيانا بالمشاهدة إلى علبة الدواء فيها بعض الرموز سعمار اللي كان ثبتوا بالكدا، ثم مثلث أخضر، مثلث أصفر وفي داخله سيارة، مثلث أحمر وبداخله سيارة. ماذا تشير هذه العلامات؟ شو علاقتها بالسيارات والأدوية والألوان؟
1: يعطيك الصحة سيدي، هو موضوع مهم جدا جدا جدا. هذا علاش؟ على خاطر هو يهم بطبيعة الحال صحة السائق، وحنا نعرفوا اللي في الأساسيات معناها يلزم السائق يكون بصحة جيدة كيفاش يسوق، وهذه من الحاجات المهمة جدا نقراها في قانون السواقات. ولكن في أغلب الأحيان معناها أخواتنا السواق ما يشوفوش العلب بتاع الأدوية، وما يشوفوش شنو الإشارات الموجودة فيها، ما ينتبهوش. والإشارات ثم موجودة عادة ديما تلقى ثلاثة أنواع ولا ثلاثة أصناف بتاع إشارات، هي نفس الإشارة تقريبا المثلث. علاش المثلث؟ لأنه ديما يدل على خطر. معناها المستوى الأول اللي هو تلقى المثلث الخلفية بتاع صفراء،
0: نعم،
1: وهذا بطبيعة الحال معناها بعض الأدوية بتاع خاصة الحساسية والنوع ولا برودة ولا معناها نقول إحنا بالزكام ولا حاجة من النوع هذا،
0: نعم،
1: وهذه معناها المفروض تشوف الورقة بتاع الدواء فيها، ربما تعطيك تحذير على عدم سياقة أو انتباه. هذه المستوى الأول
0: يستعمل هذا لا يستعمل دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.
1: استشارة الطبيب يعطيك الصحة أو الصيدلي،
0: نعم.
1: الحاجة الثانية، المستوى الثاني اللي هو من المفروض يكون معناها مثلث وفيه برتقالي أورانجي الخلفية،
0: نعم،
1: وهذا بطبيعة الحال ما تستعمل إلا في باستشارة الصيدلي ولا الطبيب، ويقول لك مسيوب في مدة معينة أو ربما معناها ذلك أو كذلك. أنا ثم بعض الأدوية وخاصة هذه أدوية نستعمل فيها عادة نسموها أنتين فلامتوار، هي ضد المضادات معناها باش نقصك مرض البرد ومن وعدين من حاجة كما هذه، وبالتالي يردبانها منها شوي. الحاجة الثانية والمهمة والخطيرة جدا ربما وأكثر خطورة اللي هي مثلث الخلفية بتاع حمراء، واللي هي ممنوع منع بات من السياقة، وما ترجع للسياقة إلا باستشارة الطبيب. وضم ثلاث حاجات معناها أخونا السائق ماذا بينا ديما وين يستعمل الدواء، خاصة أنت وداخل لنا معناها شتي ربما وبعض الأمراض اللي معناها تبين، وبالتالي ماذا بينا ديما خوينا السواق ماذا بينا يردوا بالهم وينتبهوا. لو تعرف لما أدوية بسيطة جدا معناها نستعمل فيها حنين معناها مضادات متاع وجاع ولا حاجة كيما هكا، معناها نحبش اسم الأدوية،
0: نعم.
1: ولكن ثم أدواء بسيطة نستعملها كل يوم ديما ربي يردوا بيانات وتلقاه معناها فيه المثلث هذاك ورد بالي من سياقة دواء، معناها ديما تلقاه من داخل يقول لك رد بالك من الآلات ولا من السياقة ولا كذا، ثم الخدامة خطر ربما معناها اللي يخدم في المعامل ولا في كذا، وإلى السياقة خاصة اللي نحكوا عليها اليوم اللي هي مهمة جدا معناها بصفة أوضح وبصفة معناها إجمالية. ديما خونا السائق ما ياكل معناها ياكل الدواء ديما رد باله، يشوف العلامة شنو هي، يسأل على النوعية هذه باش ما يحصلش لا قدر الله في خطر. ثم دويات تقول لاباس عليا تمشي لاباس عليك، ولكن حتى تجي ربما بعض
0: المضاعفات
1: او بعض الدوخة ولا بعض كذا مضاعفات،
0: نعم،
1: اللي هي تنجم لا قدر الله ضيع لنا معناها التركيز نتاع السياقة، ولا قدر الله الله يسترنا معناها شي حادث. وبالتالي معناها حبينا اليوم نذكروا بهم، وهذا من كما كنت تحكي خويا رياض اللي هو معناها مش متداول ديما معناها الموضوع عليه،
0: نعم.
1: هذاك علاش حبينا في بداية الخريف وبداية معناها كذا ماذا بينا نذكروا به خويا السواق، وان شاء الله ديما سالمين ورب يسترنا نسكن ان شاء الله.
0: شكرا لك، سلامات للجميع. احنا ما زلنا مواصلين معكم دائما في نسائم الصباح، مواضيع متنوعه الى جانب الانغام.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: جرائد.
8: تحياتي لكم من جديد في جرائد. فكرة عن عناوين الصحف التونسية. البداية بجريدة الشروق في قضية المخدرات وغسل الأموال. إيداع المحامي غازي لمرابة السجن. خبر هذا موجود في الصفحة 7. في العناوين أيضا في المتابعات الدولية. أسعار الطاقة تشتعل وشعبيته في تراجع. حرب إيران تحاصر ترامب في المتابعات. أيضا سيرجي لافروف يتوعد أوروبا حربنا معكم ستكون قصيرة المدى في المتابعات. أيضا موجودة عديد العناوين في علاقة بإحالة قانون المالية سنة 2027 قبل إحالته. النواب يطالبون بكشف الحساب. أيضا رغم القبض على مشعوذين مشهورين عصابات الشعوذة تنهب أموال الضحايا. هذه في العناوين أيضا في جريدة الشروق التونسية. في القسم الرياضي اليوم البقلاوة الأفريقي الفرجة مضمونة. هذا ما قالت الصحيفة اليوم في عددها اليوم في جريدة الشروق. في الصباح المتابعات في العيون متنوعة خلال لقائه برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد رئيس الجمهورية. لابد من تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعض المشاريع في قانون المالية. في إجابة على أسئلة عدد من النواب وزير الصحة يتحدث عن إجراءات لتلافي نقص الأدوية ومراجعة الخارطة الصحية والتكفل بالأمراض النادرة. في لقاء وزير التجهيز والإسكان ومع نائب غرفة الباعثين العقاريين توجه لاعتماد تقنيات جديدة أو تقنية بناء جديدة ومساهمة الخواص في اتجاه أو في إنجاز برامج سكنية للأجراء. في المتابعات أيضا مشاريع سينمائية في الثقافة التونسية في النسخة 9 من سيتي غونا. هذا بالنسبة للمتابعات الثقافية. في المتابعات الاقتصادية رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء في تصريحه لجريدة الصباح يقول لا تغيير في التسعير الرسمية ولا نقص في الانتاج أو تذبذب في التزويد. بعد افتتاح مجموعة فرنسية فرعا جديدا لها في تونس. تونس توسع خارطة المؤسسات في الصناعات الإلكترونية. التعاون الجامعي التونسي المالتي شركة تتجنح البحث العلمي وتبادل الكفاءات. أيضا في العناوين 12.22 مليار دينار من تحويلات الجالية التونسية والعائدات السياحية. دعم متواصل لموارد تونس من العملة الصعبة. في الافتتاحية مؤشرة إيجابية وفرص نمو حقيقية. في الرياضي مباريات متأخرة لحساب الجولة الثالثة من البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قمة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. أمس المنستير يهزم الجرجيسي في عقر دار والتعادل يحسم لقاء بن جردان والنادي الصفاقسي. تصفية كأس إفريقيا. الشعباني يكشف غدا عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي. هذه الأخبار وغيرها تجدونها مفصلة على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة والنشرات الرسمية والمواجز الإخبارية. زوروا الموقع والصفحة دائما من خلال أيضا تطبيق الإذاعة التونسية على الأب ستور بلاي ستور وهواوي ستور. بإمكانكم مشاهدة المحطات الإذاعية لتتبع البوك الإذاعة التونسية صوتا وصورة. نحن نرجع لكم بعد أخبار 8 نواصل معكم المشوار.

0: القرب اليوم مباشرة من معتمدية سيدي عيش من ولاية جفصة. لقاء مع مكونات المجتمع المدني، جمعيات، حرفيات، ممثلي المجالس المحلية. اليوم بداية من 9 على موجة إذاعة جفصة.
1: إشهار
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: إشهار

0: الثامنة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: جلسة بمقر ولاية قبيلي تنظر في جبر الضرر للفلاحين بمنطقة لماجس جراء الأمطار الأخيرة. انطلاق السنة التكوينية اليوم، بطاقة استيعاب تفوق 25,000 موطن تكوين، وإضافة اختصاصات جديدة ضمن تعديل خارطة التكوين المهنية. نزوح أكثر من 122,000 شخصا إلى غاية النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير باليمن. تضرر خط السكك الحديدية المخصص لنقل الفوسفات، ما أدى إلى توقف نقل الفوسفات بشكل تام جراء تهت الكميات هامة من الأمطار مؤخرا بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة، علما وأن الخط تم تجديده في الفترة الماضية. محمد مجدي عضو مجلس النواب عن الحوض المنجمي بسيدي بوبكر يتحدث.
2: الأمطار كانت كبيرة ياسر، سبت في ضرر كبير في السكك الحديدية، سبت في ضرر في عربات نقل الفوسفات، في القاطرة، في محيط المحطة، كيف ضرت برشا أراضي معنا فلاحية في لقاية مع في رأس معيون في التبديل. ثم إشكالية حركة نقل الفوسفات شبه متوقفة معنا 100%. باش تطور شوية الحكاية دي، بيصير الاستغراب إن السكة دي تعودت مؤخرا ما عندهاش برشا، تقلعت شبه 85% زي بنعين المجرد، خاطر لسانسي في خرجت خبراء وفنيين باش يقيموا الأضرار. لابد من تحميل مسؤولية، يعني إذا كان فما إخلالات في وادي السالجة ولا في المشاريع اللي تم إنجازها، بعدين فما شركة فما عندها ناس خبراء وتقنيين باش يقيموا الأضرار وباش يحملوا المسؤوليات.
0: تم الاتفاق في جلسة انعقدت أمس بمقر ولاية قبيلي على خلفية الأضرار التي لحقت البيوض المحمية بمنطقة لماجس من معتمدية قبيلي الشمالية جراء الأمطار الأخيرة، على ضرورة التدخل السريع من أجل جبر الضرر ودعم الفلاحين. وحسب عضو مجلس النواب عن ولاية قبيلي الطاهر، فإنه سيتم رفع هذه المطالب إلى وزارة الإشراف للنظر فيها وتعويض الفلاحين المتضررين في أقرب الأجل.
3: مخرجات الجلسة هذه تمثلت في طلبات استعجالية ما تنتظرش، لأن الجائحة هذه لابد من تدخل سريع. الطلبات الاستعجالية هذه هو طلب تدخل معناتها مستعجل من أجل جبر الضرر والدعم، وخاصة في مادة البلاستيك الأغلفة هذه، لأن الفلاحين أفادوا أن لو أدخلنا بطريقة استعجالية بإمكان نأخذ نسبة كبيرة قد توصل حتى 80% من الصابة، وإمكان دورة الإنتاج ترجع إلى النسق متاعها رغم معناتها الصعوبات، بإمكان المصالح الفنية مثل في الإرشاد الفلاحي والإدارة الإنتاج النباتي تتدخل على الإصابات هذه بمواد خاصة وتقنيات خاصة من أجل جبر الأضرار وإنقاذ النباتات هذه. بإمكان جدول الديون، لأن الفلاح هذوما كلهم الأغلبية متاعهم عندهم ديون سواء عند مزودين أو عند جهات تمويل. أعرب السيد مدير بنك التضامن على أن بالإمكان بنك التضامن النظر في إمكانية إسناد قروض استعجالية للفلاحين على الأقل يعاود ينقذ بها

0: التنفيذ المرحلة الثانية حسب بلاغ نشرتها الوزارة من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر هي مرحلة التسجيل في منصة رائدات. وفق البلاغ هذا ارتأت الوزارة أن تعمل أيام تحسيسية بمقر المركز الجهوي العالمي للطفل، يكون الهدف نتاعه هو تحسيس وتوجيه للفتيات كيفاش يهبطوا معطياتهم، يهبطوا فكرة مشروعهم، خاصة الفتيات اللي وقعوا في صعوبة طريقة عملية التسجيل، طريقة تنزيل الوثائق. كل فتاة لقيت صعوبة في تنزيل معطيات كذا تنجم خلال الأيام هذه تتصل بالمركز الجهوي الإعلامية باش نوجهوها ونعاونوها تسجل في المنصة هذه. هي أيام تحسيسية وتوجيهية للفتيات الراغبات في بعث مشاريع من المعتمديات الكل. هذاك علاش هو عملنا أيام وعملنا توقيت، مش حتى اللي ما تمكنتش المعتمديات الأخرى تنجم تتحقق يوم 30 ونوجهوهم، معناها مش بالضرورة الرام كله يسجلوا عن طريقنا احنا. هم الفتيات اللي يقوا صعوبة ولا ينجموا يلقوا صعوبة احنا نوجهوهم، تعريف بالبرنامج، تعريف بالمشاريع الأكثر استقطاب وتنجم تنجح أكثر، لأن أفكار المشاريع زاد عندها قيمتها في قبول مطلب التمويل من طرف البنوك ومن طرف اللجنة الوطنية لتختار المشاريع.
1: أكد محمد لسعد بالعابي عضو المجلس المحلي عن معتمدياتي تالا من ولاية القصرين أن عددا من مناطق التابعة لهذه المعتمدية تعاني نقصا في النقل المدرسي على غرار عمادة الجوال التي تضم أكثر من 200 تلميذ يتنقلون إلى مؤسسات تربوية بمناطق مختلفة. وأشار في السياق لأن منطقة بولحناش تعتمد على حافلة وحيدة ما يتسبب في تأخر التلاميذ عن الالتحاق بمؤسساتهم التربوية، ودعا في السياق لتعزيز الخط بحافلة إضافية أو توفير حافلة مزدوجة. وأضاف أن عددا من التدخلات المبرمجة لفتة المؤسسات والمرافق التربوية لم تستكمل إلى حد اليوم.
2: تعيش تالا عدة مشاكل ومشاغل في المتعلق بالعودة المدرسية، وخاصة معضلة النقل المدرسي الكبيرة، لأنه عنا أشكالية في الطرقات وفي المسالك الفلاحية، وبالتحديد في الجواء مثلا أكثر من 200 تلميذ يتنقلوا على ساقيهم التالا ويقروا في مختلف المعاهد والإعداديات والمدارس. نطالبوا سلطة الإشراف خاصة الجهوية أن يوفروا حافلة نقل مدرسي خاصة لمنطقة أجواء ارتباط. في نفس الوقت عنا في بولحنا الحافلة المدرسية تمشي تجيب التلامذة الصباح وترجع تزيد تجيب فواياج أخر، وهذا ما يتسبب في تأخر التلامذة على موعد دراستهم وأثر حتى في النتائج المدرسية، نتائج سيئة جدا نتيجة هذا البطء. نطالبوا أنه بشي يزيدونا حافلة ولا يعملوا حافلة كبيرة في منطقة بولحناش باش يسهل العملية. تالا المدينة معقول النقل المدرسي فيها، الأرياف ما زاد شوية تعاني، ماذا بنا شوي لهو بالأرياف. في علاقة أخرى بالعودة المدرسية عنا عديد الأشغال ما زالت ما انتهتش، كما معهد الشرف المطعم المدرسي، عنا السور في مدرسة حي المهيري اللي هو بشيء إحداثه من جديد، عنا أشغال في معهد تالا في المبيت، عديد الأشغال نتمنى أنه تكمل عقريب باش تكون عودة إن شاء الله موفقة.
1: تنطلق اليوم السنة التكوينية الجديدة لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، وتقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين في دورات هذه السنة، في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل أشهر سبتمبر ونوفمبر وفيفريو وأفريل. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود في الإضافة.
3: فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا، وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه محداث 6 اختصاصات جديدة، أهمها مرافق حياة، المنظومات الشمسية وشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، رغم أن في بعض الأحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم نشوفه سوق الشغل يتغير، عاش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات.
1: أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفتة الجهات الصحية. وأكدت أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها. وتشمل الإجراءات تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية، فضلا عن العمل على تعميم

فيما يستعمل منظومة فارماسي التي توفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون، إلى جانب جملة من الإجراءات الظرفية تعلقت بتعبئة موارد مالية إضافية من قبل وزارة المالية لتوفير الأدوية وضمان انتظام التحويلات المالية الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحسين نسق خلاص مستحقات المزودين وتعزيز القدرة على توفير الأدوية في الأجال المطلوبة. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات، واستهدفت القوات الحكومية اليمنية معسكرا للحوثيين في منطقة غرب مدينة تعز ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية إضافة إلى انفجار مخزن أسلحة. هذا وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمة النازحين باليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 مدن في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير. وبحسب الوحدة سجلت مدينة تعز جنوب غرب البلاد العدد الأكبر في عدد النازحين. وفي السياق حذرت وزارة الخارجية اليمنية من استخدام الحوثيين من تحضير لاعتداءات جديدة وتكريس السيطرة على مناطق الساحل الغربي وباب المندب. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم ليعتزمون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار في اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأنهم يراقبون الوضع في باب المندب. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام النشرة الثامنة صباحا إلى التذكير بأبرز عناوينها. جلسة بمقر ولاية تربيلي تنظر في جبر الضرر للفلاحين بمنطقة ليماجس جراء الأمطار الأخيرة. انطلاق السنة التكوينية اليوم بطاقة استيعاب تفوق 25 ألف موطن تكوين وإضافة اختصاصات جديدة ضمن تعديل خارطة التكوين المهنية. نزوح أكثر من 122 ألف إلى خية النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري باليمن. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: اليوم عودة التقلبات إن شاء الله، عودة الأمطار تكون أمطار خير وبركة على بلادنا. باش يكون طقس مغيم جزئيا في فترة الصباح على كامل البلاد، تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، معناها تظهر مع خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. كان ناخذ الجهات بالتحديد، يعني تبدأ الأمطار إن شاء الله بولايات الكاف، القصرين، سليانة، تشمل تدريجيا بقية ولايات الشمال، باجة، بنزارة، جندوبة، ولاية تونس الكبرى، الوطن القبلي، وزغوان، ثم لاحقا ولايات القيروان وجهة الساحل، معناها تقريب آخر العشية. واليوم خاصة جهة الساحل ننتظر فيها أمطار غزيرة ممكن حتى تتجاوز محليا 70 مليمتر. أيضا جهة الجنوب آخر النهار وفي بداية الليل ولايتي صفاقس وقفصة إن شاء الله باش تحذر فيهم الأمطار، لكن تكون أمطار متوسطة يعني دون فاعلية كبيرة. بالنسبة للحرارة اليوم نجم نقوله في استقرار، تتراوح القصوى عامة بين 30 و 35 درجة، تكون في حدود 27 درجة في المرتفعات الغربية. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر اليوم قليل الاضطراب، يصبح مضطرب بعد الظهر. بقية الأيامات معناها الجمعة وحتى عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، تكون أكثر غزارة في جهة الشمال والوسط، محلية في الجنوب، وتقريب يوم الأحد معناها باش تكون أكثر غزارة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب. البحر عموما باش يكون مضطرب الأيامات القادمة، الحرارة في ارتفاع ولو أنه طفيف، يعني ممكن توصل 38 درجة يوم الغد في أقصى الجنوب، ثم ترجع للانخفاض يومي السبت والأحد. خلينا نذكر سيرياض اللي وقت نحكيه على أمطار غزيرة في فترات قصيرة، هذا يتسبب في تشكل السيول، فيضان الأودية، المناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه. نرد بالنا معناها نجنبه حتى عبور الأودية، ممكن أيضا تظهر الصواعق، ماذا بينا نتجنبه لمس ولا حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله أمطار خير وبركة على بلادنا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: متابعات. دائما في المتابعات في نسام الصباح متواصل حدود 9 صباحا نعمل إطلالة على عمل المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك في القاسرين. سيد عبد القادر نجاحي رئيس المكتب الجهوي حاضر معنا. سيد عبد القادر صباح النور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا وعسلامة ومرحبا بكم ومرحبا بزي عبد القادر.
0: شكرا لك. العمل بتاع المنظمة متواصل دائما ككل يوم، ولكن حتى في العودة المدرسية ثم خدمة أخرى وربما تكون حتى مضاعفة، صح؟
1: والله نحن قبل كل شيء نحن كمنظمة رانا جنود خفاء،
0: نعم،
1: نخدمه يوميا، ولكن نحن من بنوش نحن خاطر خدمتنا ديريكت مع المسؤولين الجهويين، نقدموا أي مادة تخص استهلاك المواطن في حياته اليومية نحن ندخلوا فيها ونبلغوا ونزيد نعاود نكلمك. نحن راو بالأساس نحن راو تبليغ نبلغوا نحن أنزمي ولا
0: نعم.
1: على أي حيث نحن نبلغوا ويبقى بعض الأمر للسلطة المعنية أنزمي ولا
0: نعم.
1: بالنسبة للعودة المدرسية هي أي حاجة باش العودة المدرسية ديما عندها تحذيرات خاصة، عندك على العودة المدرسية عندك عيد الأضحى عيد الفطر شهر رمضان الكريم، هذولا عندهم تحذيرات خاصة
0: نعم.
1: سواء من تجار سواء من مواطنين سواء من كل عنه معناها حتى المراقبة أو الواحد معناها تكون مكثفة أكثر
0: نعم نعم نعم.
1: بالنسبة
0: للعام هذا
1: العودة المدرسية
0: نعم
1: نعم
0: بالنسبة للعودة المدرسية هذه السنة
1: بالنسبة للعودة المدرسية هذه السنة ما تعرف المواطن صحيحة ثم الكراتب غالية برشا، بالنسبة للكتب هذاك ثمن موجود، بالنسبة للكراس المدعم موجود، فهمتني؟ الإشكالية وحاجة وحيدة يمكن في الكراتب خاطر غالية برشا، ثم أنواع تاع الكراتب غالية برشا، معناها للأمانة معناها اللي عنده ثلاثة وأربعة معناها تمسوا في جيبه
0: نعم
1: فهمتني
0: نعم.
1: تشكيات من المواطنين بالنسبة لنا هنا تشكي وحيد اللي هو في وقع فيه سوء اختلاف، ثم شكون عنده ثلاثة توامة مع ثلاثة توامة مع الآخر نفس الكلاس كي يأخذ الكتب هما معناه المكتب يجي مشى في باله معناه إنسان باش يدبر راسه ويأخذ من ثم ويبيع ولا صار اختلافه ودخلنا وتفضل الإشكال والحمد لله هذا معناه الإشكال الوحيد اللي جانا معناه الإشكال الوحيد اللي جانا
0: نعم هذه
1: معناه الأمور تمشي بطبيعتها والحمد لله
0: نعم. وهذا مهم جدا لأنه اليوم صحيح التبليغ مهم ولكن أيضا التحري من الخبر حتى أثناء التبليغ مهم جدا حتى حفاظ على مستوى العلاقات، وهذا يصير الاختلاف يصير على مستوى العمل على التحسيس والتوعية بأهمية الكتب أو الأدوات المدرسية عفوا الموازية اللي موجودة أحيانا تباع في السوق السوداء وغيرها.
1: والله أنا قلت لك للأمانة أنا مريضش خاطر حتى نحن على العادة ثم جي تشكيات كده ثم الموصلوسة خاصة ساعد كرس المدعم
0: نعم.
1: حاجة
0: نعم.
1: يبلغونا ويكلمون احنا بالنسبة لنا احنا ما رصدناش مش تشكيات
0: ونحن
1: قاعدين ندوروا في المكات وندوروا يومين. قلت لك الحاجة الإشكال الوحيد اللي ريته
0: هذا هو اللي صار نعم
1: كرئيس منظمة الدفاع المسالك اللي ريته هو الغلاء أن كان الكراتب ما بقاها الأخر كل حاجة عادية أنا ما تمناش حاجة الكبيرة
0: تستدعى التدخل مباشر نعم. كلمة للسادة نعم كلمة للسادة المستمعين والمستهلكين الموجودين في ولاية القاسرين بالضبط شو تحب توصل لهم قبل ما نختموا معك؟
1: بالنسبة لي أنا ديما نوصل ونقول أهم حاجة راو أي تدخل ندخله ديما نعاود ونقوله وديما نتكلم عليه
0: نعم.
1: هي السياسة نتاع المقاطعة صحيح ثم معنا نخرج على إطار معناه الكتب والعودة المدرسية والكتب المدرسي والكتاب المدرسي
0: نعم.
1: راو ثم مواد استهلاكية راهي غالية برشا كيما مثلا الغلال كيما الخضر كيما خاصة تو الغلال تو مثلا العنب وصل 8500
0: صحيح
1: العنبة.
0: نعم
1: راه مش لازم عليك كنت كيما تكونش العنبة ماكش باش تموت راه
0: نعم
1: فهمتني ولا انا ندعو ديما لسياسة المقاطعة راهي احسن حاجة هي اللي تنجم انت تعمل بها ايكيليبر وتوازن بين المواطن والتاجر هي سياسة المقاطعة
0: واضح
1: المقاطعة تخلق ليش توازن خاطر إذا كان كل حاجة أنت تقاطع والأخرى يقاطع الأخرى خليها خليها بس خل تفزد ثم خل تفزد ثم ولو نحن رموش وش ماتوا ولا في التاجر ولا حاجة حتى التجارة يعلم ربي يعطوا معنا مع عيالات وناس كارية وناس كذا ولكن زاد ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
0: نعم نعم نعم واضح.
1: أما أهم حاجة بالنسبة لنا المستهلك في بيت القصير ديما نخليها عند تكون عنده سياسة المقاطعة
0: واضح واضح،
1: وربي يبارك الستر على الناس الكل،
0: آمين.
1: وربي يرحمنا بالخير ان شاء الله.
0: شكرا، يعطيك الصحه، تحياتنا ليك وعلى تدخلك معنا. سعد القادر النجاحي رئيس الفرع الجهوي لمنظمه وسيله الدفاع المستهلك في ولايه القصرين.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: الشباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم، طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة، مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: إشهار
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: اشهار

تحياتنا لكم من جديد في المتابعات. دائما نحكي على عديد المواضيع. 11 مؤسسة تونسية باش تكون في قطاع تنشط في قطاع الصناعات الغذائية باش تكون حاضرة ضمن فعاليات الدورة 35 من صالون وورد فود موسكو المنتظم من 15 إلى 18 سبتمبر وفق ما قدموا مركز النهوض بالصادرات التونسية. وتأتي هذه المشاركة اللي نظمها مركز النهوض بالصادرات بدعم من سفارة تونس بموسكو ضمن إطار يتميز بحركة إيجابية لصادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الروسية اللي شهدت زيادة بنسبة 57% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، يعني ارتفاع قيمته 22.5 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. القطاع الصادرات تطور باتجاه السوق الروسية حسب المركز وطرح فرص تحسين مبادلات في القطاع قطاع الصناعات الغذائية، وطرح أيضا فرص أفاق إضافية بالنسبة للمؤسسات التونسية خاصة في مجال زيت الزيتون والتمور والمصبرات. الدورة هذه فيها تقريبا 1100 عارض تستقطب أكثر من 26000 زائر مهني ومن أكثر من 81 بلد. يغطي صالون مجمل الأصناف الرئيسية للصناعات الغذائية ويجمع خصوصا الفاعلين في مجال تجارة الجملة والتفصيل والتوزيع ومجال المطاعم. فيه وفد يضم 15 رجل أعمال تونسي بقيادة غرفة التجارة التونسية الروسية. هذا يدخل ضمن الديناميكية الاستكشافية اللي موجودة في تونس، والحضور المضاعف للقاءات التونسية الروسية في من أجل تطوير على المبادلات التجارية بين البلدين، هذا في علاقة بالمستجدات في القطاع الاقتصادي وخاصة بالجانب العلاقات التونسية الخارجية والصالونات المنتظمة بالمناسبة. في الأثناء نحكي شوية على طقس اليوم، هناك بعض التحذيرات دائما فيما يخص الوضع الجوي، ثم تقلبات كما ذكرنا تشمل عديد المناطق منها الشمال الغربي، وثم رفع درجة الإنذار إلى اللون البرتقالي، أيضا تحذير من السيول اللي منتظرة في علاقة بارتفاع منسوب الأودية، وأيضا إسناد اللون البرتقالي لولاية سوسة المنستير والمهدية، وما يعني بطبيعته تسجيل درجة إنذار عالية تستوجب اليقظة. هذا ما ديما ننصح به في علاقة بالوضع الجوي خاصة مع الأمطار والسيول الجارفة في وقت قصير. نحكو على تجنب الاقتراب من الأودية ومجاري المياه وملازمة الحذر واخذ الاحتياطات اللازمة أثناء ظهور السحب الرعدية نظرا لإمكانية حدوث الصواعق. في هذا الإطار إن شاء الله أمطار الغيث النافع ومطار الخير والبركة على بلادنا بعد موسم صيفي كانت فيه درجات الحرارة مرتفعة جدا وكانت قياسية في جهاتنا خاصة في الجنوب الغربي في الفترة الأخيرة. احنا بعد شوية نحاولوا تكون حاضرة معنا الممثلة عن الصالون الأخير اللي باش ينتظم في تونس في الماراثون الأخير في علاقة بموضوع العودة المدرسية. نحكي على الدورة الخامسة بالنسبة للماراثون في تونس، ينتظم نهار الأحد النسخة الخامسة تحت شعار أركض شارك وحدث فرقا في علاقة بالعودة المدرسية. وهذا صالون فيه نوع من التضامن، أصبح موعد سنوي يجمع بين الشغف والرياضة ونبل الرسالة الإنسانية. القضية هي قضية واحدة، قضية نبيلة في علاقة بالانقطاع المدرسي تحت شعار ضد الانقطاع المدرسي، لأن كل خطوة نخطوها اليوم قد تفتح باب الأمل أمام طفل ليستكمل مسيرته التعليمية. إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا المنظمين باش نحكوا على النسخة الخامسة لهذا الماراثون في تونس في الفترة الأخيرة. نحكي أكثر على يوم الأحد القادم، ديما الرسالة واضحة ضد الانقطاع المدرسي. إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة إيناس بوعميد لجنة التنظيم حول هذا النسخة الخامسة.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلي

الإشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في المنى.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: أخبار الناد.
8: أخبار الناد.
7: أخبار الناد.
9: تحياتي لكم من جديد. أخبار الناد مع فاتن خليفة كالعادة الموعد اليومي. فاتن صباح النور، مرحبا بك.
10: مرحبا بك رياض، صباح الفل والياسمين، تحية كبيرة لك ولكافة المستمعات والمستمعين. أخبار تونس والعالم المتداولة عبر مواقع الإنترنت ومنصات الأخبار اليوم باش ناخذوا أهمها. باش نتحدثوا أولا على هاشتاج منصة تعمير منصات رقمية. يتصدر النقاش حول رقمنة رخص البناء في بلدية تونس العاصمة وسط تفاعل بين مشيد بالخطوة لتسهيل المعاملات ومتسائل عن كيفية استخدامها وسرعة الاستجابة.
9: نعم، هذه المنصات الجديدة اللي تعملها البلد. بالك تجربة فاتنا، شنو اللي صار بالضبط؟ بوليميك على شنو أكثر؟
10: البوليميك كما اول حاجه قلت لك ثم تفاعل مشيد بالخطوه،
9: ثم شكون استحسن الخطوه؟ نعم،
10: لانه بالنسبه ليها تسهل المعاملات. اللي انت ثم منصه تاع منصه تعمير كما اسمها باش تحط فيها المطلوب كل من اجل الحصول على رخص البناء من غير ما تبقى ماشي للبلديه ومن غير ما تبقى تستنى وواقف.
9: نعم،
10: ونعرفوا التعطيلات هذيك الكل.
9: نعم،
10: فما اللي يقول لك معناها كيفاش، خاطر تعرف رياض برشا عبيد ما عندهمش تليفونات ما عندهمش انترنت ما يستعملوش التقنيات هذه، يمكن ما يعمرش حتى ابليكاسيون. هذا مش اول مره نلقوه النقاش هذا، مش كان في منصه تعمير رياض، حتى في اول ما بدا الترسيم الالكتروني كانت تفكر. اول ما بدات الدروس عن بعد هذا كيف كيف في فتره كورونا، ديما المسائل المتعلقه بشويه التكنولوجيا تكون معناها فيها خطوات متعثره في البدايه طبيعي. المساله هذه وزاد باش تلقى معناها عبيد باش تستغرب شويه تقول لك
9: هذا مشروع نموذج في الحقيقة تونسي ألماني في مجال الرقمنة في علاقة بالبلديات بين تونس وألمانيا، الاحتفال بمرور 70 عام على العلاقة التونسية الألمانية في الفترة الأخيرة. نعم،
10: من بعد مشوا الهاشتاج الملعب التونسي والإفريقي درب العاصمة، ترند رياضي مشتعل بالمنشورات والهاشتاجات الحماسية من جماهير الفريقين ترقبا للمواجهة المنتظرة مع تداول واسع القوائم اللاعبين والتحليلات الفنية.
9: نعم،
10: في سيدي بوزيد تفاعل إيجابي واسع وفيرال على فيسبوك بعد انتشار صور افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي الجديدة بالمستشفى الجامعي، واعتبروها خطوة هامة لدعم القطاع الصحي بالجهة.
9: نعم
10: نعم، كمل.
9: هذا ديما في إطار توسيعة الخارطة الصحية، لأنه في الحقيقة الكل ينادوا بصحة القرب، معناها ما يتنقلش، لأنه هذا الاستبشار في علاقة بالخدمات المقدمة وبالقرب أساسا. نعم،
10: عالميا باش نختم مع الفنان البريطاني إيدي شيران. إيدي شيران اللي تحبوه هكا الشاب الحمريتي شوية هذاك، عامل أكبر أزمة في مسيرته الفنية، اسمه يتصدر ترند العالمي. وترجع القصة لجولته الغنائية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية لوب تاور. الأزمة شررتها بدأت وقت ما قام مغني الراب الأمريكي ماكليمور اللي كان يشارك كفنان افتتاحي للجولة بالهتاف لغزة فري بالستاين على المسرح في نيوجيرسي، اللي قاد الملياردير روبرت كرافت الملياردير اليهودي واللي هو مالك ملعب جيلاتو وملعب نيو انجلد باتريوس. عملت ضغط شرسة وكرافت حط، ومش كان كرافت ومالي كل ملاعب الاخرين زاد كيف كيف، حطوا إيدي شيران قدام خيار صعب، يا اما يستبعد ماكليمور والا يلغي الحفلات. بيان سور قرار الغاء ورد إيدي شيران خلى السوشيال ميديا تشعل من جهه مسانده لماكليمور. ماكليمور خرج وعمل زاد كيف كيف معناها تصريح ناري وقال كل ما كنت نحتاجه هم اكزوز حفلات اللي عملتهم وعيطت فيهم من داخل امريكا. الحريه لفلسطين في فلسطين بالنسبه لي هو انه يتم استبعاده في الجولات القادمه ما عادش. يعني
9: الرساله وصلت. نعم،
10: الرساله وصلت وبرشا. نعم، فنانين الحقيقه كانوا ساندوا ماكليمور كيما زاد كيف كيف. فما شكون ساند إيدي شيران اللي قال اللي هو ما يحبش يدخل السياسه في الفن، ف رواد السوشيال ميديا حاضرين وجابوا له تصاوروا مع العلم الأوكراني زيلينسكي وجابوا له تصاوروا زادة كيف كيف مع أسيرات إسرائيليات صورة قديمة وقالوا له إذا أنت ما تحبش تدخل السياسة بالموسيقى والفن تصاور هذا ما فانا إطار معناه أنت أخذيتهم. المهم التراند هذا بعد استبعاد ماكليمور زادة تحول الحملة متاع تبرعات بملايين الدولارات تبرع بمليون دولار لصالح منظمات إنسانية فلسطينية ودعا زاد كيف كيف دعوا الناس المسؤولين على الحملة هذه لمزيد من التبرع فيما برشا معناها بدأوا في حملة مقاطعة للفنان إيدي شيران خصوصا الناس اللي تحبوا مشكن هو زاد الحقيقة نصدمني الحقيقة كنت نسمعه صدمتني بينك زاد كيف كيف بالموقف متاعها اللي كان مساند إيدي شيران ولكن الحاجة اللي نسيت باش نقولها وهي مهمة جدا كانوا ثم مجموعة من الفنانين الأخرين اللي باش يطلعوا في ستيج مع إيدي شيران أعلنوا انسحابهم ما همشي باش يطلعوا مع إيدي شيران.
9: واضح. تعرفيش أطول مدة خطبة قداش دامت في العالم؟ 90 عام. 90 عام لثنائي قرر إعلان الخطبة رسميا أطول مدة خطبة امرأة تبلغ العمر 90 عام تقول أخيرا وافق بعد أن استمرت والعلاقة استمرت 64 سنة قرروا يعلنوا للملأ أنه
10: 64 عام خطبة
9: 64 في علاقة بخطيبها لمدة 64 سنة زوز
10: مازال بكري 64 سنة معناها زر برواحهم
9: عمرهم 90 و95 سنة هما زوز قرروا أخيرا أنه الوقت حان ليقول نعم أوافق
10: على أنا الحقيقة نشوف أنه 64 سنة خطبة زربوا برشا يزيدوا شوية معناها يزيدوا ثبت رواحهم شوية
9: احنا في تونس يسألك موافق توا ولا قبل ما صح موافق هما بقوا مع 64 عام يثبت واخيرا بعد 90 سنة 95 سنة الثنائي هذوما تافيبا وانغوي مبوغو ودانييل نورجي
10: مبروك عليهم على كل
9: هذوما التقوا في اوائل الستينات واخيرا تم اعلان الخطبة دون وربوا حتى صغار واحفاد دون ان يتزوجا طوال هذه السنوات الأخيرة
10: 64 سنة يعرفوا بعضهم علاقة معناها بعد 64 سنة الخطبة مش العرس
9: اعلنوا الموافقة ربوا عملوا صغار وربوا احفاد هو حاليا اعلن وافق
10: تفاضل باش ينجموا يعيشوا معناها الزواج نتاعهم
9: نعم احنا نصلوا اياكم الى ختام هذا العدد من برنامج نسيم الصباح كالعاده دائما المتابعه متواصله وبعد شويه ديما البرامج المباشره تكون عن قرب مع سوار عميديه وبقيه المشوار فاتن خليفه تحياتي ليك شكرا لزار ويسي ايضا على الرضواني وكل زملائنا سامي الحراثي من غرفه الهاتف رياض الحيدوري يقول لكم بقيه متابعه طيبه لبرامجنا الكبسه

0: الأمل في حياة الإنسان، حكايات وتحديات بحضور مختصة في علم الاجتماع. المجال مفتوح للمشاركة وإبداء الرأي الليلة في برنامج لولا فصحة الأمل بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: اشهار إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: التاسعة صباحا المواد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية قبيلية على خلفية الأضرار التي لحقت بالبيوت المحمية بمنطقة ليماجزة من معتمدية قبيلية الشمالية جراء الأمطار الأخيرة التي كانت مرفوقة بحجر البرد. الجلسة تم خلالها الاتفاق على ضرورة التدخل السريع من أجل جبر الضرر ودعم الفلاحين ماديا عبر جدولة ديونهم وأسنادهم قروض استعجالية بحسب ما فاد به عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية قبيلية الطاهر بن منصور. اليوم انطلاق السنة التكوينية الجديدة لكافة المتكونين بالمراكز الراجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهنية، حيث تقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين. وزارة الداخلية تطلق خطة لتأمين المؤسسات التربوية بمختلف جهات الجمهورية، حيث أوضح مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي رشيكو أن هذه الخطة ستتواصل عن جدار السنة الدراسية. بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء الأمس وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. الوضع الجوي سيكون بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للبلاد، حيث توقع المعهد الوطني للرصد الجوية في نشرة متابعة أن يتواصل نزول الأمطار غدا الجمعة وكذلك يوم السبت بأغلب جهات الجمهورية. في أخبار العالم، وكالة رويترز للأنباء تقول أن الحوثيين أبلغوا الولايات المتحدة بأنهم لا يعتزمون مهاجمة السفن الأمريكية وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. وأخيرا، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن الصراع مع إيران كلف وزارة الدفاع نحو 38 مليار دولار، وذلك حتى الأول من أوت الماضي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم، وقتاش يجب تغيير الهاتف؟ أهم المؤشرات التقنية والعلامات اللي تدل على نهاية عمر الجهاز. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك، يعطيك الصحة على الاستضافة. موضوعنا اليوم هو وقتاش نغيروا الهاتف نتاعنا، وشني المؤشرات التقنية عادة اللي تدفعنا باش نبدلوا الهاتف نتاعنا. الهاتف الذكي صار جزء أساسي من حياتنا، لك علاش مع مرور الوقت نجم تظهر علامات جديدة، نجم تظهر هواتف جديدة. دونك فما مؤشرات تقنية تخلينا نبدلوا الهاتف نتاعنا. أولا هو تراجع أداء الهاتف، معناها مع الهاتف ما عادش يخدم كما قبل، ولا نلاحظوا في بطء في تشغيل التطبيقات. تطبيقة باش نحلها تشد وقت باش تبدأ، ثم تطبيقات تتوقف كريمة، وإلا ظهور مشاكل متكررة في التطبيقات، تبدأ تطبيقات تخدم وبعد تقص الابليكاسيون هذوكم. بطء في الاستجابة، إذا نطلب أي حاجة يصير بطء كبير رغم تنظيف الجهاز والفورماتاج نتاعه. حاجة أخرى، ضعف البطارية. إذا البطارية نتاعنا نولوا نشحنوا فيها برشا مرات، والبطارية ذيك نفاذ الشحن نتاعها يولي بصفة سريعة، إيقاف الهاتف فجأة رغم وجود نسبة شحن نجم تكون حتى 70-80% والهاتف نتاعنا يتوقف، يصير القفل نتاعه. الحاجة إلى شحن عدة مرات في اليوم. ثم تطبيقات زادة تتوقف على تحديث نتاعها، ما عادش نجم نحدثوها.

0: ضعيفة ما عادش تكفي، حتى كيف نعاود الفورماتاج ولا حذف الملفات الغير ضرورية ما عادش يكفي، كيف تولي فما صعوبة في تثبيت والانستالاسيون تاع تطبيقات، تثبيت تطبيقات في الهاتف نتاعنا. هذوما كل الاحتمالات تخلينا والا المؤشرات التقنية تخلينا نبدل الهاتف نتاعنا. وقتاش ما نبدلش الهاتف نتاعي؟ وقت الهاتف يعمل بصفة عادية، تقوم بالتحديثات الأمنية، البطارية تخدم بصفة عادية، ووقتها ما فماش حاجة للتغيير. في الختام، القرار ما يعتمدش على عمر الهاتف فقط، بل على الأداء نتاعو ودعمه للتحديثات لميزاجور وحالة البطارية بصفة عامة. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. مع الشباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم، طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة، مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة. وين ما كن إذاعة قفصة معاك.
2: تبعوا في الحيوان هني،
3: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
4: عن قرب.
3: نعم
4: عن قرب.
5: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
6: هما جوجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
7: خويا، ماذا بين تكلموا.
8: نحن لهنا انتقى معزول
7: عمري وقال 62
9: مين حب نقعد هاني قاعد هاني بطاقه
10: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
11: احب تغادي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
12: كيس ما نحكي لكش،
8: اجينا ساعه ساعه يجونا ستاك تحب السكرها بغادي ويتعدونا على رجلي.
6: لكن مشات الغدوة.
10: أولا
4: عن قرب،
10: ثانيا
4: عن قرب. عن قرب
1: إذاعة قفصة
10: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
1: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
10: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا في إذاعة قفصة. ننطلق اليوم في رحلة القرب وفي برنامج عن قرب، هذا البرنامج الذي يعود مع هذا الموسم ومع هذه البرمجة، برمجة خريف شتاء بإذاعة قفصة. هذه البرمجة اللي يستأنف فيها برنامج عن قرب الرحلة متاعو والجولة في 5 ولايات: قفصة، توزر، قبلي، سيدي بوزيد والقصرين، بكل ما في هذه الولايات من مدن، قرى، شر، تجمعات سكنية. نتحول ونعطي صوت لمن لا صوت له، نسمع المواطن، نعكس صورة بمختلف الزخارف لهذه المناطق ولهذه الجهات اللي نزورها، نتعرفوا على المناطق هذه، نتعرفوا على تونسنا الجميلة من خلال تقديم هذه الجهات وهذه المناطق والمعتمديات على لسان أهاليها. وبطبيعة الحال هذا الكل من أجل أنه نكون جسر ما بين المواطن وبين المسؤول، من أجل أنه نسلط الضوء على أكثر من شاغل، من أجل أنه نتعرفوا على أهمية هذه المناطق وأهمية ما تزخر به، لأنه في المناطق هذه فما تراث، فما مخزون، فما طاقات، فما كفاءات، فما مشاغل، وفما ناس تحب توصل صوتها. اليوم أثرنا الانطلاقة تكون من معتمدية سيدي عيش، هذه المعتمدية الموجودة بولاية قفصة، هي محط رحالنا اليوم مع مكوناتها، مع مختلف أعضاء مجلسها، المجلس المحلي، مع المؤثرين، مع الناس اللي تخدم من أجل مصلحة هذه الجهة، باش يكون عنا

0: الحديث ينطلق من الآن ويتواصل حتى 11 صباحا. بطبيعة الحال اللقاء هذايا يأمنوا تقنيا من الأستوديو الخارجي زميلنا محمد بن داود، وعلى صفحة رسمية أيضا إذا تحبوا تشوفوا البرنامج وتسمعوا ضيوف برنامج عن قرب تنجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة سوار عميدية من أمام المزدح. بطبيعة الحال إذاعة قفصة وقت اللي تخرج فريق كامل باش تخدم مختلف البرامج، ويكون ضيوف هذه المنطقة في أكثر من لقاء إذاعي. زميلتنا وسيلة الغول أيضا تنقلت معنا للتسجيل في برنامج مازالت البركة. في الواقع عندي مجموعة إن شاء الله يلتحقوا بي مجموعة أخرى. البداية مع سي محمد الذيبي عضو مجلس محلي عمادة القرية. مرحبا بك سي محمد، نهارك زين. مرحبا المزدح.
1: صباح الخير مدام سوار، صباح الخير إذاعة قفصة كل ومستمعي إذاعة قفصة. حللتم مرحبا وأهلا وسهلا بإذاعة قفصة. هذه الإذاعة
0: تفضل.
1: محمد ذيبي عضو مجلس محلي عن عمادة القرية معتمدي سيدي عيش. مدام سوار أهلا بيك وأهلا بالضيوف الكل، أهلا بإذاعة قفصة. هذه الإذاعة التي هي دائما القريبة من المواطن، مواكبة ديما صوت المواطن. نعم. إشكاليات المواطن، إشكاليات الجهات ككل. إذن مرحبا بكم مدام سوار.
0: شكرا لك. ضيفنا الموالي هو هيثم العابد. هيثم نعطيه المزح، تعطيه المزح. مرحبا بك هيثم.
2: مرحبا بك وصباح النور. صباح النور. مرحبا بكم في سيدي عيش. مرحبا بكم ومرحبا بضيوفنا الكرام. إذاعة قفصة، إذاعتنا في رحاب سيدي عيش، أرض المقاومة وبلاد المقاومة. مرحبا بك.
0: شكرا لك هيثم. أنت من الأهالي معناتها من متساكنين هذه
2: المنطقة، سيدي عيش
0: أصيلها
2: أصيلي.
0: وفي نفس الوقت عندك صفحة.
2: أي عندي زوج صفحات
0: معروفة تؤثر فيها وتتحدث عن مشاغل هذه المنطقة. ضيفنا الموالي نتعرفوا عليه
2: وكبير.
0: مرحبا مرحبا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قفصة. رحبوا بإذاعة قفصة اليوم جتنا وتتعدي أمس الصبحية. رحبوا بإذاعة قفصة اليوم جتنا وتتعدي أمس الصبحية تشوفوا مشاكل بقعتنا ونعطيكم من سيدي عيش صورة حية.
0: يعيشك الله يخليك.
3: كل حال مرحبا بكم ومرحبا بالضيوف سي بن داود الأخت وسيلة الغول. مرحبا بكم. مرحبا بأعضاء المجلس المحلي.
0: شكرا.
3: سي محمد الذيبي، سي مهدي، سي أيمن وهلاك. مرحبا بكم سي هيثم العابد، مجتمع مدني ورئيس الهلال الأحمر. مرحبا بكم. مرحبا بكم.
0: شكرا لك. شكرا.
3: على كل حال عندنا شوية مشاكل مناهج.
0: اي بالطبيعة إن شاء الله في هذا اللقاء.
3: أنا طلب الوحيد عندنا سخوية.
0: باش نرجع قبل خلينا نفسحوا المجال لبقية الضيوف نقدموه.
3: باهي ميسج. مرحبا. عام الخيان عضاء مجلس
0: مهدي المحلي. بحيرية عضو مجلس محلي عمادة سيدي عيش. مهدي شكرا لك، يعطيك الصحة. نسقنا معاك في ظرف وجيز جدا ولكن يعطيك الصحة. كنت حاضر وكانوا ضيوف حاضرين. شكرا لك.
4: ومازالوا ضيوف على فكرة باش يجوا
0: ان شاء الله. شكرا لك.
4: مشكورين. صباح الخير، صباح السرور للجميع. مرحبا بكم في سيدي عيش. ان شاء الله تكون لمتنا لما حلوه، فيها مخرجات سمحه، حويجات سمحه، نقاط سمحين. نتعرضوا على النقاط الكل البوزيتيف والنيجاتيف اللي تهم مشاريع سيدي عيش.
0: نعم.
4: وهنا مع بعضنا الناس كلهم مشكورين. شكرا.
0: شكرا لك. ضيف آخر حاضر معنا أمين. مرحبا بك أمين. أمين سميدة عضو مجلس محلي. أمين مرحبا بك، تحياتنا ليك. في الواقع الوجوه هذه ديما نشوفها أنا في تغطياتنا في عملنا الميداني، الوجوه هذه نشوفها ونشوفها مش معناتها تسجل في حضورها، وإنما تدافع بشراسة عن هذه المنطقة وتطالب بحقها في مختلف القطاعات. مرحبا بك أمين.
5: عايشك عايشك، صباح النور صباح الخير. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قفصة لؤلؤة الواحات. مرحبا بكم. شكرا. في معتمدية سيدي عيش معتمديتكم. صحيح كما قلت حاضرين على الميدان، ندافعوا بكل قوة على معتمديتنا. هذيك رسالة وكلها للمواطنين، وإن شاء الله نكونوا قدها، وإن شاء الله نضيفوا حتى شوي للمعتمدية هذه، معتمدية سيدي عيش.
0: نعم. مرحبا بك. شكرا لك أمين. نرجع لسي محمد باش ناخذوا فكرة، هو طبيعة البرنامج أنه في بدايته ديما نعرفوا بالمنطقة اللي نتحولوا لها ونتواجدوا فيها. سيدي عيش معروفة، غني عن التاريخ، ولكن ميزالش كل مرة نعرفه به.
1: سيدي عيش مدام سوار معناها غنية عن التاريخ. سيدي عيش منطقة فلاحية بامتياز.
0: نعم.
1: سيدي عيش معناها أرض المقاومة. هذا وين صارت المعارك في جبال سيدي عيش، معناها معارك تحرير.
0: نعم.
1: سيدي عيش كما قلنا معناها راي خصوصيتها معناها فلاحيه، طابعها انه فلاحي. اش باش نقول لك، معناها
0: ارض فلاحيه، ارض فلاحيه بدرجه
1: أرض
0: الأولى.
1: ارض فلاحيه بدرجه اولى.
0: شنو اللي متواجد، معني شنو المؤسسات اللي فيها، شنو ولا
1: معتمدي سيدي عيش؟ شوف معناها هي معتمديه فيها مؤسسات وينقصها برشا مؤسسات.
0: أي بالطبيعة يلزم نعرفوا هالمؤسسات اللي فيها.
1: هي المؤسسات هي كما قلنا معنا
0: فيها بلدية
1: فيها بلدية
0: فيها معهد
1: فيها معهد ثانوي فيها دار شباب.
0: أي.
1: فيها مستشفى ماهوش محلي إلى حد الآن.
0: أي.
1: للأسف فيها إدارة فلاحة، فيها إدارة متاع شؤون اجتماعية. أي. دار ثقافة معطلة إلى حد الآن، كما مازلنا مش نذكر المشاريع المعطلة والمؤسسات المعطلة.
0: نعم، رغم هالإمكانيات البسيطة ولكن عملها كبير ياسر. أهميتها في قطاع الفلاحة هي في هذا الجانب، معناتها منطقة فلاحية بالدرجة الأولى.
1: بالدرجة الأولى وتمتاز تمتاز امتياز جيد بإنتاج فلاحي وفير جدا. نذكر من على سبيل المثال أنه إنتاج الطماطم، إنتاج الزيتون، إنتاج الزراعات الكبرى. فهمت معناها عندها خصوصياتها في انتاجها، وعندها طبع سيدي عيش في فلاحتها، معناها تمتاز امتياز جدا جدا على بقيه المناطق.
0: عندكم حاجه زيادة مهمه جدا اللي هي سد سيدي عيش.
1: سد سيدي عيش
0: هي معناتها المنجز الكبير.
1: هي في وقع في
0: فواتت سنين جفاف، ولكن مع اللي شوية الغيث
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا بالمطر، وإن شاء الله يعطينا بالغيث النافع، ويولي السد هذا معناها نافع لبرشا، يعود تعود عائداته بالنفع. نعم. للمعتمدي سيدي عيش ككل.
0: نعم. نبدو بقطاع الفلاحة، أكثر قطاع حيوي، أكثر قطاع مهم، أكثر قطاع ربما إحنا كبرنامج عن قرب كل منطقة نمشوا لها أكثر حاجة يطالبوا بمعنيتها فيها وبتحسينها والإمكانيات هو القطاع الفلاحي.
1: أكيد جدا.
0: نشوفوا معك سي محمد، وماذا بيا الميكرو يدور على واضح. المجموعة كاملة. نمشوا الأمين ومحمد ومن بعد نرجعوا هيثم باش نرجعوا لك أهميتك في التعريف بإشكالياته. أمين.
5: نعم أختي.
0: لا اكيد راه عندك باش دوسيات معناتها
5: ديما موجود
0: فيهم للمسؤولين في هذا السياق.
5: اي ان شاء الله. على ذكر الوزن الفلاحي المعتمدية سيدي عيش.
0: نعم.
5: تقريبا الموسم اللي فات نحكي على زراعه القمح اكثر من 2000 هكتار. المردودية كانت باهية برشا، تقريبا على المستوى الجهوي هي الأولى في الإنتاج مستوى ولاية قفصة،
0: خاصة أنه فما أمين فما توجه كبير من الفلاحة للزراعات الكبرى هذه في السنة الأخيرة.
5: هو تقريبا توجه دولة كاملة أنه توفير أنه اكتفاء الذاتي وأنه توفير المواد هذه يعني القمح الشعير كله، خطر هذيك هي الباز
0: نتاع الناس تول تسافر القفصة، ما عادش تسافر الباجة باش تجيب القمح.
5: اي قبل يقولوا لها فريقيا، توا فريقيا ولت لهنا عنا نحن.
0: اي فريقيا ولت لهنا.
5: الحمد لله. هذه راهو هذه نحب نشكر شكر خاص للفلاحة سيدي عيش، خاطر هما بالحق راهم هما اللي عملوا على ارواحهم، نقولوا نحن هما اللي بدوا من الصفر. صحيح فما شويه دعم من الدولة، ان شاء الله الدولة تزيد تدعمهم، خاطر راهم عندهم نقولوا نحن بوتنسيال كبير برشا الفلاح، وينجموا حتى زراعات، فما زراعات اخرى بخلاف القمح. توا نحن نحكوا على الزيتون، الزيتون راهو وين ماشي وين يكثر في سيدي عيش، المساحات المزروعه وين زايده وين تكثر. عندنا تقريب حكايه 5-6 معاصر في سيدي عيش، وتوا حاليا فما زوز 3 معاصر قيد الانشاء، بخلاف ان الزوز قاعدين يتوسعوا، ومعاصر راهي نموذجيه راهي ما فماش في ولايه قفصه. طب مثلا معصر تاع ميميه ماهيش موجودة تقريبا في ولاية قفصة ككل، معصرة نموذجية، والفلاح من معتمديات قفصة كل يجوا يعصروا لهنا الزيت نتاعها.
0: ملاحظة صغيرة، رجاء تليفوناتكم ما تستعملوهاش لأنه برنامج مباشر، يتفرجوا علينا وخلينا نبدو مرتبطين في البرنامج.
5: عشت. أي تقريبا كما أشار زميلي أنه الطماطم ولو أنها عندها أضرار شوي بالمائدة المائية والواح، أما
0: هذه المعضلة
5: أنه باش تلقى المعادلة ما بين الإنتاج والمحافظة على الثروة المائية. باش نرجعوا لمشكل الماء في سيدي عيش ككل، كما قلت لك إن شاء الله الفلاحة يلقوا الدعم الباهي، وفما مشروع أنه نحن نحكو على البنك الفلاحي في سيدي عيش، على الأقل يكون فما فرع لهنا يحتويك الفلاحة.
0: صحيح.
5: ويقدم لهم حتى شوي
0: منطقة فلاحية، طبيعي باش يكون فيها فرع تاع بنك.
5: نورمالمون نحن
0: قاعدين من المطالب
5: فوالا من المطالب، وان شاء الله
0: خليها هذيك، واحنا باش نتناولوا شوي شوي جزء من البرنامج هي التعريف بالمشاغل وطرحها، جزء اخر البدائل، المطالب، المشاريع اللي ممكن تغير من مشهد العام لهذه المنطقة. مهدي
6: مرحبا.
0: مهدي انت زاد من الاعضاء اللي دائما محملين ومثقلين بمسؤوله نقل مشاغل ومشاكل هذه المنطقه.
6: في البدايه سنحب نعرف الساده المستمعين والمشاهدين الكل والناس اللي تسمع فينا الكل ان على دور المجلس المحلي. احنا لو دورنا على خطر ساعات يحملنا المواطن ما لا طاقه لنا به، احنا رانا ماناش سلطه تنفيذيه، رانا نوصلوا في صوت المواطن اللي علينا شنو نسمعوا المواطن. مثلا في اشكاليه تطرح موضوع الفلاحه فنحكوا فيه، وما عندي اضافات صغيره على زملائي فقط، فهمت؟ الاشكاليات قاعدين نتعرضوا لها يوميا ونشوفوا فيها، احنا نوصلوها للمسؤولين، المسؤولين لهنا فما شكون اللي مد يده للمساعدة، وفما شكون حبر على ورقة، وفما شكون ما يسمعكش اصلا. هذا الموجود مش على صعيد فلاحي، على جميع الاصعده انا اللي هنا نحكي به. مثلا نضيف شوية على زملائي كما كانوا يحكوا التشكيات المواطن، مثلا أنه عندهم هو الفلاح مسكين دافع من جيبه وخسر وقته وخسر كل شيء، وبالحق لو تدرون على تعب الفلاح رو ما يرقدش ليل ونهار، وزيد
0: خاصة
6: كم
0: بعد هالسنوات هذه السنوات صحيح. الجفاف اللي صح. أثرت
6: صحيح. يعني
0: أثرت مش في السنوات اللي عشتها، وإنما تأثيرها في القادم في المستقبل
6: زيد أثر عليها. مثلا الحلوف الخنزير الوحشي اللي هي هذه نورمالمون كدولة كإدارة الفلاحة نورمالمون تدخل، وبعثنا مراسلات وكتبنا وكذا وكذا على الأقل باش يجوا حتى يحلوا فريق، وبما ما نعرفش شنو البرنامج بالضبط نتاع الصيد الخنزير الوحشي، ما فماش خسروا علينا بلاكتين ما نكذبش عليك، على القوم بلاك منه وبلاك الغادي، انا راني صريح برشا والموجود موجود.
0: لا
6: لا في اطار دعم
0: لازم تكون فما متابعه، فما مراقبه، ما يلزمش يكون
6: على خاطر الفلاح. الفلاح انا كي نحكي لك على الفلاح، انا بيدي فلاح، دارنا فلاحه، انا بيدي مضرور مضرور بالحق كان وريك تو الفيديوهات اللي نصورهم في الغرس كيفاش متقلع وكيفاش وكيفاش حلو بيت ما يجيش نسهر عليه ليل ونهار. انا شنو دوري راه في الدوله التونسيه دي نوفر في قوت المواطن يا اخي. الصباح نقل المحصول كامل مرحي راح يحلو في انا وقت اللي نوصل صوتي للمسؤولين يقول لك باهي باهي ما فهمش حد شيء. هذه انتر جيمي صغير به زاد الفلاح راه يحب على التشجيع خاصه الشباب منهم نشوف فيهم كل حبر على ورق.
0: صحيح هو فما اتجاه كبير من الشباب للاستثمار ولكن تبقى ديما فما اشكاليه عالقه اللي المشاكل في هك الملفات اللي تبدا مليانه بالاوراق بيروقراطيه الاداره اللي تعيق استمراريه هذا الملف الاشكال العقاري هذه الاراضي معناتها اللي اكثريتها تكون اراضي معناتها وضعيتها ماهيش مسويه الاراضي الاشتراكيه هذه كلها اشكاليات.
6: ابليس مثلا نجب موضوع تربيه الابقار هذا يرى زاد في قطاع الفلاحه راهو فيه اشكال كبير نشوف فيه على عيني بحكم رئيس عيش. كي نحكي لكم كان خاطرك من زملائك قالوا لكم راهو رئيس عيش راهي قطب فلاحي متميز هذا مش بالسهل. واما شنو جايبينها بالمجهود الخاص معاملين على ارواحهم
0: زين عمل القطيع الابقار فما تاخر فما تراجع كبير
6: اي صارت فيه بيرتيرباسيون وتفقد تفقد في يوم ما القطيع وبدا راجع بشوي اما لهنا المطلوب من الدوله نورمالمون انا دعمه بالحق راه كنقول لك راه الفلاح ريت ما يرقدش
0: التعويضات هذه الاشكاليه نتاع الفلاح هو التعويض واللي وزاره الفلاحه ما معناتها ما تعترفش بيها التعويض هذا
6: فماش تعويض ما نكتبوش على الفلاح على خاطر خاصه في وفر له العلف نتاع الابقار هو شفت اللي هو مربي الابقار شنو هو يوفر لك في ماده اساسيه لاولادنا وصغيراتنا والكل اللي هو الحليب. العلف لهنا راهو يشروا فيه بالحق ما فماش يعطوهم في الشهر شكارتين ثلاثه ما نعرفش ويمشي يجيبهم كان جابهم في النوار يقول لك
0: هذه مشكله ازليه معناتها انا كصحفيه معناتها نسال في سؤال الى متى معناتها كيفاش تحل هالمشكله اللي في كل منطقة تلقى الفلاح يعاني من إشكالية هالشكارة متاع العلف اللي تتعطاله مرة في الشهر بصدق معناتها هل إنه الدولة وزارة الإشراف عجزت إنه تحل إشكالية ذي
6: ما نعرفش
0: وتنظم هالقطاع
6: ما نعرفش البوانوار بالضبط وين أما اللي
0: الرافع بطبيعة في إطار التفاعل اللي يحب يهز المصدح ويتفاعل مرحبا
6: بيه وحما أخوي تكملي
0: سي محمد
1: مدام سوار قطاع الفلاحة قطاع تربية الماشية تربية الأبقار والماشية أنا مطلع في معتمدي سيد عيش أنا كعضو مجلس محلي مطلع للأمانة ثم ظلم فادح تعاني منه معتمدي سيد عيش فلاحة معتمدي سيد عيش مربي معتمدي سيد عيش ألا وهو أنت نورمالمون باش تدعم الفلاح معناها باش يتشجع باش يربي وباش يكبر القطيع نتاعو باش الانتاج يكون وفير فهمت وما يكونش عاجز العام الجاي والعام اللي بعد والعام اللي بعد وللدوله لهنا تنجم معناها دعمه بماده السداري وماده الشعير فهمت
0: وباش ما يلتجئش الفلاح انه يبيع القطيع نتاعو كيما صار في قطيع الابقار
1: كيما اندثرت معناها تربيه الابقار معناها في السنوات السابقه معناها توا بدا تراجع ضئيل جدا
0: ونعرف انه الابقار معناتها سومها مرتفعه
1: اكيد جدا شوف حاليا معناها شوف انت كيفاش كنا نبيعوا البقره بمليون وبمليون و500 وهي والد توا تاخذها ب 16 مليون وب 20 مليون فهمت شوف النعجه كيفاش كانت معناها ب 300,000 والد تو شوفها بجوز ملايين وتلقاها معناها ماشي والد
0: نعم.
1: فهمت هذا كله مناش هذا كله عزوف مربيه الماشيه في سيدي عيش معناها على خاطر ولوا يواجهوا في صعوبات جدا جدا صعيبه للاخر يقول لك معناها وزاره الفلاحه انا راني ديوان تربيه الماشيه انا راني باش ندعم مد السداري للمربين فهمت يعطيك على كل عشرة رؤوس أغنام كيس من مادة السداري هل هذا معناها معناها معقول
0: أي منطقي
1: ورضاء رغم هذا أرضاء الفلاح بك الكيس هذاك اللي كل عشرة رؤوس على كل رأس بقر كيس
0: ولكن هذريا في غياب المرأة
1: مدام سمعني مدام سوار، لكني ثم فلاحة كبار معناها كبار مربين ما همش يتمتعوا حاليا ومسؤول على كل كلمة نقولها ما همش يتمتعوا حتى وحتى ولو بكيس لكل عشرة ما نعرفش
0: خطر هما.
1: هذا سؤال غامض ونداء جدا ملح إلى السيد مدير تربية الناشية والسيد مندوب التربية أقل مندوب الفلاحة والسيد وزير الفلاحة في والنظر في هذا الشأن خاصة في معتمدي سيد عيش، معناها إلى متى عضو مجلس محلي ويل العمدة ويل كذا يعارك على فلان وفلان روى ذاك ما هزش كميته يا ولدي روى ذا أنا نشوف فيه رمو ربي روى لعيني روى حرام أني كنقولك ما نبلغش صوته هنا وانا نشوف فيه معناها يحرص بك القطيعة متاعه ويرعب القطيعة متاعه ويقول لك والله ما تمتعه فهمت؟
0: عليه شنو ال
1: يقول لك استنى ل 27 ثم اعتراضات استناها 27
0: 27
1: شنو؟ عام 27 2027 استنى فهمت؟ يا ولدي راهو عنده ها هو قسم لك بالله صارت معناها
0: شنو الاعتراضات؟ خلينا نفهموا شنو
1: الاعتراضات انه يقول لك اذا كان واحد شاري تو شاري تو يتمتع كان في 27 2027
0: شو أيوه من هنا ل 2027
1: هذا يسموه تشجيع هذا يسموه تشجيع تو اذا كان واحد شرى ناب عليه ربي بشويه فلوس فهمت وشرى قطيع معناها شو يقولوا له يقولوا له استنى ل 2027 ما عندناش ونحطوك لنا فهمت هذه على فيما يخص معناها تربيه الماشيه
0: في حين انه المنطق يقول انه وقت يشري قطيع يلزم يشجعوه من الاول ويدعموه وبعد يسيبوه
1: هذا اللي كان المنطق هذا اللي كان يصير لكن ما يصير
0: يعني ينجم كي انت تاجل عمليه الدعم تاعه وقت اللي يجي تدعم تلقاه باعوا القطيع تاعه لانه ما ينجمش
1: اشكال اخرى مدام بربي حبيت راني باش نوضح النقطه هذه بالذات فيما يخص تربيه المشي تجي مثلا الفلاح عنده ولده ولو عنده جوج اولاد شباب ما نشجعوا نحن في الفلاحة ما نشجعوا في الفلاحة ومربين الماشية باش يكبروا القطيع متاعهم ونشجعوا على قلة الهجرة والنزوح إلى المدن معناها باش الفلاح هذاك معناها يربي العشرة والعشرين نعجة وكذا وكذا نحن عندنا فلاحة يقول لك اصدر المرة اللي فات معناها قرار قال لك القطيع الكامل باسم رئيس العائلة هاو ثم ولده معناها ولده ولا زوج اولاده عندهم قطيع راهم حطوهم ويربي وحده ويراعي لهم وحده فهمتوا ويشوف فيه معناها وقاعد فرحان بهم هي علاش تحرموا قول لك لا كان باسم قطيع باسم رئيس العائله فهمت هذا راهو ظلم فادح مدام فهمت نداء جدا ملح الى السلطات المعنيه الى السيد ولي قفصه والى السيد المندوب الجهوي
0: ما نعرفش انا أعضاء المجلس المحلي في بالكم بيه الموضوع هذا وشنو رد المسؤولين شو قالوا عليه منيتها الإشكال هذايا المصدح رجاء
6: في بينهم متابعين الموضوع شوية بما فيه ما أنا باش نطرح الأطروحة الأخرى مشروع شمال ولاد يفصل اللي هو هذا مشروع أو يندرج ضمن نفس الحديث هذا اللي قاعدين نحكوا فيه اللي هو مشروع معطل مشروع شمال ولاد يفصل هذا شنو هو متاع تربية الأبقار اللي هو ولاد يفصل مشكورش عاملت هزت طرف من الشباب في إطار الدعم الفلاح وتربية الأبقار واحد وعطتهم مشروع به اللي صار على من تمويل من بنك الافريقي للتنميه هذا هو 2025 2025 نورمالمون به من بعد ما صارش هذه كلها انا قلت لك دي بوان وار ما نفهموهاش احنا راهو علينا نوصلوا في الصوت الشاب هذاك باعت المشروع به شنو قال لك راهو البنك الافريقي للتنميه جبد روحه ما عادش باش يمولهم هي لازم نشوفوا له حل اخر باش تمولهم الحل اللي وجدوه انا باش تمولهم وزاره الفلاحه مؤخرا ما رعنا أنه وقع تأجيله إلى سنة 2027 لهنا علاش أجلوه المشروع كامل لسنة 2027 علاش هذا الدعم الفلاح هذا اللي نحكوا فيه من الصباح الله أعلم
0: إيه هو راه وقت اللي أجلوه ل 2027 الأكيد جدا يبدأ في علاقة بميزانية
6: مش صحيح وما هيش أول مرة يتأجل هذاك علاش
1: نعم في المندوبية
6: نعم
1: مدام بالنسبة لمشروع شمال الولاية اللي يتمثل في تربية الأبقار أولامس أنا بحذا السيد المندوب للفلاحة اندرج على ميزانية 2027 وإن شاء الله القادم خير إن شاء الله.
0: على كل عنا ضيوف أخرين التحقوا بنا من سلسلة تعرفوا عليهم قبل ما نفسح المجال الهيثم لأنه ظهر أنه أيضا ثم مزور بنتعرفوا على ضيفنا. مرحبا بك.
7: بيك عايشة.
0: أهلا وسهلا بيك. تعرفوا عليك.
7: محمد الحبيب.
0: مرحبا يا سي محمد.
7: مصرف مساعد دار شباب سيدي عيش.
0: مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك. شكرا لك. نشوف الضيف الموالي. مرحبا بيك.
8: عسلامة. مرحبا بكم.
0: أهلا بيك.
8: أحمد القراوي أستاذ شباب الطفولة في دار شباب سيدي عيش.
0: ما شاء الله.
8: مرحبا بكم.
0: ما شاء الله.
9: مرحبا بكم. بوزيد محمودي عامل هنا بدار شباب سيدي عيش.
0: ما شاء الله. مرحبا. نرجعوا لهيثم لانه هيثم ظهر انه باش يغادرنا. هيثم هيثم
10: مرحبا.
0: انت عندك صفحه هالصفحه دي تحاول من جانبك انك تعرف مشاغل ومشاكل سيدي عيش
10: ما شاء الله.
0: ما شاء الله نشوفوك نشط في الصفحه هذه تعرف ديما تحكي على سيدي عيش وديما بدايتك في المواضيع اللي تطرحها غرام كبير بهذه الجهه وتعتبر انه دوركم هذية كمؤثر دور كبير.
10: اولا نحب غرام يراو بسيدي عيش مش بالصفحه. ثانيا نراو سيدي عيش امنا من واجبنا نخدمه الامانه هذيك بلادنا وتربينا فيها وعشنا فيها صغرنا لازمنا نرجعوا لها شوي من اللي هي برشا تستاهل. سيدي عيش بلاد المقاومه سابقا وبلاد الفلاحه حاليا عندها برشا منفع على الدولة في نطاق الفلاحة لكن أكثر ما تسمع قال مطرى سيدي عيش اللي جابت القمودي وجابت روعة ليري واللي الدعم في الدولة في الفلاحة لكن ماضيها خير من حاضرها للأسف كلمة ونقولها لكن بالحق سيدي عيش ماضيها خير من حاضرها إن شاء الله مع المجلس المحلي اللي كنت نشط سابقا وحدي حاليا معايا 6 أو 7 إخوة ما شاء الله نشطين ويحبوا المنطقة وتلقى الوجوه النيره هذه وان شاء الله معنا شباب ما جاش اليوم لكن يحب يبان لكن ما لقاش الارض الخصبه لانه الوعود برشا وعلى الارض ما ثم شيء سنين نحن نتكلموا لكن الواحد ما عادش عنده كالطاقه لكن حبه في المنطقه وحبه في امه لازمنا من واجبنا نخدموها. سيدي عيش باش نكمل مع الفلاحه. سيدي عيش بلاد الفلاحه ما شاء الله الاولى في والثانيه في المراتب الاولى في الفلاحه وفي القمح وفي الطماطم وفي في الفلاحه الكبرى لكن سيدي عيش من الاسواق الاسبوعيه الغاليه في سيدي عيش. الفلاح يعاني ما عندهاش مرافق اساسيه ما عندهاش فرع بنكي وعلى شويه فلوس من بعد التعب هذا كله موسم التعب يتنقل وان شاء الله يلقى علاش يتنقل في غياب وسائل نقل. عن وسائل نقل بعد 12 ساعتين ما تلقاش بسبب نقص الرخص اللي معطلينها وان شاء الله يسيبوها للشباب لانه الشباب اللي يخدم حاليا ما شاء الله وقت اللي تطلبوا يرجع لك ان شاء الله يعطوهم الرخص. عندنا حافله مهترئه بالاسم سيدي عيش لكن هي تهز وتنقل اكثر من معتمديه واكثر من عماده اغلبيه الوقت يا معطله يا واقفين وراه من حق المواطن انه يتمتع بوسيله نقل بخدمات. المرافق الاساسيه مغيبه عندنا 3-4 مؤسسات وصغرى والتو عايشين
0: احنا في احد هذه المؤسسات الشبابيه ها باش نشوفوا
10: ما شاء الله نموذجيه
0: يخدموا فيها ما شاء الله كبر كبيره ولكن بالعين
10: الكبر كبيره لكن برشا. الخدمات والنقص في المنشطين النقص في التجهيزات ماذا بينا نعاصروا ونواكبوا دور الثقافه دور الشباب العصريه حاليا الشباب يعاني في سيدي عيش وللاسف ومعنا شباب ناشط في الرياضه اللي هو سي امين سميده ما شاء الله في الرياضه في كره القدم معنا برشا طاقات البلاد اللي جابت القمودي وراه عتليلي اختي ما عندناش جمعيه رياضيه لا فرديه
0: نعم
10: حتى كان تلقى فرديه تلقاها حبر على ورق ما عندناش جمعيه رياضيه لكره القدم واغلبيه شبابها ونتكلم شباب على خاطر ميعانوا في برشا نوادي مجاوره للاسف ما عندناش جمعيه رياضيه في بلاد الفلاحه وبلاد الشباب وبلاد الطاقات
0: هيثم خليني نزيد الرحب بالضيوف اللي التحقوا بنا الأخت دار إني تخدم في دار الشباب منشطة وضيفنا مرحبا بك
11: شكرا.
0: أهلا وسهلا بك.
11: شكرا. حنان حليمة أستاذ شباب وطفولة بدار شباب سيدي عايش.
0: مرحبا بك. نتعرفوا على الضيف اللي بحذيك وبعد نرجعوا لك تحكي لنا شوية على دار شباب. مرحبا بك.
12: مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك.
12: محمد سيد رئيس مجلس المحلي.
0: مرحبا بك سي محمد.
12: نشرفوا بكم.
0: مرحبا بك.
12: ونتكلموا على النواقص
0: المشاغل. باش نرجعوا للأخت. نرجعوا للأخت تحكي لنا شوية على دار الشباب بحكم احنا في دار الشباب ويلزمنا نحكوا على هالدار هدية ما شاء الله الكبر كبيرة ولا أي. خلينا نتعرفوا عليها هالدار هدية.
11: شكرا لك. بالنسبة لدار الشباب سيدي عايش أنا ما زلت جديدة لمحلي 6 شهور دار الشباب ما شاء الله من ناحية البناء والتجهيزات يعني مقارنة برشا بلايص أخرى يعني ما شاء الله عليه. الشباب مواكب مع أن الموقع يمكن هو البعيد شوي متاح أما
0: بعيد على البلاد الموقع
11: يسمى بعيد على وسط البلاد وعلى الشباب والأكثرية هنا زاد لاحظت للشباب اللي يسكن في الأرياف ويعني مثلا مش الكل سكن هنا كلهم أكثريتهم بقى الأنشطة معنا خاصة الإذاعة وإن شاء الله قاعدين مش نقدموا فيها السنة إن شاء الله حاجات جديدة ديما ثم أنشطة ثم
0: نوادي ثم يعني نشوف معنات في صغيرات هم يلعبوا في الكورة نعرف ثم ملعب
11: خاصة الأنشطة الرياضية الأولاد ديما الكورة ديما يعني تلقيها أول ما تحضر تلقي الوجود يتواجدوا فيها الشباب أكثر شيء الأنشطة
0: هذا
13: أكيد عندي برشا إضافات ومن أهمها في نحكو على دار الشباب اللي هي دار كبيرة كيما سيدي عيش دار كبيرة لكن جي على الأرض ما تلقى شيء. بالنسبة للشباب تقولي يلعبوا في ملعب اللي هو ليه 4 أو 5 سنوات معطل حكينا فيه حبينا حتى نحن كمجتمع مدني كجمعيات كمنظمات ندخلوا لكن بقى معطل شكرا للإخوة أعضاء المجلس المحلي والبلدية سابقا وحاليا اللي حبوا يدخلوا أي وباش نعطي الكلمة لسيامين راهو بالحق راهو شبابنا عنده برشا طاقات مدفونة كيميلقاش وين يسقل موهبته باش يمشي للانحراف ونعطي لسيامين
0: أمين. أمين أنت في علاقة بالاختصاصك حسب ما ذكروا لي رياضة هل الدار هذية وهالملعب هذية هل هو ملعب معطل؟ هل هو فما مشروع لإنجازه؟ شنو مدى تقدم هالفكرة هذه وإلا المشروع؟
5: هو باش نرجع لك بالوقت هو رو كان ملعب وحاضر ويخدم أموره مريقلة صارت كيما العاصفة طحت شوية عرس وطحت الشبكة ولا يمثل خطر بالنسبة للوليدات اللي باش يكوروا غادي هذا من 2022 تقريباً من 2022 نحن لتوفك البيروقراطية هذيك طلب عروض أرجع
0: تهدم ما
5: حاجة تهدمت فوتها وتعدل جديد فهمت تو من 2022 يعني على عرس وعلى شبكة راهو شيء بالحق مخجل راهو نحن تو نطمح إنه إنجاز ملعب بلدي فهمت فما بالك هذا 60 على 50 متر وما ما تنجزش نحن نشوفوا المشاريع الكبرى بما انه الصغرى يعني الصغرى التو مازالت ما كملتش هاي ترصدت الفلوس 100,000 دينار يظهر لي التو في طلب العروض عزوف المقاولين مازلنا نستنوا هكا تشوف الوليدات راهم يكوروا في سترة ربي بالحق راهم بالحق
0: هذا شكل خطر كبير
5: هو مشكورين الاطارات وعمال دار الشباب هو كل ما يمثل خطر تلافوه أما راهو ماهوش براتيكاب توا حتى أرضية الميدان تضرر
0: ما يهيئهم معناتها كي يبدو يخدموا على حاجة صحيحة ولا مباريات ما يهيئهم
5: لا هو متاع الوليدات جايين يعدوا في الوقيت مثلا باش ينظموا دورات بين المعتمديات باش نعملوا باش تنشط كذا ما تنجمش حتى باش تتكور في الليل ما فماش إضاءة ما فماش حتى شيء هذا راهو نبذة من المشاريع اللي المعطلة يعني هذا راهو ما يتسمى حتى شيء قدام المشاريع الأخرى
0: هي إلى جانب الشباب من عشاء هيثم شلون الملعب
13: حبينا مؤخرا مع شكرا للسيد محمد بوعليك اللي حبينا نعمل دورات بحكم رئيس الهلال الأحمر حبينا نعمل دورات بين العمادات لكن للأسف بحكم أنه مش مؤمن خفنا على الصغار من الجمليش حتى تحب تنجز ولا تعاون في الملعب راهم بالحق برشا حاجات إدارية تعطلنا ماذا بينا لو ثم برشا منظمات وجمعيات وناس تحب سيدي عيش بالخارج وابناء سيدي عيش وانا نحكي ونعرف شنو نحكي لكن للأسف
10: باش تجي تعاون ما تنجمش تجي تعمل دورات وبحكم ما عندناش متنفس كان الملعب ولا القهوه. ان شاء الله ان شاء الله نلقوا شكون يعاوننا وان شاء الله نلقوا شكون يمد لنا يدينا وخلونا نخدموا بلادنا.
0: نشوفوا مع أعضاء المجلس المحلي شنو المشاريع اللي في علاقة بالشباب وبالأنشطة الثقافية، شنو المشاريع اللي أنتم قاعدين تخدموا عليها وتحبوا تجيبوها للمنطقة هذه. شوفوا معاكم مع سي مهدي ومع سي
5: باش نحكوا المعطل، الشيء المعطل والشيء اللي نحبوا ننجزوه. بالنسبة للمعطل كما ذكرنا ملعب دار الشباب، ملعب دار الشباب ودار ثقافة، دار ثقافة تقريبا راهي لغز ولت. تصور أنت من بداية الإنجاز 2018-2019 المشروع متوقف من 2022، يعني 3-4 سنين توه متوقف خاطر مقاول مشاه وتفسخت الصفقة وننتظر في مقاول جديد. تقريبا راهو كي نقول لك جينيراسيون كاملة ما تعرفش تقرأ قصة، خاطر هي راهو دار ثقافة ومكتبة عمومية ما تعرفش تنشط في الميدان الثقافي. توا لو اخت قبيله قالت راهم ما ثماش شباب، عندهم الحق عزوف بالحق، ما يعرفوش اش معناتها ثقافه، ما يعرفش معناتها قصه، ما يعرفش معناتها مطالعه، ما يعرفش حاجه في دومين الثقافه ما ثماش. احنا توا بربي يزيد نبدا شوي مهرجان سيدي عيش، تقريبا شفتوا الناس كل التغطية الاعلامي والحضور الجماهيري، نفتقدوا الركح، نفتقدوا الركح بالحق. هذا اذا جد دار ثقافه اذا كان فيها صار الترميم نتاع الركح هذاك كان راه يوفر برشا حاجات حتى عروضه على مدار السنه، مش كان في المهرجان. هذا على المستوى الثقافي. المستوى الرياضي الملعب البلدي، الملعب البلدي مشروع معطل من 2020 توا حاليا 6 سنين توا الدراسات هاي البلاصه نتاعو هاي دراسات.
0: نشوفوا هو تم مع الاخت سوسن قاسمي ونشوفوا تفاصيل هذا المشروع معاها.
5: هني قلت لك التفاصيل انه هو البلاصه نتاعو هاي الارضيه هاي المكان نتاعو هاي الدراسات المائيه تقريبا بقينا في الشابيتر هذاك وشيء ما تقدم. رانا نحبوا نشوفوا حاجه ملموسه. شفت الشباب نتاعنا تو راهو ما تلومش عليك يمشي لك المظاهر المخله، راهو ما تلومش عليك يمشي السلوكات ماهيش باهيه. دونك نحبوا حاجه تحتوي ان كانت على المستوى الثقافي ان كانت على المستوى الرياضي. زميلنا هيثم قبيله قال ثم وليدات ماشيين يشطوا في معتمديات مجاور. تصور انت كالتنقل وكالمصاريف وكال
0: على اساس يبدو وليدات تبارك الله
5: باش يمارس غرام
0: طاقه وعنده مات
5: راي. شوف معتمديات سيدي عيش موجوده راي، نقولوا نحن البوتنسيال موجود على المستوى الرياضي، بوتنسيال موجود وتاريخيا، ونحكي لك حتى اللي من الموجود تو وان شاء الله مستقبلا. العاب القوى كره قدم انواع الرياضات الكل راهو جينيتيكمون راهو موجود الشيء هذايا، ما ثمش الا نحتاجه الا الى فضاء يحتويك صغيرات هذيك. وفما قاعه الالعاب الفرديه اللي قاعدين نحاولوا عليها ان شاء الله، فما البلاصه موجود المكان موجود حابين نرسموها على الميزانيات نتاع 27-28 موجوده ضمن المخطط ان شاء الله ان نحن نطالبوا بها. هذه مشروع. وفما نادي الطفوله، نادي طفوله كيف هو لغز مركب طفوله كما دار ثقافه راهو من 2011-2012 مشروع معطل قاعدين توا مع السلطات التنسيق مع السلطات المحليه والجهويه ان نجرب باش يترسم المشروع هذا، لكن كثيرا ما تسمع قليل المطر ما فما حد شيء. بقينا راهو عنده الحق المواطن كيلوم على بيود على المجلس المحلي يقول ايش عملت. ماناش عصا نحن باش
0: ثم
5: نحن رانا انترميديير رانا نوصلوا المشاغل والمطالب. كان جد عندي انا السلطه التنفيذيه ولزملائي راهم غدوه تبدا الاشغال راهم الله غالب هذيك القدره.
0: نحاولوا نسمعوا اكثر ونفسحوا المجال ليعضوا اخر من اعضاء المجلس المحلي.
12: اهلا مرحبا، محمد السيد من ذوي الهمم. نتكلم على الجانب الاجتماعي. مثلا عندنا تو مقر نتاع الجمعيه نتاع المعاقين ما عندهمش كاين محل، وهذا اللي يجي 7 سنين والبنية موجودة مش كاملة ما نعرفوش علاش ما كملتش ما نعرف. كلمتنا المرة اللي فات في المجلس الجاوي العام اللي فات قالوا برا لموا تبرعات، خلت نلم هنا تبرعات، قال عملوا تبرعات باش يكملوكم المقر.
0: منين التبرعات؟
12: قال برا مع المواطنين ما يجيش منها
0: فما جزء من معناتها الدعم يكون من الدولة قاعدين تتحصلوا عليه ولا؟
12: تكلمت في المجلس جاو المرة اللي فاتت قال لك المقاولة هرب مش عارفين علاش مقاول توليه جي 7 سنين وهم كارين تو كارين مقر وبعيد وما ثماش معناها
0: بيشوفوا واللي في الجهة والحاملين إعاقة وكل كيش عاملين
12: موجودين وحده موجودين مع المرة اللي فاتت شفتوا 32 وثم الناس برا موجودة ما يجوش للمقر.
0: وانتم أنشطة الجمعية شنو عرفنا بالجمعية؟
12: جمعية نتاع المعاقين.
0: اي المعاقين راهم ناس كاملين ناس عاديين هما حاملين لإعاقة راهم لاباس عليهم. احكينا شنو اللي قاعدين يخدموا شنو ينشطوا شنو الحاجات اللي يعملوها؟
12: هما ثم ماتريال مش موجود ومش يخدموا به ثم ماتريال موجود ما عندهمش مثلا
0: المؤطر
12: البيرسونال مش موجود البيرسونال نقص نقص تكلم يوم كلمت الوالي يعني في قفصه وما ما ثماش حد
0: تجاوب
12: ما نعرفوش علاش.
0: نعم سنعود خلينا نخدمه مع شوية شعر شوية نكملوا أي نرف أي مع ضيف الثقافة نعرف سيدي عيش مش
14: شكرا على شكرا على كل حال
0: منطقة رائدة
14: وفيها الرحب بالحضار
0: والموروث المادي والمادي واللامادي ما شاء الله
14: قول الرحب بالحضار لكن عندي منقول الرحب بالأخت سوار
0: شكرا
14: الرحب بن داود وسيل الغول أنا عندي زوز نقاط بالله يروا باش نقولهم من بعد تحبوا الشعر تمام نجيبوا الشعر أنا سبيطار الأخوة ما تكلموش عليه
0: أي هو بحذين سبيطار أفل أي ومن المفروض هيثم راهو يحكينا على سبيطار
14: بس بس بس
0: على كل الجزء الثاني تو نحكوا
14: عندنا الفلاحه عندنا سقويه من 78 من 78 74 هكتار من 78 كانت معناها بيوت مكيفه وكانت معناها مريقله عملنا تو عندنا 5 سنين طاحوا الابيار كانوا زوز ابيار يخدموا طاحوا جو كيلوهم ما لقوش الماء هاي باش نبدلوا لكم بير تو معناها يمشي في العام الخامس هم انا عملنا دراسه انا 74 هكتار ثم يمكن 3 أو 4
0: في بالكم بس يا محمد هذية في بالكم أنا جاي لا خليه عندك كيكا نحتو لا
15: خليه يعيش بقط بين التخطيط وبين الدراسة
14: تعالى على كل حال هي المنطقة اللي هنا في المدخل متاع سيدي عيش يعني قلت لك ثم 3 أو 4 فلاحة نبع عليهم ربي يطلعوا بيار يزقوا في غير ساسهم
0: معناتها اللي عنده فلوس
14: لا بالضبط والقلالة اللي
0: ما عندوش يستمر
14: القلالة اللي كيفينا والأخر عنده شوية مات الزيتون كتقول مات هاو اليوم هاو غدوة هاو تطلعوا بيار هاو في الدراسة هاو كذا لحد الآن تو نمشوا في العام الخامس لا حياة لمن تنادي هذا ما طلباتي أنا
0: هذه كلها نقاط باش نحكوا فيها في الجزء الثاني وان وصلنا لنهايه الجزء شعر. الاول لا هو بالحق ما عطاني الشعر
15: اعطيني الشعر
14: لا الشعر من بعد
0: الوسيله انا عارف هو مصر انه الحديث يكون مع وسيله الغول سي محمد
16: فيما يخص المدام في السقويات مناطق السقوية والأبار السقوية هو روى قطاع حيوي
0: خلينا نختموا الجزء ما نبقوش نحكوا ساعتين على الفلاحة الفلاحة روى ما نبطلوش
16: بإجاز
0: فقط نكملوا الجزء هذي ومن بعد
16: هو هي برشا مناطق سقوية معطلة فهمت وإشكالياتها تختلف من مشكلة إلى مشكلة من مشكلة أخرى هي حاليا توا يقول لك راهو الماء الصالح للشراب ذات اولويه وبالحق ذات اولويه قبل قبل قبل المناطق السقويه احنا تقريبا توا في معتمدي سيدي عيش عندنا تقريبا 6 آبار ماء صالح للشراب معطلين ما همش العباد ما هيش تشرب توا حاليا فهمت كيفاش باش تتنقل انت ويلزمك تذكرها راهي المناطق السقويه واشكالياتها اما راهي اولويه نحن نمشوا بالاولويه الأولوية للماء الصالح للشراب فهمت؟ هذه إشكالية معناها راهي مادام إشكالية بالحق كبيرة ياسر في معتمدي سيدي عيش عندنا آبار تقريبا ما يقارب أكثر من عام وهي في تحت الصيانه وتحت وتحت وتحت الخدمه معناها والتومه قاعده ما ما ماهيش ماهيش مفعله معناها العباد ماهيش
0: تشرب. ابار نتاع جمعيات
16: بتبان. ابار جمعيات
0: ايوا المعضله الكبيره الجمعيات.
16: لا المشاكل مشاكل راه المشاكل في المديونيه ماناش باش نحكوا في المديونيه هذه مشاكل نتاع الصيانه. مشاكل كما بيلا ميمية اذكر نذكر على سبيل الذكر بيلا ميمية معناها تقريبا عنده اكثر من عام عنا بير المصطفيه تو طاح عنا بير النهوض في السوينيا ما صلح لا شرابنا على نحكي ثانا ما يخدمش عنا القريه ما يخدمش العقله لا مش العقله الجريفي الجريفي ما يخدمش عنا معناها مشاريع معطله من طيله 15 سنه تقريبا وهي ما هي فهمت اما اللي حكيت عليهم قبل ما همش معطلين هما راهي اباره ذي معناها كانت تخدم وطاحت بان وتلقاها بان بسيط مرات مرات تلقاها بان بسيط
0: ولكن للاسف معناتها ما يقعش صيانتها مهدي
6: مشكورة فقط إضافة صغيرة وأنا باش نحي خاطر لبس ويلي أنا قديم يقولوا لي راك مسؤول أنا لست بمسؤول راني مواطن وباش نحي جبة المسؤولين ونحكي بالموجود شوف اللي صاير تو اللي قاعد نلاحظ فيه على مستوى المشاريع المعطلة ولا المشاريع اللي نطمحوا لها نطمحوا لإنجازها اللي هو احنا كانت تتحل لنا المشاريع المعطلة هذه إنجاز كبير به الفلوس موجود وين تمشي لأي إدارة وتنحكي بالفرشة راهو اللي تجيه يقول لك الاعتمادات موجود باه المعدات موجود التوسكي لازم باش يخدموا مثلا على البار وكذا كذا موجود
0: من التعطيل منين
6: وين الله اعلم شنو نقعد نعيش في البيروقراطيه المقيته
0: الاجراءات الاداريه
6: بيروقراطيه مقيته
0: هذه هي الاجراءات الاداريه اللي كل ملف خاصه وقت ما يحول مسؤول والا يتنحى مسؤول عاود العمليه من اول وجديد
6: والله من طبعي نقول المحسن يا احسنت والله عاود نحشم اني وقت نهز تليفون للسيد الوالي باش نطلب على ترومبا طاح على حكايه بسيطه نورمال هنا راني نهز تليفون نطلب سيد الوالي على مشروع كبير باش يدفع معايا وبارك الله وفيه مشكور على فكره ومتفاعل معانا مشكور جدا اما فما حوايج مثلا ما صالح الشراب هل تعلمين ان المدرسية رجعت اليوم في عماد مسجد قمودي خاطر الماء صالح شراب خاطر المدرسة مسكرة ما فماش هل تعلمين أن مدارس مهدد بالسقوط مدرسة الشرقية راه مازالوا فيها ثلاثة كلاسات
0: ومدارس أغلقت
6: لا خلينا نعطي
0: هذا
6: لازم هذا لازم للرأي العام راه لازم يوضح باش ما تحملوش احنا في بالك مدرسة الشرقية يقروا ساعتين بساعتين بساعتين بساعتين على خاطر ثلاثة مدارس مسكرين
0: للأسف ما فهمش استراتيجية عمل ما فهمش رؤية استباقية لحل هذه الإشكاليات للأسف تتحل كان وقت لتتحل الأبواب متاع العودة على كل وصلنا لنهاية الجزء الأول من برنامج عن قرب ما زلنا مواصلين العاشرة موعد الزملاء لتقديم نشرة ثم نعود لبرنامج عن قرب مباشرة من دار الشباب سيدي عيش.

0: العشرة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: مركز التكوين المهني القطاعي في زراعة النخيل بدقاش من ولاية طوزر يفتتح السنة التكوينية الجديدة بدورة في التكوين المستمر في اختصاص إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية، وفق مدير المركز سامي بن عبد الله. عمليات المراقبة الاقتصادية المكثفة التي نفذها جهاز المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بالقصرين تسفر منذ أوائل شهر أوت الماضي إلى حدود يوم أمس عن تحرير 84 محظرا اقتصاديا بمسالك توزيع الأدوات والمستلزمات المدرسية، وفق المدير الجهوي للتجارة والتنمية الصادرات مبروك عبادة. عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بولاية سيدي بوزيد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة يبلغ 14500 تلميذ، حسب ما أكده المكلف بتسيير إقليم الشركة الجهوية للنقل القوافل فرع سيدي بوزيد حمزة ناجية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات. وزارة الصحة تتخذ جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لإفادة الجهات الصحية. مدير مكتب المفوضية السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة يقول بأن فرق الدفاع المدني الفلسطينية انتشلت أكثر من 800 جثة في قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: وين كن إذا قفصة معاك؟
3: تفهموا بالمعقول
4: كيس ما نحكي لكش.
5: جينا ساعة ساعة يجون الستيك تحب السكرها بغادي ويتعدونا على رجلي.
6: لكن مشات الغدوة
7: أولا
8: عن قرب،
7: ثانيا
8: عن قرب، عن قرب.
2: إذاعة قفصة
7: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
2: إذاعة القرب، إذاعة القرب،
7: هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب.

0: نتابعوا في الحيوان هنا.
1: نخرجوا من الأربعة بتاع الصباح.
2: عن قرب.
1: نعم.
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبة برشا برشا برشا.
4: ومش نجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين.
5: خوي ماذا بينا تكلموا.
6: نحن لهنا أنقى معزول.
5: عمري وقير 62.
7: مين حب نقعد هاني قاعد هاني بتاع.
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقة.
9: أحب سو غادي خلي غادي أنا نتفاهموا بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
6: أجينا ساعة ساعة يجون الستيك تحبس الكهرباء غادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات. الغدوة
8: أولا
2: عن قرب،
8: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب
10: إذاعة قفصة
8: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
10: إذاعة القرب. إذاعة القرب
8: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
11: مرحبا بكم مستمعينا مستمعينا الأوفياء مشاهدينا لإذاعة قفصة في برنامج عقرب اللي انطلقنا فيه من معتمدية سيدي عيش بدار الشباب سيدي عيش. اليوم مع هذا اللقاء نفتح المجال للمواطنين أينما كانوا. كما ذكرتوا ديما دائما نذكر إنه اللقاء هذي جول في خمس ولايات: قفصة، توزر، قبلي، سيدي بوزيد والقصرين. نتحول ونعطي صوت لمن لا صوت له، نسمع المواطنين، نسمع مشغلهم، نتعرف على خصوصيات هذه المناطق. انطلقنا منذ التاسعة وخمس دقائق مع مشاغل هذه المنطقة من منطقة سيدي عيش، معتمدية سيدي عيش، هذه المعتمدية اللي تعتبر منطقة فلاحية بالدرجة الأولى، منطقة منتجة لمختلف الثمار وأيضا تعد في مراتب أولى في العديد من المنتوجات. شفنا مع أمين في الزراعة الكبرى، شفنا مع سي محمد حكينا على ثمرة الطماطم، منطقة ما شاء الله ولكن للأسف فيها برشا إشكاليات تعيق تقدم هذه المنطقة. حكوا زادة على قطاع الماشية اللي ينقص فيه الدعم، وبطبيعة الحال هذا يتسبب في التراجع السلبي. ما زلنا مواصلين في هذا اللقاء، ولكن في البداية نحب نفسح المجال لسي محمد السيد. محمد هو عضو مجلس محلي حاملي الإعاقة.

0: التحقت بنا مواطنة، المواطنة هذه باش تحكي على إشكالية هالروضة اللي مش موجودة، روضة التضامن. سي محمد، في الجزء الأول قلت لنا أنه حاولتوا تحلوا الروضة هذه، ولكن للأسف فما تعطيل، فما معناتها عدم تجاوب من السلطات الجهوية. زيد حكينا شوي ونسمع الأخت.
1: المرة الأولى تكلمنا على المقر نتاع الجمعية نتاع المعاقين. أما توجد تكلموا على روض التضامن، ثم ناس ما عندهاش باش تقري. مثلا روض التضامن راهي تخلص في النص، كانت موجودة وتسكرت، ما نعرفوش علاش، يقول لك غير صالحة. لكن تجي تشوف
0: غير صالحة يرد
1: من مصادر نعرف، ثم يجي 8 مقرات في قفصة مسكرة، عاملينها بالغلق، لكن هي قاعدة تخدم. وهذه ما نعرفوش علاش سكروها.
0: اقترحتوا عليهم انتم فضائيات.
1: المرة اللي فاتت هزيت حتى النسخ نتاع الأولية وبطاقة التعريف، ولكن قالك
0: للأسف. باين نسمع الأخت اللي التحقت بينا. مرحبا بك.
2: يا ابن عكا لما لست معقيد بصفة
0: باين
2: ناقصين كل سنة ناقصين بالنسبة للنفتبات وما نمسيس ونمسي وغادي نقلق قال من المسح حتى نسيطر هنا ما نمسح إنما أقوم من كنت سنمسي المغادة خلينا نقلق واحدة غادي وعن بطال بيجيك المعقل من تكلم اسمها من كنت تحكي إنما أولا أنا لا
0: أي سنجوة. أنت تنجمي هكي تحكي ولكن فما اللي ما ينجمش يحكي
2: كل مو من بعد
0: عندكم عدد كبير
2: يسمع كان من كنت تجو أخذ يسنو بعد
0: شد لها أمين المزدح إذا كان ممكن.
2: يسكنوا بعد واحدة تحاسبوا عليك واحدة.
0: يلزمهم وسيلة نقل.
2: هذيك سؤال كان ما كان ساعتين صار كسر الكلام ده.
0: نعم. يعني مطلبكم إنه يوفروا لكم.
2: يوفرون
0: مقر.
2: مقلوا
0: وسيلة نقل.
2: وسيلة
0: والله هذي النداء ما هوش موجه للسلطة فقط، هو موجه للمستثمرين لناس الخير. راهو احنا ما نطالبوش كان الدولة للأمانة، لأنه فما مجتمع مدني، فما جمعيات، فما كم هائل من الجمعيات اللي تخدم على الجانب الإنساني. هاو جانب إنساني اخدموا عليه، هاي جمعية ومجموعة من حاملي الإعاقة اللي مسكين يحبوا مكان يحفظ صغيراتهم يحفظهم، لأنه صحيح حاملين إعاقة ولكن إمكانياتهم الفكرية تنجم تخول لهم أنهم يتعلموا صنعة، أنهم يكونوا موجودين في فضاء مجهز ينجموا أبسط حاجة يوفروا لهم مورد رزق ويتعلموا صنعة. هذا معناتها مشروع ينجموا يخدموا عليه، لأنه لهنا راهو للأمانة ما نحكوش كان على الدولة، راهو فما مجتمع مدني، فما جمعيات، فما مستثمرين، فما رجال أعمال، وهذا في إطار المسؤولية المجتمعية. مهمتهم راهو في أنه يدعموا هالجمعيات هذية. بصدق أنا هذي راهو نتوجه بي النداء هذية بإلحاح للناس اللي لبس عليها اللي عندها الفلوس، ما فيها بس كي تدعم جمعيات كيف هكا، لأنه ميزانيتهم حكي فارغة. نعم شكرا ليك. إن شاء الله هو في الواقع باش نتواصلوا مع الأخت النبوية نايلي المديرة الجهوي للشؤون الاجتماعية، ومن خلالها نزيد ونحكو في الموضوع هذا.
3: أخت سوار بربي ملحوظة
0: في المختارية،
3: راهو المقر بلغت نسبة الإجازة بتاعه تقريبا 70%، يعني ما عادش
0: 30% وحلو فيها
3: 30%. شوي دعم من الدولة، شوي دعم كما قلت أنت من
0: رجال
3: الأعمال، مانيش
0: الدولة لرجال الأعمال،
3: رجال الأعمال شوي يتكمل والناس كلها تولي تمشي تقرا غادي وتستفاد العباد وتستفاد البلاد هذيك.
0: نعم
4: ملحوظة اللي في هذا النطاق اللي هو نحن في سيدي عيش أرض الخير والبركة، نحن عندنا 21 ولا أكثر من 17 مش من نكثرش 17 مستثمر منتصبين في سيدي عيش، وعندنا برشا رجال أعمال وفلاح كبار، لكن للأسف ما ينجموش يستثمروا في كل شيء في الدنيا، لكن يستثمروش في الخير يلقونها روخ. نحن رو عندنا جمعيات كما المعاقين كما جمعيات الرياضية راها مشكلتهم الوحيدة والعويصة اللي هي التمويل. حتى باش تجي تعمل جمعية رياضية لكرة القدم محبينا وسعينا وامين معانا وجماعة وهي وعملنا الهيئة وعملنا كل شيء وحكينا مع النائب كرة القدم المصغرة في تونس لكن وحلنا مشكلتنا العويصة اللي هي التمويل. وحتى كي نطبوا البيبان وندقوا البيبان ونعملوهم الكل ما نلقوش الدعم المادي.
0: هو الدعم هذي راهو هذي اللي كنت نحكي فيه في إطار المسؤولية المجتمعية. هذوما كي يدعموا وراه الفائدة ترجع لهم
4: ترجع لهم هم
0: لأنه هذي الكل في إطار
4: دنياوين وآخرين لكن الله غير.
0: أمين نرجعوا الأمين. شكرا لكم إن شاء الله باش نحاولوا هالملف هذي باش نتابعوه مع السلطة الجهوية. أمين. وكما ذكر لي سي محمد أنه عندكم برشا إشكاليات وخاصة الماء. أي سي محمد قال لي سوار نحكوا على الماء. الماء صحيح أزمة الماء. أي سي محمد أزمة الماء.
5: شكرا. الماء الصالح للشرب وما أدراك ما الماء الصالح للشرب. شوف أعزائي المستمعين وقت السوار هو الماء الصالح للشرب هي المنطقة ككل منطقة فلاحية. كي يقول منطقة فلاحية معناها فيها الماء. الماء على نوعين ماء صالح للشرب وماء صخور. ما نجموش راهو صحيح نجمو نحكو عليه من الاثنين اما الاولويه القصوى للماء صالح للشرب.
0: نعم
5: احنا عندنا تو حاليا عندنا بير في العميميه طايح تقريبا له اكثر من عام. عندنا بير معناه
0: اي نحب نفهم سي محمد وقت اللي تقول لي بير طايح في العميميه وبير في ما نعرفش شنو السيده في عماده اخرى علاش طايح؟ علاش يا اخي ما عادش فيه ماء
5: لا يطيح بان
0: في مشكله البان
5: في
0: إيه
5: بان
0: خلينا نفهموا
5: في بان كي نقول لك طايح معناها في بان فهمت والبان هذا
0: يعني الماء موجود
5: موجود الماء ومعناها جيست معناها شنو هو ينقص نفسيا معناها في مضخه ترومبا نقولوا نحن
0: وبرا لو جعلها المضخه تلقاها رخيصه معناتها مش مكرف
5: بالنسبه
0: موجوده المضخه
5: الاشكاليات الماء صالح للشراب في الابار الماء صالح للشراب أني إشكالية عويصة جدا تراكمت على بعضها كثرة لبار للبان
0: رو ساعات في تنقل هك المذخة ذيك الفلاحة تقولك لا أنا هي المسؤولة وجهة أخرى تقولك أنا المسؤولة وتضيعك المذخة ذيك في وسط المسؤوليات اللي حتى واحد ما فاهم مسؤوليته والتعطيل للأسف.
5: هذه الإشكالية مدام سوار احنا عندنا توبير في القريه اسمه القريه واحد يزود فيه ثلاثه مدارس ما يقارب 600 تلميذ طايح بانتو. انت كتقول لي مثلا
0: معناتها انطلاق سنه دراسيه بمدرسه ما فيهاش ماء
5: بثلاثه مدارس مش بمدرسه بثلاثه مدارس دون ماء صالح للشرب ومسؤوله على كل كلمه نقولها فهمت اظن تقريبا ما يقارب
0: نداء موجه لوالي الجهه
5: نداء
0: راهو
5: جدا ملح
0: في صدق معناتها عيب مؤسسه تربويه يكون فيها ماء.
5: كي نقول لك ما هيش مدرسه واحده راهو عندنا شكون مدرسه واحده وما فيهاش ماء موجوده برشا اما هذوما ثلاثه مدارس معناها الوحيد البير هذا يزود فيهم بالماء صالح للشرب توا طاح تقريبا عنده جمعه معناها وان شاء الله ما يبطاش ان شاء الله ما يبطاش. مانيش باش نحكوا على مشاريع الرياضه والطرقات والنقل والتنقل والصحه راهي هي الاولويه القصوى للماء صالح للشرب. ما تنجمش تتحرك في مشروع معطل ولا في حكايه اخرى وانت عطشان هنا معناها راهي لهنا بالحق باش تصير كارثه باش تصير كارثه معناها ثلاثه مدارس اللي زود فيهم البير هذا راهو العمود الفقري للقريه ككل فهمت معناها عندنا بير اخر يخدم المحله ما يزودوش مدارس ضم ثلاثه مدارس في عماده واحده فيها ثلاثه مدارس يزود فيه من البير هذا من مصالح الشراب يا اخي تو طايح بان العمادات الاخرى عندنا عمادات الشرقيه فيها بير مصطفيه طايح عندنا العميميه فيها تقريبا جزء ابار طايحين عندنا منزل جمودي فيها تقريبا بير طايح هي كلها طايحه
0: بربي قديش ليهم معناتها الفترات معناتها
5: الفترات بالنسبة للقرية واحد طايح ما تقريبا عنده جمعة بالنسبة للمصطفية تقريبا عنده جمعة بالنسبة للنهوض متاع السوينية تقريبا عنده أكثر من عام السوينية حتى هو يزود في مدرسة عندنا بير القرافي تقريبا ما يمكن ثلاثة أربع شهور تقريبا وذلك إشكاليته معنا مديونية معنا. فهمت لا ميمية تقريبا عنده أكثر من عام فهمت بخلاف باش متى نحكوا على
0: المواطن لهنا بربي بخلاف هالمدارس هذه. المواطن منين يتزوج؟ يشري فيه الماء بالفلوس؟
5: المواطن يلتجئ باش يشرب من الابار السطحيه اللي هي ماهيش مراقبه، وللامانه باش يزيد يمرض المواطن ويتزود من ابار، خاصه نحكي على منطقتي، خاصه القريه، يزودوا من مجمع مائي بالصهاريج، معناها مكلفه جدا من ديس تبع سيدي ولا سيدي بوزيد، فهمت؟ معناها راهو
0: للاسف دي مجرد معناتها اجراء اداري يتعمل وعمليه. اي سي محمد، خلينا نسمع محمد. اي مهدي،
6: وتكمل لزميلي فقط، الاقتراحات راهي موجوده والحلول موجوده، وهذاك علاش والله كرهتها بالحق، على خاطر ما عادش لقي تجاوب، ونوصل النهار كله نحكي ما فما حتى شيء.
0: اي صحيح، راهو كي تبدا فما اشكاليه يقول لك راهي، وانت تفهمها معناتها موضوع محسوم، ما عادش فيه فايدة ولا فايدة باش تحكي فيه، ولكن كي تبدأ إشكاليات كيف هكا صغيرة نتاع تصليح مذخة ومناش بيصدق معناتها.
6: أنا باش نحكي مثلا على عمادة العميمية مثلا، اللي هي عمادة كاملة فيهاش ماء صالح الشراب، ثلاثة بير طايحين ما همش زياز، ثلاثة بير، بير العمامية واحد، بير العمامية اثنين، بير
0: المقلسي الأهم من هذا،
6: صحيح تضم فيهم زوز مدارس. به من بين الاقتراحات أن العمامية اثنين نورمالمون، اثنين ولا واحد، ما عندهمش بير من أصله، وصار الاقتراح منا نحن والسلطة الجهوية والكلها، وتفاعلوا مع المقترح وصيب على أساس بداية الأشغال. أنا وقت اللي نسمع
0: كيكة
6: وقلت صيب تبدأ الأشغال غدوة، اللي هو باش نحفروا لهم بير ونزودوه بالطاقة الشمسية، ورحبوا به يا أخي، ما رعني إلا نلقاه ضمن المشاريع المعطلة، زيد سي تعطل مع الجروب نتاع المشاريع، بتعطل مازال ما بداش، خاطر مقترح وتعرض على اللجنه الجهويه وتعرض على الناس.
0: هي كيفاش يتقبل من الاول ومن بعد يتعطل؟ شنو اسباب تعطيل؟
6: الله البيروقراطيه، كيف في ورقه، في كذا، في اوكي من تونس، في كذا. راهو سامحني مدام سيوارت نخرج منه، انا الموضوع طول، راهي ثم حوايج، علاش انا نقول لك ثم حوايج لين توجع لك قلبك. راهو زياره وزير الصحه مؤخرا ظهرها معتمدية مخرجات وزير الصحة، هاي مخرجات وزير الصحة للمنطقة الوحيدة ما تطبقش فيها سيدايش الوحيدة. أعطانا بارشة نقاط
0: المزدح
4: بربي رجاء. سمعنا سي مهدي، لكن باش نحكوا في الصحة لأنه كنا نخدموا في الصحة 14 سنة. للأمانة الصحة في سيدي عيش والمركز الصحة الأساسي اللي هو مش مستشفى محلي، للأمانة ليه برشا الصبغة متاعه ما تبدلتش، وبقى في الوزارة بين الوعود وبين الوعود الزائفة، وبين هنا تنشوفه هنا تنعمله، وفي الادبان بدلوا بلاكة لكن خدمات بقت هي وحتى البلاكة ما توجدتش. مركز الصحة الأساسي يفتقد برشا تجهيزات، البرشة إطار طبي، ومن أهمها وباش نذكروها اللي هو مؤخرا مواطن ومن أبعد المعتمديات على قفصة، لكن للأسف مواطن بسيط والزوالي اللي ما عندوش سيارة، وفي ظل غياب ونقص وسائل نقل يمشي على تصويرة أشعة القفصة وذاك زوالي، وفيه ونعرف ومتأكد ونحكي في حاجة عن تجربة، رام يجونا حتى نحكي هلال أحمر ونعاونوا باللي نقدروا، لكن راي مركز الصحه الاساسي ما فيش قسم اشعه ومعطله خاطر ترميم ومن واحد ومن تاريخ معين، وصلنا لشهر وشهرين
0: خلاف الاشعه. شنو ما الحاجات الاخرين؟
4: ايضا التحاليل، قسم التحاليل فيها انفاسه كهو برشا على تحاليل تهبط القفص ايضا، وراهو ديما نمشينا للزوالي والناس اللي ما عندهاش فلوس باش تهبط.
0: وري مش مسألة زوالي، مسألة مواطن من حقه انه
4: خدمات
0: صحيه فلال الدستور.
4: وعدنا ندير ذاك، علاش قصيت على اخويا مهدي لو استحباب سي مهدي، على خاطر جانا الوزير وفرحنا بيه وجت الطامه والعامه وراني موالي ونحب بلادي، وماذا بيا الوعود ما تبقاش حبر على ورق.
0: نعم.
4: سيد الوزير من هذا المنبر، وماذا بيا نفوتوا حتى سيد الوزير سيد الرئيس، راهو ماذا بينا الوعود اللي يعطوها الوزراء تطبق على الارض، وعدونا برشا ما شفنا شيء على الواقع للامانه، وعدونا بتبديل الصبغه وقد حبر على ورق، وعدونا بسياره رباعيه الدفع لانه في سيدي عيش من عماده لعماده تتنقل قرابه 50 كيلو. وعماداتنا الكل في الارياف وفيها تضاريس صعبه وفي اوديه ويعني بينا ربي، لكن مع الناس سياره رباعيه الدفع هذا معاناة. وأيضا عندنا مشكل تصور أنت مستشفى مركز صحة أساسية كل انقطاع ماء يقص عليه الماء يقص عليه الكهرباء، لكن مؤخرا الحمد لله يرحم الدين آل الخير والمجلس المحلي اللي هي صعوب شي يجيبوا مولد كهرباء الحمد لله، لكن سيدي عيش ونقص المركز الصحي الأساسي ونقص عليها الماء يقص عليها الماء على مركز. أيضا مخزون الأدوية سامحونا راهو نقص، يعني هنا كنت نخدم 14 سنة وزملائي تحية لهم، لكن راهو نقص وهم أصلا يعانوا في ظل النقائص هذه. حتى الإطار الطبي والشبه الطبي راهو يعاني في ظل انقطاع الماء، في ظل انقطاع الكهرباء، في ظل نقص الأدوية، في نقص التجهيزات، نقص الإطار الطبي، نقص السيارات الرباعية الدفع. نحن راهو نطلبوا في حاجة من حقنا، وراه الصحة ضرورية، وراه المواطن هنا في سيدي عيش مش الناس كلها لاباس عليه، راهو كي يقول لك سيدي عيش يقول لك والله الفلاح ولاباس عليه، لا راهو عندنا نسبة لكن البقية كلها زويولة.
0: هو كلها حقوق. شكرا لك هيثم، نسمع أكثر ما يمكن. هي في الواقع حقوق، راه التعليم والصحة والنقل كلها مش إجباري، ذي حقوق يكفلها الدستور. يعني لا نتحدث عن مواطن إمكانياته هي اللي يلزم لي، أنا مواطن موجود في بلاصة نحب أن تتوفر لي خدمة النقل، خدمة الصحة، خدمة التعليم، الماء صالح للشراب، هذه كلها خدمات يكفلها الدستور.
6: فقط نقطة أخيرة في موضوع الصحة، مثلا المشروع بشو في المستشفى المحلي، أنا عدت مسميه مستشفى محلي لخاطر اللي نكلمه يقول له سيء مستشفى محلي، ما هو ما فهمش صحيح كلامه برا شفويا. كيف كيف نورمال مو في مارس 2026 اي مارس نورمال مو نهايه الاشغال، هذا راكم نقول لك كلمه راهو هذا الموجود،
0: وهي ما فهمش اشغال من اصل،
6: ما فهمش حتى شيء. الاعتمادات مرسوده وكل شيء مرسوده، الدراسه صايره وكل شيء صاير،
0: اي تعطيل وي بالطبيعه في الاجراءات.
6: ما نحبش نقولها ومانيش جهوي وما نحبش النعره هذه، اما في بلايص تتقضى غدوه في سيدي عيش لا نقولها انا من الاخر. كان في بلاي هل غير بعزوف مقاولين حاولنا حتى مع مقاولين
0: نعم به امين
7: به مدام سوار جست قبل على الماء صالح الشراب. اخواني تحدثوا على في الارياف، هنا نحكي لك وسط البلاد. سيدي عيش المركز ما فماش ماء، عديناه سيف حموم ورانا نطال
0: مع الازمه اللي عاشتها تونس.
7: انا تو نحكيك انت ذاك في وقت الذروه، انا نحكيك تو في الوقت العادي في الشتاء، فما عباد ما تشربش في سيدي عيش المركز. يعني تو نقطه باش ما نعاودش نرجع لها، نداء ملح الى كل مسؤول، سيدي عيش المركز يلزمها بئر جديده صالح ماء صالح الشرب. راهو البئر هذه راهي باش
0: هي فما حاجه نقطه مهمه يمكن تخرج على سياق الدراسات، وهو انه فما عدد قاعد يتفاق، معناتها اليوم سيدي عيش نقولوا فيه 120 ألف، عام الجاي يولوا 200 ألف، بعده يولوا 3. يعني لهنا يلزم الدراسات تكون مواكبة وتكون ماخذة في اعتبارها هل العداد
7: متاع اختصار عنا مسؤولين راهم يمشوا بال نقول احنا بال بال بال بالماتيماتيك، والواحد الماتيماتيك هذيك طول البير هذا عنده 12 سنة يخدم ونزيد التدفق يطيح، ما تقبلش بعضها الشيء، ونو ثم نومبر دابوني قاعد يزيد في الشركه نتاع سونيد ثم ونحن وتوزي
0: ليه، وهو من الاول يبدا مخدوم انه يوفر معناتها الشرب لعدد معين دايره ونعرفوه
7: صحيح.
0: اي
7: نحن لهنا يعني
0: بعد سنوات ما عادش ما عاد جي ازمات في الثنيه كيما ازمه الجفاف، 7 سنين احنا ضربناها الجفاف طبيعة الحر وبشي اثر على
7: يعني الدراسات يلزم تقرا حساب كل شيء. يعني النمبر دابوني الطقس طبيعه المنطقه راهو فما الابار اللي قاعده عند الفلاحين، استنزاف الميدة المائيه فوالا استنزاف الميدة المائيه راهو ياثر على الشرب نتاع المواطنين. راهو نحن تو قلت لك نقطة ما نحبش نعاود نرجع لها، سيدي عيش يلزمها بئر صالحة للشراب تابع السونات وكهو. به نمشي نتعدى في برشا نقاط توا بصفة برقية، النواقص نتاع سيدي عيش، النقل العمومي. عندنا كار تقريبا ملي فقت أنا للدين من 2001 عندها نفس التوقيت وكار واحد. راي سيدي عيش هذا في الوقت هذاك راهي ضعف 3 مرات السكان. رانا ولا نحن عندنا ارتباط وثيق بمركز الولاية، ما عندناش حتى إدارة لهنا. راهو ضمان اجتماعي باش تمشي تخلص السونات كل بانك بوسطة نجم تتنقل حتى القفص، ما عندناش يعني بحاجة أكيدة للنقل العمومي. رجاء من سلطة الإشراف والسيد الوالي،
0: أنتم كأعضاء، أن نرجع لكم ديما، راهو أنتم كأعضاء مجلس محلي عملتوش مطلب في السياق هدايا؟ والله ابتسم مهدي، ابتسم ابتسامة معناتها فيها برشا خايبة.
7: أخت سوار، أخت سوار، والله تقريبا راهو شيء المضحكات المبكيات، راهو تقريبا وين نسمعوا فما دفعة من الحافلات.
0: أي صحيح، الأيامات عملنا تقرير رانا يتحدثوا على دفعة كبيرة معناتها لهنا لازم تسارعوا باش تاخذوا نصيبكم.
7: رانا نبعثوا
0: فما دفعة كبيرة،
7: رانا نبعثوا ونراسلوا ونطالبوا، لكن ديما عنا تو تقريبا ولينا نتندروا به. اخي بكار اللي طيح اكثر بان عطاها لسيدي عيش، اقسم بالله راهو اللي تعديه في كار سيدي عيش، اللي تعديه في الكراج نتاع القوافل اكثر من تعديه في الطريق. راهو هذا من غير ما نحكيك على النقل تاع التلامذة.
0: بربي خلاف هذايا عندكم نقل مدرسي ونقل
7: نقل المدرسي
0: اي ونقل ريفي؟
7: لا اللواجات عندك نقل خاص، اللواجات موجوده اللواجات وراهو عندنا ما نحكوا فيه، عندنا ما نحكوا فيه. تو نحكيك تو عن النقل العمومي، تو حاليا النقل تاع المدرسي راهو موجود والمشاكل مشاكل عويصه من غير ما نبقوا نعدوا فيها بالمشكل. به اخت سوار، عندنا توسعه مكتب البريد، رانا نحن معتمديه تقريبا ارتباط وثيق بالبريد خاطر ما عندناش فروع بنكيه ارتباط راهو كي تجي تشوف وقت الذروه راهي العباد مطيش البر كبار السن.
0: عندكم
7: فيه زوز نوافذ وتقريبا نافذه ونص تقريبا، رو ما فهمتش انا المسؤولين ما قروش حساب التطور الديموغرافي لسيدي عيش، التطور والوزن نتاع معتمدي سيدي عيش راهم بالحق راهم يشوفوا فيها معتمدي فلاحيه، فلاحيه راهي فما فلوس الدور، راهي فما خدمات يلزم تتقدم للمواطن.
0: راهو كي نقول بالعكس راهو حاجه باهيه، منطقه فلاحيه راهو يلزم ان نستغلها نوفر فيها برشا مؤسسات.
7: راهي البنيه التحتيه كنشوف الطرقات، طريق سيدي عيش بن عون، طريق سيدي عيش العميميه قفصه، راهي كوارث. راك الناقله ينقل فك العاملات تاع الفلاحه الريفي، راهي حوادث، راهي حوادث كبيره. رانا نطالب وراو اخت سوار، راو الواحد لين الصوت بح، رانا نطالب ما عرفنيش كيفاش انا هي الطريق اللي نطالب بها باش نتحصلوا بها. رانا الطريق تقريبا طرقنا كل الابواب، راهي ثم كوارث تصير في الطرقات، راهي ثم ارواح بشريه، راهي العباد
0: خلاف الكوارث خلاف الحوادث. راهو منطقة فلاحية بالدرجة الأولى، يعني فما تجار يجوكم
7: طرقات،
0: يعني لهنا تاجر وقت اللي يجي، سمحني هيثم، وقت اللي يجيك تاجر باش يشري السلع بالمنطق العادي ما عندوش يجيك من ولاية أخرى، وقت اللي يلقى الثنية حموم ما عادش يجيك. هذه حاجة بسيطة، راهي
7: تمشي، راهو الفلوم تاع الكمين في موسم الطماطم ولا موسم القمح راهم لا بالحق راهو فلو كبير ياسر. اذا انت تشد تجيني وتلقى طريق حمو كما قلت راهو ما عادش يرجع لك، راهو حتى المستثمر اللي يحب يستثمر في البلاصه هذه راهي بلاصه
0: ومنطقة فيها استثمار كبير، ما شاء الله
7: برشا للاستثمار. اذا ما لقيتش البنيه التحتيه، اذا ما لقيتش الربط بالكهرباء، راهو حتى الكهرباء عندنا في سيدي عيش راهو معضله كبيره، راهو تسمع ربط من جاي من الحفي او ربط جاي من راهو نعدوه في الظلمه بخلاف راهو نحكيك
0: مناطق وين نتصور مناطق معينه راه اي مناطق معينه تحس انه فمش عدل في التوزيع. هو هذه العمليه، لان وقت اللي نشوف انا مشاريع في تدخل في بلايص تلقى مشاريع وتدخل في وسط المدينه تلقى اشكاليه ضوء، العمليه بسيطه جدا تقول راهو ما فمش عدل، ما فمش عدل في التوزيع.
7: وزيد ندعو انه مثلا الفروع البنكيه والقباض المالي ما عندناش، راهو مواطن
0: عندكم برشا فلاحه من المفروض عندكم بنك فلاحي،
7: راهو حتى اللي يتنقل بالفلوس نتاعو من هنا القفصه يقول اشكاليه راه
0: اي صحيح،
7: راهو الصابه نتاعو باش ينقل بالفلوس باش يمشي يشري حاجه
0: من اين لك هذا،
7: من اين لك هذا بالحق يولي يحاسب. راهو علاش انت ما تحطلوش فرع بنكي لهنا واولاد البلاد يستفادوا، العامل يستفاد، الناس كل ثم دورة اقتصادية تقول لك قباضة المالية ما عندناش، قباضة مالية فروع الخدمات الاجتماعية كنام سي ان اس اس ما عندناش. راه قلت لك اذا باش على ورقة ب 2000 على ورقة باش تقدم البيتويال نتاع الكنام تضرب لها 54 كيلومتر، حاجات بسيطة راهي ما لها معنى. قلت حكيت لك على توسيعة مكتب البريد، حكيت لك تو بربي الطرقات والنقل العمومي هذاك احكينا فيه، فما حاجة أخرى بربي المستوى البلدي نشكر الخدمات البلدية ديما نشكرهم على قلة الموارد وعلى قلة البيرسونال. نداء إلى السلطات المركزية والسلطات الجهوية، فما كونكور طالبت به بلدية سيدي عيش، بربي يحلوها.
0: وصحيح كنت فيه الأخت سوسن في تغطيتنا معناتها إشكال الحشرة القرمزية، وذكرت أنه هناك معناتها مناظرة ونقص كبير ومناظرة، والعمل البلدية بصدق معناتها العمل في البلدي في معتمدية سيدي عيش ما شاء الله معناتها بقي يخدم رغم أنه الظروف خائبة، ولكن بقي يحاول أنه
7: كما قلت
0: يقدم الخدمات الباهية للمواطن.
7: وظروف خائبة وساعات المتطلبات متاع المواطنين تغلب القدمات المزدات للمواطن. هذاك علاش نطالبوا نحن التجهيزات البلدية وخاصة المناظرة. المناظرة هذه باش تحل برشا حتى مواطن شغل. نحكي واحد مواطن شغل
0: هي أهم راهي مواطن الشغل.
7: مواطن شغل والخدمات الكونتر بارتي، الخدمات المزدات للمواطن. نحبوا تتحل هذه المناظرة، خلي الناس كلها تتفرد، وخلي نعطوا بصيص الأمل لمعتمدية سيدي عيش. يزينا ما حكينا على المشاكل، خاطر إذا كان باش نبقوا المشاكل راهو بشوف البرنامج ونحن مازلنا نحكوا على المشاكل.
0: سي محمد عندك إضافة؟ وفي الواقع ماذا بيه نحكي شوية على المشاريع المعطلة اللي عندكم
5: على في على على سبيل الذكر مشاريع معطلة مدام سوار والسادة المستمعين. ديما نحب نرجع ديما المسرح للشراب. المسرح للشراب على خطر هو ما نجموش نعيش بلاش ما أكيد جدا. عندنا تقريبا بير العباب سجبل هذا تقريبا أنجز سنة 2015 إلى يومنا هذا. الناس تستنى، معناها الناس ما صبطش عندهم مره سباله وما يعرفوش المسرح للشراب قدام ديارهم، فهمت؟ يستنوا، معناها الناس بالحق نقول عباب الجبل معناها رام في الجبل في وسط الجبل، فهمت؟ يستنوا معناها يشوفوا النور معناها في المشروع هذا. ثم مؤخرا تم وقع جلسه في مقر الولايه انه نهايه الاشغال في البير العباب سجبل هذا نورمالمون 30 اوت يديمر البير، يخدم البير تشرب العباب.
0: يعني فما اشغال
5: كانت هي صايره في اشغال. انا كي حكيت مع المقاول معناها قال لي راهو عندنا نقص في الكابل. الكابل ما عندناش، رانا نجيبوا فيه من برا تو، فهمت؟ المواطن يقول لك يا اخي هاك قلت لي المره اللي فاتت في محضر الجلسه انه 30 اوت هاو.
0: شوف للأسف مجمل المشاريع لا تلتزم بالشروط ولا تلتزم بما معناتها اتفقت عليه في محاضر الجلسة.
5: صح جلسات
0: للأسف.
5: وهو أصعب حاجة أنه باش تقنع المواطن، فهمت؟ المواطن ما تنجمش تقنعه تقول له راه هكا وهكا وهكا، يقول لك شبيك تحكي لي كيف هكا، أنا راني طالب نشرب، فهمت؟ شبيك تحكي لي تكسر لي في راسي، تحكي لي محضر جلسة وشنو هو؟ أنا راني طالب نشرب، ما تنجمش معناها تقنعه معناها بالسهل، فهمت؟
0: والله تويتي تأجيل مرة ممكن، ولكن للأسف راهي فما مشاريع تؤجل.
5: عنده 11 سنة ومؤخرا معناها وقعت جلسة في الولاية، معناها محضر جلسة أنه معناها اتفاقية من السيد
0: هو لهنا فما هدر للمال.
5: صحيح.
0: وقت اللي جي تحفر بير وعلى أساس أنه فما تاريخ معين باش ينطلق فيه استغلال البير هذاك، ومن بعد يضرب 11 سنة وهو معطل، هيك الفلوس هذيك فلوس شكون؟ ومن اي ميزانيه؟ لان راهو هاو الاشكال.
5: على سبيل الذكر انه تو نحن نحكوا في المسرح للشراب، عندنا ابار معناها مبرمجه في في في في مناطق انه الابار نتاعها طاحت، ونقولوا نحن ما عادش فيها ماء، مثل المقاصيه تبرمج في 2025 على اساس انه يتخدم شرب، معناها شي تمام، معناها تو نورمالمون يتخدم، فهمت؟ على خاطر هذا يبير ما عادش فيه ماء، فهمت؟ نورمالمون هذاك ذات أولوي، بقى حبر على ورقة تو. اللي معاه يتبرمجوا في زانوش، معتمدي زانوش، خلينا نذكر زانوش. اللي معاه تبرمجوا مكتب دراسات لعمل دراسة في زانوش ولعمل دراسة في سيدي عيش يخدموا في زانوش. الآبار قاعدين تو معناها انطلقت فيهم الأشغال. سيدي عيش عنا البير مقاصية هذا وعنا العباب في المدرسة مش نعرف على سبيل الذكر لما نشاطر الرأي زميلي سيامين البوسطة نحن عنا اقتراح مكتب بريد في القرية على خطر هي المشاكل امتاع المكتب البريد في سيد عيش راهي ماهيش كم من أهالي سيد عيش اللي تنتفع منها من حاس فريد من معتمديات أخرى خارج الولاية من حاس فريد ومن ناظور تبع مجنب عباس من الشمالية من أولاد إبراهيم يتبعوا سيد علي بن عون فهمت احنا روى عنا اقتراح معناها وكتبنا فيه وفي المخطط هذا روى عنا اقتراح مكتب بريد في عمادة القرية على خاطر هي تمثل أكبر عمادة والمشاكل كلها بتاع البريد تجي من غادي على سبيل الذكر ثم نقوله نحن العرس بتاع ريزو تقريبا أكثر من عام ونص ونحن نستنوا وكل مرة نهبطوا على الفيسبوك أراو سيئة معناها تقريبا مؤخرا قالوا لنا أراو في سبتمبر هاو أوشك على النهاية وبقينا نتفرجوا معناها ببلاش ريزو
0: للأسف هالوعود اللي بتو معناتها هذه الوسيلة اللي فدت المواطن مش قلقيته على كل نحاولوا تو باش نرجعوا بالمزح ونعطيكم المزح الكل تحكوا لنا شويه على المشاريع والبدائل وشنو اللي نجم يغير من مشهد هذه المدينه نحاولوا فيما تبقى من الوقت ما ناخذوش برشا
7: سمحنا مدام هنا حسسناك شوي بالوضع
0: وحسيت كنا
7: وهذا هو اللي صاير وهذا هو الموجود
0: ليه متعودين احنا المشكله انه في المناطق الداخليه ديما نلقوا مثل هذه الاشكاليات للاسف
7: نظره استشرافيه على الاقل خلينا نبشروا بها المواطن وقاعد يشوف في الاشغال على الاقل شفت المواطن وقت يشوف حتى جرادير حتى تراكس تخدم يفرح راه
0: بالطبيعة
7: يفرح عاد ما يفرحش علنا يفرح في داخله يصبر يساهم يجيب له حتى أبو زمان مثلا عندنا بروجي لتهذيب المدن اللاري هذايا ماشي باش يغير وجهة سيدي عيش ان شاء الله حاجة سمحة ونورمال مارك شفتها الأشغال توا انكور الحمد لله على الأقل هاني هذه من بين النقاط
0: طبيعة احنا في البرنامج نحكوا على النقاط الإيجابية ونقاط الضوء
7: ونحكوا كفلك مش معناتها رم أيسين احنا لا لا هو هذاك هو على خاطر لقيناها بلاد خيخة من قبل صافي لونتون بلاد دوسيات راكدة بالحق راكم نقول لك مشاريع معطلة راهو مركب طفولة من 2012 راهو 2012 هذا نحيروا فيه تو والحمد لله ديما عندنا رؤية استشرافية إلى غدا أفضل تعريجة صغيرة فقط بربي فما بعض المسالك الفلاحية حبر على ورق كيف كيف بما فيه من نسمي مثلا والله من المضحكيات المبكيات سي هيثم خليني نقول لك فما مسلك فلاحي في سيدي عيش الشرقية الطويبي السويسي هذه وقع الدراسة نتاعه وعلى أساسه نكور باهي كي جيت نجبد الدوسيات نلقاه وقع تعويض هوك في نكة بالضبط بمسلك فلاحي صغيرية في عمادة أخرى اللي هي عمة العمامية باه ما يسيرش احنا وين صب تنفع الإشكالية وين ما تخدمش لهذاك لهذاك إلى حد الساعة
0: للأسف
7: وبارشة بما فيهم طريق المعوج المصب الاعتمادات موجودة كل شيء الدول صحيح الكريدي الاعتمادات هذول المشاريع اعتمادات مصبوبة ومرصودة والأشغال وقتاش الله أعلم
0: أمين
8: أخت سوار المشاريع المعطلة ديما باش نقول لك بإجاز أنا الحق ديما راني في تعاطف معك للشباب ومع الصغيرات راهي دار الثقافة راهي والله لغز راني نزيد نعاود باش نقول راهي لغز راهي على فارق في الميزانية بسيط جدا مانيش عارف شكون الطرف اللي باش يتكفل بكل الفارق هذاك مع المقاول قاعدين يتفهموا بالتفاوض المباشر نقولوا نحن بربي شوفوا لك الصغيرات نحن سيدي فات فينا الفوت وكذا شوفوا لك الصغيرات في دار الثقافة والمكتبة العمومية والملعب البلدي هذوم انا ديما راني قلت لك ديما في تعاطف معك الشباب خاطر بالحق مره اخرى ما عادش تلومه كي يمشي لسلوكات خايبه هذاك هو به وفما المشاريع اللي قاعدين نخدموا عليها مثلا لوناس الصرف الصحي مشروع كبير وباش يبدل وجهه سيدي عيش خاطر سيدي عيش تو كما قلنا راهي كبرت وراهي ركورد باللوناس موجود المشروع قاعد يمشي صحيح بصفة بطيئة أما راهي الدراسات قاعدة تمشي أمس بركة جاء مكتب الدراسات وعمل جزء من الدراسة هذيك موجود فما حاجة أخرى ونحن في موسم الأمطار مشروع حماية مدينة سيدي عيش من الفيضانات راهو مشروع كبير
7: وراه مشروع باش يبدل سيدي عيش تقريبا. راهو علاش؟ خاطر سيدي عيش توا حاليا ارض على ملك الدوله ما ثماش، يعني باش نعملوا مشروع، اي مشروع ما عادش عندنا اراضي على ملك الدوله. يقول لك راهي في بلاصه خايبه مهدده بالفيضان ومهدده بالماء. كي نعمل حاجز انا والا مشروع حمايه مدينه سيدي عيش من الفيضان، نربح برشا اسباس ونربح برشا مكتسبات ورصيد عقاري للبلد هذه. به نمشوا لحاجه اخرى اللي هي مركز حمايه، مركز للحمايه المدنيه. سيدي عيش راهي الفلاحه، هي فرع الحمايه المدنيه. سيدي عيش راهي معروف الفلاحه، راه موسم القمح، راهي الفلاح ايديه على قلبه، راهو عود نتاع وقيده، راهو يمشي صابه كامل، راهو بالحق كارثه. والتعويضات كما قلنا راهي ما فماش. راهو بالمناسبه هذه رحموا على شهيد، روح شهيد الواجب رشدي بوعلاق، اللي هي من كان من اكثر المطالبين بالمركز بالفرع هذايا وبشراسه.
0: نعم.
7: وراو نحبوا حتى اهداء لروح لك للشهيد الواجب.
0: نعم.
7: فرع حمايه مدنيه، وراو تستحق المدينه، تستحق سيدي عيش، راهي في فقر للخدمات. وان شاء الله ان شاء الله نحن راهو كما قال زميل مهدي، رانا ماناش جابدين التالي، رانا ماشيين لقدام، ورانا مطلعين المخير، وان شاء الله تضافر مع جهود المحليه الجهويه والمركزيه ان شاء الله ديما نشوفوا سيدي عيش
0: إن شاء الله.
7: بخير
0: ان شاء الله. نمروا المزح للسي محمد يجدد المطلب نتاعو.
1: بالنسبه للنقل نتاع المواقيت، رغم انا كي نمشي نهز طابوريه معايا باش نمشي بها ونزيد نحطها في قهوه، وكي نجي راجع نجيبها معايا. علاش يجيبون مرات الكار نتاع النقل البلدي؟ يجيش يمشي 50 كيلومتر يمشي على واقف، ما نجمش والله نهز في طابورية معي باش تمشي بها ونجي به. مش بالنسبة للمعاقين وكل
0: حق كثير،
1: وطلبنا بالكار هذه بالزيل تمشي. ثم التلامذة يقربوا النموذج، ثم 30 تلميذ يقربوا النموذج من سيدي عيش. طلبنا بكار المرة فات جوم تاع القوافل، قال الكار ثم قانون من آخر ديسمبر ما عادش تفوت 30 كيلومتر، ما عادش يعطوا كار. وعليش ما يعطوا ناس؟ وثم ناس أخرى تخدم الصباح، قالك الكارتو نحن مسمينا كارت 8، عليش ما تجيش تمشي 7 نتاع الصباح؟
0: نعم،
1: عليش تمشي 7؟
0: أمين بربي وضحنا النقطة دي اللي يذكرها
7: هو زميل. هو ثم باهي باش نوضح لك النقطة، هو راهو سيدي عيش راهي غنية. ديما نقول لك راني نتعاطف مع الصغيرات. هذه تلامذة المدارس الإعدادية والنموذجية والمعاهد الثانوية النموذجية من سيدي عيش، يحبوا يتنقلوا. يعني هو رهنا راهي ولت النقمة انه التلميذ يتميز، فما برشا تقريبا قرابة 30
0: ليه مش هذاك حقه
7: ولا نحن تو الحق ما عادناش واصلين عليه. بربي باش نوصل صوت الاولياء، راهم تلاميذ النموذجي سواء المدرسة الاعدادية والا المعهد الثانوي في قفصة، راهم يتنقلوا على حسابهم الخاص وعلى سيارات الاجرة. تقريبا الولي تطلع عنده في الشهر 400 دينار تنقل، بخلاف المصروف، بخلاف تعرف المصاريف. به اقترحنا انه مع الشركه الجويه للنقل تخصيص حافله للتلامذه هذوما، سورتو ليفيكتيف موجود وكل عام يزيد ليفيكتيف نتاع. قال لك راهو قانونا اكثر من 30 كيلومتر ما نجمش نوفر حافله للتلامذه هذوما، يعني النقل المدرسي اكثر من 30 كيلومتر ما تماش بالقانون. به ما يسالش نمشوا الفوا اخرى اللي هي مع مندوبيه التربيه، ساعات تخصص الحافلات لك الميني بيوس للصغيرات في البلايص النائيه والكذا. يا سيدي نحن في بلاصه نائيه، احسبونا في بلاصه نائيه، وبالحق رانا في بلاصه نائيه. راهم الوليدات هذوك راهم النخبه، راه ما نحش نحكوا على تلامذه عاديين، راهم نخبه النخبه، راهم اولياء يصرفوا من دم قلبهم باش يوفرك النقل نتاع ولدك.
0: وليه الوزاره، وزاره التربيه راهي عندها اكثر من وسيله لحل الاشكاليه هذه، وفي مناسبات وفرت هالمينيبوس هذو
7: ولا من المنبر هذا
0: يتفقوا مع جهات معينه ويوفروا هذه رويسي.
7: راه فما اولياء عندهم الكرن البيض كما نقولوا نحن، ما في حالوش زعما ولده ما يخليش ويتميز.
0: نعم،
7: بربي من المنبر هذا نطالبوا بوسيله نقل للتلامذه هذوك
0: ان شاء الله. هو ما قناش برشا وقت، خلينا اي
9: نقطة أخيرة فقط. زميلي أمين بكري كيحكي على موسم الأمطار، عنا ما نحبش نكبر، عنا قنبلة موقوتة سد سيدي عيش البراج اللي هنا، وحكيت والشيء هذا ومشكورين للتفاعل والكل،
0: والمعهد الوطني للرصد الجوي ينبه معناتها
9: اعتمادات بما قيمته 250 مليون ابارمون، على خاطر هو وقع في يوم ما وقع العبث به والتجهيزات والحكاية تاع الأبواب، حاليا يتحب الباب ما يتحلش، راه معناتها عادية جدا انه ربي يستر. ربي يستر وكا وين والله واحد.
0: هيثم
4: ان شاء الله سيدي عيش القادم خير مع الشباب نير ولا ان شاء الله وراه سيدي عيش تسحق خير من هكا. وسؤال نحب نوجهه للسلطات المحليه والجهويه والوطنيه، علاش سيدي عيش او بالاحرى هو نقولوها لكن الله غالب جا الوقت باش نقولوها، علاش برشا مشاريع معطله في بلايص اخرى تتحرك وتتعجل وتمشي وتتسرع وتكون ما شاء الله تجي في سيدي عيش يا تبقى في الدراسه يا تتعطل يا تحت التخطيط يا في الامور الاداريه، ان شاء الله تتسرع. وراه من حقنا كمعتمديه في الناحيه ما شاء الله انه سيدي عيش والمواطن في سيدي عيش يتمتع بالخدمات نتاعو. وشكرا للي
0: شكرا دعمك. شكرا هيثم. نختم مع سي محمد.
5: مشكوره مدام سيوار ومشكوره اذاعه قفصه ومرحبا بكم في كل وقت. حبيت نختم انه وري حبيت نوصل صوت الى اعلى هرم السلطه انه وراه ثم مناطق داخليه في مناطق داخليه، مناطق داخليه في الداخليه، فهمت؟ معناها نحن رانا نعتبره من ولايات داخليه لكني راي معتمديتها في مناطق داخليه، جت مناطق داخليه في الداخليه.
0: نعم يعني فما وضعيات سيئه جدا في مناطق داخليه
5: معناها
0: ما تنجمش توصل صوتها وما توصلش
5: لهاش الخدمات، وهي مطالب راي شرعيه ماهيش تعجيزيه. رانا ماناش طالبين بحر ولا طالبين باش نقسموا الجبل هذاك ولا كذا، فهمت؟ احنا رانا طالبين نشربوا، طالبين نتنقلوا، طالبين صحه، طالبين تعليم، طالبين نقل معناها لوليدات، معناها كيفاش معناها مثلا الكار هذه اللي طلبناها مؤخرا تاع المعهد النموذجي هذاك ندروا عليه انه غدو الحي واللي طبيب مهندس ولا كذا وكذا، فهمتي؟ باش يداوينا وكذا وكذا ونلقوه.
0: نعم.
5: معناها راهو ثم رؤيه قدام، معناها راي سمحه ياسر.
0: نعم.
5: لذا نعيدها ونكررها اني راي ثم مناطق داخليه في الداخليه، لذا لفته كريمه جدا لهذه المناطق، في نفس الوقت اني راي ماهيش مطالب تعجيزيه.
0: نعم
5: سيتو.
0: شكرا ليك، شكرا لكل ضيوفي الكرام، شكرا لمعتمديه سيدي عيش اللي استقبلتنا اليوم، شكرا لأعوان دار الشباب بسيدي عيش اللي سمحونا باش نبثوا البرنامج في هذا الفضاء. بطبيعة الحال سنحاول من الإشكاليات اللي باش نوصلوها للجهات المعنية، إشكالية جمعية الحاملي الإعاقة وأيضا دار الروضة، عفوا روضة التضامن، العديد من الإشكاليات إن شاء الله نطرحها على المسؤولين. مبقى لي كان نتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع باقي برامج إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، زميلي محمد بن داود على الأجهزة التقنية من الأستوديو الخارجي الأستوديو المركزي، تحياتنا لزملائنا بالأستوديو المركزي. سيوار عميدية من أمام المزدح، دائما أذكر أنه تنجموا تتصلوا بنا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة اللي حبنا نجوه نزوروهم، يكتبون الاسم والرقم والمنطقة. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله نفس الزمان إنما المكان يتغير.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: المخرج والممثل محمد علي النهدي وتتويجات فيلم روندا وفيلم سعاد ولمين، حسنين بن عمو في الدنيا كتاب، مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي وشروط المشاركة، الندوة الصحفية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورته الجديدة. تابعونا اليوم في برنامج مسيكم بالخير بدايه من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
4: تمام الساعة 11 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في ولاية القصرين فاد رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون فتح سميتي بيتعرض الخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب بعمادة البريك لعمل تخريب متكررة مرتبطة بمحاولات الربط العشوائي، وأوضح أن هذه العمليات تتسبب في إدخال أكياس وأقمشة وحجارات داخل قنوات المياه للتغطية على الربط غير القانوني، ما يؤدي إلى أعطاب وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب. وأكد أن فرق الصيانة التابعة للصناد تدخلت في مناسبة عدة لإزالة الربط العشوائي وإصلاح الأعطاب، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه التجاوزات. أكد المستشار بالبعثة الدائمة لتونس في جنيف منظر رجب على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف السويسرية من 15 حتى 17 من سبتمبر الجاري أن تونس تشارك بفعالية في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح المنظمة دفاعا عن نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا وإنصافا واستجابة للأولويات التنموية للدول النامية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال الساعات 24 الماضية بقرابة 500 تدخل من بين 78 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحة الحماية المدنية على الفيسبوك. ودعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من إجراءات السلامة عند اندلاع حريق في المنزل بما يساهم في حماية الأشخاص والحد من المخاطر، وذلك من خلال التصرف بسرعة وهدوء واتباع الإرشادات اللازمة. تتواصل الغارات الجوية للقوات الحكومية اليمنية على مقار وعتاد الحوثيين على الجبهات الشمالية من منطقة تعز. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

وين ما كن إذا قفص معك. نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. في خدمتكم. أوتوماك.

0: 어떠나게.
1: الخميس 17 سبتمبر 2026 مستمعي مستمعاتي العاد قصة مرحبا مرحبا بكم في أوتوماج النسخة الجديدة في البرمجة الجديدة لإذاعة قفصة خريف شتاء ربيع 2026-2027 الموعد باش يكون معاكم أسبوعيا كل خميس من 11 حتى النص نهار في خدمتكم أوتوماج كل ما يهم عالم الكراهب الدراجات النارية الميكانيك متاحة كيفاش نجموا تفهموا كراهبكم الثقافة الميكانيكية معاكم في إذاعة قفصة مرحبا بكم كل وين ما كنتوا رياض دبوبي معكم قدام الميكرو في اعداد وتقديم البرنامج ترافقني في الاخراج التقني كوكب ابراهيمي الاخراج الرقمي على الدين رضواني باش نستقبل المكالمات الهاتفيه لضيوفنا وانتم زاد اذا كان تحبوا تستفسروا مستمعينا على 31 376 730 مرحبا بكم في خدمتكم اوتوماج على اذاعه قصه

0: خليكم ديما معنا في أوتوماج على إذاعة قصة. سوق السيارات في تونس والعالم يشهد حركية كبيرة خصوصا مع انتشار السيارات الصينية والتحول نحو التكنولوجيا الجينة البرايد والكهربائية مع بقاء السيارات الشعبية والأكثر طلبا نظرا لل جديد نتاع الكراها بالمميزاتها أسعارها بالدينار التونسي. باش نعطوكم فكرة عليها فئة الكراها بالشعبية والصغيرة نحكو على السوزوكي سيليريو وكيا بيكانتو الأكثر طلبا للمدينة كيف يونداي آي ديس استهلاك المنخفض للبنزين ومصاريفها الصيانة متاعها المعتدلة. مميزات المحركات ما بين الـ 1.0 والـ 1.2 لتر سهولة الركن مناسبة للتدفق المروري داخل المدينة. الأسعار تبدأ للسيارات الشعبية من 38 ألف دينار حتى 45 ألف دينار بينما تتراوح الفئات المجهزة بالكامل توتوبسيون ما بين 50 ألف دينار و 62 ألف دينار. الفئة الاس يو في والسيارات العائلية الكراهة بالصينية والأوروبية نحكو على شيري تيغو سيت برو وجيتور دايشينغ غزو كبير للكراهة هذه الصينية بفضل التصاميم الحديثة والتقنية المتطورة مقارنة بالسعر. نتحدث على داسيا داستر كيا سبورتيج خيار الأوروبي الكوري المفضل للعائلات التونسية من حيث الاعتمادية وإعادة البيع. المميزات شاشات لمس كبيرة كاميرا 360 درجة مساحة داخلية واسعة وضمان يوصل حتى الخمسة وإلا سبع سنين عند بعض الوكلاء. الأسعار تتراوح أسعار الـ SUV المدمجة ما بين 65 مليون و 110 ألف دينار حسب العلامة والمواصفات. هذه فكرة على الكراهب الجيدة خاصة موديل 2026. مواصلين معكم المشوار ونمشي مباشرة لفلاش ميكانيكا.
1: تحط المارشاريير والكرهبة مازال تمشي؟ رد بالك، الحركة هذه تنجم تزيد الضغط على البوات. وقف الكرهبة بالكل وبعد حط المارشاريير.

0: إذا قفصنا معكم ديما في منوعة أوتوماج في خدمتكم، مرحبا بكم. نمشوا للخبير، الخبير يجاوبك.
1: الخبير يجاوبك.
0: بعد الصيف والسخانة متاعه وموجة حرارة كبيرة، شنو اللي يلزم نتفقده في الكرهب متاعنا؟ يكون حاضر معانا على الطرف الثاني من الخط الخبير إسماعيل اليومبعي، رئيس جمعية الخبراء التونسيين لسلامة الطرقات. إسماعيل أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبإذاعة القفصة ومستمعيها جميعا اللي وحشونا.
0: مرحبا.
2: برشا ما حدثتهمش في المباشر.
0: شنو الأحوال؟ صحة لباس؟
2: الحمد لله. كما السيارة نكبر، الإنسان يكبر ويحس بالتغيرات، ولكن أحيانا ما نجمش يستجيب لها لظروف معينة باش يصلح اللي يصلح، ولكن مدام العلم نتاع السيارات هو علم صحيح ويمكن تلافي وتدارك كثير من الأشياء، خلينا نمر على بعض ما يمكن للإنسان باش يداركه في سيارته بعد مرور هالموجة نتاع الحر الشديد هذا اللي ما شفناهش من قبل بالحقيقة. فنصيحة دائما تبقى قائمة ومستحقة لمن يسمعها.
0: بعد موجة الحرارة سخنة هذه، هي الكهرباء ساعة ساعة نتفقدوها، خاصة بعد الحرارة اللي عشناها وامتدت معناها الفترة طويلة، شنو اللي تنصح به المستمعين اللي عندهم كرهب خصوصا باش يتفقدوا كرهب؟
2: انا وياك والساده المستمعين نعملوا صيانه وقائيه للسياره، وحديث كما يمشي الانسان للطبيب باش ينصحوا ويوريه برشا حاجات اللي يمكن يتبعها باش يخفف على نفسه الالم او التعطل معناها مباشره.
0: أي؟
2: تعرف اللي درجة الحرارة المرتفعة مع الاستعمال المكثف للسيارة تتعرض برشا أجزاء ميكانيكية وكهربائية لضغط شديد جدا ما نشوفوش بالعين المجردة، ولكن تحس السيارة ومن بعد تظهر العلامات نتاعه اللي يلزم ينتبه لها السائق ومستعمل السيارة.
0: أي؟
2: الأبرز ما يمكن أن يتغير في السيارة ويطلب المتابعة فعلا وصيانة هو منظومة التبريد اللي هي السيركوي دو ريفرجيسمون. شنو هو اللي يحصل زادة في السيارة؟ يرتفع الضغط، ضغط الحرارة داخل المحرك بشكل قياسي كبير جدا ما نشعروش به احنا، ولكن داخل القطاع المتحركة خاصة وصندوق المحرك متاع السيارة تم احتمال غليان أو تسريب، معناها كالكوتش وذلك يتمطط ويمكن أن يحصل تسريب أو ينقص الماء فيحدث غليان، وكالغليان ذلك المشكلة متاعه كبيرة جدا على المحرك، نتطرق لها إن شاء الله في موعد آخر لأنه عندنا الكثير ما نقول. عندك مراقبة مستوى سائل التبريد، برشا الناس ما يبدلوش الماء متاع الرادياتور. الماء متاع الرادياتور راهو يتبدل وراه فيه برشا مكونات ومستحضرات اللي معمولة باش تنقص الحرارة وباش تمتص كثير من الأشياء الكيميائية اللي هي سلبية جدا على المحرك. فالماء هذاك يلزم نبدلوه مباشرة بعد الصيف، نبدلوا الماء نتاع المستحضر هذاك اللي نشريوه او كما اخضر وما ازرق وما كل واحد لونه شنو، ولكن نحاولوا باش نمتثلوا للماء اللي ينصح به الصانع نتاع السيارة، مش اي ماء نلقاوه على الطريق نحطوه راهو ونشريوه في البدون ونحطوه. ولهذا هذه حاجة يلزم نعملوها بالمسبق، لانه داخل المحرك راه تم تفاعلات وتم جلب وإمام معناها مغناطيس للصديد يزبدوا ويولي يدور مع الماء وما عادش يبرد كما يجب. فحص سلامة المراوح نتاع الكهرباء، فيها أكثر من مروحة هاي الكهرباء في الحقيقة، وخاصة نشوفوا المروحة في دورانها في السرعة الثانية، ما هي المروحة تبدأ تدور بشوية المرة الأولى، إذا كان ارتفعت الحرارة تولي توقع في الأكسيليراسيون هذيك، وتولي تدور بالزربة أكثر باش تمتص أكثر الهواء، والمروحة راهي مش تنفخ، تجبد الهواء، فهمت؟ تجبد الهواء اللي جاي عبر المشعاع الرادياتور من قدام هذاك باش يتعدى ويبرد السيركوي كامل. ثاني حاجة زيوت المحرك وعلبة السرعة، خاصة البوطة بيتاس والموتور. شنو اللي يحدث في الحقيقة في المحرك في هذا؟ يوقعك اللزوجة تاع الزيت تريك البيسكوزيتي تنقص، يولي سائل، يولي كل ماء المحرك الماء اللي زيت به يولي معاش زيت، يولي تم احتكاك بين الديثارات والمكابس، معناها الشميز والبيستان. وهذا يقلل من قدرة التشحين طبعا في الأجزاء هذيك، ويؤدي إلى احتكاكات وتآكل مبكر، معناها الموتور يموت فيسع احنا نقولوا. ففحص مستوى الزيت بانتظام يلزم، مش كنت تستنى في الإشارة باش توريك اللي زيت ولا ما تسماش دوران زيت. لازم نعملوا الإفراغ الزيت هذاك وعدم إهمال هالعملية دي، واستخدام لزوج مطابقة تماما، معناها استخدموا لزوجة معناها زيت مطابق، كي يقول لك 5W30 اللي كرهها بجدد مثلا يلزم تبقى فيه، وما تسمعش الميكانيسيان اللي يقول لك الكهرباء نتاعك قدمت شويه، هاو نطلعوا لها في الزيت نحطوا 10W40 ومن بعد ويبدا طالع 15W40 وهو طالع، هو شيء يحدث وقتها يولي الزيت سميك شيئا ما، يولي اللزوجه تكبر، يولي يسدك الفضاءات اللي تاكل في الزيت هذيك لمده معينه وقصيره جدا، وبعد تتفاقم الامور وتتغير الحاله الى سلبي طبعا.
0: سي اسماعيل، الطقس السخون والكيسات السخونه ياثروا برشا على العجالي، كيفاش نعرفوا اللي العجله ما زالت صالحه وما فيهاش خطوره، وشنو الضغط المناسب بعد ما تتعدى موجه الحراره؟
2: العجلات يدخلوا من بين مجموعه التعليق للسيسونسيون، خاطر اول امورتيسور للكهرباء هو العجله، هو المطاط تاع العجل، وكل الحركه اللي يتلقاها هو من الصدمات والارتجاج على الطريق، ويخفف على الركب لي روتول، ويخفف على لي زامورتيسور، ويخفف على لي تريونغل سيسبونسيون، وكلهم هذوما تخفف عليهم العجل. اذا كان العجله ملسه راهي ما عادش تخدم الخدمه هذه، والوطأة كاملة تكون على مجموعة التعليق اللي هي غالية برشا زادة أغلى من العجل، والاهتزاز ذاك يولي موجود في السيارة، والاحتكاك المباشر هذا بالإسفلت الساخن خاصة في الجدران اللي قريب يذوب نشوفوه في الطريق، هذا يرفع ضغطها بشكل قد يشكل خطر وانفجار محدق للإنسان لا قدر الله. أما يسرع ذلك تأكل المطاط، أيوة بالزيت هي ملساء وبالزيت تملس مرة واحدة، وكل العجلة الملساء راهي ما عادش يتحكم فيها لا أبياس ولا تولي تنزلق، من اللي تمس البيدال بالفران تولي تزلق العجلة، ما عادش تم نقاش ما بين العجلة كالمطاط ذيك والأرض، ولهذا تولي كان فوق فلوكة الإنسان يمشي مش على الأرض وبسيارة. هذا يتطلب مراقبة العجلة، هاكا فيها العجلة أول حاجة ما تغزرش ما تغركش العين باش تشوف العجلة وتقول هاو الخدود متاحها كالخطوط هذيك والسكلتور هذيك هي ما زالت صالحة. لا، العجلة راهي عندها 45 مكون وتحدثت عليه قبل بإثناب، فالمكونات هذه راهي كل واحدة عندها الرول نتاعها، معناها عندها استعمل بالضبط، وهي العجلة بيدها رادياتور كيما شفت الرادياتور تاع السيارة، هي رادياتور تلم الهواء وتبعثه التالي وتاخذ الهواء السخون وترميه التالي وتاخذ الهواء البارد من فوق وترميه التالي، وهي متعبية باش تبرد نفسها هذيك العجلة. لذلك لابد من الاحتياط، ونشوف الضغط هذه عندك تلقى كلمة دوت على فيها الأسبوع علامة الأسبوع تلقى مثلا 0.5، رأي الأسبوع الخامس وتلقى 21 مثلا راهو العام 21 والعجله ما نعرفوا عندها خمسه
0: اي
2: سته سنين كان كثر فيه زلنا نبدلوها حتى ولو يظهر لنا انها لبس عليها وصحاح.
0: سي اسماعيل
2: ايضا تم
0: المتعارف
2: الكراكب هذوك
0: اي اي واصل
2: الكراكب في الكولتور هذيك تم اربعه علامات كركوبه هكا تخرج اذا كانت طفت على السطح معناها ظهرت على السطح راهي العجله ولات ملسه. واذا كان مازالت غارقه لداخل كي تدخل صبعك تمسها لداخل كي الكركوبه هذيك هذيك راهي مازال العجله شويه هكا عندنا المقياس 1.6 تقريبا مليمتر سيتيز نبدلوها بعد اذا كان نقصت على هذا.
0: سي اسماعيل المتعارف عليه عند الناس انه البطاريه تطيح في الشتاء بسبب البرد، لكن الخبراء يقولوا السخانه هي اللي ضعفها، كيفاش نثبتوا في حاله البطاريه قبل ما تخون فجاه؟
2: البطاريه راهي على عكس ما يقولوا العباد انها السخانه باهيه لها، هي السخانه مضاده لها، معناها البطاريه مش متكونه من حامض ورصاص وأدوات معينة قابلة للتهالك والاستهلاك المستمر. معناها علاش نقولوا البطارية بعد خمس سنين بدلها؟ خاطر ما عادش تعرف وقتاش توقف لك، ما عادش ما تنبهكش، ما تقولكش راني باش راني وفيت ولا قريب نوفى ولا حاجة، تجي في وقت معين أوب وتوفى وتوقف تماما، وحتى كي تشحنها معناها تشارجيها ما عادش تشارجها، ما عادش تقبل. ولهذا كل الحوامض هذيك راهي تتاثر بالمنظومه كامله، هي منظومه الكهرباء تتاثر بما يحدث فيها في داخلها، وتتسرع التفاعلات الكيميائيه وسطها تتبخر، والسوائل ايضا معها قاعده تتبخر، ولهذا شيء يبقى والتبخر ما يحصلش بنفس متجانس معناها بنفس الكيفيه، ثم حاجة تنقص برشا بسرعة وتم حاجة ما تنقصش وتولي خلل وما عادش توازن وما عادش تقبل هي أصلا الشارج كما يجب، وما عادش تعطي المردودية متاعها عند الانطلاق خاصة وقت اللي تبدأ تخدم السيارة، ثم الالترناتور هو اللي يمول الكهرباء. فالرذبانة من البطارية واللي قدمت البطارية من خمس سنين وفي حاله، وخاطر الكهرباء ولات مصدر مصروف اكثر من العائله راهو في الحقيقه.
0: سي اسماعيل نمشوا لنقطه مهمه برشا زاده، المكيف خدم بالطاقه القصوى نتاعو في الصيف، شنو الصيانه المطلوبه توا للكليماتيزور؟ وهل يلزم نغيروا الفلتر نتاع الماكينه وفلتر الصالون؟ شنو المطلوب؟
2: في الحقيقه المكيف راهو مصدر استهلاك وطلبات على المحرك برشا.
0: اي
2: كي يقولوا المكيف راهو الكومبريسور نتاع المكيف، المولد نتاع التكييف هذاك هو اللي نتحدثوا عليه، خاطر حكايه الغاز راهي ثانويه، ما عندهاش معنى الغاز تشارجيه وما ثماش تسريب، يقعد الصيف والشتاء ويخدم اللباس عليه. اكتب في المكيفات نتاع الديار تبدا يبدا في الشمس من الصباح لليل ودرجه الحراره 50 وما تمش مشكل في الغاز، الا الكمبرسور هذاك يزن رذوبانا في الحاله دي وتاثيره على بقيه اجزاء السياره وخاصه المحرك والبطري، راهو ياخذ من البطري برشا، وبرشا ناس تبدا تمشي توا تبدا تجري ومنحي المكيف ويبدا يمشي في 100 ولا في 90 ويحس بالسخانه، يسكر بلار تيزع ويحط المكيف. لا راهي هذيك الضربه هذيك كأنه زوج مركبات فضائية، واحدة التفقت بالأخرى وواحدة تجري أكثر من الأخرى، معناها كالصدمة هذيك تأثر على اللومبرياج، اللومبرياج متاع المكيف، وتأثر على المكيف بيده، والارتجاج يمكن يكون قاتل للمكيف إذا كان يتكرر برشا مرات. ولهذا المكيف أيضا لابد باش يشوف الأحزمة متاعه الكروة نتاع الكمبريسور، والكروة بصفة عامة راهو بعد الصيف والسخانة ذيك كلها يحصلها تشقق أو تمطط، معناها ما يوليت كروة ديستريبيسيون مثلا ما عادش شان في أغلب السيارات، مازالت في بعض السيارات لكن ويحطوا فيها في بعض السيارات حتى جديدة لأنه مردوديتها أحسن بكثير، وخاصة كثير من، وأصبحت بعض السيارات كما الفورد وغيره. خلينا نقولوا راهي الكروات ديستريبيسيون عوامه تعوم في الزيت، لكن الزيت هذا كان فيه مكونات كيميائيه، مكونات تاكلك المطاطا ذاك، وكل المطاطا يبدا يتلتت بشويه بشويه حتى يهبط ويسد البومب نتاع المضخه نتاع الزيت، ويحدث كارثه في المحرك. وهذا قاعدين نشوف فيه. ادخلوا للساده المستمعين، ادخلوا في الانترنت واكتبوا الحزام العوام في الزيت في السيارات، توا تشوفوا الكوتي نيجاتيف معناها نتاعو كل، معناها السلبيات نتاعو كل، وكثير من الاشكالات قاعد المواطنين قاعدين يقوموا في المحاكم وحده وياخذوا حقهم، راهو مش هكاك معناها الامور. لانه باش تجرب حاجه لازم تجربها 10 سنين 20 سنه، وفي اقصى الحالات تلز السيارة باش تمشي باش تقول هذه ناجعة وهذه مش ناجعة، ويكون ما قاسوش العملية هذه بكيفية ناجعة، فكانت السلبيات هذه تظهر من حين إلى آخر، وهي معناها مكلفة جدا، لأن المحرك الولي تهلك ما عادش ويتطلب تبديل تماما برشا محركات، راه ما عادش الريفيزيون، نقولوا ريفيزيون ولا كليكوت هذيك تاع الفيل بروكان حكم معناها اخرته مره وبعد مره ثانيه وكوت الاولى وكوت ثانيه. لا، فالمحركات اصبحت تتغير، والاحسن باش يمشي يشري محرك خير من اللي يقعد يعمل في ريفيزيون ماهيش ناجحه وتسمى كود فوي، معناها كيما يقول الفرنسيس كود فوي، بعد الكاليش اللي كان يمشي بالحصان من قبل وعنده مكنه تقرب هذاك يعملوا ضربه هكا على الارض من وحده، فيفيق هو ويمشي شويه في معناه يحاول يزرع، لكن ما يلبث ان يخفت تخفت الحركه نتاعه، هو تعبان بطبيعه الحال، والمحرك كيف كيف يتعب راهو لازم نسمعوه ونفهموه كما نفهموا انفسنا معناه.
0: هذا هو هذا هو سي اسماعيل ينبعي الخبير رئيس جمعيه الخبراء التونسيين لسلامه الطرقات، يعطيك الصحه على كل المعطيات المعلومات النصائح، ان شاء الله موعدنا في حصه قادمه، وشكرا لك.
2: شكرا
0: يعيشك. نورتنا. مواصلين معكم المشوار في منوعات اوتوماج، في خدمتكم على اذاعه قصه،
1: في خدمتكم

نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. في خدمتكم. أوتوماك.

0: أوتوماك.
1: كل ما يهم ميكانيكا كراهبكم، تفهموا كراهبكم، ثقافة عامة على عالم الكراهب والدرجات النارية في فضاء أوتوماك، في خدمتكم كل خميس من 11 حتى النص نهار في الموعد الجديد في الشبكة البرامجية الجديدة لإذاعة قصة. نمشي معاكم لفلاش ميكانيك.
2: تخلي يدك فوق الفيتاس وانت تسوق، رد بالك، الضغط المتواصل ينجم يزيد في تآكل ميكانيزم البوات. خلي يدك على الفولان.
1: نرحب بالمختصة في تشخيص السيارات اللي بعد شوية بشكونوا مع أنت الحكم معها عمر راشدي. أهلا وسهلا.
3: عسلام ومرحبا بيك، مرحبا بسيد المستمعين الكل.
1: شو حوالك؟
3: لاباس الحمد لله، صح بخير.
1: الضغط متاع الكراهب في الطرقات وخاصة مع العودة المدرسية والجامعية. أي
3: خويا، إن شاء الله بالتوفيق للتلام ده الكل، ورب يكون العون في العون للأولياء. فهمتني؟
1: سيسر واحكم. بعد شوية أنت الحكم معاك باش نقارنوا زوز كراهب. شو ما زوز كراهب اللي اخترتهم اليوم عمر؟
3: زوز كراهب اللي اخترناهم اليوم اللي هما الكيا بيكانتو والتويوتا ياريس.
1: هذوما بعد شوية
3: عن التعريف
1: الحديث عليهم. أنتم هما اللي باش تحكموا حدكم حتى في التعليقات على صفحة إذاعة قفصة. أنا الكرهبة اللي تختاروها بيناتكم إن شاء الله بعد شوية. قبل هذي باش نمشوا للميكانيسيان. الميكانيسيان مهندس في ميكانيك السيارات محمد العزري باش يحكي على نظام تهوئة خزان الوقود في الجراج متاعه.
4: قد بالك تحل البوشون تاع ريزرفوار وتسمع الصوت هذا وتتجاهله. الصوت هذا هو عبارة عن سيربريسيون داخل خزان الوقود أو ضغط زائد داخل خزان الوقود. إذا ما تفتوش تنجم في أي لحظة تصير إكسبلوزيون دي ريزرفوار أو دي سيستم إيفا. ليسونس شديد التبخر، سيستم فيه دي شاربون يكابتي الفابور، والهنا باش ساكيميلي في الشاربون أو الكانيستير وباش يبدأ يدخل للموتور بفاصون بيان ريغولير أبارتي دي كالكيلاتور. الكالكيلاتور يتحكم بالإلكتروفان اسمه إلكتروفان بيرج كانيستير، ويدخل بالبورسنتاج بارتي من الفابور هذيك للمحرك وقت اللي المحرك يبدا يدور. واي خلل في النظام هذا ينجم يولد مشاكل كبيره كيما الاكسبلوزيون او مشاكل في وسط المحرك، مثلا فويت دير او يقرا انه جيت وكونتيتي دير اكثر من اللازم او الاكثر مطلوبه، ويدخل الكركيل داخل المحرك في حسابات غلط.
0: في خدمتكم

0: o tuo marchio. انت الحكم، انت الحكم.
1: عنا زوز كراهب وانت الحكم. زوز كراهب فما نقاط تشابه بيناتهم. الخبير المختص في تشخيص السيارات عمر راشدي، مرحبا من جديد.
2: السلام، مرحبا بك،
1: اهلا وسهلا. شنو اخترت لنا زوز كراهب اليوم؟ وخلي المستمع ليه هو الحكم.
2: هو الحكم. اليوم اخترنا زوز سيارات اللي هما الكيا بيكانتو والتويوتا ياريس،
1: اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا على الستريمينج لايف على الشاشه نتاعنا،
2: اللي هما زوز سيارات متقاربين في السوم في السوق التونسيه. وكيف كيف كميه الاستهلاك تاع الوقود اقل شوي.
1: تفضل ايال، اعطينا كل كهرباء والخصائص نتاعها.
2: اليوم باش نحطوا زوج سيارات قدام بعضهم، اما الحكم المره هذه مش انا، اللي هو انتم. الكيا بيكانتو، نبداو بالموتور. حسب الجيل والنسخه تتوفر مثلا بموتور 1.0 وبثلاثه سيلندر و 1.2 كاتر سيلندر. اما الياريس حسب الجيل والسوق نلقاو مثلا 1.0 بثلاثه سيلندر أو 1.3 بربع سيلاندر. وهنا السؤال، شكون؟ ما يهمش شكون عنده موتور أكبر، الأهم اللي هو شنو يتناسب الاستعمال متاعك. إذا تستعمل الكهرباء أساسا في المدينة والموتور صغير والوزن خفيف، ينجم يكون نقطة مهمة. أما إذا تستعمل مسافات طويلة وتروت، ما عندك باجاج، عندك تحمل عليها في حاجة، فان هنا وقتها نلوجوا على البويسونس ونلوجوا على الكوبل والمساحة يدخل في الحساب. نمشوا للاستهلاك، استهلاك الوقود.
1: تقريبا من أكثر الحاجات اللي ديما يسأل عليها المواطن، أنه تاكل أكثر إيسونس وأنه باش يصرف عليها أكثر.
2: صحيح. جست حاجة واحدة اللي باش نوضح للسادة المستمعين، اللي رايك كي تسمع 1.0 ولا 1.2، ماهيش قوة الموتور هذيك ولا قوة البيسونس هذيك، راهي سعة السيلندر من داخل، معناتها فهمتني. باش نوضح المعلومة هذه للسادة المستمعين. توا نمشوا للاستهلاك. استهلاك الوقود، البيكانتو بحجمها صغير وزنها المحدود عندها منطق واضح والاستعمال الحذري. الياريس أكبر، أما الاستهلاك الحقيقي يتبدل حسب الموتور وحسب البواد وطريقة السياقة والترافيك. نمشون هنا توا للصيانة. هنا يلزمنا نشوفوا الموتور بالذات، الكروات ديستريبسيون، شان، شنو نوع الانجكسيون، شنو الأعطال المعروفة، وبين سور قطع الغير متوفرة وبقديش ولا لا، ومعتها رخيصة وإلا غالية، فهمت؟ توا نمشوا للراحة والمساحة. البيكانتو صغيرة وسهلة في المدينة. التويوتا ياريس أوسع شوي في الراحة، في الكونفور، في
1: إذا كان عائلة،
2: إذا كان عائلة صغيرة
1: والعائلة الكبيرة، أو شنو تختار؟
2: صحيح. أما إذا عندك مثلا زوج صغار ولا صغير، شنو تختار انت ورايك معناتها هنا. الياريس اكبر وهذا ينجم يعطيها افضليه في المساحه والراحه، وخاصه في السفر والاستعمال العائلي. وفي الاخر الفلوس هي اللي بتحكم.
1: متقاربين عمر للسويم ولا فما فارق؟
2: لا لا لا، متقاربين على الاخر.
1: متقاربين بيه. يلا شدوا رواحكم مستمعين، ما تصدموش برشا بالنسبه للاسوام. بيه، فاتوا ال 15 مليون
2: بيانسير.
1: فاتوا 20 مليون، فاتوا 30 مليون،
2: في 30،
1: في 30. بيه، اعطينا ثلاث
2: ساعات. تويوتا ياري الكيا بيكانتو تلقاها في 32 ابارتير، معناتها من 30 32. وكيف كيف التويوتا ياريس تلقاها في 29 في الاسوام هذيك، معناتها فهمتني. 29 30
1: هذيك تبدأ جديده بيكو.
2: لا لا لا،
1: مستعمله.
2: اي جديده بيكو، أغلى شوي.
1: قطاع الغيار متاعها موجودة،
2: موجودين
1: في تونس، تسيركيلي لأنواع هذه متاع الكراب بشكل كبير.
2: بالنسبة للكيا، الكيا موجودة سافا معناتها فهمتني، اما فما حاجات ما همش موجودين مازال مازال مش مواصلين معناتها القطع الغيار الكاملين تاعها فهمتني. فلهنا تنجم تلقى شوي اشكاليه معناتها في القطع الغيار.
1: انتم الحكم اكتبونا تعليقات على الفيديو اللي تلقوه على صفحه اذاعه قبسه انا الكهرباء اللي تختاروها. يعطيك صحه عمر راجدي، شكرا لك، شكرا لك كوكب ابراهيم، يعطيك صحه على الدين رضواني، زين حدي، هذا رياض دبوبي كنت معاكم قدام الميكرو.
2: اهم حاجه اكتبونا اختياراتكم في الحلقه الجايه ونشوفوا اراء المستمعين
1: اي
2: ونكتشف شنو العامل اللي خلاكم تختاروا كل سيارة.
1: هذا هذا يعطيك صحة عمر، شكرا لكم. احنا نخلو المجال للزملاء من قسم الرياضة بعد شوية فلاسبور، ثم موجز أخبار منتصف النهار، ثم الموعد اليومي المشهد اليوم. شكرا لكم وشيء طيبة للجميع.
0: وين كن إذا قبصة معاك. سنين ورسمين، حكمة وعبرة من جيل الجيل، ذاكرة حية ومازالت البركة. مازالت البركة مع وسيلة الغول كل جمعة من 11:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
1: فلاش سبور.
3: تحية رياضية لكم جميعا أصدقائي المستمعين في ثاني موعدنا الرياضية فلاش سبور، البداية مع مباريات الجولة الثالثة لذهاب بطولة رابطة الاحتراف الأولى، يعني المباريات المؤجلة. يلاقي اليوم بملعب الهادي النيفر بباردو الملعب التونسي جار النادي الإفريقي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمنافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر بتاريخ المواجهات بين الفريقين اللي عددها 134 مباراة، حقق خلالها النادي الإفريقي 70 انتصار مقابل 22 فوز للملعب التونسي، فيما انتهت 42 مباراة بالتعادل. نذكروا بنتيجتي أمس في نفس الإطار، فوز الاتحاد المنسيري في جرجيس على الترجي الجرجيسي بهدفين لهدف واحد في بنغردين، أحسم التعادل هدف لهدف نتيجة لقاء اتحاد بنغردين والسياسيس. للباسكت، أعلن النادي الإفريقي عن تعاقده مع اللاعب الأمريكي كريس كراوفورد لمدة موسم واحد إلى غاية موفى شهر جوان 2027، ويشغل كراوفورد خطة صنع ألعاب كما أسبق له خوض تجربة سابقة مع فريق كرة السلة بالنادي خلال موسم 2020-2021. مكنت هيئة نادي حمام الأنف من التعاقد مع المهاجم زياد بن سالم بعقد يتواصل إلى غاية جوان 2028، وسبق بن سالم تقمص أزياء عدد من الأندية التونسية أبرزها السي اس اس نجم متلوي والملعب التونسي. نشير إلى أن الفريق اتفق الأسبوع الفارط رسميا مع المهاجم السابق لاتحاد بنغردين رفيق كامرجي. أعلنت أندية من الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم انسحابها من البطولة قبل انطلاقتها بسبب الصعوبات المادية وعدم تمكنها من رفع عقوبة المنع من الانتداب، واحتجاجا على قصر المدة الممنوحة من الجامعة لإيفاء الجمعيات بالتزاماتها لخلاص الديون. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميا عن تركيبة الطاقم الفني والإداري اللي باش يعمل إلى جانب المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث سيضم 23 عضو بعد استكمال تعيين مسؤول الرابط مع وزارة الداخلية الفرنسية، وباش يكون ديفيد بيتوني المساعد الأول لزيدان، في حين باش يتولى حميد مسعدي مهمة المساعد، بينما سيكون الحارس الدولي السابق فابيان بارتيز مدربا لحراس المرمى. كما يضم الطاقم أرتور هوشيدي كمعد بدني وفريد ثابت كمساعد مدرب ومحلل البيانات والفيديو، إضافة إلى ستيفان بلانك كمدرب وغريغوري دوبون مستشارا للاستراتيجية والأداء. سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه رقم 100 بقميص انتر ميامي، وقاده للفوز بكأس الأبطال على حساب ضيفه كروز أزول زوزبليش في المباراة اللي جمعت بيناتهم أمس الأربعاء لحساب المواجهة السنوية بين بطلي أمريكا والمكسيك لكرة القدم. وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 29 من رأسية، رافعا رصيده التهديفي إلى 100 هدف في 115 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى انتر ميامي عام 2023 قادما من بي اس جي، بل ما يمر كرة حاسمة من ركنية إلى الوافد الجديد البرازيلي كازيميرو تابعها بدوره رأسية في الشباك في دقيقة 81. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحيات رؤوف العياري، إلى اللقاء.
0: ملفات تربوية في عدد خاص بانطلاق السنة الدراسية والسبل الكفيلة لإنجاح العملية التربوية. تابعونا اليوم الثلاثاء الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.

0: انتصف النهار في تونس من إذاعة قفصة. هذا الآن موجز الأخبار.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم. بعد الأمطار الأخيرة وسيلان الأودية بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر، تمت معاينة ميدانية للأضرار التي لحقت بالمسلك الفلاحي وشبكة الري باللواحة. وبين رئيس المجمع التنمية الفلاحية بتمغزة أن معاينة الأضرار تهدف إلى معالجتها في القريب العاجل. ووصف المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجبلي نسق تزويد الجهة بالكراس المدعم بالمتوسط، حيث تم تزويد الولاية بأكثر من 80,000 كراس مدعم إلى حدود يوم أمس، وما زالت المساعي الجارية لتحسين وضعية التزويد بالكراس. أما بخصوص الكتاب المدرسي فما زالت 4 عناوين خاصة بالتعليم الثانوي فقط تعتبر مفقودة. انتظم اليوم ببادرة من كونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية مكتب سيدي بوزيد بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك بالمركز التكنولوجي أليف يوم التمويل والموافقة لفائدة عدد من الحرفيات بالجهة، بحضور ممثلين عن هيكل التمويل والمساندة على غرار الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والتنمية الجهوية ومحضنة المؤسسات. أعلن ديوان الخدمات الجماعية للجنوب عن تحين رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لفائدة كافة الطلبة الراجعين لها بالنظر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. وأفاد الديوان في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بأن الطلبة الجدد الحاصلين على بكالوريا 2026 يمكنهم تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من يوم 15 من سبتمبر الجاري. قالت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد إن كميات الحبوب التي تم تجميعها البالغة 11 مليون قنطار معظمها قمح صلب بنسبة 73% تمكن من تغطية الاستهلاك الوطني إلى حدود شهر جانفي القادم. خلصت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لوجود أسباب وصفتها بالمعقولة بأن القوات الأمريكية مسؤولة عن ضربتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال الحرب التي شنتها بمشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر فيفري الماضي، واعتبرت أن الهجومين كانا عشوائيين ويرقيان إلى يرتقيان إلى رتبة جريمة الحرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء في تمام الواحد ظهرا مع ثانية نشرات الأخبار.

0: ثلاثة دقائق بعد نص النهار، تحية طيبة، ظهيرة طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر المشهد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026. اتأمنه لكم صحفيا هدى منسية من أمام الميكروفون، وتقنيا كل من الزميلة كوكب برهمي في الإخراج الفني، وعلى رضواني ومعها أيضا كمال، معها أيضا عماد الغرز في الإخراج الرقمي. سعيدة جدا بلقائكم مجددا ضمن هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. وفي حصتنا اليوم اللي تنجموا تتبعوها مباشرة أو عبر الولوج للصفحة الرسمية لإذاعة قفص على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عنا المواضيع التالية اللي إن شاء الله تنال استحسانكم وتبعتكم واقتراحاتكم كذلك. في الأخبار الجهوية باش تكون لنا عودة على الأضرار الناجمة عن تهاتر الأمطار القوية أواخر الأسبوع الماضي بكل من المناطق المنجمية بقفصة وكذلك في منطقة لماجس في قبلي. في هذا الإطار باش تكون لنا استضافات متتالية لكل من سي محمد الماجدي النائب البرلمان عن جهة قفصة، وكذلك ماجدة عمارة زميلتنا الصحفية المراسلة بولاية قبلي. أخبارنا الوطنية اليوم باش نسلطوا فيها الضوء على فعاليات الندوة الوطنية اللي نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط احتفالا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. يوسف الهمامي هو منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط باش يكون ضيفي في هذا الموضوع. مواكبة لآخر التطورات العالمية في ظل التصعيد المتواصل والتحولات في الموازين في موازين القوى الدولية هو موضوعنا الشامل إن شاء الله اللي باش نترقوا له مع سيبو البابا سالم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ضمن هذا الركن. إن شاء الله مواضيعنا تنال استحسانكم ومتابعتكم، وعلى بركة الله نبدأ المشوار. أدت الأمطار التي تهطلت مساء السبت 13 سبتمبر الجاري بعدد من معتمديات الحوض المنجمي بولاية قفصة، خاصة بمعتمديتي أم العرايس والمتلوي، إلى جريان عدد من الأودية من بينها واد الثلجة، الأمر اللي خلف أضرار كبيرة. باش نتعرفوا على حجم هذه الأضرار والخسائر المسجلة بمناطق الحوض المنجمي بقفصة جراء الأمطار الأخيرة، كذلك باش نتعرفوا على أبرز المناطق والمنشآت المتضررة. ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف مشكور سي محمد الماجدي النائب البرلمان عن جهة قفصة. سي محمد عسلامة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين، مرحبا بكم.
0: شكرا ليك، حدثنا عن آخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة في علاقة بتشخيص الوضع بالذات، شنو خلفة الأمطار المتهاطلة مؤخرا في المناطق المنجمية سي محمد؟
1: اولا نحب نترحم على محمد الفجراوي ولده سليمان، ان شاء الله ربي يرحمهم
0: ويعافيهم ويرحم ارواحهم
1: جميعا الصبر والسلوان. بالنسبه للامطار الاخيره، امطار طوفانيه معناتها خلت واد الثلج يحمل بطريقه كبيره، معناها شمول كبيره ياسر، خلفت عديد الاضرار من ام العرايس وانتهبت، تعبت تبديت، ضغط برشا محاصيل تعبات، برشا اراضي فلاحيه انهارت معناها بالسيوليه، كيف كيف

0: التدخلات تتحث على تحرك السلطة الجهوية والمركزية إزاء هذه الوضعية، كان تعطينا فكرة.
1: يتنقلوا هما تنقلوا خبراء تو بالنسبة للسلطة الجهوية قاعدة تعاني في الحالات الاجتماعية اللي تضرت من الأمطار، كيف فما برنامج باش يزوروا المناطق الفلاحية اللي تضرت، كما تعرفوا زاد فما مناطق أخرى كما في الدوارة، كما عدد المناطق الفلاحية اللي تضرت، كما في رشت النعام، في سكدود انقطعت السبل برشا قناطر هزها الواد. بالنسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، معناها بعثت فريق تقني عاين، معناها تدخل سير مع الأخبار بالنسبة للسالجة باش يعاين أضرار ويشوف نقاط الضعف اللي صارت في القناطر اللي تبني جدد، وأكيد باش يتحل فيها تحقيق وباش فما تحميل مسؤوليات، فما حاجات نجم تكون معناها كما يقولوا قدرة ربي كبيرة ما نجموش اللي كان عركوها، وفما حاجات ممكن تصير تبدا فما إخلالات. بعدين التقرير تاع السادة الخبراء اللي دخلوا للجبهة السالجة بعثوا إن شاء الله نطلعوا عليه التقرير ونعطوا مزيد التفاصيل إن شاء الله.
0: طبيعة الحال ونحن نتحدث عن خط سكة حديدية عدد 15 المخصص لنقل الفوسفات في المناطق المنجمية اللي كما ذكرت تم تجديدها خلال الفترة الماضية، ماليشي برشا معناتها يا أخي عاود يضر من جديد، نقطة استفهام لهنا بطبيعة تطرح
1: مش أول مرة، مش أول مرة يتم تجديده. سامحني باش نعطي معلومة معناها باش المجتمعين الكل بينما روحي 2009 صارت أمطار زاد فيضانات كيما كان وتضرت السكك تعاودت في 2017 كيف صار فيها، معناتها العمليه قاعده تتواصل وقاعدين نصلحوا بنفس معناها نفس الاساليب ما تبيش تدي نفس النتيجه بالطبيعه،
0: مش تادي نفس النتائج
1: عليهم. صحيح انا كنت اقترحت عليهم تبقى الرايه دي الابواب دي تبقى كان الجرنون الاحمر القطار السياحي ويمكنونا من عربه خفيفه نقل مسافرين محترمه باش تدخل لرديكم مع رئيس، وقلت لهم وجهوا نقل الفوسفات من كف الدور بحكم هم عندها توجه تو فم الخشب باش يعمل اكبر مغسله نتاع فوسفات فم الخشب من كف الدور او مرورا بالطرو 15 فم الخشب كيلومتراج صغير ما يتجاوزش 20 ولا 25 كيلومتر، علاش ما تصير السكه جديده غاديك نقل الفوسفات وتبقى جبال الثلج نظيفه، خاطر فما ضرر انا نسيت ما قلتلكش فما قنوات نتاع مياه تم مدها من من من روس العيون ومن كف الدور باش تخرج على جبال الثلج، كيف هذيك برشا تضرت راه المقاول قاعد يخدم راه يتضرر، راه
0: مياه صالحه للشرب، مياه صالحه للشرب،
1: قنوات دور تور هذه
0: خاصه بغسل
1: اي باش تعدم غادي، فما برنامج تاع مياه زاد اي مياه صالحه للشرب باش يتم باش هبطوها لسير كريست النعام، أنا برشا أضرار فهمتني ولا معناها كي تربطها جبل الثلج نحن نحبه يبقى نظيف تبقى السكة صحيح تصير تبليش من خاطره إرث هذا كي تسمى يبقى للقطار السياحي مرة أخرى وقطار نقل المسافرين لا أقل العباد، والفوسفات أنا اقترحت عليه مرة وضايا حل جذري رأى موضوع نقل الفوسفات أنه تم إحداث سكة جديدة بين كف الدور وأم الخشب ويصير كل شيء يخرج على البلاد والترنات ما عادش تسوق البلاد ما عادش تسوق المدن ما عادش تعمل برشا مفترقات مع الكياسات تكبر في برشا كوارث في برشا اكسدونات، معناها اقترحنا ان شاء الله يسمعونا ان شاء الله يسمعونا.
0: نسبة الضرر كبيرة حسب ذكرت سي محمد 85% تقريبا، يعني المسألة يبدأ أنها باش تدوم فترة معناتها باش ترجع للأوضاع إلى ما هي عليها، في الأثناء باش نسألك على الإجراءات العاجلة اللي باش تربوا بها من موقعكم كنواب شعب يعني تمثلوا الجهة المناطق المنجمية تحديدا، خاصة إذا علمنا أن التوقعات الجوية تغيرات المناخية هي أمر ماهوش بيدنا، يعني في أي لحظة نتوقعوا إن شاء الله أي حاجة جينا على قد جهودنا بطبيعة الحال، لكن ديما نحطها كفرضية واردة، معناتها شنو رايكم في النقطة هذه وشنو دعيتوا له ربما وطالبتوا به؟
1: شوف والله بالنسبة تو نحكوا على السكك الحديدية نحكوا على قطاع الفوسفات بصفة عامة، ما نقدرش نكون صريح مع نفسي ومع عامة الشعب، يعني احنا على قطاع الفوسفات لبنى جلسة طارئة، الحكومة أبدت أن تجي تسمعنا فهمتني لا. صراحة معناها كلام لازم يتقال هذا فهمتي، عندنا مقترحات انا راني ودي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قلت لك عندي برشا مقترحات وقدمناها وحتى ما زلنا نحن في شركة ماناش في مجلس نواب الشعب يلزم يسمعوا، فما ناس تحب تطبق كان الحاجات اللي عندهم طبقوا صلحوا المرة الأولى انهارت السكك صرحوا المرة الثانية انهارت السكك صرفوا المرة الثالثة ملايين الدينارات جات انهارت السكك، معناها هذا مش حل فهمتني ولا، فاحنا ندعوهم انه يقعدوا بالحق يقعدوا ويشاركونا في الأفكار ونعطوهم أفكارنا نعطوهم أفكارنا عنا أفكارنا إحنا ولاد الجهة نعرفوها بلاصة بلاصة يتبعونا ميسيرش نحن رمناش مش بالفرض نتشاركوا نخرجوا بحل نتشاركوا كلك سواء في الفوسفات مع شركة فوسفات قفصة ولا مع شركة الوطنية للسكك الحديدية التونسي، أنا نقول لهم نحن تعمل هذه تعمل هذه تعمل هذه يسمعك ويمشي يطبق هو اللي في باله هزوا ثلاثة مرات للهاوية هذا معلوم رو للناس كل تعرفوها هذا معلوم يلزم يرجع لازم يرجعك المناخ الاجتماعي الباهي راهو في البلاد راهو فهمتني ولا خاطر خليني

0: افسر لك عليه شرط، مشكله كبيره متعلقه بقطاع الفوسفات، حياتي كلها مربوطه بالفوسفات. انا كي ترفع الدعم على جمعيات الكهرباء، وكما تصير كلمه السيد هذا يضرب برشا اراضي نتاع فلاح، وكما كليديج اللي عندهم باش يجمعوا فيه هاك الحواض الطينيه اللي باش يجمعوا فيها الماء اللي هي ولات مصيده معناها للمواشي وللبل، فهمتني؟ يلزم قاعده، يلزم الناس تقعد على طاوله تخرج مقترح سمح يرضي الاطراف الكل. شنو راهو اذا كان في سد المناخ الاجتماعي هاك تشوف الكوبانيه قاعده تمشي قاعده ديما اون ديكلان قاعده تنهار، شركه روتانيه سكيك حديديه كيف كيف قاعده تنهار غير قادره ان توفر قطار واحد نقل مسافرين بين تونس وتوزر. اعطينا حدود، قلنا لهم تشروا حتى الترانات الدوزيام اللي استغنت عليها الدول العظمى على الاقل توفروا على الاقل سفره مريحه للعباد. قاعدين راني قاعد نقدم في مقترحات وقاعد نراسل وقاعد نكتب وقاعد نتكلم، للاسف بالحق فما ما نعرفش فما خلل، فما خلل.
1: واضح، الرسالة واضحة، معناتها كذلك الفكرة واضحة أيضا. ننتظروا شنية باش تحدد المعاينات الفنية اللي صارت. على فكرة سي محمد، هي المعاينات اللي صارت أمس والفريق اللي تنقل على عين المكان هو معناتها اطلاع على الوضعية سواء على مستوى السكك الحديدية أو كذلك على مستوى الأراضي الفلاحية اللي اتضرت كذلك.
0: لا لا الأراضي في لا لا الأراضي
1: لا.
0: الفلاحية لا، هما دخلوا الجبال الثالثة من البيكانات الأولانية من الجنطرة الأولانية، خرجوا على كف الدور عاينوا السكك اللي قلعها معناها الساد قلعتها السدود، وعاينوا القاطره والفقون وعاينوا محيط المحطه، ما زالوا ما توجهوش الشركه بديت شرتو اللي دارت ياسر. فما برشا اراضي على زفاف الواد واللي صارت فيها تعويضات قبل واشكاليه كبيره، فهمت؟ والله بيودنا نحن كشركه باش تخلق مناخ اجتماعي باهي، ما يصيرش نمشي نعاين انا اراضي الناس ونمشي نعاين المواشي ونمشي نفهم. أنا نحضر كليمة باهي باش كي نخدم مرة أخرى ما نلقاش تعطيلات وما نلقاش إشكالية.
1: طبيعة الحال باش الناس كنت نجم تخدم بأريحية وهكاك المردودية تكون إيجابية. واضحة الصورة، نبقى مع بعضنا في تواصل إن شاء الله تتحل الإشكاليات الكل، وإن شاء الله ربي يعطينا باللطف في كل أمطار في كل تغير مناخ، إن شاء الله نبدو لاباس. يعطيك الصحة سي محمد ماجدي نائب البرلمان عن جهة قفص على مداخلتك معنا اليوم، وإن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيدي الكريم. إلى اللقاء.

0: نبقوا دائما في نفس الإطار، نتحدث على مخلفات الأمطار الغزيرة اللي صارت في عديد جهات الجمهورية واللي أثرت تأثير مباشر على أكثر من صعيد وأكثر من مجال. كنا في قفصة تحدثنا على تأثير هذه الأخيرة على مستوى السكك الحديدية وكذلك على الفلاحة في ولاية قبيلي تحديدا في منطقة ليماجس من قبيلي الشمالية، كذلك الأمطار اللي هطلت بغزارة يوم السبت 12 سبتمبر 2026 خلفت أضرار مادية جسيمة في قطاع الفلاحي. الحقيقة فما برشا تفاصيل حول هذا الموضوع حبينا نتعرف عليها مع زميلتنا ماجدة عمارة الصحفية المراسلة في جهة إقبلي اللي كانت تبعت الموضوع منذ البداية. ماجدة عسلامة ومرحبا بيك.
1: مرحبا بك هدى، تحية ليك وإلى كافة المستمعين.
0: شكرا ليك، معاك باش تعطينا بسطة تعرفينا بالضبط من نهار السبت 12 سبتمبر إلى اليوم شنية تفاصيل المستجدات حول هذا الموضوع. نبدو بالأضرار ربما اللي خلفتها الأمطار الغزيرة في منطقة ليماجس، تفضلي.
1: بالفعل هدى، هي الأضرار الذي خلفتها الأمطار اللي كانت مرفوقة بالبرد، وإن تم تسجيل أضرار كبيرة في قطاع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة ليماجس تحديدا من معتمدية إقبيل الشمالية. الأضرار هذه صالت هيكل أغشية البيوت المحمية إضافة إلى كذلك إتلاف النباتات، وتنقلنا نهار لحد على عين المكان وأكدنا عدد من الفلاحة أن الأمطار هذه الخاصة اللي سبقها قبل رياح، قبل الأمطار جت رياح قوية والأمطار جت مرفوقة بالبرد مما أدى إلى أضرار كبيرة يقولوا اللي هي وصلت 100% معناها في عدد البيوت المحمية اللي في حدود 1500 بيت، ما فماش بيت ما تضرتش، البيوت الكل تضرت. قطاع الزراعات الجوحرارية اللي نعرفوه اللي مثل العمود الفقري بالنسبة لقرى البحاير، معناها مثلا مدينة إقبيلي الشمالية تحديدا بكلهم معناها يخدموا في المجال ذيك. نزيدوا نركزوا شوية على الأضرار، هي فما فقد في أغشية البلاستيك اللي تغطي البيوت المحمية، إتلاف الزراعات، وهو معناها شيء ذي من شأنها أنها بشفاق من مجونية الفلاحين تجاه المزودين، وكانوا توجهوا بنداء إلى السلطة الجهوية ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تحديدا التدخل العاجل لمساعدة الفلاحين وجبر الأضرار اللي طالتهم معناهم باش يتمكنوا من المواصلة نتاع الموسم نتاعهم.
0: هذايا
1: نحكوا فيه نهار الأحد، على حد وقت اللي كنا على عين المكان. نهار الاثنين 14 سبتمبر نفض عدد منهم، عدد من أهالي هذه القرية وشبابها، وقفة احتجاجية على مستوى المدخل الشرقي للقرية، وين عبروا على استيائهم من عدم تمكينهم من تعويضات تجبر الأضرار المتكررة. ما هيوش أول ضرر يصير لهم معناها من الأمطار، الأضرار الأكثر كانت تصير لهم من الرياح، وانتشرت البيوت المحمية نتاعهم معناها عادي اللي تمثل مورد رزقهم الوحيد. كل مرة يتم فيها إتلاف زراعاتهم جراء الرياح أو الأمطار يقولوا اللي مصالح وزارة الفلاحة تكتفي بتقييم وأحصاء الأضرار دون تمكينهم من التعويضات، وتنقل لهم سيد معتمد المنطقة وكذلك المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية واسمع مطالبهم هذه، وكذلك تنقل والي الجهة على عين المكان من غضوة معناها وشاف القيم والأضرار، وتم على إثرها أمس عقد جلسة عمل بمقر الولاية تابعوا في خرجوا بإجراءات. الإجراءات اللي تم اتخاذها خلال هذه الجلسة الجلسة دي راهو حضروا فيها جميع الأطراف هدى، بحضور المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، كذلك رؤساء الدوائر المعنية بالقطاع الجيوحراري، كذلك البنك التضامن التونسي المدير الجهوي التجهيز إلى جانب المدير العام للمركز الفني الجيوحراري وعدد بطبيعة من الفلاحين المتضررين من
0: نواب الجهة أيضا. ماجدة، النواب الجهة أيضا
1: كان أشراف والي الجهة. نعم شنو تم الاتفاق خلال الجلسة هذه؟ تم الاتفاق أن يقوم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية خلال الأسبوع القادم عنده لقاء بوزير الفلاحة باش يرفع عديد من المطالب الاستعجالية اللي تشمل بالأساس الإسراع بجبر الضرر للفلاحين خاصة عبر مدهم بأغشية البلاستيك، خاطر كيف نقولوا بيوت محفية نقولوا أغشية بلاستيكية هدى، والتدخل السريع لإعادة تغليف البيوت المتضررة ينجم يكون كيف يدخله سريعا لإعادة الإصلاح، جبر الضرر بنسبة على الأقل نص ل 80% من الصابة تنجم تتصلح لو تم التدخل سريعا، علاوة على دعوة مصالح الإرشاد الفلاحي والمهندسين الفلاحين إلى والمهنيين والموجودين في مندوبية الفلاح الكل إلى التدخل باستعمال مواد ومبيدات خاصة تساعد النباتات على استعادة نموها، كما نقولوا خاطر تم إتلاف عديد من النباتات، وفما النباتات الأخرى اللي تنجم بالتدخل تستعيد النمو تاعها، فضلا عن النظر في كيفية جدولة الديون المتخلدة لدى الفلاحين تجاه البنك التونسي بالتضامن أو لدى بعض المزودين.
0: نعم.
1: كذلك من أهم الإجراءات أيضا تمت المطالبة بإدراج منظومة البيوت المحمية ضمن صندوق الجوائح باعتبار الأضرار التي تلحق بالمشاريع جراء العديد من الظواهر، خاصة في اللي نقولوا رياح، المرة هذه جت أمطار مفوقة بالبرد، أما الأكثر حاجة اللي تصيب ضرر للبيوت المحمية هي الرياح. بالنسبة لمدير فرع البنك التونسي للتضامن بولاية قبلي كان أكد خلال الجلسة أنه بإمكان الفلاحين التحصل على قروض حسنة استعجالية لمساعدتهم في إنقاذ الموسم الفلاحي.
0: فلاح. نعم.
1: هذه معناها بصورة
0: حوصلة.
1: بصفة عامة
0: كنزيد أن باش نكونوا الصورة أوضح ربما للمستمع، إذا كان عندك الأرقام ماجدة يا حبذا تعطينا فكرة على مساحات البيوت المحمية اللي تضرت، كذلك على ربما التقديرات الأولية نتاع الخسائر اللي تسجلت جراء هذه الجائحة.
1: بالنسبة للبيوت المحمية عندنا قرابة 1500 بيت محمي، أي ما يقارب 150 أو 200 فلاح منتصبين بالبيوت المحمية الموجودة بقرية ليماجد. بالنسبة للأضرار تم تقديرها تقريبا على حسب تعبير معناها عضو مجلس النواب الشعب طاهر بن منصور، تم تقديرها ب 100%. الأغشية البلاستيكية الكل هدات تضرر، احنا كنا موجودين على عين المكان وشفنا معناها غادي كيفاش معناها الضرر الحق بجميع الفلاحين فلاحي البيوت المحمية بقرية ليماجد.
0: واضح جدا. ذكرتي في مداخلتك ماجدة ان اللي متعودين به في الجنوب عموما لما حاله وان شاء الله ربي يخفف علينا ديما اي جائحه نصاب بها هي العجاج، يعني الرياح القويه الى غير ذلك. المره هذه ولت امطار غزيره وبرد، هذا الكل نعرفه لما رد التغيرات المناخيه، ونعرفه ايضا ان لا قدر الله ممكن نتعرضوا لحالات مشابهه او اخطر منها في قادم الايام، وان شاء الله ديما قد ما يعطينا ربي يعطي باللطف. في هنا نتحدث على الاستباقية في المسألة، هل الحكاية هذه خلت أصحاب القرار سلطة جهوية محلية فلاحين وغيرهم ربما من الناس المعنيين بهذه الوضعية يفكروا في استباق معناتها أضرار ممكن تلحقهم جراء تغيرات مناخية في فترة لاحقة؟
1: هو بالفعل هو ده لهنيك باش نتحدثوا على الاستباقيه. الاستباقيه باش تكون في قطاع الفلاحي ككل وتحديدا قطاع التمور، نعرفوا اللي ولايه قبلي الاقتصاد نتاعها يرتكز اساسا على انتاج دجله النور. هو للامانه معناها تاثيرات الامطار الاخيره اعتبرت محدوده على قطاع التمور، وان هذه اكدونا رئيس الاتحاد الجنوبي للفلاحه والصيد البحري، لكن يبقى ضروره تغليف عراجين دجله النور لضمان سلامه في ظل التغيرات المناخية كما قلت أنت الكبيرة التي قد تشهدها الجهة ضروري. كذلك مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وخاصة دائرة الإنتاج النباتي كانت قد أكدت لنا في السابق على أهمية قيام الفلاحين بعملية حماية صابة التمور من التقلبات المناخية وتغليفها بأغشية الناموسية والبلاستيك. نعرف أن العملية هذه عندها أهمية كبيرة في أهمية وإنعكاسات إيجابية في المحافظة على جودة الصابة وحمايتها من الأمطار ومن دودة التمر. معناها إن شاء الله يا ربي الفلاحين اللي يسمعوا فينا الكل في ربوع نتزاوى الكل في ولاية قبلي الكل اللي مازال ما غلفش ماذا به يغلف الصابة متاعها، نعرفوا اللي معناها فما تحذيرات من التقلبات المناخية. إن شاء الله نقولوا غيث نافع يا ربي، إن شاء الله يكون غيث بدون أضرار، لكن لازمنا نستبقوا ولازمنا معناها نقوموا عملية التغليف.
0: هذا مطلوب أكيد. حبيت نتوقف عند تصريح لعضو مجلس نواب الشعب عن ولاية قبيلي طاهر بن منصور، اللي ذكر أن باش يتم رفع المطالب اللي تم أمس في الجلسة إدراجها ضمن يعني المخرجات إلى وزارة الإشراف، يعني للنظر فيها وتعويض الفلاحين المتضررين في أقرب الأجال. إجابتك نتلقاها ماجدة بعد ما نرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. تبقي معنا
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: يتواصل المشوار مع المشهد اليوم الخميس 7 سبتمبر 2026. سعيدة جدا بلقائكم. نمر مباشرة الماجدة عمارة باش نواصل معها الحديث في موضوع الأضرار المترتبة والناجمة عن تهطل الأمطار بقوة يوم السبت الفارط. وكنت سألتك ماجدة على التصريح المتعلق بطاهر بالمنصور النائب عن جهتك باللي في علاقة برفع المطالب، ولهنا باش تحدثينا على دور نواب الجهة في هذه الوضعية.
4: نعم، هو نائب عضو مجلس نواب الشعب في طاهر بن منصور كان دعا، معناها هو واتصل على حد تعبيره معناها بوزارة الفلاحة وكذلك بالمصالح الجهوية، معناها بعد ما صارت اللي اعتبرها كارثة هو في حد تعبيره الأمطار الأخيرة اللي جدت، وكان معناه حبي يكون ثم همزة وصل ما بين الفلاح والمسؤول. زادة ما ننسوش إن المسؤول بيدا معناها المندوب الجهوي للفلاحة كانت نقل، أما لكن سي طاهر بن منصور كان حاضر في الجلسة هذيك، وموش كان في الجلسة هذيك ما نحكوش على الجلسة نتاع الأمطار. أيضا في عنده لقاءات مع أعضاء المجالس المحلية لنقل مشاغل الجهة إلى السلطات المركزية، وكان يقوم بالعديد معناها من المراسلات إلى وزارات الإشراف بخصوص عديد الإشكاليات المتعلقة بالجهة. الإشكال هذا إن شاء الله يا ربي من خلال الجلسة هذه اللي كان حاضر فيها يتم رفعه إلى وزارة الفلاحة عن طريق السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية اللي عندها إن شاء الله الجمعة الجاية لقاء مع وزير الفلاحة، ويتم معناها حل هالإشكال هذا وجبر الضرر للفلاحين. رغم الفلاحين ما همش فلاحين كبار، فلاحين صغار الموجودين،
3: وهو مورد رزقهم الوحيد.
4: نريد نأكدوا هذا اللي راهو مورد رزقهم الوحيد هي البيوت المحمية.
3: نبقى معك في المتابعة دائما. مشكورة جدا على كل ما تقدمتي به في مداخلتك معنا اليوم، أعطيتينا فكرة شاملة واضحة متسلسلة زمنيا. إن شاء الله في المداخلات القادمة سواء في البرامج ولا في الأخبار أيضا ماجدة تكون الأمور تحلحلت نحو الإيجابي. يعطيك الصحة ماجدة عمارة زميلتي الصحفية المراسلة من ولاية إقبيلية على مداخلتك معنا. شهية طيبة وإلى اللقاء.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: يتواصل المشوار مع المشهد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 من أمام المزدحة. تجدلكم التحية الصحفية هدى منسية، معايا ترافقني تقنيا زميلتي كوكب إبراهيم. ركن الأخبار الوطنية، اليوم حبينا نسلطوا في الضوء على فعالية الندوة الوطنية اللي نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط احتفالا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. هذه الندوة تتنزل في إطار احتفال بلادنا أمس الأربعاء باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال اللي أقر سنة 2016. التفاصيل حول هذا الموضوع، هذا الحدث في أبعاده، في رمزيته، في أفاقه أيضا، الكلها باش نخذوها مباشرة من ضيفنا اللي موجود معنا على طرف الآخر للهاتف، ورحبوا به سيوسف الهمامي منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. سيوسف عسلامة ومرحبا بك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بإذاعة قفصة، وكذلك مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك. بداية خلينا نحط الموضوع في إطاره، خلينا نبسط المعلومة، خلي المستمع يعرفنا على شنو قاعدين نحكوا بالضبط باش نبينوا له أهمية الموضوع. سي يوسف، أهمية الذكرى العاشرة لتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال وأبرز ما تحقق منذ اعتماده على المستويين الوطني والدولي، تفضل.
1: إذن أحيينا بالأمس كسائر بلدان العالم باليوم الوطني والعالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة.
0: نعم.
1: وكذلك احتفلنا بمرور 10 سنوات على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال. ماذا يعني تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال؟ تعديل كيغالي هو يخص مواد اللي هي في شكل غازات دافئة عندها قدرة كبيرة برشا على الاحتباس الحراري مقارنة بثاني أكسيد الكربون، وهذه الغازات مستعملة أساساً بنسبة تفوق 90% في قطاعي التبريد والتكييف. شو معناتها قطاعي التبريد؟ يعني يستعملوهم الغاز اللي يشغل المكيف واللي يشغل الفريجيدير واللي يشغل الفيترين والريفريجيري وغيرها من يعني تجهيزات التبريد والتكييف. الغازات هذوما هما في نفس الوقت عندهم قدرة على تدمير طبقة الأوزون، وكذلك عندهم قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري. فبروتوكول مونتريال تم تعديله في 2016 وخزع على عاتقه مراقبة والتخفيض من هذه المواد المعروفة باسم HFC بالفرنسية، يعني هيدروفلوروكربونية. إيش معناتها؟ يعني هم جزيئات فهم يعني فهم الفلور والهيدروجين والكربون، هذوما تستعمل كسواء تبريد لابد من التخفيض في استعمالهم. إذن نحن في تونس بالأمس سلطنا الضوء على المشاريع والبرامج الوطنية الجاري تنفيذها في شكل مشاريع استثمارية لفعيدة صناعين، وفي شكل مشاريع غير استثمارية كيف التكوين وإرسال نظام الإشهاد وغيرها من الأنشطة الأخرى. إذن تعديل كيغالي إذا يتم تطبيقه على الوجه الأكمل فإنه باش يساهم من هنا إلى نهاية القرن في تجنب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بنسبة تصل إلى 0.5 يعني درجة مئوية. وفي نفس الوقت احنا في تعديل كيغالي للبروتوكول نعمل على تحسين النجاعة الطاقية لتجهيزات التبريد والتكييف، وإذا نجحنا في تحسين النجاعة الطاقية فإن تعديل كيغالي سيساهم بدوره في تجنب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بدرجة كاملة. نعرفوا احنا في اتفاق باريس بشأن المناخ الهدف اللي هو تحب توصل له المجموعة الدولية هو تجنب الوصول إلى 2 درجة مئوية إلى نهاية يعني القرن هذا. وبالتالي فإن تعديل كيغالي يمكن أن يحقق أهداف اتفاق باريس بتجنب ارتفاع درجة الحرارة بنسبة يعني درجة، وهذا هام جدا. إذن احنا منذ سنة 2024 وضعنا خطة وطنية للتخفيض التدريجي من هذه المواد، وتوصلنا منذ السنة هذه إلى تجميد الاستهلاك. ما تجميد الاستهلاك؟ يعني احنا ولت عنا ليميت، يعني عنا كمية معينة لا يمكن يعني تجاوزها مقارنة بالمستوى المرجعي الاستهلاك اللي هو مستوى يعني استعمال المواد هذه في تونس لسنوات 2020-21 و22. يعني الهدف هو بحلول يعني 1 جان في 2030 باش نخفضوا في استهلاكنا بنسبه 23.8% من هذه المواد اللي هي تساوي حوالي 570 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. يعني الخطة هذه مش تمكننا إلى حدود 2030 من تجنب انبعاثات يعني غازات يعني التكييف اللي هي عنده قدرة كبيرة على احتباس حراري بنسبة 570 ألف طن يعني مكافأة لثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني رقم مهم جدا.
0: طيب
1: وكذلك
0: نعم معناتها ثم نتائج إيجابية حسب ما ذكرت سي يوسف تم تسجيلها انطلاقا من أهداف ديجا مرسومة بالنسبة لكم كوحدة وطنية للأوزون، تشجعوا على اعتماد تقنية تبريد وتكييف صديقة للبيئة في خضم الإجراءات والمشاريع اللي انت وصفتها فيها الاستثماري وفيها غير استثماري. حبيت نسألك لهنا في العمل نتاعكم والتدخلات نتاعكم، وشنية أبرز التحديات ربما اللي واجهتوها على المستوى الوطني؟
1: أبرز التحديات على المستوى الوطني هو هناك نوعا ما عدم عزوف نوعا ما من الفنيين اللي يعملوا في قطاع صيانة المكيفات وقطاع التبريد، لأنه نعرف دائما إذا توجد انتقال تكنولوجي لابد من يعني رفع يعني مستوى يعني أداء الفنيين حتى يتأقلموا بسهولة مع التكنولوجيا الحديثة
0: باش يواكبوا.
1: هذاك علاش احنا نعطيك على سبيل المثال مثلا يعني تقني إذا باش يركب لك يعني جهاز تكييف مكيف لازم يكون عنده يعني وسائل يعني وأدوات اللي هو يعتمدها باش المكيف يتم تركيبه على أحسن ما يرام عشان يعمل الفويت، خطر أغلب الناس يركب مكيف بعد سنة سنتين يفرغ من الغاز ويعاود يشرجيه بالغاز آخر، وهذا كله يعني لازم برشا يعني تمويلات، يعني خاطر الغاز أصبح السعر نتاعو غالي برشا وكيف كيف ما يعطيكش أداء باهي في التكييف. لذلك لازم كونهم يتجهزوا بأدوات يعني معينة خاصة، وكذلك يتم تكوينهم ورسكلتهم باش يكونوا قادرين على التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة. نحن في هذا الإطار خذينا حذرنا في الموضوع، ومنذ 5 سنوات بدينا في إرساء نظام وطني للإشهاد. الإشهاد هذا هو سيرتيفيكاسيون باللغة الفرنسية، سيرتيفيكاسيون يخص الفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف، وكذلك يخص الشركات الخدمات العاملة في هذين القطاعين، يعني لسوسيتي سيرفيس مثلا في الشركات في البنايات الكبرى أو يعني التدخل هو يكون عادة من عند الشركات المتخصصة في التكييف والتبريد والصيانة.
0: نعم.
1: إذن نحن نعمل على إرساء هذا النظام، وقمنا بخطوات يعني كبيرة برشا في المجال من الناحية الفنية في هذا المجال. كذلك يعني قمنا بإشهاد 141 مكون في قطاع التبريد تابعين لمراكز التدريب المهني للوكالة التونسية للتكوين المهني. كذلك قمنا خلال 5 سنوات هذه بتدريب 800 يعني فني يعني تكنيسيان فريغوريست، ونعمل على إرسائه من ناحية قانونية. من ناحية قانونية حضرنا الإطار القانوني، وإن شاء الله الإطار هذا قانوني يرى النور، وبالتالي على كل فني أو شركة تخدم في مجال الخدمات هذه تاع التبريد والتكييف تكون يعني ملزمة ب يعني اتباع التكنولوجيات الحديثة، ويجب تكون عندها يعني سيرتيفيكاسيون الإشهاد. بهذه الطريقة يكون انتقال الى التكنولوجيات اللي هي ايكولوجيه يكون يعني انتقال سلس
0: نعم.
1: وتجنبوا انبعاثات الغازات الدفيئه اللي عندها قدره كبيره على الاحتباس الحراري.
0: واضح. نعم انا كنت اطلعت سي يوسف على برنامج احتفال الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط باليوم العالمي لحمايه طبقه الاوزون، واللي خلاله انتظمت هذه الندوه تحت شعار العمل العالمي من اجل كوكب اكثر بروده. شد انتباهي الى جانب ربما المداخلات العلميه، المضامين اللي وقع تناولها خلال هذه الجلسه وهذا الاحتفال ككل. شد انتباهي ايضا فما جانب فني في الموضوع، حبيته من خلال أغنية تم إعدادها خصيصا بهذه المناسبة، إنها تكون فرصة باش ربما الناس الكل تفهم بطريقة مفصلة بطريقة مبسطة أيضا يفهموا أهمية الموضوع. نعطيك فرصة أيضا ليك سي يوسف، حدثنا على الغناية هذه بتفاصيلها قبل من مرها مباشرة على ذبذبات إذاعة قفصة. تفضل سي يوسف.
1: إذن الأغنية هذه تم إنجازها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون كذلك مع منظمة متحدة للتنمية الصناعية، من كلمات سامي دربز وألحان نبيل مقدم وتقديم كورال المعالي. الكلمات نتاعها هي تتمحور حول يعني ضرورة حماية طبقة الأوزون والمناخ، وذلك بتطبيق تعديل كيغالي. هذاك علاش باش نشوفوا العديد من الكلمات تتحدث على كيغالي. كيغالي هي عاصمة تاع رواندا، وان شاء الله هو في خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر هناك اجتماع دولي على مستوى الامم المتحده، مؤتمر دولي باش يخصص احتفال بخصوص يعني الذكرى العاشره لتعديل كيغالي، وباش يسلط الضوء على يعني النجاحات الدوليه في مجال تطبيق مقتضيات تعديل كيغالي. إذن نحن أنجزنا هذه الأغنية في إطار يعني تحسيس وتوعية كافة شرائح المجتمع المدني على ضرورة يعني الانخراط في المجهود الوطني والدولي من أجل تطبيق تعديل كيغالي لتجنب انبعاثات يعني الغازات هذه اللي عندها قدره كبيره على الاحتباس الحراري، وكذلك نعم. من اجل حمايه طبقه الاوزون بصفه عامه.
0: ونحن من موقعنا بطبيعه الحال نشجعكم وباش نبثوا بالمناسبه هذه الاغنيه. مشكور جدا سي يوسف الهمامي ونسق الوحده الوطنيه للاوزون بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط على مداخلتك معنا. ان شاء الله في استضافه اذاعيه قادمه. الى اللقاء، الى الاغنيه.

0: يتواصل المشوار مع المشهد اليوم، ومباشرة نمر إلى الركن الموالي الأخبار العالمية.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
0: في الأخبار العالمية الحقيقة أكثر من موضوع، باش نحاولوا ننظروا لهم نظرة شمولية من خلال استضافتنا السي بولبابة سالم، المحلل السياسي والكاتب الصحفي موجود معنا على الهاتف. رحبوا بك سي بولبابة، مرحبا.
2: تحياتي ليك طبعا أستاذة هدى ولكل متابعي ذات قصة.
0: شكرا ليك. تطورات على الساحة الدولية تتسارع وسط تداخل ملفات الحرب، الأمن، الطاقة والاقتصاد. في أوكرانيا تتجدد الضربات الروسية على كييف ومدن أخرى بالتزامن مع تحرك أمريكي جديد لتشديد العقوبات على موسكو. في الشرق الأوسط تتواصل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بالتوازي مع تطورات ميدانية وإنسانية متواصلة في غزة واليمن، فيما يظل الأمن، الملاحة والطاقة في منطقة الخليج محل اهتمام دولي. على خط واشنطن وبكين تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في ظل استمرار التوترات حول تايوان والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي كذلك. بالتوازي مع كل ذلك تفرض ملفات الذكاء الاصطناعي والمناخ وإعادة تشكيل النظام الدولي نفسها على أجندة الأمم المتحدة مع اقتراب الاجتماع الجمعية العامة. الحقيقة سياق فيه برشا من تحدثوا سي بولبابة. في خضم كل هذا، إلى أين تتجه موازين القوى الدولية وشنية السيناريوهات المطروحة أمام هذه الملفات؟ قراءتكم لهذا المشهد، تفضل.
2: شكرا لك. طبعا نحن الآن يعني ما ذكرت الآن من توترات دولية، هو في الحقيقة الآن العالم يشهد مخاض لولادة نظام دولي جديد أو لولادة عالم جديد، خاصة أن النظام الدولي القديم دفن تقريبا وانتهى، الذي طبعا تم إرساؤه بعد الحرب العالمية الثانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن صراحة أنه لا يؤمن بالنظام الدولي الحالي، ويتحدث عن نظام آخر، نظام القوة، نظام إمبراطوري. تحدث عن عودة الزمن الإمبراطوري. هو لا يلجأ إلى القانون الدولي وإلى الأمم المتحدة ومؤسساتها إلا عندما تكون في صالحه. هو لجأ إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن قبل أشهر لفتح مضيق هرمز، رغم أنه شن حرب عدوانية ضد إيران يعني خارج الإطار الدولي، ويريد اليوم نفس الشيء. بعض المؤسسات الأخرى أيضا تريد استصدار قرار حول حرية الملاحة في باب المندب لنفس الغرض. إذن هو يستعمل سياسة القوة هنا، ولكن يلجأ إلى القانون، يحتمي بالقانون عندما يكون في صالحه فحسب. ما نشهده الآن يعني هو صراع، لنقول صراع الجبابرة أو الإمبراطوريات الكبرى، يعني صراع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين أساسا، يعني خاصة هو صراع في جوهره مع الصين، وهذا صرح به ترامب أكثر من مرة. الصين الآن كقوة صاعدة هي المنافس الأكبر والأول للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الصين لها مصالح كما نعرف، وكيف يمكن هنا خنق الصين اقتصاديا أو على الأقل يعني جعلها في لنقول أقل مستوى مما هي موجود عليه الآن، لأن نتحدث سنة 2030 أن الاقتصاد الصيني سيكون الأول في العالم، ولو أن المؤشرات الحالية تتحدث على أنه الأول حاليا. طبعا المنابع الاقتصاد، تجفيف منابع الاقتصاد خاصة والطاقة، بدأ ترامب بفنزويلا وهي الشريك الرئيس للصين معنا هنا، واستولى على نفط فنزويلا. اليوم يريد الاستيلاء على نفط إيران وعلى مقدرات إيران. طبعا هو هجم عسكري، أمريكا يعني تعرضت إلى هزيمة عسكرية في إيران، رغم كل تصريحات ترامب التي يتحدث فيها. نعرف ترامب هو رجل سوق ورجل صبصار، يعني ورجل جاء من عالم آخر غير عالم السياسة، ويطلق التصريح ونقيضه حول يعني السيطرة وحول القضاء على كل شيء، لكنه في النهاية هو يريد اتفاق، وهو يخسر اليوم. حتى يعني مجلس النواب الأمريكي قبل يومين يعني اتخذ قرارا بتقييد صلاحية ترامب في الحرب على إيران. إذن فبالتالي وننتظر يعني انتخابات النصفية خلال الشهر نوفمبر القادم، انتخابات الكونغرس، والتي أعتقد يعني خاصة مع الانتخابات التمهيدية التي حصلت في الصيف والتي فاز فيها أغلبها خاصة داخل الحزب الديمقراطي، المعادين للوبي الصهيوني داخل الإدارة الأمريكية. إذن فبالتالي الآن بدأ المشهد يتشكل ويتغير، وستصبح صلاحيات ترامب الخارجية أقل بكثير مما عليه الآن، ولذلك حرب إيران قد تنتهي يعني قريبا. بالنسبة لما يحصل اليوم، يعني بكل تأكيد ترامب ورط أوكرانيا أيضا، أو ورط أوروبا، هو ليس أوكرانيا، ورط أوروبا في الحرب مع روسيا. ونعرف جيدا أن ترامب يعني منذ توليه الرئاسة تحدث على أن ما قدمه بايدن، يعني سلفه بايدن تقريبا 300 مليار دولار لدعم أوكرانيا، قال ما كان ينبغي لأمريكا أن تدفع مثل هذه الأموال، ويجب على الأوروبيين، هذه حرب بين أوروبا وروسيا، على الأوروبيين هم الذين يجب أن يدفعوا المال. وفعلا يعني أوروبا تدفع المال، وأمريكا طبعا تبيع السلاح وتشتغل مصانع السلاح الأمريكي. أوروبا الآن مستنزفة يعني بالمعركة الذي معركة حرب أوكرانيا مع روسيا، لأن طبعا لا أحد يصدق أن أوكرانيا هي التي تقاتل روسيا، يعني لو كان الأمر كذلك لابتلعتها روسيا في أسابيع. لكن روسيا تواجه الحلف الأطلسي في أوكرانيا، وهناك دعم كبير، دعم كبير يعني من أوروبا بالسلاح بالمال بالاستخبارات إلى غير ذلك لتصمد أوكرانيا. ونعرف جيدا يعني تداعيات ذلك بعد صارت تظهر على الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني اليوم. طبعا وشفنا حتى أحيانا تهديدات روسية تجاه برلين أو تجاه بريطانيا أو فرنسا أو ما شابه ذلك، التي تدعم زيلينسكي هنا لمواجهة الروس. ونستحضر يعني قبل أسابيع يعني سقوط مسيرة في لايبزيغ في ألمانيا، ورغم أنه لا يعرف مصدرها، لكن في النهاية هي إنذار، لأن ألمانيا من أكثر الدول التي تساهم ماديا باعتبار يعني قدراتها المادية في دعم أوكرانيا سواء بالسلاح أو بالمال. ولذلك صعد اليمين المتطرف في ألمانيا مؤخرا، حزب البديل من أجل ألمانيا، والذي يعني لديه عداوة بالطبع معروفة التقليدية المهاجرين، ولكن في الآن نفسه يدعو إلى عدم انخراط ألمانيا في الحرب الروسية الأوكرانية والابتعاد عن روسيا، لأن روسيا نعرف جيدا يعني هي أصلا وجهت تحذيرات لألمانيا في هذا الخصوص، ونعرف صارت أكثر من معركة بين روسيا وألمانيا خاصة في الحرب العالمية الثانية. إذن فبالتالي الآن المشهد يتشكل من جديد. نعود إلى إيران. إيران الآن هي في موقع قوة تفاوضيا، هي صحيح تخضع لحصار أمريكي، ولكن هذا الحصار ليس جديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران تعيش الحصار منذ 47 سنة، منذ انتصار الثورة سنة 79. إذن وعولت على مواردها الذاتية وطورت قدراتها الذاتية وعولت على نفسها، ورفضت أن تكون السوق استهلاكية كسائر ربما دول المنطقة، فبنت يعني عناصر القوة. الآن هي بكل تأكيد عسكريا أصبح الأمريكان يعرفون جيدا أنه لا يمكن حسم الحرب عسكريا، بدأوا يعني بسلسلة من الحصار الاقتصادي الذي هو يعني موجود أصلا. ولكن إيران دولة تعول على نفسها، يعني حتى من حاجياتها الغذائية تقريبا بنسبة كبيرة 97% تعول على نفسها. إذن ولها شركاء آخرين، يعني ليس فقط في الخليج، يعني حتى عبر بحر قزوين، أغرب تجارتها مع روسيا عبر بحر قزوين. إذن هنا الآن هناك مفاوضات، وهناك كان محاولة لإيجاد اتفاق حول ممر يعني آمن لمضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ولكن اتفاق صلالة تقريبا يعني الذي كان من المفترض يعني أن يحصل الأسبوع الماضي تم تأجيله، لأن حصلت تطورات طبعا كبيرة في المنطقة هنا. وبكل تأكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في أن يكون هناك نظام إقليمي يعني بين دول المنطقة، يعني خاصة أن هذا الاجتماع كان ستحضره أيضا حتى العراق، وكان سيكون يعني تقريبا اجتماعا حاسما يعني يفتح فيه مضيق هرمز بشروط مذكرة التفاهم الإيراني. إذن فبالتالي الإيرانية الأمريكية يعني، فأمريكا خرقت هذا الاتفاق. الآن يعني ما يحصل اليوم هو محاولة لتحسين شروط التفاوض سواء من أمريكا أو من إيران.
0: من إيران، نعم.
2: إيران طبعا تدير اللعبة التفاوضية بمهارة، والإيرانيون بارعون يعني في المفاوضات وصبورين جدا، يعني ليسوا مستعجلين كثيرا. ونعرف جيدا يعني أن في النهاية إيران يعني تملك بعض أوراق القوة هنا وتواجه وتسيطر فعليا على مضيق هرمز، تواجه الحصار الأمريكي بالضغط على الاقتصاد العالمي. يعني خنق مضيق هرمز هذا سيدفع التكلفة على العالم كله، يعني
0: نعم.
2: مضيق هرمز
0: ورق الضغط
2: منه طاقة عالمي، ونرى الآن أن أسعار النفط ارتفعت يعني بارتفاع جنوني تقريبا
0: صحيح.
2: $200، وهذا الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد المواطن الأمريكي الرافض للحرب على إيران وبعض المؤسسات كذلك، يعني نعرف جيدا يقيم قادته بإنجازاتهم خاصة وبوعودهم الانتخابية. نعرف ترامب يعني وعد بتخفيض أسعار الوقود وبتحسين حياة الأمريكان. طبعا أسعار الوقود في ارتفاع شديد، وارتفاع أسعار الوقود طبعا يجلب معه ارتفاع في مواد أخرى، وهذا ما جعل يعني شعبيته تتقلص دونالد ترامب. إذن وبالتالي صارت الآن هناك محاولة لإيجاد مخرج، لأنه هو الآن في ورطة حقيقية. يعني إيران يعني صار مضيق هرمز أفضل حتى من السلاح النووي، بل هو السلاح النووي الحقيقي. إذن فبالتالي مضيق هرمز رغم كل محاولات الأمريكية هنا للسيطرة عليه، لكن الحرس الثوري الإيراني تقريبا يسيطر على كل ما يتحرك في داخل هذا المضيق. وبالتالي هنا لا ننسى الشركات الأمريكية العملاقة تستثمر في دول الخليج، شركات التأمين العملاقة وأغلبها أمريكية تستثمر في دول الخليج، ناقلات النفط العملاقة أغلبها أمريكية. إذن فبالتالي هناك ضغط كبير الآن على الرئيس ترامب لإيجاد صيغة من الاتفاق. نعرف
0: شوهر سياسة
2: مع إيران هي أساسا ليس حول النووي وما شابه، هو يريد أن تكون إيران مثل سائر الدول سوق استهلاكية للشركة.
0: نعم الفكرة واضحة. نعم سي
2: الموقف من الكيان الصهيوني، يعني الموقف إيران الحالية، إيران يعني الثورة مشكلتها مع أمريكا ليست حول النووي، النووي كان موجود يعني في عهد الشاه في عهد الشاه إيران كان موجود مفاعل مشهر النووي موجود منذ عهد الشاه منذ السبعينيات القرن الماضي، لكن وقت إيران متابعة لإسرائيل ومتابعة مع إسرائيل وكانت شرطي الخليج ومتابعة للولايات المتحدة الأمريكية. إيران الثورة الإسلامية بعد 79 صارت معادية للمشروع الصهيوني، هذا جوهر الصراع.
0: نعم.
2: إيران معادية معادات إيران المشروع الصهيوني. نعم. هو الذي
0: شكرا شكرا لك على قراءتك. هكذا بدأ لنا المشهد هذا اليوم الخميس 7 سبتمبر 2026. مشكور جدا سيدي الكريم، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة. سي بولباب سالم المحلل السياسي والكاتب الصحفي، هكا نوصل معكم مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من البرنامج مع أجمل تحيات هدى منسية. إلى اللقاء.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: إشهار.
4: يلي تحبونا يلي
3: هز سلامي لجبل الثالجة وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: الاشهار
1: اذا تقفصه مرايه تتكلم
2: تمام ساعة الواحدة ظهرا في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي البداية إليكم أبرز عناوينها. انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة واستعدادات حثيثة على المستوى الإداري واللوجستي والبيداغوجي بالمناسبة. إثر الأمطار الأخيرة بمعتمدي التمغزى من ولاية طوزر، المصالح المختصة تعاين الأضرار بالمسالك الفلاحية وشبكة الري بالواحة لمعالجتها. وزارة الأسرة تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال. بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق ترجح ارتقاء عدد من هجمات القوات الأمريكية على مدرسة ومنشأة رياضية في إيران إلى مرتبة جريمة حرب. نبدأ من ولاية قفصة. تنطلق اليوم السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة، وقد تمت كل عمليات التسجيل بنجاح قبل انطلاق السنة التكوينية، مما مكن من قبول المتكونين في جملة الاختصاصات المتوفرة بالمركز. كما تم هذه السنة إضافة دورتين جديدتين للتسجيل الراغبين في التكوين، مع فتح الأفاق أمامهم للتسجيل بأحد مراكز التكوين المهني ببقية الجهات في حال عدم التمكن من الدراسة في مركز التكوين المهني بالعقيلة بسبب عدم الشغور. المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد صنيحة يتحدث للأخبار.
4: انطلاق السنة التكوينية 2026-2027 على مستوى مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة قفصة، افتتاح السنة التكوينية باش يوفر التكوين لفائدة ما ينهز 720 شاب وشابة في 11 اختصاص منظر في ثلاث مستويات، اللي هي شهادة الكفاءة المهنية ومؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي. ما بين 720 هذوما ما بين مواصلين التكوين بعنوان السنة الثانية، وما بين وافدين جدد إن شاء الله لعددهم 280 شاب باش يلتحقوا بالتكوين في الاختصاصات هذه اللي يأمنها المركز، وباش يكونوا على دفعتين بالطبيعة. تم توجيه الدعوة لكل الشبان المقبولين مبدئيا للترسيم بالاختصاصات هذه بمركز العقيلة باش يكونوا على دفعتين. تم شكون اللي باش يلتحق إن شاء الله بداية من نوفمبر المقبل. السنة جديد على مستوى التنظيم دورات التكوين المهني، مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة التونسية للتكوين المهني عوض أن تأمن التكوين خلال دورتين، دورة الخريف سبتمبر ودورة فيفري من السنة اللي بعدها. تم إضافة زوز دورات جديدة اللي هي معناها دورة نوفمبر وكذلك دورة أبريل، بمجموع أربع دورات تكوينية. هذا في اتجاه أنه باش يتم تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات نتاع الشبان للالتحاق بمركز التكوين المهني. معناها إذا كان ثم شكون اللي تبعث له معناها ميساج على أساس أنه في قائمة الانتظار، ننتظره وراهم بعد إدارة المركز باش توفيه، معناها إذا كان ثم إمكانية باش يلتحق ويسد شغور نتاع من انقطع أو من لم يلتحق باش يلتحق في الأجال اللي باش يضبطها له إدارة المركز. هذا ما يمنعش أنه من لم يشملهم معناها القبول داخل مركز التكوين المهني بالعقل، راو باب التسجيل وباب الترسيم راو مفتوح في مراكز أخرى داخل تراب الجمهورية، لأنه ثم مراكز تكوين مهني ما توصلتش إلى أن تحقق نسبة تعب 100% في الاختصاصات اللي عرضتها للتكوين. بالتالي كل شاب ما نالش حظ الالتحاق بدورة سبتمبر وإلا نوفمبر الجاية يبقى على اتصال وتواصل مع المنصة الموضوعة للترسيم والتسجيل ويشوف الشغورات فنى مراكز وفنى اختصاصات ويعاود يقدم المطلب متاعه حتى إدارة المركز هذاك اللي موجود في جهة يتصل به ويبعث لها الكونت متاعه، يبعث له معناها القبول بالترسيم وأجل الالتحاق بمركز التكوين المهني.
2: من جهة أخرى، أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد صنيحة أن هذه السنة التكوينية الجديدة سبقتها استعدادات بمركز التكوين المهني على كل المستويات الإدارية واللوجستية والبيداغوجية.
4: بالنسبة للاستعدادات اللي شهدها مركز التكوين المهني بالعقيلة، شملت كل الجوانب، الجانب إداري وكذلك لوجستي كذلك بيداغوجي، شملت كذلك الاستعدادات الإقامة والإيواء بالمبيت، شملت الاستعدادات كذلك النقل نتاع الوليدات ما شاء الله اللي باش يتنقلوا من معتمديات أخرى أو من جهات أخرى، كذلك شملت الاستعدادات الفضاءات والورشات التكوينية على مستوى المبيت، كذلك ثم اشغال ان شاء الله تهم اعاده التهيئه والتجهيز نتاع المبيت. كل المسارات ان شاء الله اللي تتعلق بالاستعدادات كل كذا هي مفعله باش تكون العوده التكوينيه سلسه وانسيابيه بالنسبه لوليداتنا ان شاء الله.
2: بعد الامطار الاخيره وسيلان الاوديه بمعتمدي تمغزه من ولايه طوزر، تمت معاينه ميدانيه للاضرار التي لحقت بالمسلك الفلاحي وشبكه الري بالواحه. وبيّن أحمد خليفي رئيس مجمع التنمية الفلاحية بتموزة أن معاينة الأضرار تهدف إلى معالجتها في القريب العاجل.
0: قمنا بمعاينة فيما يخص الأضرار الناجمة عن فيضان الأودية مؤخرا. كانت المعاينة هذه تحت إشراف خلية الإرشاد الفلاحي بتمغزة وبحضور الأطراف الممثلة عن مجمع التنمية الفلاحية بتمغزة ودائرة المحافظة على المياه والتربة بتمغزة وكذلك اتحاد الفلاحين بتمغزة، لأن الفيضان تاع الأودية مؤخرا كان عنده تأثير على بعض المسالك والطرقات المؤدية إلى بعض المناطق الفلاحية اللي تابعة لمعتمدية تمغزة، وأيضا قامت بالتأثير على شبكة الري الخاصة بالواحة، لأن تمغزة مصادر الري نتاعنا عيون طبيعيه، في جزء منها سواقي رمليه، كيصير هذا الفيضان تاع الاوديه تدمر تقريبا نسبه 100% على السواقي هذه، لذلك يكون بد من التدخل السريع في اعاده المياه على الاقل باش تواصل عمليه الري بكل سلاسه، من غير ما نخطو انه يصير لنا اضرار في الواحه، وتو احنا على ابواب جاني اصابه التمور ان شاء الله، يلزم في الفتره هذه تكون عمليه الري منظمه، لذلك ما اول تدخل كان المعاينه نتاع الاضرار هذه ونهي السواقي اللي اتلفتها الفيضانات مؤخرا، ودرسنا كيفيه معالجة والحلول المطروحة، وإن شاء الله باش يكون هذا في القريب العاجل، لأنه حتى وفقا للبيانات الواردة من المعهد الوطني للرصد الجوي أنه مازال هناك بعض الفترات اللي باش تكون فيها نسبة كبيرة نتاع أمطار، لذلك علاش لابد من ناخذ الإجراءات اللازمة كل أنا ناخذ مع بعضنا ناس كل خلية الإرشاد الفلاحي مجمع التنمية الفلاحية بتمغزة، لأنه هذه الأطراف

0: نسق تزويد الجهة بالكراسي المدعم بالمتوسط، حيث تم تزويد الولاية بأكثر من 80,000 كراس مدعم إلى حدود يوم أمس، وما زالت المساعي جارية لتحسين وضعية التزويد بالكراس. أما بخصوص الكتاب المدرسي فما زالت 4 عناوين خاصة بالتعليم الثانوي فقط غير موجودة.
1: استعدادات الإدارة للعودة المدرسية بدأت تقريبا من نصف الأول من شهر جويلية لسنة 2026، تنسيق مع مندوبية التربية للوقوف على إحصائيات عدد التلاميذ المتوقع للعودة المدرسية 2026-2027، فكنا باش نسبيا نضبط الحاجيات متاع المواد المدرسية بالنسبة للعودة هذه، وخاصة الكتاب المدرسي والكراسة المدرسية. تنسيق يومي مع مصالح المركزية للوزارة، مع وحدات الإنتاج بالنسبة للكراس، مع المركز الوطني البيداغوجي على مستوى جهوي، وأيضا على مستوى الإدارة التجارية مركزيا لتلافي النقائص. حاليا بالنسبة للكتاب المدرسي وصلنا حكم آخر تزود صار موفى الأسبوع الفارط، وصلنا ل4 عناوين هي نزلت ناقصة على مستوى التعليم الثانوي. نسبة الإنجاز بالنسبة للفرع المركز الوطني البيداغوجي قبلي بالنسبة من عدد النسخ قاربت 92%. اليوم الصباح تكمل توفر بقية النسخ، و هني تقريب للموفر الأسبوع هذا تكون متوفرة كامل العناوين، يعني بقية العناوين الناقصة اللي هم 3-4 عناوين على مستوى التعليم الثانوي. كراس المدعم الوتيرة تبعوا فيها ماهيش باهية وماهيش شكلية سيئة، متوسطة، ماهيش خير من عمناو وصلنا تقريب 150 ألف كراس بالنسبة للسنة تقريب حتى التاريخ أمس، دون اعتبار الكميات اللي جات في الحصة المسائية بتاع يوم أمس والكميات اليوم، تقريب قاربنا ال 80 ألف كراس مدعم. كما حكينا تنسيق مع وحدات الانتاج ومع تجار الجملة سواء من داخل الولاية ولا من خارجها باش نحسن وضعية التزويد بالكراس المدعم، معناها تقريب عمل يومي للإدارة.
0: أكد زين الصالحي رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين تواصل برامج التمويل الموجهة لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنيين وأصحاب المشاريع بهدف دعم المبادرات الخاصة والتشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي لرئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين الزين الصالحي، والمتابعة كانت لمراسلتنا فدوى قرمازي.
2: بالنسبة للعام هذا البنك عازمين أن نمولوا 800 مشروع بكلفة جمليات تناهز 16 مليون دينار. البرامج الحقيقة هي متنوعة في البنك، خصوصا معناها البرامج العادية اللي البنك يتمولها كل يوم على مواردها الخاصة، لأنه دعمت معناها ببرنامج ممتاز برشا اللي هو برنامج اللي ساعد الباعثين معناها على التمويل الذاتي، كان باش يدفع تمويل ذاتي ويبقى يلوج على معناها شكون باش يساهم معاه على التمويل الذاتي. لكن ولد برنامج جديد اللي هو اسمه كاب امبلوا، تم رصد اعتمادات اللي هو الباعث معناها من غير ما يدفع تمويل ذاتي نجم يعمل المشروع بتاعه. بالنسبة للبرامج الأخرى الخصوصية اللي هي في إطار الدور الاجتماعي للبنك، تمويل فئات ضعيفة ومحدودة الدخل اللي الدولة رصدت فيه معناها اعتمادات في حدود 20 مليون دينار، كان نصيب القصرين منها هو الأهم على مستوى الولايات. إن شاء الله عازمين باش نمولوا في حدود 112 مشروع بكلفة تجهز 1,125,000,000. هذه برنامج من البرامج الاجتماعية إضافة للبرنامج المتعلق بتعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. بالنسبة لسنة 2026 معنا برامج عليه 5 مليون دينار، منها نصيب القصرين هو الأعلى. بالنسبة للقصرين باش نمولوا إن شاء الله في حدود 32 مشروع أو أكثر، خاطر هو البرنامج يسند 10,000 دينار في كل بعث، الميزانية المرصودة هي 320,000 دينار بالنسبة للقصرين.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الطفل من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. وأشارت إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية منها والسلوكية. أكد مدير التصرف في النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني.

0: في تصريح إذاعي أن 30 من سبتمبر الجاري هو التاريخ الأقصى لإيداع طلبات تغيير المنظومة العلاجية. وأوضح الرمضاني أن الإجراءات تتم إما مباشرة أو عن بعد، حيث يمكن أن يتوجه المضمون الاجتماعي إلى أحد المراكز الجهوية التابعة للصندوق مصحوبا بمطلب في الغرض ونسخة من بطاقة التعريف، كما يمكنه استخدام المنصة الرقمية كنام لتغيير المنظومة دون الحاجة إلى التنقل. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن تحيين رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لفائدة كافة الطلبة الراجعين له بالنظر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. وأفاد الديوان في بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية بأن الطلبة الجدد الحاصلين على بكالوريا 2026 يمكنهم أن يقدموا مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من 15 من شهر سبتمبر والأيام الموالية. وبالنسبة إلى طلبات التجديد المنحة أو القرض الجامعي، فقد انطلقت عملية تقديم المطالب بداية من اليوم. أما طلبة الماجستير والدكتوراه والطلبة القدامى غير الممنوحين فيمكنهم تقديم مطالبهم بداية من أول من أكتوبر القادم. انعقدت اليوم الندوة الصحفية للدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نفيسة حسني مفيدة الإذاعة التونسية وكبت أشغال هذه الندوة.
1: تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري، ويحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون موعدا فنيا بارزا يوم 21 من سبتمبر. كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أما حفل الاختتام فسيكون مع سهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم 24 من سبتمبر. ولا تقتصر السهرة الختامية على الجانب الفني، إذ تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة. ويتنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية. من مقر اتحاد إذاعات الدول العربية للإذاعة الوطنية، نفيسة حسني.
0: عالميا، خلصت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى وجود أسباب وصفتها بالمعقولة للاعتقاد بأن القوات الأمريكية مسؤولة عن ضربتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال الحرب التي شنتها بمشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي في فيفري الماضي، واعتبرت أن الهجومين كانا عشوائيين ويرقيان إلى جريمة حرب. وبحسب ما أوردت اليوم وكالة رويترز، تستند النتائج إلى تقرير جديد أعدته البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، من المقرر أن يتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. ويتناول سلوك الولايات المتحدة خلال الحرب على إيران ورد السلطات الإيرانية على الاحتجاجات التي اندلعت أواخر شهر ديسمبر الماضي. انتهت النشرة، وجاء فيها بولاية قفصة انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة، واستعدادات حثيثة على المستوى الإداري واللوجستي والبيداغوجي بالمناسبة. إثر الأمطار الأخيرة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر، المصالح المختصة تعاين الأضرار بالمسالك الفلاحية وشبكة الري بالواحة لمعالجتها. وزارة الأسرة تدعو الأولياء والمتعاهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى ترشيد استخدام الشاشات للأطفال. بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق ترجح ارتقاء عدد من هجمات القوات الأمريكية على مدرسة ومنشأة رياضية في إيران إلى رتبة جريمة حرب. شكرا على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
3: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
4: تهي جرب يديرك، ما خسر شيء.
5: تيمانا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
4: شني مجاونة هذا؟ يودي جرب. تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
5: ما وزادة ياسين الوالدة
4: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط
5: صحيح
4: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك تخير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي جرب

0: بعد قصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم باش تكون عندنا متابعة خارجية من نفطة بالتحديد، باش نحكي على نادي نفطة وخاصة الجلسة العامة متاعو، ثم باش نعطيكم أخبار خاصة المنتخب الوطني التونسي، لأنه غدوة ثم ندوة صحفية للناخب الوطني ومباراة الكلاسيكو الدور بعد ساعة ونصف من الآن، وكذلك الأخبار العالمية. هذه تحية كوكب إبراهيم عماد الغرز، فوزي نصيب في الإعداد والتقديم. نمشي مباشرة النفطة ونرحب بسيد إبراهيم موسى كاتب عام نادي نفطة. سي إبراهيم مرحبا بك.
4: اهلا عصام سي فوزي، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي اذاعه قصر.
3: شكرا لك سي ابراهيم على تلبيتك الدعوه. في الحقيقه كنا تابعنا في من خلال البرمجه الصيفيه نادي نفطه، وتابعنا برشا مرات مسار الجلسه العامه الانتخابيه لفريق نادي نفطه، ولكن آخر الأخبار أنه لم يكتب لها أن تدور هذه الجلسة. نعرف معاك سيادتك بمنك كاتب عام النادي أسباب تأجيلها، وربما باش نناقشوا علاش ما صارتش الحثيثيات الجانبية.
4: شكرا. شكرا سي فوزي. بالنسبة للنادي الرياضي النفطي، انعقدت جلسة العام الخارقة العادة التي تم خلالها انتخاب هيئة مستقلة للإشراف على انتخاب هيئة جديدة للنادي، وبعد هذه وتم فتح باب الترشحات آنذاك إلى كل المحبين والغيورين على النادي لتقديم مطالب ترشح لتسيير الهيئة. ثم يوم الاثنين انعقدت مساء الاثنين 14 سبتمبر 2026 انطلاقا من الساعة 5 مساء بقاعة الجلسات ببلدية نفطة، الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي النفطي بحضور ممثل عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر، وبحضور جل المنخرطين والغيورين على الرياضة بالجهة. قد تم خلال هذه الجلسة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025-2026، وتمت المسابقة عليهما بالإجماع من طرف الحاضرين. ثم أحيلت الكلمة إلى السيد إبراهيم الدرويش رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، والذي أعلم الحضور بعدم وجود أي قائمة مترشحة لتسيير الجمعية للفترة الممتدة بين 2026 و2028، ولهذا أجلت الجلسة إلى يوم 22 سبتمبر 2026.
3: هات الآن الجلسة تأجلت، عرفنا السبب علاش، وهو عدم ورود قائمة أو قائمتين مفيد من المترشحين. ما فماش قوائم. هل أنه نبدأ معاك وربما بخبرتك سيادتك كاتب عام ومواكب للشأن الرياضي في نفطة وتعرف الأشخاص، هل أنه من 22 سبتمبر باش تجي قائمة وتتقدم للترشح؟
4: إن شاء الله قبل الموعد بحول الله المرتقب، إن شاء الله باش نقوموا بجلسة ستجمع جميع قدامى اللاعبين، معنا قدامى اللاعبين والمسيرين لإيجاد حل عملي لهذه المعضلة، وإن شاء الله بحول الله ستكون هناك قائمة بحول الله.
3: قائمة توافقية تقصد؟
4: إن شاء الله بحول الله.
3: باي.
4: قبل موعد الجلسة إن شاء الله من هنا اليوم السبت أو الأحد بحول الله سنقوم بجلسة بسلموا فيها معنا.
3: كل بايها ونمشي معك ربما خطوة بخطوة، ربما سي حتى السؤالات نستحضرها من خلال كلامك، ربما ربح للوقت. علاش ما صارش هذا قبل؟
4: والله باش نقول لك، احنا خلينا على خاطر ثم برشا أحباء ولا بعض من الأحباء اللي كل مرة يقول لك هيا سيبوها الجمعية كتبتوا فيها ما حبيتش تسلموا فيها خويا ها مسلمين احنا وانتم شكون يحب يقدم يتفضل حاليا انا باب الترشحات ولم يرد على الهيئة المستقلة اي ترشح واي قائمة معنا ورينا من الصالح قبل الموعد بحول الله نعقدوا جلسة معناها بالغيورين المحبين وقدام اللاعبين وقدام المسيرين ونشوفوا إذا كان ثم إمكانيات نشوفوا معناها نقش معناها قائمة توافقية بحول الله خلص نادينا بحول الله يوصل المواسطة
3: وهو راني أنا نعرف علاش ما فماش قائمة تقدمت وربما باش تأكد لي كلامي وتنفيه وأنه ربما المعضلة المالية هي اللي خلت الناس كلها تتوخر التالي
4: أكيد كل رئيس جمعية باش يقدم إذا كان ما عنده مال باش ما ينجمش معناها ما ينجمش يقدم ونتصور هذا هو السبب الأصلي هو أن ما فماش يكون معناها من رجال الأعمال أو اللي يحبوا معناها الجمعية باش يتقدموا للرئاسة ولكن ما لقيناش رئيس معناها مشكلة كبيرة إن شاء الله إن شاء الله نلقوا شكون بعد معناها من هنا قبل الجلسة العامة إن شاء الله بحول الله نلقوا توافق ونلقوا شكون يسد
3: إن شاء الله إن شاء الله ربي تكون عايش نمشي الآن هذا ما يأثرش ربما هو يأثر بنسبة معينة على تحذيرات الفريق للموسم القادم بطبيعة الحال ولكن الهيئة القديمة ربما نعرف ربما منصورش أنا كان تخلي الأمور معناها ما فما حتى شيء لأنه الفريق رومي مش وبش يحضر قبل بأسبوع من انطلاقة الموسم
4: ايه اكيد مشكل السبب هذا اولا سبب التحذير البدني للاعبين يكون على الاقل قبل شهر واسبوع ولا شهر ونص هذا اكيد واحنا ان شاء الله بعد الجلسه العامه ثم رئيس ولا ما ثمش رئيس ولا تقدمت قائمه ولا ما تقدمتش بحول الله ندعو اللاعبين كل معناها للحضور ويبدو باش يترناو مهما كانت نتيجة معناها الجلسة العامة القادمة وبيحاول الله بانزين سمان بيحاول الله يبدأ النادي الرياضي النفطي يترينا وتبدأ أموره بيحاول الله على أحسن ما يرى
3: نعم إن شاء الله تكونوا موافقين في هذا التوجه متاعكم خاصة في إنشاء هيئة مديرة للإشراف على دواليب فريق نادي نفطة هذا الفريق العريق وتبدأ تحذيراته للموسم الرياضي الجديد والأحباء يتطلعون دائما لنتائج طيبة شكرا لك سي إبراهيم موسى اللي كنت معانا اليوم وإن شاء الله إذا كان عندك جديد في الأيام القليلة القادمة المصدح إذاعة قفصة مفتوحة لكم شكرا لك سي إبراهيم

نوصل معكم ماجازين سبور بعد ما تم تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بأسبوع بالنسبة ليومي 26 و27 سبتمبر، وكذلك ومنح الأندية ما نعرفش معناها تم وصلت الفلوس ولا ما زالت 20,000 دينار. في البارح في ساعة متأخرة من الليل تفاجأنا بإعلان 11 فريق في بيان مشترك انسحابهم من بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 على خلفية صعوبات مالية وعدم رفع عقوبات المنع من الانتدابات بالنسبة للأندية هذه نذكرها في المجموعة الأولى: الملعب الجابسي، مستقبل الجابس، مستقبل سليمان، أمل بوشمة ونادي محيط قرقنة. في المجموعة الثانية: مستقبل الرياضي بالقصرين، قواف القفصة، والنجم الرياضي الخلادي، اتحاد قوسيف، وأولمبيك مدنين، وسبورتينغ المكنين. حاولنا باش ربما بالأندية هذه نجيبوا شكون يعطينا الأسباب وعلاش، ولكن ثم شكون اعتذر على ذلك، وثم لأنه ثم حسب قوله من رئيس سبورتينغ المكنين هو المكلف بكل ما هو إعلامي، والانسحاب جاء على الأسباب، خاصة الأسباب معناها اللي الأندية هذه طالب بتمديد أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب إلى غاية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر ديسمبر، وبما يتيح للأندية الآن تقوم بالانتدابات لأنها تعيش وضعية مالية صعبة، ولكن نعرف أن القانون حسب الجامعة وكذلك الرابطة فإنه المنع ما يترفعش إلا ما تم تسوية وضعية اللاعبين والمدربين بالنسبة لهذه الأندية. على كل 11 مازلنا لربما الساعات القليلة القادمة والأيام القليلة القادمة تو نعرفوا هل أن هذا الانسحاب باش يتم ولا لا، وكيفاش تتجاوب معه خاصة السلطة المعنية بالأمر، السلطة الرياضية، لأنه 11 فريق من جملة 28 فريق في الرابطة المحترفة الأولى تعلن انسحابها من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

مدرب المعين الشعباني يقوم غدوة بندوة صحفية للإعلان عن القائمة النهائية للمباريات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. التوقف الدولي لأنه عنده زوز مباريات ودية باش يقوم بهم المنتخب الوطني التونسي في انتظار أنه تنطلق تصفيات كأس أمم إفريقيا. وأولى المباريات الرسمية للمنتخب الوطني التونسي باش تكون نهار الخميس 24 سبتمبر. على كل انتظر القائمة النهائية اللي باش يتم عليها المدرب في تربص هذا، وثم زوز مباريات ودي، ثم باش تقع قائمة أخرى بعد لانطلاق في المنافسات. في الحقيقة تسربات بعض الأسماء معنا اللي باش يلتحقوا بالمنتخب الوطني التونسي، في الحقيقة برشا أسماء، وكذلك برشا أسماء حتى على المحترفين اللي اتصل بهم المدرب الوطني باش يعزوا المنتخب الوطني التونسي. ثم حتى شكون اعتذر عن تمثيل تونس في الكأس العالم أو في التصفيات الأفريقية. ثم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي نعرف كذلك بيجي يدخل كذلك بعد في تصفيات كأس العالم. بالنسبة لتوجيه دعوة أولية لجناح نادي ريغا اللاتفي راقي العواني باش يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي في حراسة المرمى، مازال الغموض، ولو أنه تأكد حضور مهيب الشامخ حارس النادي الأفريقي لأنه الوحيد اللي حد الآن مازال مواظب في فريقه النادي الأفريقي في انتظار القائمة النهائية اللي غدوة إن شاء الله يتم الإعلان عليها من طرف المدرب الوطني معين الشعباني. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباريات المباراة اليوم كلاسيكو باش يدور بملعب باردو ويجمع الملعب التونسي بالنادي الإفريقي، مباراة متأخرة ومباراة هامة لفريق النادي الإفريقي والملعب التونسي باش يديرها الحكم الشاب الدولي هيثم الطرابلسي.

بطولة أفريقيا للناشئين لكرة اليد أقل من 19 سنة، مباريات الجولة الثانية ونتائجها. في المنتخب النيجيري فاز على المنتخب الجزائري 26-25. مدغشقر انهزم تمام تونس بنتيجة عريضة جدا 20-62. وبولندي انهزم تمام غينيا ب 28-27. رواندا تعادلت مع ليبيا 36-36. وساحل العاج فاز على زامبيا ب 40-11. والكونغو برازافيل تعادلت مع الكاميرون 35-35.

بطولة إفريقيا لكرة الطائرة اللي تدور بتونس منذ قليل. غانا في مجموعة تونس تنتصر على كينيا بثلاثة أشواط مقابل صفر، تفاصيلها 25-20 25-23 و25 مقابل 20. وكان المنتخب الوطني التونسي البارح فاز على كينيا بثلاثة أشواط مقابل صفر بعد ما فاز على غانا كذلك بثلاثة أشواط مقابل صفر. بالنسبة لنيجيريا تفوز على الجزائر في مستهل الجولة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل 2، مباراة كذلك انتهت ما عندهاش برشا. التفاصيل الأشواط 25-23 للجزائر، ثم 25-19 لنيجيريا، 25-21 للجزائر، ثم 25-20 لنيجيريا، و 15-12 للفريق نيجيريا. بالنسبة للبرنامج، بقية البرنامج مباريات اليوم، أفريقيا الوسطى بعد قليل مع لقاها مع الكونغو الديمقراطية، ثم في 6 المغرب مع مصر، وفي 9 الكاميرون مع رواندا. نمشي الآن إلى الأخبار الأوروبية العالمية. الدوري الأوروبي بالمباريات اليوم، ليفيسكي سوفيا مع سالزبورغ، أوفسي كيرتي مع الاسكتلندي مع هوفنهايم الألماني، بسكتاش التركي في لقاء مشوق مع مارسيليا، النادي سلتيك اسكتلندي مع فينوفورشي المجري، كريستال بالاس مع نادي ليخ بوزنان السويسري، ونادي جوفانتس مع الفريق الصربي نادي نيمينغ. بالنسبة لبرنامج الدوري الأوروبي، ريال سوسيداد مع بروموث، فيكتوريا بازل السويسري مع فريق يونيون سانت جلواز. وبالنسبة للدوري الإسباني الجولة السادسة، مباريات اليوم، ريال بيتيس مع خيتافي، مالاغا مع فيريال. في كأس رابطة المحترفين بالنسبة للإنجلترا، مانشستر سيتي مع نوريتش سيتي. وبالنسبة لهذه المباريات الدور اليوم على المستوى الأوروبي، متابعة طيبة لكل الأحباب. بالنسبة للبطولة الجزائرية، مباريات اليوم العشية، اتحاد بسكرة مع نادي شباب بالوزداد، ونادي توموشاونت مع الشبيبة القبائل. هذا هو بالنسبة لبرنامج الدوري المصري لكرة القدم. نذكر بالموعد الأربعاء باش يكون كلاسيكو مشوق بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي في ملعب باردو. كانت هذه تحيات فوزي نصيب وكوكو برامي وعماد الغرز، كان كنت في الاستماع لمجازين سبور اللي اليوم استضفنا في فريق نادي نفطة. إلى اللقاء.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: ملفات تربوية في عدد خاص بانطلاق السنة الدراسية والسبل الكفيلة لإنجاح العملية التربوية. تابعونا اليوم الثلاثاء الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
0: الثانية ظهرا في استوديو إذاعة قفصة، هذا الآن موجز الأخبار.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم، انتظم اليوم ببادرة من كونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية مكتب سيدي بوزيد بالتعاون مع سفارة جمهورية تشيك بالمركز التكنولوجي ألي في يوم التمويل والموافقة لفائدة عدد من الحرفيات بالجهة، وذلك بحضور ممثلين عن هيكل التمويل والمساندة. خلال جلسة عمل جمعته بالمديرين الجهوي للنقل، أكد وزير النقل رشيد العامري على أهمية التنسيق بين الإدارات الجهوية للنقل ومختلف الأطراف المتداخلة على المستوى المركزي والجهوي، كما دعا المشرفين على الإدارات الجهوية للنقل إلى تكثيف العمل الميداني بمختلف المرافق التابعة للوزارة ومؤسساتها وإيجاد الحلول العملية لمختلف الإشكاليات. قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري إن رؤية المجلس وفق 2030 تهدف إلى تأسيس 5 مجامع قطاعية كبرى في مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والخدمات والصناعة والصحة، إضافة إلى مجمع البنية التحتية الذي تم إرساؤه. أكد رئيس الغرفة الوطنية لبيع لحوم الدواجن بالتفصيل باتحاد الصناعة والتجارة إبراهيم النفزاوي أن تسعيرة لحم الدجاج بالتفصيل محددة ب 8950 مليم للكيلوغرام الواحد، ولم يطرأ عليها أي تغيير، معتبرا أن عملية البيع بأسعار غير السعر المحدد تعد تجاوزا ومخالفة للقانون وموجبة للتتبعات والردع. أكد مدير وتصرف في النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام اليوم أن 30 من شهر سبتمبر الجاري هو التاريخ الأقصى لإيداع طلبات تغيير المنظومة العلاجية. قال رئيس الحكومة حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن بلاده ستواصل ملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر وستقضي على حماس وتسقط النظام في إيران وتتعامل مع حزب الله على حد قوله. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: الإشهار
1: للات الواحات تسمر دجلتها نور تتدرجح في العراجين نفزاوة دوز وجبل تبين بلاد خبز الملة والحم في القلة شط الجريد صار غيلان والفوار تعال قدانا قبلي في المنار
0: إشهار.

0: سلامتك سلامتك.
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. استعمال البلاستيك في حفظ المواد الغذائية أصبح منتشر، لكن مش كل أنواع البلاستيك آمنة للاستعمال الغذائي. شنو المقصود بالبلاستيك الغذائي وكيفاش نفرق بين البلاستيك الصحي والعادي؟
2: أغلبية الناس ما تعرفش تفرق بين البلاستيك الغذائي وغيره، وماشي في بالهم البلاستيك الكل نجم يحوض فيه مواد غذائية. راهو اختيار البلاستيك الغذائي حتم علينا باش نعرفوا جودة ونوعية البلاستيك قبل البلاصة اللي يتباع فيها، ونعرفوا الشعار اللي يميزه واللي متمثل في فرشيطة وكاس، ونعرفوا زادة الرمز الخاص بالرسكلة متاع البلاستيك واللي يكون في شكل مثلث. والرمز هذا وحده ما يعطيناش حتى فكرة على نوعية ومكونات البلاستيك، ويلزم يكون فيه مؤشرات أخرى كيف الأرقام. وهنا المنصوح به صحيا المعون اللي يكون فيه مثلث مكتوب في وسطه رقم 1 ولا 2 ولا 4 ولا 5، على خاطر متكون من مادة البوليتيلين اللي عنده أقل نسبة تفاعل مع المواد الغذائية.
1: إذن اختيار الأواني المناسبة يحافظ على جودة الأكل وصحة الإنسان. مع تحيات وسيلة الغولة.
0: سلامتك سلامتك.
3: المخرج والممثل محمد علي النهدي، وتتويجات فيلم روندا وفيلم سعاد ولمين، حسنين بن عمو في الدنيا كتاب، مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي وشروط المشاركة، الندوة الصحفية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورته الجديدة. تابعونا اليوم في برنامج مسيكم بالخير بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.

0: مرحبا. أجمل الأغاني وأعذب الألحان، أعيشوا معنا الفن.
1: تحية مجدد لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. عيش الفن باش نعيشوكم معانا الفن، برشا غنيات وبرشا حكايات حاضرين معانا كالعادة. ما تنسوش التعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك وخليكم معانا برانشي.

الأغنية الفرنسية في فترة تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية تمثل العصر الذهبي للموسيقى العاطفية لقوية لا فاريتي أفوا وسيلين ديون لا خفابيون وإلان سيغارا أعمدة ثلاثة طاغية في النمط الفريد هذا. نجحت الأيقونة الكندية سيلين ديون في أسر قلوب الملايين بألبومها التاريخي دو وأغنيته الأسطورية Pour que tu m'aimes encore.

كنا نسمع في بور كي تي مام انكور اللي جسدت قمة الرومانسية الفرنسية في نفس الحقبة هذه برزة النجمة ذات الأصول البلجيكية لغا فابيون بقوة صوتها وإحساسها الدرامي العالي خاصة في رائعتها الخالدة جوتيم اللي أصبحت نشيد للحب والفراق.

المثلث الإبداعي هذا يكمل بالصوت المخمل للدافئ للفرنسية إيلان سيغال، تميزت بنبرتها الشاعرية الحزينة في أغاني كيما آل تولام وأدائها الاستثنائي في المسرحية الموسيقية الشهيرة نوتردام دو باري. نجحوا هؤلاء الثلاثة في صياغة هوية موسيقية فرنسية اعتمدت على الجمع بين الأداء الصوتي الأوبرالي والكلمات العميقة التي تلامس الروح.

الأندلسيات تعتبر واحدة من أرقى وأعرق المدارس الموسيقية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إرث فني وحضاري أنجته تلاقح ثلاثة ثقافات عربية أمازيغية وإسبانية في شبه الجزيرة الإيبيرية على مدى أكثر من ثماني قرون.

يعود الفضل الكبير في تأسيس هذا الفن الموسيقى الأسطوري إلى زرياب اللي انتقل من بغداد إلى قرطبة في القرن التاسع وأدخل تحسينات على آلة العود وأسس قواعد المؤشحات والنوبات وأحنا باش نستمتعوا في واحدة من أجمل رحلات الموسيقى أندلسيات.

إن شاء الله تكون عجبتكم مختاراتنا الغنائية. المشوار معكم مازال متواصل. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، وما زلت الرحلة فيها برشا أغنيات مزيانين. خليكم معنا.

شكرا للناس الكل اللي تابعتنا عبر أثير إذاعة قفصة، الناس اللي خلتنا تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك، الناس اللي تابع فينا زادة كيف كيف عبر رابط الانترنت. وتوا ما بقى لي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: المراية تغني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة في المراية تغني.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الثالثة بعد ظهر باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. خصصت جلسة العمل التي انعقدت عشية أمس الأربعاء بمقر ولاية قبلي لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها على إثر الأضرار التي سجلت بمشروع البيوت المحمية بمنطقة لماجس من معتمدية قبلي الشمالية جراء الأمطار التي تهاطلت على عدد من مناطق الولاية خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد الماضيين، وكانت مرفوقة بالبرد وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن الجهة طاهر بن منصور. ببادرة من كونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية، مكتب سيدي بوزيد وبالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك بالمركز التكنولوجي إليفا، انتظم اليوم يوم التمويل والمرافقة لفائدة عدد من الحرفيات بالجهة. وفي هذا الصدد بينت نائبة المكتب الجهوي لمنظمة كونكت رحاب زارعي أن هذا اليوم الإعلامي يندرج ضمن مشروع الارتقاء بالحرفيات نحو الاحترافية والتطوير المهني لفائدة حوالي 50 حرفية، ويهدف أيضا إلى تذليل الصعوبات المتعلقة بالجوانب القانونية والجبائية والتخطيط والتصرف المالي والتسويق. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب هذا العام 11 مليون قنطار وفقا لما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديدة خلال ندوة وطنية انعقدت اليوم الخميس حول تقييم موسم الحبوب والاستعداد لموسم البذر القادم. تحت شعار نبض وصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعة الدول العربية دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 من سبتمبر الحالي. وبهذه المناسبة تم اليوم تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية استضافها مقر اتحاد إذاعة الدول العربية بتونس العاصمة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 28 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة حسب ما أعلنت وزارة الصحة، التي أكدت أيضا أن انهيار مبنى في شارع الصناعة غربي مدينة غزة أمس أسفر عن استشهاد 21 مواطنا وإصابة أكثر من 14 آخرين، في حين ما يزال العشرات في عداد المفقودين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس ملفات تربوية. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.

0: مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من اختار مرافقتنا في هذا العدد الجديد من ملفاتنا التربوية اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. رجعنا معاكم في هذه الشبكة البرامجية الجديدة مع الملفات التربوية والمواضيع اللي عليها علاقة بالمجال التربوي. اليوم باش نسلطوا الضوء في ملفنا التربوي على ظروف انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، باش نتحدث عن السبل الكفيلة بإنجاح العملية التربوية، وباش نتطرق إلى عديد النقاط منها مدى جاهزية المؤسسات التربوية على مستوى البنية التحتية والإطار التربوي والتجهيزات. إذن في حصتنا اليوم هذا هو موضوعنا. في البداية نحيي زميلي صدقي عارفة اللي رافقني تقنيا من أمام الكونسولات، وعماد الغرز في التوظيف الرقمي لحصتنا اليوم، ومعكم كما تعودتوا في الملفات التربوية ثريا بن محمد. إذن على بركة الله ننطلق معكم في حصتنا اليوم في هذا العدد الجديد من الملفات التربوية. نذكر هو الحديث عن ظروف انطلاق السنة الدراسية الجديدة. سعيد باستقبال ضيفي سي إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة. مرحبا بك سي إبراهيم.
1: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة قفصة ومستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك، عودة دراسية موفقة إن شاء الله لكل أبنائنا التلاميذ ولكل الأسرة التربوية. إذن سي إبراهيم، كانت يعني الاستعدادات منذ فترة لتأمين عودة دراسية عودة مدرسية ناجحة على كل الأصعدة. نتحدث على البنية التحتية للمؤسسات التربوية، نتحدث على الإطار التربوي باش ما نشوفوش الشغورات يعني في بعض المؤسسات التربوية، وأيضا على مستوى التجهيزات.
1: مرحبا بكم. بداية نحب نتوجه بكل الرغبة لكافة والشكر لكل الأفراد الأسرة التربوية، وأرجو أن تكون سنة دراسية موفقة لأبنائنا التلاميذ وكذلك لكل أفراد الأسرة التربوية. انطلقت السنة الدراسية حسب ما نعتقد في ظروف عادية، كانت الاستعدادات حديثة من أجل تجهيز مؤسساتنا التربوية على مستوى البنية التحتية وكذلك على مستوى التجهيزات، والأهم من كل هذا هو الاستعدادات الحديثة لتوفير كامل الإطار التربوي سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. اليوم 17 سبتمبر المندوبية الجهوية للتربية بقفصة بكامل إطاراتها التربوية في قاعاتها في مؤسساتها لا نشكو نقصا في الموارد البشرية، وخاصة في مستوى الإطار المدرس الذي هو متوفر بشكل عادي وعادي جدا في كل مؤسساتنا التربوية.
0: نعم، يعني بالنسبة لتوزيع الإطار الموارد البشرية نتحدثوا على الإطار التربوي اللي باش يأمن معناها تدريس في كل المؤسسات التربوية، ما فماش شغورات وإلا في انتظار معنى أنه يلتحقوا بعض المربين سواء في التعليم الأساسي وإلا الثانوي. سي إبراهيم،
1: بالنسبة للمؤسسات التربوية بكامل إطارها في المرحلة الابتدائية وكذلك في المرحلة الإعدادية والثانوية، لكن قد تكون هناك ظروف لبعض من زملائنا، نحن قمنا بتدابير استثنائية احتياطيا.
0: نعم.
1: لزملائنا الذين قد يكونون في حالات صحية بموجبها لا يمكنهم مباشرة التدريس، قمنا بإجراءات استثنائية في أكثر من 30 مؤسسة تربوية من أجل سد ذلك النقص ومن أجل تدريس أبنائنا في أفضل الظروف، سواء بحضور السادة المديرين الذين يعانون من مشاكل صحية أو بعدم حضورهم. كامل المؤسسات التربوية لا تشكو أي نقص في الموارد البشرية سواء في المرحلة الابتدائية وكذلك في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.
0: والحمد لله. سي إبراهيم، يعني هذه السنة الجديدة شفنا يعني بعض المؤسسات اللي شفنا في حلة جديدة، يعني سواء على مستوى التهيئة والصيانة وإلا حتى إعادة البناء من جديد، يعني فما بعض الأقسام منها المدرسة الابتدائية بمنطقة العمايم اللي شفنا حتى من خلال تصاور معناها حاجة تفرح بها.

0: وفي حلة جيدة.
1: نعم، وعلى غرار يعني المدرسة هذه يا سي إبراهيم، فما مؤسسات تربوية أخرى يعني شهدت أشغال
0: نعم
1: في الصائفة، ويعني وانطلقت الدراسة فيها معنا في حلة جديدة.
0: احنا عندنا في الوقت الحالي اكثر من تقريبا في حدود ما يتجاوز ال 50 مؤسسه تربويه فيها اشغال، سواء التهيئه او كذلك الصيانه، سواء الصيانه الشامله او الصيانه التهيئه او الصيانه الجزئيه. لدينا مؤسسات اعدناها بالكامل، مثلا المدرسه الابتدائيه وادي الاقطر المتلوي ستكون ان شاء الله في بدايه السنه الاداريه 2027 جاهزه حسب ما وعدنا به المقاوله التي تنفذ هذا المشروع. كذلك المدرسة الابتدائية بالعقيلة تقريبا بنسبة 90% أعيدت هذه المدرسة. هذه المؤسسات إن شاء الله ستكون في حلة جيدة وجميلة وجذابة في نفس جمال المدرسة الابتدائية
1: عمي.
0: بالعنين.
1: نعم
0: كذلك تقريبا أكثر من 17 قاعة عادية تم تجهيزها، والبعض منها ما زال في طور الإنجاز، وقريبا يمكن ان نختتم ال 17 قاعه هذه في اغلبيه المؤسسات التي بها الاشغال.
1: نعم
0: وزاره التربيه لن تبخل من اجل تجديد هذه المؤسسات وان تكون مؤسسات لائقه ليس فقط بابنائنا التلاميذ، بل كذلك بكل مرتديها من مربين واطارات تربويه
1: تربوية.
0: اخرى.
1: نعم، وهذا ما يمنعش أنه فما ربما بعض الأشغال سي إبراهيم يعني هي متواصلة في بعض المؤسسات، أنه ما كملتش معناها الأشغال خلال الصائفة ولحد الآن يعني موجودة، مثل أسوار بعض المؤسسات التربوية مثلا.
0: نعم، هناك إشكاليات في التنفيذ
1: نعم
0: على مستوى تنفيذ الأشغال. دائما كثيرا نحن اللي ما نعتقد أن الأشغال قد تستمر لشهر أو شهرين، ولكن في حقيقة الأمر
1: تتجاوز
0: الواقع يقتضي
1: التوقيت.
0: أحيانا تتجاوز الأجال وتتجاوز التوقيت لعدة اعتبارات. ما نسعى إلى توفيره هو أن لا تكون هذه الأشغال مؤثرة على السير العادي للدروس بالنسبة إلى أبناء التلاميذ،
1: نعم
0: وحصر هذه الأشغال في جزء فقط من المؤسسات التربوية حتى نحافظ على أبناء التلاميذ داخل هذه المؤسسات التي
1: بالطبيعة.
0: نجد فيها أشغال.
1: نعم، باش تكون ظروف طيبة معنا
0: حتى في الإطار
1: للتلاميذ
0: الوطني تكون
1: وللإطار التربوي يعني
0: ومن الإطار التربوي.
1: نعم
0: نعم، همنا هو الحفاظ على أبنائنا وعلى إطاراتنا التربوية.
1: باهي. نقطة أخرى سي إبراهيم، يعني فيما يخص المرافق الضرورية يعني في المؤسسات التربوية، فما بعض المؤسسات اللي معناها مش متوفرة فيها المياه الصالحة للشرب، وإلا الوحدات الصحية فيها معناها ما تكونش مهيئة بطريقة اللي تخلي معناها تلامذة، وإلا معناها يستخدموها وظروف غير طيبة معناها فيها. هل تم الأخذ بعين الاعتبار النقاط هذه؟
0: نعم، مخطط الوزارة ومخطط مندوبية التربية هو توفير الماء داخل المؤسسات إن لم يكن صالحا للشرب على الأقل بالنسبة إلى الوحدات الصحية، ونعرف جيدا أهمية الماء في الوحدات الصحية. وزارة التربية وفرت ما يقارب 11 خزانا من أجل توفير الماء داخل العديد من المؤسسات التربوية. بالإضافة إلى ذلك هناك تدخل من بعض الجمعيات المجتمع المدني التي وفرت لنا تقريبا حفر ما يزيد عن 7 آبار في مؤسسات تربويه مختلفه نفتقر فيها للماء. هذا كجزء اولي. كجزء ثاني لدينا تراخيص وجهناها الى مندوبيه الفلاحه من اجل ان تمكننا من تراخيص لحفر ابار، ونشكر بهذه المناسبه كل الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني التي تساندنا ليس فقط في حفر الآبار، بل كذلك حتى في تجهيز الوحدات الصحية وطلاء وتبييض المؤسسات التربوية.
1: نعم
0: لدينا مشروع جزء ثاني إن شاء الله من الخزانات
1: أي.
0: نوافده كل المؤسسات التي نجد فيها إشكاليات، وسنخصص اعتمادات أكثر من 11 خزان لبقية المؤسسات حتى تكون كل مؤسساتنا متوفر يتوفر فيها الماء سواء لصالح الشراب او على الاقل للوحدات.
1: باستخدام اي
0: نعرف جيدا ان بعض المؤسسات التربويه في مناطق نائيه شركه استغلال المياه لا يمكن ان تصل الى هذه المؤسسات، وهناك جمعيات كما نعرف جميعا الجمعيات احيانا قد تعاني بعض الاشكاليات حينما ينقطع الماء عن الجمعيه. بطبيعه الحال اذا كانت المؤسسه مرتبطه بها، ونحن في مخططنا السعي الى استقلالية
1: نتحدث عن
0: التربية
1: الجمعيات المائية سي إبراهيم.
0: المائية،
1: أي
0: نعم،
1: أي
0: الجمعيات المائية فيها العديد

0: من الإشكاليات، وسنسعى إلى فرض استقلالية مؤسسة التربوية على الأقل في توفير الماء الصرف للشراب، حتى لا نبقى راهنة
1: في تبعية.
0: لبقية
1: نعم
0: التبعية. نعم،
1: نعم
0: لهذه
1: باهي.
0: الجمعيات المائية
1: نعم
0: التي لديها مشاكلها الخاصة بطبيعة الحال.
1: بالطبيعة بالطبيعة. باش نختموا بالخدمات المدرسية، نتحدثوا على اللمجة والوجبات، معناها بالنسبة لأبنائنا التلاميذ اللي هم يكونوا مقيمين معناها في بعض
0: نعم
1: المؤسسات التربوية.
0: نعم ديوان الخدمات وفر جميع الصفقات تقريبا، سيبدا بدا التزود منذ اليوم الاول، منذ اول امس يوم 15 بدا التزود بالمواد، سواء المواد الغذائيه وكذلك اللحوم، في تطور مضطرد، سنسعى الى توفير كل ما هو ضروري بالنسبه لابناء التلاميذ. الاسبوع الاول كما تعرفين دائما يخصص فقط للمقيمين، ثم الاسبوع القادم ان شاء الله أنصاف المقيمين، وستكون الأمور إن شاء الله على أحسن ما يرام. الوزارة وفرت تقريبا كل المزودين من أجل أن تزودنا، وانطلق التزويد، وإن شاء الله في قادم الأيام سيكتمل التزويد بشكل جيد
1: إن شاء
0: من أجل
1: الله.
0: توفير لمجة جيدة وأكلة جيدة بالنسبة لأبنائنا التلاميذ. ما يسر هذه السنة هو إن شاء الله افتتاح في القريب العاجل بعد
1: نعم.
0: تجهيز مطعمين جديدين بتجهيزات جديدة، مطعم في معهد عليم ومطعم أيضا في معهد زانوش. ننتظر نحن صفقات مسندة إلى الشركة من أجل أن ترسي هذه المطاعم وهذه التجهيزات الجديدة، وفي لحظة استلامها من المزودين سوف
1: باش انطلق.
0: تنطلق في العمل إن شاء الله
1: نعم
0: لتزويد أبنائنا بأكلة مقبولة في فضاءات جديدة كاملة.
1: نعم في معهد عليم ومعهد زانوش.
0: زانوش،
1: نعم
0: نعم.
1: نعم شكرا ليك سي إبراهيم رويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة على حضورك معنا ومشاركتنا في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. تحياتي لسي إبراهيم، ونجدد
0: شكرا
1: تمنياتي
0: شكرا
1: بنجاح هذه السنة الدراسية لكل أبنائنا التلاميذ وأيضا لكل الأسرة التربوية. تحياتي ليك سي إبراهيم، وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
1: مازلنا معكم مستمعينا في ملفاتنا التربوية.

ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.

0: من جديد رحب بكل من التحق بنا واختار مرافقتنا في هذا المشوار معكم في الملفات التربوية. سعيدة باستقبال ضيفي سي العروسي طالب رئيس شؤون التلاميذ بمندوبية التربية بتوزر. مرحبا بك سي العروسي.
1: مساء الخير أخوري. مرحبا بك القفصة المسالي الدائم للطلبة التعليم في ربوع جنوب الشرق تونس.
0: شكرا لك.
1: مرحبا بالأستاذ الأفاضل إن شاء الله والمستمعين.
0: شكرا لك سي العروسي. التحق بنا أيضا سي جمال بعبيد المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. مرحبا سي جمال.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي ومستمعات إذاعة القصة، ومرحبا بالزملاء الكرام اللي معاك اليوم الاختباري.
0: شكرا لكم. إذن اليوم هو موضوعنا عن ظروف انطلاق السنة الدراسية الجديدة، نتحدث عن مدى جاهزية المؤسسات التربوية على مستوى البنية التحتية والإطار التربوي والتجهيزات. قبل ما ننطلق في الحوار خلينا نستمع لهذا الريبورتاج من ولاية توزر اللي أعدته زميلتنا وحيدة مبارك، وباش نعيش معها معناها الأجواء استقبال التلاميذ وأيضا الأولياء للسنة الدراسية الجديدة.
3: عبارة عيد معناها ما شاء الله صغيرة، إن شاء الله عودة ميمونة لهم الكل، وإن شاء الله بالنجاح للجميع، نجاح إن شاء الله. سنة ثالثة ابتدائي إن شاء الله ربي ينجح وينجح صغيرة الكل هيك، صحيح وعرفنا المعلمين وعطوهم الجداول، إن شاء الله بالنجاح للجميع. سنة دراسية موفقة إن شاء الله. الكتب والله بالنسبة للسنة الثالثة غير متوفر البعض منها، معناها مش موجود، مثلا كتاب التمارين نتاع الرياضيات، كتاب التمارين نتاع القراءة غير موجود، غير متوفر حاليا، وإن شاء الله الأيام القادمة يتوفر.
4: ما رقدناش أصلا سعادة تستنوا في العودة. الحمد لله لا بأس، كانت عودة مميزة، مدرسة ما شاء الله، المعلمين متواجدين، الحمد لله لا بأس. سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة خامس أي أعطوني جداول وأعطوني الأوراق معناها نتاع قائمة الأدوات ولا بأس.
3: بالنسبة للأدوات
4: متوفرة في بتناول الجميع وما يفرضوش عليك ألوان معينة ولا حاجة صعيبة، معنا كل شيء متوفر.
5: احنا مستعدين من قبل، حاضرين كل شيء، برنامجنا مرة واضح إن شاء الله. مازلنا كان شوية اللي يقولون علي باش نعملوه، شوية التزامات هذيك موجودة، كتب الأدوات المدرسية كاملة، ربي قوينا عليها، الغلاء ياسر وربي عاوننا عليه. وكاو
0: من ولاية توزر أيضا زميلتنا سعاد كيلاني كانت واكبة اليوم الأول للسنة الدراسية الجديدة وكان لها لقاء بعدد من التلاميذ.
6: رازي مبارك أولى ثانوي، إن شاء الله بنجيح لينا عودة مدرسية سمحة، فرحان بين الجدول السمح مش خايف.
7: نور من معهد ابن الهيثم، نقرأ بكالوريا اقتصاد. كان أول يوم لقاء ما بين أصحابي، من الأول كنت خايفة وبعد تشجعت وبديت في تنظيم وقتي، بديت نحضر بل بشهر كإتيديت البرة، وحاسب روحي يعني إن شاء الله كان قد جدول مع القراية ونشوف الامبلوا متاعي نظم وقتي وقد جدول باهي ونخدم عليه.
8: نعم الحمد لله، سنة مبارك من السمعة، نقرأ في لسي ابن الهيثم سجل حد، نقرأ الثانية تكنولوجيا باهي السمعة. الحق تعرفت على الأساتذة جدد وصحابي تلاقيت أنا اليوم، وأني فرحان يعني في العودة المدرسية، وإن شاء الله بنجيح للناس كل، إن شاء الله ننجح وفرحة وهنا.
9: سيري نرجب أولى ثانوي نقرأ ومتحمسة أني داخلة نقرأ، عندي برشا نحضر لها الحق، إن شاء الله يتعدى عن سمع نقرأ على روح إن شاء الله نفرح أهلي.
10: آدم سلام ثاني علوم، يعني حضرت روحي في الصيف قريت وعملت تشديات، يعني حضرت روحي السيونس مش ساهل، وبالنسبة للنهار الأول قابلت الأصحاب والحمد لله إن شاء الله ناجحين وإن شاء الله ربي يوفق. الجدول صعيب شوي، أغلب الأوقات الست، والديزيمي يصعب شوي، نزيدوا في الريتم نقوي الريتم شوي، إن شاء الله ربي معنا.
11: باك تكنيك تسمى قدينا رواحنا وحاضرين رواحنا إن شاء الله، والله فرحانين الكل.
12: مريم العزوزي باك سيونس، عاودة قابلت صحابي اللي مش مقابلتهمش وحكينا على الباك وزيد ستريس شوي. الكلاسات زاد عم نول، كان ضغط في الكلاسات سنين، نقصونا العدد يعني اريح باذن الله تعدى عام سبح ان شاء الله، حسني نخدموا اكثر. لازم نوفق ما بين قرايتي في الكلاس وقرايتي في الدار، نقرا في الليسين تبع مع بروفاتي، نقرا كان ايتيد نتاع الماتير برينسيبال، نجم نوفق.
13: مالك عليا كاتريام سيونس، التحضيرات ما كانتش برشا، ما نكرش اللي نستريسي شوي خاطر باك وكل، لكن نحاول نتخطاها. حضرت شوي قبل في العطله وان شاء الله عوده ميمونه،
14: متحمسه برشا باش نقرا.
15: اني ثاني علوم، شلنا الكتب والادوات لازم الكل، متحمسين للعام الجديد. حنا برشا خاطر جنات نقرا، خاطر تلميتني وصحابي، وان شاء الله يتعدى عام باهي للناس كل، وان شاء الله بنجاح للناس كل.
0: تقريبا يعني الفرحة بالسنة الدراسية الجديدة وصلتنا يعني من خلال الريبورتاج الأول اللي أعدته زميلتنا وحيدة مبارك من ولاية توزر، والريبورتاج الثاني اللي أعدته زميلتنا سعاد كيلاني من ولاية قبيل. نجدد شكري ليهم. سي العروسي،
1: نعم،
0: إذن استعدادات حثيثة شفنا يعني كما استعدوا التلاميذ والأولياء، أيضا المؤسسات التربوية، أنتم يعني كمندوبية جهوية للتربية بولاية توزر استعديتوا قبل انطلاق السنة الدراسية، ونتحدث على مستوى البنية التحتية، توفير تجهيزات، تأمين الإطار التربوي اللازم، معناها باش ما نشوفوش شغورات مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
1: بداية نحب نقدم خالص الأمنيات لجميع وكل تلاميذنا وزملائنا المربين في جميع القطاعات السنة الدراسية 2026-2027 مكللة بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. طبعا من خلال البرتاجات اللي عديت من سياسك، أول كلمة بدت بها الولية هي عبارة عيد، سجلت أنا عندي الكلمة دي كتلخص كل شيء. كما لمسنا من خلال مداخلات الأولياء والتلاميذ مثل فرحة أم شغف بالعودة المدرسية، الجميع ينتظر العودة المدرسية، هي حدث وطني، حدث أساسي في حياة المجتمع التونسي، رجوع بكل لفة. بالنسبة للمندوبيات الجهوية الكل، الاستعدادات للعودة المدرسية في كل عام لا تنطلق قبل العودة المدرسية، لا تنطلق في سبتمبر، بل هي تنطلق بعد أبو عيدة الامتحانات مباشرة. يتم الاستعداد على جميع المحاور، محور الخدمات المدرسية، محور البيداغوجي، ومحور التجهيزات البنائية. المندوبية الجهوية للتربية التوزر كانت في طيلة الصائفة، هي عبارة على خلية نحل، لا لم يهدأ لنا بال حتى المؤمن عودة مدرسية بعيدة كل البعد عن العوائق وعن الإشكاليات، وهو ما تم فعلا. والحمد لله عودة مدرسية يوم 15 سبتمبر كانت بشكل سلس وطبيعي جدا، لم يحدث أي إشكال يذكر مهما كان نوعه.
0: نعم.
1: سر شغورات الحمد لله كل شيء على ما على أحسن ما يرام، وكما نحبه إحنا وكما يحبه تلامذتنا والأولياء خاصة.
0: نعم سي العروسي، يعني فماش بعض المؤسسات اللي شهدت أشغال وإعادة تهيئة وإعادة وصيانة، معناها واللي تخليها تستقبل السنة هذه بحلة في حلة جديدة. معناها كنا في بداية الحصة نتحدثوا على في ولاية قفصة، شفنا حتى من خلال بعض الصور يعني مؤسسات اللي تخيل لي صغيرات فرحانين، معناها هم ماشيين باش يقروا ألوان معناها جديدة، البناية بكلها تتغير.
1: عندنا مؤسسات الأشغال انتهت 100%، وكما قلت أنت في حلة جديدة مثل إعدادية حامد تجريد معهد تموزع، هذا مكتمل 100%، المشهد كان رائع جدا، الألوان كما ذكرت سياسة كانت في أحلى حلة. بقية المؤسسات تقريبا كل المؤسسات الإعدادية والثانوية والابتدائية تقريبا كلها لم تكن أشغال، سواء كانت إعادة تهيئة شاملة أو بعض الأشغال لتحصيل دورة المياه ولا قاعات ولا إلى غير ذلك. ثم أشغال وثم وصل 70%، ثم وصل 80%، ثم ينتهي في سبتمبر، هذا في المؤخرة في نهاية سبتمبر أو في أكتوبر. لأن اليوم بركة كان السيد المندوب الجهوي يزار بعض المؤسسات وأكد وحرصه على ضرورة السريع في نسق الأشغال حتى تنتهي في أقرب الأجال، باش ما تنفذش عائق للتلاميذ والمربين في القيام بواجباتهم داخل المؤسسة التربوية.
0: باش تكون سير الدروس بطريقة آمنة زادة، لأن نعرف إذا كان في بعض الأحيان تكون فما أشغال ساعات تمثل خطر معناها حتى على التلاميذ والإطار التربوي.
1: للتأكيد في هذه النقطة تم الاتفاق رسميا مع كل مقاولين القائمين بالأشغال في المؤسسة التربوية على إيقاف الأشغال لمدة 10 أيام بداية من يوم 13 سبتمبر حتى تتم العودة في طريقة سلسة طبيعية.
0: نعم.
1: ثم يقع استئناف الأشغال طبيعي. نعم. جدا، سلامة التلاميذ أولا ثم المربين، ذكر ديدننا وأكيد شعارنا.
0: نعم. نعم. نمشي سي جمال بعبيد المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ في مندوبية التربية بقبلي، إن شاء الله عودة موفقة سي جمال، ونحكو معناها كيفاش كانت الاستعدادات معناها في ولاية قبلي، فماش مؤسسات اللي شهدت أشغال وإعادة تهيئة، فما نقطة أخرى معناها فما بعض المؤسسات اللي تشكو نقص في المرافق الضرورية منها المياه الصالحة للشراب والمياه في الوحدات الصحية، يعني كيفاش تم الاستعداد لتأمين الظروف الملائمة الكل؟
2: بالفعل هو المرور من سنة دراسية منصرمة إلى سنة دراسية موالية تطلب استعدادات روتينية دابت عليها وزارة التربية لجميع مندوبياتها الجهوية وجميع مؤسساتها. طبعا الأشغال الموجودة في عديد المؤسسات أشغال صيانة وتوسعة لا تكاد تنقطع، يعني أن 53 مشروع بصدد الإنجاز وبصدد الاشتغال عليه اليوم موجودين في مندوبية في جميع المؤسسات التربوية في الجهة، 53 مشروع بصدد الإنجاز، إضافة 59 مشروع تم الانتهاء منه خلال السنة المنصرمة. طبعا التهيئة والصيانة شملت كان المؤسسات الابتدائية أو الثانوية، تقريبا الكلفة الجملية والتقديرات تناهز في جملة المشاريع هذه اللي هي تقريبا من 2018 وما زالت متواصلة لتوا 58 مليون دينار تقريبا الكلفة التقديرية لهذه المشاريع، كلها تستهدف توفير فضاء جاذب، فضاء ملائم، فضاء يليق بأبنائنا ويليق بالتعلمات التي يتلقونها. طبعا على مستوى البنية التحتية اللي حكينا فيه، على مستوى البنية الفوقية طبعا الموارد البشرية احنا عندنا 1421 معلم وأستاذ مدارس ابتدائية، جميع المدارس الابتدائية وقع تغطيتها بالمعلمين، عندنا 1665 أستاذ تقريبا في 40 مؤسسة إعدادي ثانوي وتعليم تقني، لا وجود لحالات شغور في المؤسسات التربوية بالنسبة لأطفال أبنائنا. على مستوى أيضا توفير دعم على مستوى التجهيزات، وقع توفير حوالي 2200 مقعد جديد كدعم للمؤسسة التربوية، معنا 1200 طاولة ثنائية في المقاعد في هذه السنة لتلبية حاجية المتزايدة لنقل المؤسسة التربوية. طبعا هناك إحداثات جديدة تخص ابتدائيتين، الأشغال بلغت مرحلة تفوق 80% في ابتدائية برغوثية وجمنة، جاري أيضا أعداد طلبات العروض لابتدائية كليبية، مدرسة البيئة الكليبية، إضافة إلى انطلاق الأعداد لدراسات لعديد من المشاريع الأخرى التي تستهدف كما قلنا توفير فضاء لائق وجاذب للتعلم لأبنائنا.
0: نعم، خاصة فضاء جاذب، معنى هذه نذكر مرة خدمنا حصة كاملة معناها على المدرسة الجاذبة، إيش معناها؟ معناها إلى الشكل والمضمون بالنسبة للتلاميذ وحتى للإطار التربوي. باش نرجع لسي العروسي، سي العروسي يعني الوحدات الخدمات المدرسية وديوان الخدمات المدرسية بالنسبة لكم في المندوبية، يعني نحكو شوي معناها على مدى جاهزية هذا الديوان في تقديم معناها الخدمات اللازمة للمقيمين خاصة.
14: بالنسبة للخدمات المدرسية يقع وإيلائها مكانة هامة جدا باعتبارها تمس الإعاشة والإقامة والتلاميذ. عندنا تقريبا 9000 لمجة سيقع توزيعها بداية من يوم الأمس، تم توزيعها 9000 لمجة يوميا بنسبة تغطية تقريبا 100%، كل تلاميذ المندوبية الجهوية للتربية أو ولاية توزر يتمتعون باللمجة، ما عدا عدد قليل جدا من المدارس، أما الأغلب البقية كل يتمتع باللمجة. في خصوص العشاء طبعا عندنا ثلاثة مطاعم مطعم بالاعدادية تمرز ومطعم بالمعهد تمرز ومطعم بالاعدادية النموذجية والمعهد النموذجي. اليوم كما كنت أقول لك السيد المندوب عمل زيارة تفقد ومتابعة للمطاعم المدرسية في الاعدادية النموذجية وقف على مدى جاهزيتها واستعدادها. كانت الظروف متناسبة جدا بصراحة، ما عندناش إشكاليات تذكر في من نواحي العشاء والإقامة. بالنسبة للنقل المدرسي كيف أن عدد 3 حافلات ينقلوا تلامذتنا من وإلى مؤسساتهم، طبعا مع التعاون مع الشركة الجهوية للنقل القوافل في دعم هذا المشروع. أيضا تم توفير بعض المساعدات الاجتماعية للتلاميذ من ذوي الإصرار المحدود في الدخل، وقع التوزيع القائم وهو يقع توزيعها بدت توزيع من اليوم. من خدمة بالنسبة للتغطية الماء الصالح للشراب 100% كل المؤسسات التربوية، الماء الصالح للشراب من الشركة التونسية للصالح وتوزيع المياه، ما عدا مؤسسة واحدة وهي مدرسة التعمير تبع الجمعية المائية التغطية 100%.
0: ما عندهاش أكيد يعني سي العروسي، بما أنه التغطية 100% معناها الجمعية المائية ما عندهاش إشكاليات، معناها خاطر فما مناطق أخرى الجمعية تكون عندها إشكاليات، المدرسة ما تتحصلش معناها على الماء الصالح للشراب.
14: بحكم منطقة التعمير هي منطقة حدودية ممتازة للحدود التونسية الجزائرية. السلطة الجهوية والسلطة المحلية توليها أهمية كبرى طبيعي جدا بالإضافة إلى مندوبية الجهوية للتربية، وبالتالي ما خلوهاش باش تعاني سواء الجمعية أو مؤسسة تربوية تعاني أي نقص من ناحية المياه. هذا عموم الخدمات المدرسية بصراحة ما عندناش إشكال. تذكر الأمور لاباس منذ السنة الفارطة واللي قبلها، السنان استعدنا استعداد كلي لكي نغطي كل أو أي شكل من أشكال النقص، وبالتالي كانت الانطلاقة ممتازة وجيدة جدا
0: والحمد لله. سي جمال
14: والحمد لله.
0: سي جمال، بالنسبة للخدمات المدرسية كيف معناها في ولاية قبلي، كيفاش كانت التغطية؟
2: التحضيرات طبعا احنا 5 مطاعم مدرسية في ولاية قبلي في مندوبية الجهوية والتربية قبلي، طبعا الاستعدادات حديثة كما قلنا لاستقبال أبنائها التلاميذ إن شاء الله لانطلاقهم يوم الاثنين القادم لتقديم الوجبات لأبنائنا في ظروف طيبة، طبعا على مستوى التجهيزات ولا على مستوى المرافق الموجودة. تقريبا أنا عندنا اجتماع حول الموضوع ده بعد شوية، اجتماع نهائي حول هذه حول الخدمات المدرسية المقدمة. إضافة لعنا زاد مؤسسات تتمتع بتوقيت الحصة الواحدة منذ السنة الماضية.
0: أي هذه النقطة كنت باش نجيها هك تعديت لها طول سي جمال، معناها باش نحكوا على الزمن المدرسي أي، وهي مهمة برشا التجربة هذه. أي
2: المؤسسات هذه أيضا ديوان خدمات المدرسية قدم لمجة لأبنائنا التلاميذ في المؤسسات هذه اللي ينتهي التعلم أو ينتهي التمتع
0: ماضي ساعتين
2: في حدود الساعة 2:15 تقريبا.
0: أي نجم نذكر شنية المؤسسات هذه سي جمال؟
2: عندنا إعدادية ابن جزار قبلي، إعدادية عقبة قبلي، إعدادية فرابي قبلي، الإعدادية التقنية قبلي، الإعدادية التقنية دوز، تقريبا هذه 5 مؤسسات انطلقت منذ السنة الدراسية الماضية في انتظار تدعيمها بإعداديات أخرى لاحقا.
0: نعم. نعرفوا معنا في كل سنة فما الإشكالية اللي هي متعلقة بمخابر الإعلامية في بعض المؤسسات التربوية وفي المعاهد معناها الثانوية. بالنسبة لكم معناها في قبلي فما الإشكالة ذا ولا محلولة معناها؟
2: لا، معنا حتى إشكالية لم تبلغنا ولا ليست لدينا على حد علمي، لأن السنة الماضية الوزارة دعمت جميع المندوبيات بمخابر متنقلة، مخابر إعلامية حديثة من معناها، وبالتالي تقريبا كل الإعداديات والمعاهد تدعمت بهذه المخابر الإضافية من أجل تحسين الخدمات في المجال الإعلامية ومن أجل أن تكون التجهيزات الإعلامية مواكبة لروح العصر. يعني حاليا ليس لدينا أي إشكال تقني في هذا الإطار.
0: نعم. وبالنسبة للنقل المدرسي؟
2: النقل المدرسي تدعم طبعا كشركه جهويه للنقل بجالس اللي تتبعها اللي تدعمت بتقريبا 8 حافلات السنه الماضيه، وبدايه السنه لم نعطي ظروف طيبه معنا ما عندناش حتى اشكال الى حد الان، بل تعاون وتنسيق مباشر ودائم بيننا وبين الفرع الجهوي في قبلي من أجل توفير ظروف أفضل وتلبية جميع الحاجات، وحتى عملية التغيير في تغيير التوقيت تتم بشكل آلي وحيني بالتنسيق المباشر مع الشركة الجهوية النقل لجبس.
0: نعم إن شاء الله ما نشوفوش الإشكاليات اللي معنا العام الماضي ولا حتى اللي قبله، معناه أنه في بعض الأحيان التلاميذ ما تتوفر لهمش معناها حافلة، وهذا بالطبع يعطل معنا سير الدروس، شفناها في عدة مناطق معنا المسألة هذه.
2: فعلا السنوات الماضية نتيجة لتقادم الأسطول ونتيجة لتعثر الصفقات، يعني السنة الماضية تقريبا شهدنا الدولة اقتنت عدد كبير من الحافلات ومكنت الولايات من الشركات الجهوية للنقل بهذه الحافلات، وبالتالي مؤكد أن الأزمة انحسرت إن لم تكن انعدمت، فقط يبقى التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة في هذا الموضوع.
0: أي. نرجع لسي العروسي رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية بتوزر. سي العروسي بالنسبة لكم في يعني فيما يخص الزمن المدرسي التوقيت الخاص معناها موجود حتى فما بعض المؤسسات في ولاية توزر
14: بالنسبة لمشروع تغيير الزمن المدرسي؟ كانت النية اتجاه إلى تجربة ثلاثة مؤسسات إعدادية أو مدارس إعدادية، لكن مؤسسات تنظيمية وقع تأجيل هذه التجربة، يمكن نجربها نبدأها فيها نصف السنة أو يمكن أجلها للسنة القادمة، لكن النية كانت متجهة ثم فكرة أنها نبدأ نجرب العملية خاصة في المدارس الإعدادية لأن التوقيت أشي صف يساعد أن نعمل توقيت موحد من الثامنة إلى الساعة الثانية إن شاء الله في أيام ممكن في السنة هذه أو من أجل السنة القادمة باش نقص كل الإشكاليات الممكنة لتعيق التجربة هذه.
0: نعم لأن
14: قبل خاطر احنا فكرنا فيها فكرنا في جميع الجوانب لكن تم إرجاء تطبيقها إلى ممكن كما قلت لك إلى السنة القادمة أو في نصف هذه السنة.
0: نعم
14: ننظر في هذا الأمر.
0: نعم لأنه هذا التوقيت يتطلب معنا عدد معين من القاعات معنا تكون حاضرة، وأيضا حتى توزيع التلاميذ فيه برشة معناها نقاط يلزم الأخذ أخذها بعين الاعتبار باش يكون ناجح معنا تطبيق التوقيت.
14: هذيك وصف نجاح التوقيت هو الطبقات من الطبقات
0: تكون متوفرة
14: عدد بشكل يعني، وأيضا كلام ما يمشي نحطولهم زمن غير بدغوجي وغير قانوني، هذاك علاش رجعنا لتطبيق هذه التجربة كما قلت لك ممكن في منتصف هذه السنة لما لا أو في بداية السنة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. فيما تبقى من الوقت يعني هو اليوم نتحدث على ظروف انطلاق السنة الدراسية الجديدة ونجدد تمنياتنا بأن تكون سنة مكللة بالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ وبكل التوفيق لكل الأسرة التربوية، كن نحكو على السبل الكفيلة بإنجاح العملية التربوية. تحدثنا على جاهزية المؤسسات، على يعني نحكو على البنية التحتية، على الإطار التربوي، تجهيزات. سي جمال فماش نقاط أخرى يعني يعني تؤخذ بعين الاعتبار ويكون عندها دخل يعني في إنجاح العملية التربوية؟
2: العملية التربوية هي عملية تشاركية بامتياز من مختلف مكونات الأسرة التربوية داخل المؤسسة، الأطراف والإطارات المشرفة عليه في المندوبية، وأيضا السلطة الجهوية بمختلف هيكلها. طبعا جميع الهيكل مجندة ومسخرة في خدمة أبنائنا اللي ما في مصلحة بلادنا، طبعا تنسيق دائم من أجل حياة مدرسية سليمة، من أجل حياة مدرسية خالية من العنف، خالية من جميع الظواهر والسلوكيات المحبوبة بالمخاطر. عملنا عملنا يتخذ مجالين تعلمات سليمة وأيضا بيئة مدرسة جاذبة نسعى لها من خلال تفعيل ولا تنشيط الحياة المدرسية في الوسط التلمذي ابتدائي إعدادي ثانوي لتنمية مهارات ومواهب أبنائنا التلاميذ. التمدرس التعلمات الفعلية وأيضا الأنشطة والأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية في وسط المدرسي اللي يخلق تلميذ متوازن نفسيا.
0: نعم.
2: تلميذ النجم نبني عليه في المستقبل حياة سليمة.
0: نعم سي العروسي.
14: طبعا كما ذكر زميلي سي جمال بالمناسبة نتمنى لزملائنا من بيجي التربية تكبر كل أبنائنا التلاميذ التوفيق والنجاح في هذه السنة الدراسية على اسم نحن من الأسرة التربوية والأسرة هي يد واحدة عمل تشاركي متحد مع بعضه ما نجموش نعيش وحدنا يلزمنا الولي خاصة الولي يديدها في عمل التأثير والمراقبة والإرشاد طبعا المؤسسة المجتمع المدني المصالح والإدارات اللي ذات العلاقة بالحياة المدرسية أكيد الجميع داخل المؤسسة التربوية يتنادى من أجل إنجاح الحياة المدرسية برمتها وليس هذه السنة الدراسية فقط.
0: نعم.
14: الهدف الأساسي للجميع هو نجاح أبنائنا التلاميذ بناء وطننا اليوم وغدا ما يتم إلا ببناء هؤلاء التلاميذ اللي هم باش يكونوا رجال ونساء المستقبل هم اللي باش يجدوا على عاتقهم هذا الوطن العزيز الغالي. أكيد جدا الحياة المدرسية هي منظومة كاملة فيها التعلمات فيها الأنشطة فيها الحياة الاجتماعية فيها كل هو كل متشابك الهدف الأساسي هو الرقي بالمؤسسة التربوية اللي هي طبعا تسلم المجتمع التونسي إن شاء الله.
0: إن شاء الله ونوصل للمدرسة الجاذبة اللي تحدثنا عليها منذ قليل. نعم نعم وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ وهي عملية مشتركة معنا ما بين عدة أطراف يعني وإن شاء الله نوصل وك الفرحة اللي وصلتنا معناها من خلال الريبورتاجات من خلال أراء عدد من التلاميذ تتجسد فعلا في النتائج في آخر السنة الدراسية وهذا ما معنا من الجمش ينجح ومن الجمش يكون إلا بمجهود التلميذ والولي والمربي معناها في آن واحد يعني بكلها مجهودات الجميع يعني ما نجموش يخدموا بصفة منفصلة يعني كلهم يكملوا بعضهم سي جمال وسي العروسي. نشكركم على مشاركتكم معنا اليوم في الملف التربوي. تحياتي ليك سي العروسي طالب رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية بتوزر وأيضا سي جمال بعبيد المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي إن شاء الله موفقين وإن شاء الله سنة دراسية ناجحة على كل الأصعدة.
16: إذاعة جرصة مرايا تتكلم.

0: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم في ملفاتنا التربوية. رحب بكل من التحق بينا ويسمع فينا عبر موجة إذاعة قفصة واللي تابع فينا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. إذن باش نستمع الآن إلى آراء عدد من الأولياء اللي التقتهم زميلتنا سعاد كيلاني في ولاية قبلي، وتحدثوا على استعدادهم لاستقبال السنة الدراسية الجديدة، وتحدثوا على مدى توفر المواد والمستلزمات المدرسية خاصة ما يتعلق ببعض الكتب، وتحدثوا أيضا على ارتفاع أسعار عدد من المستلزمات المدرسية.
2: عندي زوج اولاد يقوا في المدرسه سنه ثانيه وسنه ثالثه، العوده المدرسيه نحضروا لها عندي برشا، شريت لهم الادوات وحضرتهم المحافظ والطبليين. اول نهار اليوم بصراحه نهار باهي، فرحانين اللي هما باش يرجعوا حكم حتى المدرسه زينوها وعملوا لها برشا حاجات، فرحانين الحق به. هي عندنا الكتب سنه ثالثه مش متوفرين، الادوات الاخرى كل موجوده.
3: يا بنتي في السيزيام وولدي في الثالثه.
4: ايش كانت استعداداتنا؟
3: انا تحضيراتنا ادوات حاجه كتب، الحمد لله غلفنا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. كتب سنه ثالثه ماهيش متوفره التو لحد الان، كتاب قواعد لغة والتمارين ماهيش موجودة، كل مرة نشري كتاب من بلاصة. سنة سادسة الحق متوفري الأدوات، طبعا فيهم ديما شوية غلا. هكا هو أنا ودعنا العطلة مستعدين للقراية، ربي نجحنا. بنتي فارحة قالت لي سني آخر عام في المدرسة إن شاء الله عام الجاي ليسي.
5: ولي ثلاث بنيات، واحدة سنة ثانية واحدة سنة ثالثة ثانوي. التحضيرات بالنسبة لنا عادية، لكن المعيشة تو غلط ولت الأدوات المدرسية نار. الولي يبدأ يستنى باش يجمل باش يحضر الأدوات المدرسية. الكراسة ولت بمية ألف 70,000 كرتابلة، ولت معيشة غالية. بنيات مشوا يقروا على الجداول نتاعها. بالعودة المدرسية يعني متفائلين، كل عام نتفائلوا، لكن ديما يلزم الولي حتى هو يتبع راه صغيرة بنيته ولا ولده، لأن باش ما نظلموش الإدارة التربوية يلزم شوي من الولي وشوي من الإدارة باش تتكاتف الناس الكل باش السنة الدراسية تتعدى بنجاح.
6: صراحة توني كولي نشوف أن فما استعدادات حثيثة للعودة المدرسية. أنا شفنا حتى المدرسة وقع فيها برشا تحضيرات، وإن شاء الله عام خير وإن شاء الله سنة دراسية موفقة. بالنسبة للاستعدادات بصراحة متوفرة، يعني كولي ما لقيتش قلق في الأدوات المدرسية، متوفرة ككتب وكراسات مدعم. إن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة، هذه أهم نقطة بالنسبة لنا.
7: عندي بنية تقرأ في سنة ثالث، قراية مصلي على النبي وحاضرة، فرحانة بمش ترجع مش تقرأ، يعني فرحانة العودة المدرسية إن شاء الله بالتوفيق. الأدوات ما هيش غالية برشا، في المتناول على كل حال.
8: استعدادات حثيثة، كتبهم ودبش وكذا كلها حاضر معنا، فرحانين حتى احنا فرحانين بعودة صغارنا، وإن شاء الله ناجحين الكل، وإن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح. إن شاء الله عودة ميمونة، أولياء نشوف فيها بكثافة أمام المعاهد والإعداديات والمدارس. إن شاء الله عام دراسي ناجح،
1: إن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح. هذا اللي نختم به ملفنا التربوي لهذا الأسبوع اللي خصصناه للحديث على ظروف انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027. هكا وصلنا معكم مستمعينا نهاية حصتنا اليوم. نشكر زميلي صدقي عارفة اللي رافقني على أجهزة الكونسولات، عماد الغرز في الجانب الرقمي، وكانت معاكم ثورية بن محمد من أمام المسطح. إلى اللقاء.

0: وين كن؟ إذا قبصة معاك. ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
1: تعي جرب يدرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
1: شنيه مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ما وزادة ياسين الوالدة.
1: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة، فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
0: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.

الرابعة مساء باستوديوهات إذاعة جفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة من ولاية جفصة، وتم إنجاز كل عمليات التسجيل بنجاح قبل انطلاق السنة التكوينية، مما مكن من قبول المتكونين في الاختصاصات المتوفرة بالمركز. وحسب ما أفادنا به المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بجفصة محمد سنيحة، فقد تم هذه السنة إضافة دورتين جديدتين لتسجيل الراغبين في التكوين، مع فتح الأفاق أمامهم للتسجيل بأحد مراكز التكوين المهني ببقية الجهات في حال عدم التمكن من الدراسة في مركز التكوين بالعقيلة. أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية قبيلي عزوز صالح تحقيق تقدم في تزود الجهة بالكتاب المدرسي، وبين أنه ما تزال 4 عناوين فقط غير متوفرة بالنسبة للتعليم الثانوي، وأشار إلى أن نسبة تزود فرع المركز الوطني البيداغوجي بقبيلي بالنسخ من عناوين الكتاب المدرسي المتوفرة إلى اليوم قاربت 92%، ومن المؤمل أن يتم التزود بكافة النسخ بما في ذلك العناوين المنقوصة مع موفى هذا الأسبوع. أكد رئيس مجمع التنمية الفلاحية بواحة تمغزة من ولاية توزر أحمد خليفي أن معاينات أمنتها عديد الأطراف المعنية أثبتت وجود أضرار كبيرة في شبكات الري والسواقي والطرقات المؤدية إلى الواحة جراء فيضان الأودية بعد الأمطار المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي. وأضاف أن المعاينة قامت بحصر مواقع الأضرار ودراسة كيفية معالجتها والحلول المطروحة والاستعداد للفترة القادمة. ومن المنتظر أن تتولى خلية الإرشاد الفلاحي بتمغزة تنفيذ الأشغال المتفق عليها قريبا في صيانة السواقي وشبكات الري. قال الحرس الثوري الإيراني أن قواته أسقطت مسيرة أمريكية في أجواز جزيرة قشم جنوبي البلاد. هذا ويتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تداعيات الحرب على إيران والتركيز على خطط واشنطن الاستراتيجية لفترة ما بعد الحرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا المبيدات الحشرية والأطفال. ساعات جينا فكرة هكا بالتنظيف أما مواد تنظيف وإلا شفنا ذباب وإلا حشرات ونحبوا نستعملوا مبيدات حشرية ويكونوا عنا أطفال في المنزل، كيفاش نعملوا في الحالة هذية؟ فما اختر عليهم وإلا لا؟ يظهر لي الإجابة جينا من أهل الاختصاص وفي ضيافتنا دكتور عبد الرحمن حميدي اختصاص طب الأطفال. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ليم وجميع المستمعين بتاعت كفصة. راهي مبيدات الحشرية شكل خطر على الأطفال، يعني لأسباب عديدة. الأطفال راهم أكثر فئة عمرية ميلا للاستكشاف، فهمتني، استكشاف المحيط، يحطوا يديهم ياسر في فمهم. بطبيعة الحال هذه حاجة غريزية طبيعية. راهو المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأطفال هم عرضة أكثر، سرعة امتصاص نتاع المواد الكيميائية والمواد الحاضة عند الأطفال أكثر من الفئات العمرية الأخرى. كذلك ضعف الجهاز المناعي يعني لدى الأطفال يخليهم يعني ما يتحملوش هالرذاذ هذا متاع المبيدات الحشرية وإلا عند الاستنشاق وكذا. وكذلك يعني شنية المشاكل اللي تجب تتأثى من استعمال المبيدات الحشرية في وجود وفي حضور الأطفال؟ هي مشاكل الجهاز التنفسي، التهابات الحلق والأنف، يعني مشاكل الجهاز العصبي. رأى فما مبيدات حشرية تجب تعمل مشاكل في الجهاز العصبي، تعطل جميع الوظائف الحياتية كما القلب وكما حتى يعني تسبب فقدان الوعي، آلام في المعدة، غثيان، اضطرابات في السلوك. يعني المشاكل متعددة تنجم تتأثر من استعمال المبيدات الحشرية. دونك لازمنا ديما نوجه وننصحوا الأولياء إنهم وقت باش يستعملوا مبيد حشري من الفليتوكس كريطار للذباب ما يلزمش يستعملوه في وجود الأطفال، ويلزم المكان اللي تم فيه رش المبيدات هذه يعني تم تهوئة المكان بشكل جيد، خاصة الغرف متاع نوم الأطفال يتجنبوا الأماكن هذه، وإلا عند الضرورة نهو الغرف هذه اللي يلعبوا فيها الأطفال وإلا الغرف اللي يرقدوا فيها الأطفال لساعات قبل ما يتم استدعائهم للمنزل أو باش يدخلوا لك الغرف هذيك. هذه نقطة مهمة. كذلك نتجنبوا ديما نحطوا مواد التنظيف وأي مواد أخرى كيميائية في الأوعية وفي يعني القارورات اللي هي معدة لشرب المياه وغيره. راهو نجموا صغار يغلطوا فاسيلمون، حتى الكبار نجموا راهو تصير إشكالية هذية، سبحان الله ساعة لقبالها غفلة. دونك الواحد يزم يحتاط. كذلك ماذا بينا أكيد يسألوا فينا ديما على الطار ديت الناموس وغيره، وراهو أقل من 3 أشهر. أنا ديما نقول قبل 6 أشهر ماذا بينا، لا حتى كان تلزينا يعني بعد الفئة بعد الترانش داش هذيك باش يستعملوا طار نتاع ناموس. بطبيعة الحال راهو يزم يكون في مكان بعيد على سرير الرضيع، وماذا بينا يعني نستعملوا وسائل آمنة أكثر كما لمستيكير يعني اللي يتعملوا على الشبابك نتاع المنازل والشبابك نتاع السيارات وفي العربات الجرم على البوسات نتاع الأطفال، فهمتني. كذلك بالنسبة لي اختار الناموس بصفة عامة نجم راهو يعني صغير نجنبه أنه يرقد، معناها لازم نغطيوه مليح فبش ما نوصلوش نستعملوا المواد هذه. نجم صغير يتغطى مليح، نستعملوا مستيكه، فهمتني. وبقدرة الله إن شاء الله كيف كيف إن شاء الله تكون أمور آمنة. كذلك غسل الخضروات والغلال بشكل جيد قبل الاستعمال، خاطر ما تعرف احنا ساعات يكون يتم رش يعني المواد هذه الغذائية ومواد الفلاحية بالمبيدات الحشرية، نجم يقعد نسبة بسيطة في الأسطح متاع المواد هذه. دونك نغسلوا الخضروات والغلال بشكل جيد، كذلك نغسلوا الأسطح متاع الأماكن اللي يلعبوا فيها الأطفال ديما، وخاصة اللي جوي وغيره، فهمتني، ولا خاصة في بعض الأماكن اللي تبدأ فيها يعني يتم استعمال مكثف الضيعات الفلاحية، يعني الحدائق اللي يسمى ديار فيهم حدائق. نحاول ديما نمسح الأسطح متاع الأماكن اللي يلعبوا فيها صغار، وكذلك الألعاب متاع الأطفال. هذا هو يعني بشكل عام، ورب يحفظ الجميع أختي.
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبد الرحمن الحميدي اختصاص طب الأطفال، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟

0: سنين ورا سنين، حكمة وعبرة من جيل لجيل، ذاكرة حية وما زالت البركة. ما زالت البركة مع وسيلة الغول كل جمعة من 11:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
2: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: عسلامة، مساء النور، مساء الفل، نسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما اخترتوا تسمعونا في مسيكم بالخير. من توا حتى لسبعة يجمعنا اللقاء في مسيكم بالخير. توا باش تكونوا حاضرين معنا في جولة بين مختلف الأخبار.

ينب. طيب كذلك باش تكون عنا نقطة خارجية من قاعة الرياضة باش تأمنها زميلتنا إيناس حمادي. أيضا في مسيكم بالخير باش نتحدثوا ونواكبوا مهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورته 26 وباش نقفوا على الندوة الصحفية اللي صارت اليوم. كذلك باش يكون ضيفنا الممثل والمخرج محمد علي النهدي وباش يتحدث عن التتويجات الجديدة لفيلمه جديد وكذلك فيلمه المستقبلي سعاد أولامين، الفيلم اللي زادت حصل مؤخرا على عدة جوائز. باش نكونوا حاضرين مع بعضنا تيلة مسيكم بالخير بالموزيكا. أنا نحييكم فاتن الشيدي، تحية لكل من معناتها فريق العمل اللي باش يرافقني اليوم، صدقي عرفة، عماد الغرز، وكذلك تحية كبيرة برشا لمعدة البرنامج سمية إرجب اللي أمنت لنا هالحصة هذه وأثتها. نحن مواصلين معكم مشوار بدايتنا باش تكون بالنغم هذا.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا.
1: Don't stop the music. Don't stop the music. Don't stop the music.
2: Don't stop the music. جولة مع الموسيقى العالمية، ترتيحة موسيقية باش نمشوا نسمعوا أحلى الأنغام الغربية. أبقوا معنا في مسيكم بالخير، نسلم على الناس اللي التحقت بينا في الاستماع في توقيت 4:23 دقيقة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.
6: نمسيكم بالخير، نمسيكم بالورد. مرحبا، تحية كل مستمعينا في توقيت 4:32 دقيقة. نسلم عليكم وباش نمشي معاكم الشبابيك الفن. اي نعم، الشبابيك الفن، باش نتحدثوا على حضور أصالة. حضور اللي أصالة اللي كان في حفلها في دمشق، اللي كان تحدثوا عليه مواقع التواصل الاجتماعي، كانت فما برشا ردات فعل، كانت فما برشا مواقف، كانت فما برشا قلم تكتب على الحفلة هذية. وأصالة في حفل راق أبدعت في الحفل هذا بكلمات، باختيارات، بحضور في بلدها الأم. خلينا نسمع أصالة في شبابيك الفن.
7: شبابيك الفن. شباب

0: أصالة تعود إلى الشام، جملة قريناها برشا وتردت برشا المدة هذية، عرضتنا زادة حتى بصريا في فيديوهات مختلفة والتقى فيها صوت بالذاكرة. اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 دمشق تستعيد واحد من أصواتها الفنية اللي ارتبط اسمها بها منذ البدايات، الفنانة السورية أصالة نصري ترجع لجمهورها في سوريا بعد غياب طويل. حفل تحتضنه صالة الفيحاء بدمشق، عنوان لافت عودة أصالة في مدينتها الأولى، استقبلوها عشاقها والناس اللي تحبها. أصالة اللي كانت حاضرة في ذكرتها وفي مسيرتها الفنية بسوريا، والتراند اللي دار واللي كانت أصالة حاضرة فيه حتى في تسجيل كواليس أصالة ترجع عالشام، كان إلقى انتشار واسع. منذ انطلاقتها أصالة صنعت الروحة مكانة خاصة في الأغنية العربية، حضرت بقوة الإحساس بجمال الصوت وبذكاء الاختيارات. زادة مجموعة كبيرة من الأعمال كانت حاضرة في الذكرى الغنائية العربية أمضتها أصالة نصري، وارتبطت بسوريا وبدمشق وكانت حاضرة بلادها في خطابها الفني والإنساني في كل مرة. الحفل يقام برعاية وزارة الثقافة السورية، والجهات المنظمة أعلنت على نفاذ التذاكر. أصالة تحدثت على عودتها لسوريا، وحتى شام بنتها أحكت على العودة هذية وعلى اللحظة اللي تم انتظارها كثيرا. برشا ناس باش تتبع الحفلة اليوم من وراء الشاشات، خاطر التذاكر نفذت حتى داخل سوريا، وأصالة تحدثت على الموعد هذية كأنه لقاء فرح عنده أثر كبير فيها وفي جمهورها أكيد.
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

نرجع معكم مسيكم بالخير إن شاء الله تعجبكم هالعشوية بأحلى الأنغام. كنا نسمع في صوت أصالة صوت الشام في أصالة بعد رجوحة. بش نمشي معكم بعد شوية للناس العشوية وبش يكون حاضر معنا سي عز الدين بطيب رئيس جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي وبش نتحدث معه عن مسابقة الشعر الصغير شنية الشروط شكون ينجم يشارك في المسابقة هذه أكثر تفاصيل بعد النغم هذا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مسيكم بالخير، مسيكم بالفل. بش نمشي معاكم الدوز وبش نتحدثوا عن مهرجان الشعر الشعبي. إذا سعيدة برشا باستضافة سي عز الدين بطيب، رئيس جمعية مهرجان الشعر الشعبي بيدوز. أهلا وسهلا سي عز الدين، مساء الورد.
1: مساء الخير، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: مرحبا بيك.
1: على المتابعة والاهتمام والاستضافة، مش غريب على إذاعة قفصة اللي نعرفوها ديما من السباقين لمواكبة برامج جمعية دوز، مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي.
0: نحن حاضرين إذاعة قفصة في كل الأنشطة والفعاليات الثقافية، ديما نكونوا حاضرين وين ما كنتوا وين ما يوصلكم بثنا، لازمنا نكونوا حاضرين. وإن عم نكونوا حاضرين سي عز الدين في تغطية لكل الفعاليات، أنا باش نمشي معاك للمسابقة الخاصة بمهرجان الشعر الشعبي ومسابقة تحديدا الشعر الصغير، أكثر تفاصيل معاك حول التظاهرة هذية، وباش نتحدثوا زادة معاك على أخبار جمعية مهرجان الشعر الشعبي.
1: شكرا لك مجددا. مهرجان دوز الدولي في الشعر الشعبي معناها باش يكون في دورته العاشرة هذه السنة، التي ستنطلق إن شاء الله من 30 أكتوبر وتتواصل إلى غاية 1 نوفمبر 2026. المهرجان معناه يشتمل، أو هذه الدورة تشتمل على العديد من الفقرات سنأتي عليها في حصص قادمة. اليوم سنخصص الحديث حول المسابقات أو الفقرات التي أعلننا عليها على صفحة مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، اللي هي الندوة العربية حول الذكاء الاصطناعي والإبداع الإنساني، الحدود والآفاق. هذه ندوة نعرف اليوم مشكل الذكاء الاصطناعي بدأ مطروح حتى في على مستوى دولي والأمم المتحدة، هناك مؤتمر حول هذا الذكاء الاصطناعي. اليوم معناها المشاركة في الندوة هذه بورقة بحثية حول محاور، يتناول الباحث محور من المحاور ويرسل البحث نتاعه قبل يوم 20 أكتوبر 2026. الندوة إن شاء الله باش تكون يوم 31 أكتوبر 2026 بفضاء دار المسرح بدوز، وهذه مناسبة باش نشكر دار المسرح وفرقة بلدية دوز للتمثيل، لأن في غياب دار الثقافة محمد المرزوقي كانت حاضنة لهذا المهرجان ولأنشطة الجمعية. الفقرة الثانية اللي أعلننا عليها هي المسابقة الرسمية الدولية للشعر الشعبي، واللي محورها يكون الشعر. ثلاث نقاط، يعني الدورة مفتوحة لكافة الشعراء في الوطن العربي بضوابط احترام الضوابط المنصوص عليها في البلاغ. وترسل المشاركات قبل يوم 20 أكتوبر 2026.
0: آخر أجيال للمشاركة. آخر أجيال قلت
1: على صفحة جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي.
0: وآخر أجيال سي عز الدين للمشاركة نذكروا أنه حسب ما مكتوب 30 سبتمبر 2026.
1: هذه مسابقة الشعر الصغير، مازلنا ما حكيناش عليها.
0: أي.
1: المسابقة الشعر الصغير باش يكون آخر أجل هو 30 سبتمبر. علاش 30 سبتمبر؟ لأن احنا باش المشاركة هي للإلقاء، حفظ وإلقاء القصيد، وكل عام احنا نختاروا في مسابقة الشعر الصغير نختاروا محور من المحاور، اخترنا الكتاب، اخترنا المربي، اخترنا الوالدين، اخترنا الأجهزة هذه الحديثة معناها التكنولوجيا نتاع الفيسبوك نتاع الواحد
0: الذكاء الاصطناعي
1: معناها وكيفاش معناها شنو حبينا ناخذوا محور بيئي هام وهام جدا هو نظافة المحيط، وتكون رسالة عملنا خذينا الوقاية من خطر الدراجات النارية. قصيدة كتبها شاب شاعر علي عبد العظيم لتنبيه وللتحسيس، لأن احنا دورنا تحسيسي توعوي، نحاول أن نساهم في ربما لفت الانتباه لظاهرة من الظواهر.
0: موضوع سنة
1: التلميذ يكون مشارك في حملة وطنية موجودة للنظافة وحماية البيئة والمحيط ونظافة المحيط، ونعرف الأطفال ونعرف دورهم في المدارس في المنازل، يعني في العائلات، باش يكون الطفل هذا شريك فاعل، ونعرف قوة الشعر الشعبي، ونعرف قوة الكلمة ودورها في هو الكلمة سلاح، ونعرف معناها دورها حتى في والشاعر هو معناها
0: الأعمار. سي عز الدين الأعمار
1: يعني.
0: سي عز الدين كنت تسمع فيه الأعمار المطلوبة في مسابقة الشعراء الشعر الصغير.
1: مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي يمس كل الشرائح العمرية، خصصنا هذه المسابقة مسابقة الشعر الصغير لأطفال المدارس الابتدائية بولاية قبلي بالجهة يعني القصيد
0: للتلاميذ لأطفال المدارس الابتدائية مستوى ابتدائي، معناتها
1: مستوى ابتدائي هذه مستوى ابتدائي بالنسبة لي. بالنسبة للقصيد قصيد الشعر الصغير يكتبها أحد الشعراء ويرسل لنا القصيدة يتم رقنها وتوزيعها على مدارس الجهة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بقبلي ومدارس الابتدائية.
0: شروط المشاركة سي عز الدين، شروط المشاركة ما هي شروط المشاركة في المسابقة هذه الشعر الصغير؟
1: كل بعد ما توصلنا القصيدة، قصيدة يكون فيها 15 بيتا وتكون سهلة للحفظ من طرف الأطفال،
0: نعم،
1: وتكون مصحوبة بشريط فيديو أو شريط أو صوتي ليسهل عملية الحفظ،
0: نعم،
1: وللأطفال، ثم توزع على المدارس. كل مدرسة ابتدائية ترشح تلميذ، كل مدرسة ابتدائية مشاركة في ترغب في المشاركة ترشح تلميذ، ويكون بمثابة الدور النهائي في مدينة دوز، يحدد لاحقا إما في المهرجان قبل المهرجان خلال شهر أكتوبر، دائبنا على تنظيمه خلال شهر أكتوبر أو أثناء المهرجان.
0: نعود نذكر وقتش الأيامات اللي باش تكون فيها مسابقة الشعر الصغير بالضبط، وقتش
1: هذه مسابقة الشعر الصغير؟ يمكن تكون يوم 30 أكتوبر اليوم الافتتاح نتاع المهرجان أو قبل 30 أكتوبر يعني 29-28
0: لم يتحدد بعد،
1: وإحنا المهرجان نتزامن مع العطلة، لكن أهم شيء هو في المسابقة هذه أن ترسل النصوص قبل 30 سبتمبر. شاعر اللي يحب يعطينا يبعث لنا نص،
0: نعم،
1: فيه الشروط هذه يكون محور
0: البيئة هكا ولا لا الحفاظ على البيئة؟
1: للبيئة هي رسالة بيئية حبينا نساهموا في نظافة محيطنا ونعرفوا دور النظافة في حياة الإنسان.
0: شكرا لك سي عز الدين بطيب ضيفنا رئيس جمعية مهرجان الشعر الشعبي.
1: زاد باش نحيي كما حيينا دار المسرح باش نحيي دار الشباب إبراهيم بن عمر، وكذلك عودة الروح لدار الثقافة محمد المرزوقي التي ستظل هذه التظاهرات، وكذلك لمتحف الصحراء بدوس.
0: شكرا لك ضيفي في مسيكم بالخير، كانت هذه تفاصيل مسابقة الشعراء الشعبيين وتحديدا الشعر الصغير آخر أجيال تحبوا تشاركوا صغيرات الابتدائية تلامذة وأطفال عندكم إلى حدود 30 سبتمبر تبعثوا قصيدة فيها 15 بيت للفوز إن شاء الله، حظ موفق للجميع. شكرا لكم، مواصل معكم مشوارنا في مسيكم بالخير.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21-24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: إذاعة جفصة محبة دينا. فلاش سبور. فلاش سبور.
5: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. قررت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي بشكل رسمي بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة ممارسة كرة القدم على أرضية ملعب الهادي النيفر. وقد قرر الحكم هيثم الطرابلسي في مرحلة أولى تأجيل اللقاء، وكتب تقرير لمراقب المباراة اللي يتصل بالجامعة التي اتخذت القرار بالتأجيل لموعد لاحق، للإشارة أن الأمطار الغزيرة تجتاح حاليا كامل ولاية تونس الكبرى، وهو ما أدى أيضا إلى تعليق الدروس. أعلن نادي حمام الأنف تعاقده مع المهاجم زياد بن سالم، بلغ من العمر 31 سنة، تعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي. أسبق لي بن سالم تقمص أزياء عدد من الأندية التونسية، أبرزها النجم المتلاوي، ملعب التونسي، نادي الرياضي الصفاقسي، والنجم الرادسية. إدارة كل من مستقبل جابس والملعب الجابسي قررت وأعلنت انسحابها من بطولة الرابطة المحترفة الثانية في خطوة تعكس حجم الصعوبات التي تعيشها الأندية التونسية خاصة على المستوى المالي والإداري قبل انطلاق الموسم الرياضي. وجاء قرار الناديين وفق البيان المشترك الصادر بتاريخ يوم أمس بعد ما اعتبرت تأخر في إيجاد حلول عملية للظروف الصعبة لتواجهها الأندية التونسية، إلى جانب ضيق الأجل الممنوحة لتسوية الملفات ورفع عقوبة المنع من الانتداب. فاز المنتخب الوطني التونسي على نظيره الكيني بثلاثة أشواط نظيفة بقصر الرياضة بالمزة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة لتحتضنها تونس لغاية 36 سبتمبر الجاري. بهذا الفوز الثاني على التوالي أنهى المنتخب التونسي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى ليتأهل مباشرة إلى الدور الربع النهائي، وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور الربع النهائي الفائز من مباراة الدور ثم النهائي اللي يجتمع بين الثاني المجموعة الرابعة والثالث المجموعة الثانية. للتذكير أن البطولة الأفريقية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028 ومونديال 2027. أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم الخميس إيقاف العداء الإثيوبية روتياغا بطلة ماراثون طوكيو 2019 مؤقتا بعد ثبوت وجود مادة ميثيل بريدينيزولون المحظورة رياضيا في عيناتها، إلى جانب اتهامها بالتلاعب بالنتائج. وعادت هذه الوحدة وحدة نزاهة ألعاب القوى إلى النتائج الحاصلة لها في مختلف المسابقات السابقة حتى تتخذ القرار اللازم في هذه العداءة الإثيوبية. إلى البطولات الأوروبية وبالتحديد الليغا الإسبانية، نذكر أنه الجولة السادسة فيها زوز مباريات اليوم. ريال بيتيس يتقابل مع خيطافي في 6 العشية، مالاغا في 8:30 يستقبل فياريال. ذكركم بالترتيب في الليغا الإسبانية، برشلونة أكيد بعد السباعية ليوم أمس وانتصارها بسبعة أهداف مقابل صفر ستكون في المرتبة الأولى في هذه البطولة. وفي انتظار بقية المباريات. نهاية فلاش سبور، مع أجمل تحية عاد بدوي، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.
6: ترى يجرب يدرك ما خسر شيء.
7: لماذا قلنا ليه عادة يا سين؟ مجاونة.
6: شني مجاونة يا يودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
7: ديما وزادة يا سين الوالدة.
6: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا انا غلط؟
7: صحيح
6: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك، تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
4: ليل المخدرات، نعم للحياة.
8: إشهار
9: يلي تحبونا يلي
8: هز سلامي لجبل الثلج وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: إشهار.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الخامسة مساء باستوديوهات إذاعة قفصة، نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية قبيلية عزوز صالح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء تواصل متابعة وتيرة التزود بالكراسة المدرسية التي تظل متوسطة إلى حد الآن على حد تعبيره. وبين عزوز صالح أنه تم إلى حدود يوم أمس الأربعاء التزود بحوالي 80,000 كراس دون اعتبار الكميات التي وصلت إلى الجهة خلال الحصة المسائية وخلال هذا الصباح، وهي كمية ما تزال أقل من التي تحصلت عليها الجهة خلال السنة الفارطة والتي بلغت 150,000 كراس. بولاية القصرين أفاد رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون فتحي صنيتي بتعرض الخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب بعمادة البريك لأعمال تخريب متكررة مرتبطة بمحاولات الربط العشوائي. وأوضح أن هذه العمليات تتسبب في إدخال أكياس وأقمشة وحجارة داخل قنوات المياه للتغطية على الربط غير القانوني، مما يؤدي إلى أعطاب وانقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب. أكد مدير عام النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ثامر التكابري انتفاع 170 تلميذا من ذوي الإعاقة ببرنامج الدمج المدرسي لحد الآن، وذلك بعنوان السنة الدراسية الماضية والسنة الدراسية الجديدة. وقال في مداخلة مع الإذاعة الوطنية اليوم أن اللجان الجهوية في حالة انعقاد داعيا الأولياء المعنيين إلى تقديم ملفات أبنائهم من أجل التمتع بحق التمدرس. في أخبار العالم، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن بلاده بدأت بترجمة خيار الدولة على أرض الواقع، داعيا الشركاء الدوليين إلى دعم مؤسساتها العسكرية والأمنية ضمن شراكة طويلة الأمد. جاء ذلك خلال اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس من أجل التحضير لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
1: مسيناكم. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مسيكم بالخير، مسيكم بالورد في توقيت 5:13 باش نمشوا لزميلتنا إيناس حمادي حاضرة معنا في أحدى قاعات الرياضة، نصفحوها في توقيتنا ونقول لها أهلا وسهلا إيناس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك فاتن، عاصمتكم الناس الكل، مسيكم بالخير مستمعينا الكرام على موجة إذاعة قفا في العشوية. كل نهار تنقلوا المكان نحكوا فيه على الأجواء، خاصة إيقاع المساء كيفاش يكون. العشوية اليوم اخترناها باش تكون من قاعة رياضية، فاتن من بكري الأجواء حماسية 100%. خلطنا على الجروب النسائي 100% فما ساقبل كل شيء. أنا موجودة في قاعة رياضة إكسترا جيم بقفصة اللي باش نحكي مع صاحب القاعة هذه كوتش وحيد نجي. أهلا وسهلا.
2: السلام ومرحبا بك أختي غالة، ونتشرف بك في قاعتنا، وإن شاء الله ديما نشوفوا الحاجات كيف منها في قفصة ولعب عربي.
1: أنا كي جيت نسمع في الليكو فاتن، ونسمع في الموسيقى قوية، ونسمع ونشوف البنات ما شاء الله كل
0: نجي معناتها نخلط نترينا إيناس معاكم ناخذوا شوية مهم جدا السبور.
1: أنا ملي دخلت وأنا ندور في الصالة ما شاء الله معناتها تشوفيني ما تعطينيش ربما
0: ينقص مني. شنو الأنشطة إيناس والأجواء؟ فينا الأجواء شنو فهم بالضبط؟
1: الكوتش ساقبل ما نوصف لك الأجواء، نحب نعرف ما هي الاختصاصات الموجودة في القاعة.
2: والله القاعة فيها مسكولاسيون، فيها كيك بوكسينج بالعمر الكل، فيها كاراتيه كيشنكاي، فيها جروب تاع نساء فام، كارديو ايروبيك، عندنا كارديو تاع رجال زاد كيف كيف. ان شاء الله عم نجيب شيء، عنا ديجا عملنا باساسيون في الجمعيه باش ندخلوا الناتاسيون وجيمناستيك، كل شيء موجود.
1: كوتش انا خلطت على الجروب نتاع نساء، ما صعب الخدمه مع نساء ولا مع رجال؟
2: والله مع نساء خدمه صعيبه ياسر، خاطر نساء بون كيما نقولوا نحنا يتبعوا في الانستغرام ياسر وفهمتني ولا، وتحب كل شيء تو تاع خاطر المناطق التواصل تو في الاجتماعيه في الفيسبوك ولا الانستغرام كل شيء، مش كل انفورماسيون صحيحه. فهمت كيف تشوف مثلا اي تاع كوتش ما نعرفش ولا حكايه تقول لك راي خدمه هكا ولا كيما هكا، بيان سو ثم كوتش في الصاله يلزمك تتبع، ثم نظام غذائي، ثم برشا حاجات. تنسى عند المشكله في تشكك ياسر وما عندهاش صبر، تحب كل شيء في شهرين في ثلاثه شهور توصل للرزلت اللي حاجتها هذا،
1: تحب توصل للوبجيكتيف اللي حاشتها بيها. وانا شفت واحدة قلت لي كوتش من بكري بدت نوع ووصلنا نوع.

0: اخر. عسلامة
1: عسلامة.
0: قولي لي الاوبجيكتيف اللي بديتي بيه من اول مره.
1: الاوبجيكتيف اللي بديت بيه اني نهبط من 95 كيلو نهبط ل 70 وصلت له، اما ما زلت يعني وانتوك لي الاوبجيكتيف اللي حاجتك بيه تعملي اوبجيكتيف جديد كل مره يتبدل تبدل ديما عندك حاجه جديده تحبي تعملها تحبي توصلي لها هكاك.
0: وقت اللي توصلي الاوبجيكتيف اللي حاجتك بيه من الاول تلقي صعوبه مثلا باش تقعدي في نفس الميزان مثلا؟
1: لا لا تعودت معنا سي تعودتي بالريتم تاع الماكله تعودتي بالريتم تاع لونترينمون ما عادش حاجه جديده يعني عادي.
0: هذه بالنسبه للمشاركه الاولى اللي معانا اثقه رياضيه ما شاء الله بنات نتعرف عليك.
2: اسمي انس مرحبا بكم.
0: انس قداش ليك تتريني؟
2: انا ليا برشا نترينا اما في الصاله هذه يمكن ليا اكثر من عام هكاك نترينا لهنا.
0: انواع التمارين اللي تمارسيها بشكل يومي فما وقت محدد في الاسبوع شعملنا في السمر باد؟
2: وانا نورمال مو حسب خدمتي ما عنديش برشا وقت دونك نترينا 3 ايام في البارسمان عرفتي. حسيت نجي هنا باش نبدل الجو وديجا عجبتني الصاله هذه ترينت في برشا صالات عرفتي قبل اما الصاله هذه بصراحه وحدها والكوتش ما شاء الله عليه متولي بينا على الاخر الكوتش وحيد دونك لقيت راحتي برشا وما نجمتش نبطل ملي بديت معناتها صي شدت الريتم لهنا ما نجمش نبطل فهمتي.
0: بديت هي وصاحبتها ما نعرفش زينه وعزيزه ولا لا. عسلام
3: عسلام.
0: هي انس وانتي
3: اسراء؟
0: اسراء مرحبا
3: مسر.
0: اسراء ليك برشا زاده تتريني في القاعه
3: لي عام وشويه كذا.
0: شنو باش بديتي الحلم اللي بديتي بيه الاوبجيكتيف الهدف
3: نقص في البوا في الاول وكل مره هكاك بشوي بشوي تنقص نقص حتى نحب نعمل سمر باد.
0: نقول سمر باد سمر باد يفد شوي في السمر ولا لا؟
3: مع كوتش لا الحق انت عربي قعد له ماكس عرفت يقولنا لا شد صحيح وترين وكل
0: ديما معناها السبور وريجيم
3: استقبل السبور وريجيم توا السبور بركة حاسه يكفي جوست الماكله تنظمت عرفت ما كانت ما بقتش كي قبل.
0: قداش التوقيت تقريبا السيونس نتاعك قداش تدو؟
3: ساعه ونص
0: ساعة ونص يوميا ولا مرتين
3: أيام في الجمعة؟
2: أيام في الجمعة.
0: من بعد ما توصلي للأوبجيكتيف اللي حاجتك بيه باش تواصلي في الصور؟
3: باش نواصل أي ديما الأوبجيكتيف وين زايد يكبر عرفت عمر واحد بس.
0: كوتش معناها البنات يشدوا صحيح؟
4: أكيد أكيد. ديما البنات عندهم نفس والأولاد مثلا تلقى عندها برشا تلقى يخدم تلقى يقرا يدير دي بلاس يتحرك الأولاد مثلا يعملك فور إكزومبل مشكلة يعملك أربع خمسة شهور ومن بعد يبطل. البنات نو البنات تلقى فيهم تضرب حتى بالعام ونص حتى توصل عامين تبدا ترينا الشدة الرجل تجي ممكن فتره شهر قص فيك للصيف تمشي تصيف ومن بعد ترجع تشد الرجل.
0: يعطيك الصحه كوش عطيتنا من وقتك. يرجعوا البنات عاد ما يقولوش لي ذاع جتنا هيا نقصوا ولينا نحكوا زوز نقونا شوي في المزيكا. كوتش شكرا ليك فات نتقابلوا ان شاء الله في محطات خارجيه اخرى في مسيكم بالخير.
5: شكرا, شكرا ليك نايس تحيه لكل مستمعينا في توقيت مسيكم بالخير توا 5:19 دقيقه احلى الانغام توصلكم.

0: Cinema.
1: Cinema.
2: اهلا وسهلا بكم في مسيكم بالخير. باش نمشوا بعد شويه في سينما للمخرج والممثل محمد علي النهدي. باش نتحدث معاه عن التتويجات الجديده لفيلم رواندا وفيلم ايضا اللي يحضر له سعاد ولمين. اكثر التفاصيل بعد شويه عبر الهاتف لضيفنا محمد علي النهدي.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير.
6: سينما. سينما.
7: سينما.
8: أهلا وسهلا بكم، نمسيكم بالخير، نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة، باش نمشوا لعالم السينما والدراما والإنتاجات، وباش يكون ضيفي عبر الهاتف المخرج والممثل التونسي محمد علي النهدي. مساء الورد سي محمد.
9: أهلا، مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
8: شكرا ليك. أنا باش نتحدث معاك، مبارك لك التتويجات الأخيرة وجديدة زادة للفيلم رواندا اللي كان معناتها كيفاش يقولوا منتوج وإلا حاجة جديدة، فيها عمل، فيه برشا خدمة، فيه برشا احترافية. اليوم نتحدث عليه التتويجات هذية وناخذوا معناتها فكرة على فيلم سعاد ولمين زادة معاك.
9: مرحبا بيك. فيلم الروندا 13 هو الشريط الطويل الثاني متاعي بعد 14 قصيرة. كان الشريط الطويل الأول متاعي معزة الطريق الأسود، ثم الروندا 13. الحاجة الإيجابية الحمد لله أن كل الأفلام اللي أنجزتها يعني كمخرج خاصة كلها توجد جوائز في تونس أو خارج تونس، وأخيرا الروندا 13 اللي شارك في العديد من المهرجانات العالمية وطبعا العربية، وفي كل محطة يعني في كل مهرجان تحصلنا على جائزة.
8: نعم.
9: يا في التمثيل يا للفيلم، من الجوائز اللي تحصلنا عليها تحصلنا على جائزة أحسن أداء تمثيلي في مهرجان القاهرة الدولي، تحصلت على جائزة أحسن فيلم في مهرجان الفجر بإيران، تحصلت على جائزة أحسن ممثل في عنابة، مهرجان عنابة المتوسطي، يعني والعديد من التتويجات.
8: نعم.
9: والحمد لله.
8: ألف مبروك، حاجة تفرح برشا، ونباركولك. هالتتويج هذا أكيد ما جيش من معناتها من كيف ما يقولوا من فراغ، ولكن جاء من صمود للإكيب لخدمة، من فكرة معناتها نموذجية. فيلم الروندة هذية يحكي في قصته على شنو باختصار؟ خلينا نقربوه للمستمع في جهتنا، إذا باش نتحدثوا عليه بطريقة نقربوه للمشاهد التونسي.
9: روندا 13 هي تراجيديا عائلية، تراجيدي فاميليال، تروي قصة ملاكم، يعني ملاكم قديم هو زوجتي، الظروف الاجتماعية صعبة، يعيشوا في أمان وسلام وأرموني مع ابنهم الوحيد، ولكن حياة العائلة هذه كلها تتغير عندما الولد هذي معناه يمرض بالبرز الخبيث.
8: نعم.
9: فيكون صراع آخر، صراع يعني أضفت للملاكم هذا صراع من نوع آخر، يعني صراع
8: الحياة،
9: صراعات أصعب من كل الصراعات اللي عاشها فوق الحلبة، يعني صراع هذا مش يكون صراع من أجل البقاء، يعني من أجل الحياة، من أجل إنقاذ ابنه الوحيد. هذا هو يعني معناه خلاصة الفيلم في بعجالة. يعني
8: وقتاش انطلق عرض الفيلم هذا في القاعات السينما التونسية؟
9: وتعد الفيلم في القاعات السينما التونسية
8: منذ تقريبا وقتاش أول عرض كان وقتاش؟
9: منذ ثلاثة أشهر تعد في تونس، في تونس الجمهورية الكل، في كل ولاية فما قاعة سينما طبعا تعد فيها الفيلم، ولكن رغم ذلك الفيلم مازال يتجول في المهرجانات العالمية. فعنا تو في شهر أكتوبر عنا ثلاثة مهرجانات، عنا مهرجان السينما العربية سماك في فرنسا، عنا مهرجان السينما العالمية في أنطاليا في تركيا، وعلى مهرجان السينما الفرنكوفونية في موريال. يعني بالنسبة لأكتوبر بركة يعني فيلم تبركلة قاعد يسافر بالداوي ويمثل في تونس أحسن تمثيل في المهرجانات كما قلت العالمية والعربية، والحمد لله لحد الآن كل مشاركة نروحوا بنجاح، نروحوا في يعني جائزة.
8: باهي سي محمد، أنت في كل عرض، في كل عرض وفي كل مشاركة في المسابقات العربية والعالمية كنت هكا معناتها تسرق نظرات الناس اللي حاضرين في العروض هذه، ولا الأصداء كنت ترصد من بعيد الأصداء شنو انطباعاتهم على القصة على الإخراج على كنت تستنى معناتها في الامباكت الأول؟
9: طبعا هو احنا فيلم نعملوه للجمهور، دونك رأي الجمهور يهمنا برشا، والحاجة باهية في كل المشاركات في المهرجانات هذه كما قلت لك العربية والعالمية نعملوا حوار ديما بعد بعد البروجيكسيون تاع الفيلم، بعد بث الفيلم نعملوا حوار مع الجمهور، والحوار ديما يكون ثري. وفي كل المهرجانات العالمية كان تأثر كبير لأن القصة صعيبة وتسخف بلغتنا نحن بالدرجة، يعني في كل العروض بتاع الفيلم في أي مكان، في إسبانيا، في إيران، في فرنسا، في المغرب، في الجزائر، في مصر، يعني ديما نرى دموع الجمهور في آخر الفيلم على وجوههم.
8: وانت لعبت على سي محمد، انت لعبت على مشاعر الجمهور بالتراجيدي هذه، والا لا فما نقطة قوة اخرى في الفيلم؟
9: النقطة القوة الفيلم هي في الحقيقة اللي خدمنا عليها، خدمنا وحاولنا كل ما اوتينا من قوة وجهد مش ننقل هالحكاية دي بكل حقيقة، يعني ما نحاولوش نجملوا، ما نحاولوش ندخلوا في الديمونستراتيف، نحاولوا يكونوا صحاح في الأحاسيس، صحاح في التعبير.
8: علاش القصة أخذت سي محمد، القصة أخذت جانب من الحياة الواقعية، قصة واقعية، وإلا لا هي مستوحى من تفكير عميق لسي محمد النهدي؟
9: لا، هي قصة مستوحاة من العديد من القصص التونسية. يعني أنا ديما نكتب نحاول باش نكون نقرب برشا الأشياء نعرفها أو حكاولي عليها أو أثرت فيها، دونك قصة الفيلم مستوحاة من حاجات عشتهم أنا شخصيا، ومستوحاة كذلك من أشياء أخرى معناها الناس بجنبي عاشوها وأنا معناها تأثرت بها. دونك الإحساس كان في الفيلم أو التعبير عن الأحاسيس كان صادق، وذاك اللي مس الناس، وذاك هي بالحق معناها نقطة قوة الفيلم.
8: به لهنا باش نمشي معاك زاد التجربة جديدة قاعدين تعيشوا فيها، وإلا بديتوا فيها فيلم سعاد ولمين، ما نعرفش وين وصلت مراحل الفيلم هذا، كن نحكوا عليه شوية.
9: والله ما غير ما نحكي عليه برشا باش ما نبيعش الحكايه، ولكن هو المشروع السينمائي اللي باش يكون الثالث بتاعي، هو شريط سينمائي طويل من نوع الوثائقي الابداعي يلقب باللغه الفرنسيه دوكيومونتير ايبريد، اللي باش نروي فيها يعني انا نروي فيها قصه الوالد والوالده بطريقه مختلفه، بطريقه باش تكون اوريجينال. التصوير ان شاء الله باش يكون في قدره الله، احنا قاعدين نجتهد وتوا مع يعني وقاعد انا جمهور جانيز، يعني نحاول باش نلقى الوقت بين المشاركات نتاع فيلم الروندا 13 في المهرجانات العالميه والتحضير والتصوير للفيلم هذا حسب الرزنامه اللي عملناها توا مع الفريق. ان شاء الله التصوير باش يكون في الجزء الثاني من شهر نوفمبر ان شاء الله.
8: وين الاماكن اللي اخترتوها معناتها باش
9: المكان الرئيسي باش يكون طبعا في الكيف، في المركز الثقافي للفنون الرقمية والدرامية بالكيف، أين ألقى الوالد والوالدة لأول مرة في حياتهم.
8: نعم.
9: وكذلك باش يكون هو الديكور البرانسيبال، الديكور الرئيسي لكل هذه القصة.
8: يعني سي محمد يعني سي محمد الفيلم هذا باش يكون مثلا اعتراف بجميل معناتها للأم والأب، وإلا
9: لا اعتراف بجميل ولا تثبيت. هو فيلم نحكي فيه أنا قصة أمي وبابا حسب ما أثرت فيه القصة دي فيها أنا شخصيا، يعني ممكن كان إنسان آخر يروي نفس القصة الفنان الخبير من هذه الفنانة خبيرة المحاسن،
8: نعم
9: ممكن يرويها بطريقة أخرى، ولكن هذه فيها برشا من شخصي. يعني أنا نحكي في قصة
8: صورة الابن موجودة، صورة
9: الدكتور
8: الابن.
9: مستعين بكل بالأرشيف ومستعين به، يعني الناس اللي عاشت معاهم واللي عاشرتهم واللي عرفتهم منذ أن تعرفوا على بعضهم، ولكن تبقى الرؤية هي رؤيتي أنا على هذه القصة.
8: فقط انا باش ما نطوروش، انت حبيت تحكي شويه ونحترم رايك في ذلك. الابطال باش يكونوا معناتها في شخصهم والا ممثلين اخرين يلعبوا الدور روائي؟
9: هو باش يكون شريط وثائقي في ابداع، يعني فما الوثائقي برشا، يعني الارشيف برشا باش يكون موجود في الفيلم، ولكن في نفس الوقت فما بعض الوضعيات اللي باش يستوعبها ممثلين. احنا باش نقوموا بكاستينج كبير، يعني في الكاف خاصه خاطر باش نصوروا غادي، فكاستينج كبير، وباش نحاولوا نلقاو يعني ممثلين، واحد من الممثل يشبه الوالد وهو صغير، وممثله تشبه الوالده وهي كبيره، يتقمص في الشخصيات نتاعهم في بعض المواقف الهامه في حياتهم. المواقف هذه تنجم تكون مواقف نجاح، كما تنجم تكون مواقف صعيبه عاشوها في حياتهم.
8: شكرا لك، نورتنا بمصافحتك اليوم في مسيكم بالخير على موجة إذاعة قفصة، المخرج والممثل محمد علي النهدي. بالتوفيق لك، حاجة تفرح برشا، ومباركوا لك التتويجات، وحظ موفق لك في قادم الأعمال أكيد بنجاح. شكرا لك.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير. باش نمشي معاكم التفاصيل طقس اليوم من شوية أو تقريبا مساء اليوم، معناتها عندنا سويعات. المعهد الوطني للرصد الجوي كان قام بتحيين وأسند اللون البرتقالي اللي يرمز إلى درجة إنذار كبيرة إلى ولايات تونس الكبرى، تونس ومنوبة بن عروس وأريانا، وذلك بسبب توقعات بظواهر جوية خطيرة وتستوجب اليقظة التامة. كان درجة إنذار كانت عادية موجودة تم إسنادها إلى ولايات بنزرت، باجة، جندوبة، الكيف، وسليانة، ونابل، والقيروان، والقصرين، وزغوان، وقفصة، وسيدي بوزيد، وصفاقس. وكان المعهد زاد أسند في وقت سابق، كنا نتذكره في إطار متابعات تطورات الوضع الجوي بالمناطق، اللون البرتقالي كان الأيام الفارطة في ولاية سوسة والمستير والمهدية. طبعا لذلك كان أعلن والي تونس عن تعليق دروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء اليوم الخميس بداية من الساعة 3 بعد الزوال. نتمنى سلامة للجميع وين ما كانوا في تونس على كامل تراب الجمهورية. سيسر وحكم، فما بدت التقلبات الجوية، نحاولوا ديما نكونوا على يقظة تامة وين ما كنا.

0: سمعنا نجوم نجمة مشط شعر الليل بخرة غازل نجم سهيل نجمة تضوي في قلب الظلمة ونجمة بتغزل بالكلمة في كل حلقة نجومة جينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز 8 مع إنيس حرافي. إشهار بلاد الحذر والواحة الجريد والتمر تمغزى عنق جمل وميداس نفطة حزوة ودقاش الزريقة وشلالات الشبيكة الشاب بمولى الأشعار سمحة توزر في المنى.

0: إشهار
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: السادسة مساء بستوديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة السادسة. بداية هذه عناوينها: انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة من ولاية قفصة وسط إقبال على مختلف الاختصاصات المتوفرة بالمركز. تزامنا مع العودة المدرسية حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بمعتمدية نفطة من ولاية توزر. 11 مليون قنطار حجم الكميات المجمعة من الحبوب لهذا العام. اجتماع مرتقب الأسبوع القادم بين الرئيس الأمريكي وقادة دول الخليج لمناقشة تداعيات الحرب على إيران وخطط واشنطن الاستراتيجية لفترة ما بعد الحرب. تفاصيل هذه النشرة: بولاية قفصة انطلقت اليوم السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة، وقد تمت كل عمليات التسجيل بنجاح قبل انطلاق السنة التكوينية، مما مكن من قبول المتكونين في جملة الاختصاصات المتوفرة بالمركز. كما تم هذه السنة إضافة دورتين جديدتين لتسجيل الراغبين في التكوين، مع فتح الأفاق أمامهم للتسجيل بأحد مراكز التكوين المهني بقية الجهات في حال عدم التمكن من الدراسة في مركز التكوين بالعقيلة. المدير والجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة يضيف:
3: مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة قفصة يوفر التكوين لفائدة ما يناهز 720 شاب وشابة في 11 اختصاص منظر في 3 مستويات، اللي هي شهادة الكفاءة المهنية ومؤهل تقني مهني ومؤهل تقني سامي. ما بين 720 هذوما ما بين مواصلين التكوين بعنوان السنة الثانية، وما بين موافدين جدد إن شاء الله اللي عددهم 280 شاب باش يلتحقوا بالتكوين في الاختصاصات هذه اللي يأمنها المركز. تم توجيه الدعوة لكل الشبان المقبولين مبدئيا للترسيم بالاختصاصات هذه بمركز العقيلة باش يكونوا على دفعتين، تم شكون اللي باش يلتحق ان شاء الله بداية من نوفمبر المقبل. السنة جديد على مستوى التنظيم دورات التكوين المهني، مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة التونسية للتكوين المهني عوض انها تأمن التكوين خلال دورتين، دورة الخريف سبتمبر ودورة فيفري من السنة اللي بعدها. تم إضافة زوز دورات جديدة اللي هي معناها دورة نوفمبر وكذلك دورة أبريل، بمجموع 4 دورات تكوينية. هذا في اتجاه أنه باش يتم تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات نتاع الشبان للالتحاق بمركز التكوين المهني. معناها إذا كان ثم شكون اللي تبعث له معناها ميساج على أساس أنه في قائمة الانتظار، ننتظره وراهم بعد إدارة المركز باش توافيه معناها إذا كان ثم إمكانية باش يلتحق ويسد شغور نتاع من انقطع أو من لم يلتحق باش يلتحق في الأجال اللي باش يضبطها له إدارة المركز. هذا ما يمنعش أنه من لم يشمله القبول داخل مركز التكوين المهني بالعقل راو باب التسجيل وباب الترسيم راو مفتوح في مراكز أخرى داخل تراب الجمهورية، لأنه ثم مراكز تكوين مهني ما توصلتش إلى أن تحقق نسبة تعب 100% في الاختصاصات اللي عرضتها للتكوين. بالتالي كل شاب ما نالش حظ الالتحاق بدورة سبتمبر وإلا نوفمبر الجاية يبقى على اتصال وتواصل مع المنصة الموضوعة للترسيم وللتسجيل ويشوف الشغورات فن مراكز وفن اختصاصات ويعاود يقدم المطلب متاعه حتى إدارة المركز هذاك اللي موجود في جهة يتصل به ويبعث لها الكونت متاعه القبول بالترسيم وأجل الالتحاق بمركز التكوين المهني.
2: من جهة أخرى، أفاد المدير والجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة بأن هذه السنة التكوينية الجديدة سبقتها استعدادات بمركز التكوين المهني على كل المستويات الإدارية واللوجستية والبيداغوجية التي مكنت من استقبال المتكونين في أفضل الظروف.
3: بالنسبة للاستعدادات اللي شهدها مركز التكوين المهني بالعقيلة شملت كل الجوانب، الجانب إداري وكذلك لوجستي كذلك بيداغوجي، شملت كذلك الاستعدادات الإقامة والإيواء بالمبيت، شملت الاستعدادات كذلك النقل نتاع وليداتنا إن شاء الله اللي باش يتنقلوا من معتمديات أخرى أو من جهات أخرى، كذلك شملت استعدادات الفضاءات والورشات التكوينية على مستوى المبيت، كذلك ثم أشغال إن شاء الله تهم إعادة التهيئة والتجهيز نتاع المبيت. كل المسارات ان شاء الله اللي تتعلق بالاستعدادات كل كذا هي مفعله باش تكون العوده التكوينيه سلسه وانسيابيه بالنسبه لوليداتنا ان شاء الله.
2: في الجهات أيضا وبولاية توزر وبمناسبة العودة المدرسية، تم اليوم تنظيم حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بمعتمدية نفط ببادرة من المكتب الجهوي للجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية، وذلك بالتعاون مع عديد الأطراف المعنية. الحملة شملت طلاء جوانب الطرقات وتوزيع مطويات توعوية على مستعملي الطريق. محمد العربي داسي رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية بتوزر يقدم التفاصيل في متابعة لوحيد مبارك.
0: كمكتب جهوي بتوزر مع انطلاق السنة الدراسية ديما نحاولوا في انطلاقة الأعمال تاعنا نمشوا من نقاط الأكثر خطورة. بمحاذاة إعدادية المكتب العزوز بنفطة ارتعينا، خاصة ثم برشة وخيانة احنا بالنسبة لولاية توزر، نبكوا بعضنا ننصحوا بعضنا ونشاوروا بعضنا أن المنطقة هذه تو شفناها وين سوق الخميس ثم سيارات تحبس عشوائيا على الطريق الوطنية رقم 3 بعدات كيب العزوز وهي إعدادية. هذا يشكل خطر كبير سواء على المرة العاديين أو على أبنائنا التلاميذ، هم ذاك المدخل التلاميذ. مدخل التلاميذ بالنسبة لإعدادية مكتب العزوز لابد يمر على الطريق الوطنية رقم 3 اللي هي مقابلة السوق الأسبوعي في نفط. صراحة صارت فوضى كبيرة برشا في السابق، ورغم التدخلات الأمنية رغم تدخلات البلدية، هذاك علاش ارتأينا احنا اليوم كمكونات مجتمع مدني ككشافة تونسية تجهيز كبلدية كمعتمدية، ولا أنسى دعم الرسمي تاعنا النائب في نزار الصديق. احنا اليوم المكونات هذه الكل اجتمعنا من 7:30 تقريبا حتى تقريبا حوالي 9:15، والعمل تاعنا مازال متوسط. أولا لتنبيه كل السيارات العابرة على الطريق الوطنية رقم 3 لا للوقوف لا للتوقف، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالتعاون مع تجهيز تلاء الحاشيتين من الجهتين بالأحمر والأبيض مع تركيز علامتين في الاتجاهين ليشارك في عملية الطلاء كل مكونات المجتمع المدني والكشافة وتجهيز وغيره. طبعا كل هذا النشاط يرجع للجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية. إن شاء الله الانطلاقة انتهى السنة الدراسية جديدة، وإن شاء الله عندنا أنشطة أخرى بتكون في مدينة توزر وكافة مدن ولاية توزر إن شاء الله. طبعا ديما الأولوية قرب المؤسسات التربوية.
2: بولاية قبلي أبرمت جمعية همس للفنون الدرامية والركحية بالقلعة اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بقبلي. هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا لإيمان الطرفين بأهمية الفنون وخاصة المسرح في بناء شخصية المتعلم وتنمية قدراته الإبداعية والتواصلية وترسيخ القيم الثقافية والتربوية. مزيد من التفاصيل مع المكلف بالإعلام بالجمعية مراد بن يوسف في متابعة لمجد عمارة.
4: وضعت اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية همس للفنون الدرامية والركحية بالقلعة والمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. هذه الاتفاقية نعتبرها خطوة مهمة في دعم العلاقة بين العمل الجمعياتي والمؤسسة التربوية، وهي بالنسبة إلينا ليست مجرد وثيقة بل إطار حقيقي للتعاون في المجال الثقافي والفني والتربوي. نحن في جمعية همس نؤمن بأن المسرح ليس مجرد فرج أو ترفيه، بل هو وسيلة للتربية وبناء الشخصية وتنمية الخيال والقدرة على التعبير واكتشاف المواهب وصقلها. ومن خلال هذه الشراكة نطمح في توفير فرص أكبر لأبنائنا التلاميذ للممارسة والتكوين في المجال المسرحي والفني، وأن تكون مؤسسات تربوية فضاءات لاكتشاف الإبداع ودعمه. نشكر كل من يؤمن بدور الثقافة والفن في بناء الإنسان، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية بداية لمشاريع وبرامج مشتركة تعطي للمسرح مكانته داخل مؤسساتنا التربوية وتمنح أبنائنا فرصة للتعبير والإبداع وصناعة المستقبل.
2: في الجهات أيضا وبولاية القصرين، أفاد رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون فتح صميتي بتعرض الخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب بعمادة البركة لأعمال تخريب متكررة مرتبطة بمحاولات الربط العشوائي، وأوضح أن هذه العمليات تتسبب في أعطاب وانقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب. كما أشار إلى أن فرق الصيانة التابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه قامت بالتدخل في عدة مناسبات لإزالة الربط العشوائي.

0: حل ما جيناش. الشركه ما جتش حل، الناس هذول مواصلين في التخريب لليوم. طبعا اربع شهور ونص ثم اربع مناطق اللي هم الصعدليه وقريه البرك ودوار الرواح واحد واثنين ما وصلهمش الماء، ورحت طبيه ما وصلهمش الماء اربع شهور ونص والناس ما تشربش. نحن اخر مره خرجنا نلقوا ما يقارب 19 رابط عشوائي ولليوم ما جيناش حل. معناتها تلقى ديفو تعرف وين والحل ما صارش. ولليوم الناس هذه ما زالت تستغل في البرنامج هذا ما صالح للشراب، تلقي زيتون وتفاح والناس تبقى عطشان. راهي ثم ناس 19 عندها اربع شهور ونص. المطلوب الرقابه يا اخي. نحن بان نقول اليوم يعملوا له معاينه بعد 20 يوم.
1: في الشأن الوطني، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب لهذا العام 11 مليون قنطار وفقا للرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم حول تقييم موسم الحبوب والاستعداد لموسم البذرة القادم. وقالت سلوى بن حديد أن أغلب الكميات المجمعة هي من القمح الصلب وذلك بنسبة 73%. كما أشارت إلى أن مخزون تونس من القمح يغطي حاجيات البلاد لغاية شهر جانفي القادم، واعتبرت أن الموسم كان ناجحا بفضل العمليات الاستباقية على مستوى طاقات الخزن الإضافية. وبخصوص موسم البذر، كشفت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب أن المصالح المعنية وضعت على ذمة الفلاحين 524 ألف قنطار، وأشارت إلى أن الاستعدادات لموسم البذر قد انطلقت وتم الشروع منذ منتصف شهر أوت المنقضي في توزيع البذور على الفلاحين. ومن جانبه وفي السياق ذاته، أكد كهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان وضع برنامج متكامل لتوفير البذور والأسمدة. أكد مدير عام النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ثمرة تكابري انتفاع 170 تلميذا من ذوي الإعاقة ببرنامج الدمج المدرسي لحد الآن، وذلك بعنوان السنة الدراسية الماضية وأيضا السنة الدراسية الجديدة. وقال في مداخلة مع الإذاعة الوطنية اليوم أن اللجان الجهوية في حالة انعقاد، داعيا الأولياء المعنيين إلى تقديم ملفات أبنائهم من أجل التمتع بحق التمدرس. كما أشار إلى أنه يتم تخصيص مرافق تربوي لبعض الحالات، ومن أهم شروط الواجب توفرها في المرافق هي المعرفة البيداغوجية والاجتماعية والدراية بالبرامج وكذلك الدراية بمجال الإعاقة. وبخصوص مناظرة انتداب أشخاص من ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية والتي تم الإعلان عن نتائجها، أفاد مدير عام النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية بأنه سيتم الشروع في الاتصال بالمقبولين. ولاحظ أن الوزارة انطلقت في الأعداد للمناظرة الثانية وفق تأكيد. تحت شعار نبض وصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وذلك من 21 إلى 24 من سبتمبر الحالي. وبهذه المناسبة تم اليوم تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية استضافها مقر اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس العاصمة بحضور عديد الأطراف المعنية. الزميلة نفيسة حسني مفادت الإذاعة التونسية لأشغال الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن نتائج الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تضيف.
2: تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري، ويحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون موعدا فنيا بارزا يوم 21 من سبتمبر. كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أما حفل الاختتام فسيكون مع سهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم 24 من سبتمبر. ولا تقتصر السهرة الختامية على الجانب الفني، إذ تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة. ويتنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية. من مقر اتحاد إذاعات الدول العربية للإذاعة الوطنية نفيسة حسني.
1: وطنيا أيضا، أعلن ديوان والخدمة الجامعية للجنوب عن تحين في رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة راجعين له بالنظر للسنة الجامعية 2026-2027. وأفاد ديوان الخدمة الجامعية للجنوب في بلاغ له على صفحته الرسمية بأنه بإمكان الطلبة الجدد بكالوريا 2026 تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة. وبالنسبة لتجديد المنحة أو القرض الجامعي سيكون بداية من اليوم الخميس 17 من سبتمبر. أما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتورة وطلبة القدماء غير الممنوحين سيكون بداية من غرة أكتوبر القادم.

0: في أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أن قوته أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد، وأظهرت بيانات أولية لتتبع السفن صادرة اليوم أن عدد سفن شحن والبضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى 3 فقط أمس الأربعاء بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية استمرار تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز وأن إيران لا تسيطر عليه وأن حصار المضيق محكم وفعال على حد تقديره. هذا ويتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقررة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة تداعيات الحرب على إيران والتركيز على خطة واشنطن الاستراتيجية لفترة ما بعد الحرب، وذلك حسب ما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي. في العالم أيضا، تواصلت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على جبهة جبال كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب. هذا وأفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي بأن ضربات سعودية اليوم أدت إلى مقتل شخص في حين استهدفت أخرى 3 أبراج اتصالات. إلى ذلك، حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من استخدام الحوثيين ما قالت إنه رسائل التطمين المضللة غطاء لكسب الوقت والتسلح والتحضير لاعتداءات جديدة وتكريس السيطرة على مناطق الساحل الغربي وباب المندب. في ختام نشرة السادسة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انطلاق السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة من ولاية قفصة وسط إقبال على مختلف الاختصاصات المتوفرة بالمركز. تزامنا مع العودة المدرسية، حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بمعتمدية نفطة من ولاية توزر. و11 مليون قنطار حجم الكميات المجمعة من الحبوب لهذا العام. نقطة والنهاية لنشرة السادسة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وصدقي عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا عماد الغرز. إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم، مسيناكم،
1: مسيناكم. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نقولكم مساء الورد مساء الفل للناس اللي تسمع فينا واختارت تسمع إذاعة قفصة في توقيت 6:29 دقيقة. في مسيكم بالخير، مشوارنا متواصل معكم حتى للسبعة أكيد بأحلى الأنغام بمتابعاتنا وأيضا بضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا أكيد بعد شوية زادة باش نصافحوا نتحدثوا على المهرجان اللي باش نتحدثوا على الندوة الصحفية لمهرجان اللي باش يكون حاضر معنا، مهرجان المهرجان الدولي دول إذاعات الدول العربية، وباش يكون حاضر معنا المدير ربما تسجيل خلال ندوة صحفية أو تصريح للمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان. العمل هذا قامت به زميلتنا هندة رحموني من الإذاعة الثقافية، وأنا باش نحييكم اللي اختار الناس اللي شادة الفولون وقاعدة تسمع فينا، الناس اللي في الدار وقاعدة زادة تسمع فينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أحلى الأنغام توصلكم في مسيكم بالخير، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. قفصة. محبة دينا.
2: مسيكم بالخير.
3: مرحبا، شرفتنا.
4: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير. ما تردوا المسا.
3: مرحبا، نورتنا.
5: مسيناكم.
6: مسيناكم.
5: مسيناكم.
6: مسيناكم.
4: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا، مسيكم بالورد، وين ما كنتوا تسمعوا فينا واخترتوا تسمعونا نسلم عليكم الكل، نقولكم طريق سلامة. نحن ناس ترد بالها، فما تغيرات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، تغيرات مناخية فيها درجات معناتها من الخطورة على بعض المناطق اللي تم إسناد اللون البرتقالي لها. على كل، أنا باش نمشي معاكم في توقيتنا لفقرة مسجلة معنا تيك إكسبريس، حاضرة معنا تسمعها في لقيت هذا.
7: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم، وقتاش يجب تغيير الهاتف، أهم المؤشرات التقنية والعلامات اللي تدل على نهاية عمر الجهاز. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
9: وبيك، يعطيك الصحة على الاستضافة. موضوعنا اليوم هو وقتاش نغيروا الهاتف نتاعنا، وشني المؤشرات التقنية عادة اللي تدفعنا باش نبدلوا الهاتف نتاعنا. الهاتف الذكي صار جزء أساسي من حياتنا، لك علاش مع مرور الوقت نجم تظهر علامات جديدة، نجم تظهر هواتف جديدة. دونك فما مؤشرات تقنية تخلينا نبدلوا الهاتف نتاعنا. أولا هو تراجع أداء الهاتف، معناها مع الهاتف ما عادش يخدم كما قبل، ولا نلاحظوا في بطء في تشغيل التطبيقات، تطبيقة باش نحلها تشد وقت باش تبدأ، ثم تطبيقات تتوقف كارما، وإلا ظهور مشاكل متكررة في التطبيقات، تبدأ تطبيقات تخدم وبعد تقص الابليكاسيون هذوكم، بطء في الاستجابة، إذا نطلب أي حاجة يصير بطء كبير رغم تنظيف الجهاز والفورماتاج نتاعه. حاجة أخرى، ضعف البطارية، إذا البطارية نتاعنا نولوا نشحنوا فيها برشا مرات والبطارية ذيك نفاذ الشحن نتاعها يولي بصفة سريعة، إيقاف الهاتف فجأة رغم وجود نسبة شحن نجم تكون حتى 70-80% والهاتف نتاعنا يتوقف، يصير القفل نتاعه. الحاجة إلى شحن عدة مرات في اليوم. ثم تطبيقات زادة تتوقف على تحديث نتاعها، ما عادش نجم نحدثوها، ما عادش نجم نعمل الميزاجور نتاعها، عدم وصول تحديثات نظام التشغيل أو التحديثات الأمنية نتاع السيكوريتي نتاع الهاتف نتاعنا، عدم دعم التطبيقات الجديدة لإصدار النظام القديم، خاطر نعرفه بالنظام التشغيل اللي هو سيستام ديكوتاسيون عنده ديفيرسيا، عنده دي ميزاجور اللي هما تحديثات، نجم توقف التحديثات ذيك على النظام ذيك ما عادش يصير. مشاكل في المكونات من داخل نتاع التليفون، المكونات الإلكترونية، ضعف لجودة الكاميرا مثل ما عادش تفي بالحاجة، وإلا الشاشة تولي فلو شوية مش واضحة، وإلا أعطال متكررة في الشحن أو الاتصال، ارتفاع حرارة الهاتف حتى إذا نستخدمه شوية تولي سخانة نتاعه وتطلع برشا، وقتها نجم نبدله زادة. إذا الاسباس ميموار ولا مساحة تخزين تولي ضعيفة ما عادش تكفي، حتى كيف نعاود الفورماتاج ولا حذف الملفات الغير ضرورية ما عادش يكفي، كيف تولي فما صعوبة في تثبيت والانستالاسيون تاع تطبيقات، تثبيت تطبيقات في الهاتف نتاعنا. هذوما كل الاحتمالات تخلينا والا المؤشرات التقنيه اللي تخلينا نبدل الهاتف نتاعنا. وقتاش ما نبدلش الهاتف نتاعي؟ وقت الهاتف يعمل بصفه عاديه، قوم بالتحديثات الامنيه، البطاريه تخدم بصفه عاديه، ووقتها ما فماش حاجه للتغيير. في الختام، القرار ما يعتمدش على عمر الهاتف فقط، بل على الاداء نتاعه ودعمه للتحديثات لميزاجور وحاله البطاريه بصفه عامه. وشكرا.
8: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
7: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: إذاعة جفا محبة دينا.

0: مسيكم بالخير في مشوارنا ال 46 دقيقة باش نمشي معكم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في إطار متابعاتنا. تنطلق فعاليات المهرجان هذا من المسرح الأثري بقرطاج اللي باش يكون الافتتاح يوم 21 سبتمبر على باش تكونوا على موعد فني مع الحفل اللي باش يحييه النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. الاتحاد إذاعات الدول العربية خلال الدورة هذه ينظم الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون باش ينتظم من 21 حتى 24 سبتمبر 2026 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل بمشاركة نخبة من نجوم الفن والأعلام والمهنيين في قطاعي الإذاعة والتلفزيون السمعي والبصري من مختلف أنحاء الوطن العربي. من شوية تم تقديم الندوة الصحفية الخاصة بانطلاقة المهرجان هذا باش نسمعوا عمل روبورتاج من أعداد زميلتنا هند الرحموني بالإذاعة تونس الثقافية اللي نحيوها بالمناسبة. باش نسمعوا هذا في روبورتاج التالي.
1: سعيد أنا بهذه المشاركة الكبيرة من جانب الصحافة. المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26 إن شاء الله دورة حتكون متميزة لحد كبير. مشاركة فيها وهذا يمكن يهمكم أكثر يعني من خارج البلدان العربية تقريبا الآن حوالي 450 أتوقع مع نهاية بداية المهرجان سيكون وصل 500 مشاركة. المشاركة ليست عربية فقط ولكن كذلك مشاركة من أوروبا آسيا ومن أفريقيا كل المشاركات موجودة مع رجل أمريكا والله نشوف. فالمشاركة في مختلف نقول فعاليات المهرجان موجودة. حفل الافتتاح واختام ما حتكلم عنه انت عارف انه يحيي طبعا الافتتاح نجمين نصيف زيتون ورحمة رياض. اتمنى انه هذه التجربة الاولى بالنسبة لنا انه الفنانين مسرع قرطاج احنا جربناها في مدينة صغيرة لكن في قرطاج مع وجود جمهور كبير انه تكون تجربة ناجحة. كذلك طبعا التكريم كالعادة حيكون تكريم ليس عدد كبير من البلدان العربية لأنه إحنا نؤمن أن التكريم لازم عنده قيمة يكون عدد محدود يكون من 9 بلدان عربية. كذلك بالنسبة للختام يكون إنتاج الاتحاد الأعضاء العربية إنتاج اسمه سافر مغني إنتاج كريم السليبي ولكن هو إنتاج اتحاد زي ما قلت كامل وإن شاء الله عمل يرضي حول الموالد العربي إن شاء الله يكون يرضي جميع في هذا الجانب. أهم حاجة طبعا إحنا بالنسبة للمسابقات الإذاعية والمسابقات في أصل المهرجان إذا تتذكروا وكان في البداية في تونس عندما أقاموا الاتحاد الأعضاء العربية حول التمثيليات والبرامج العربية بالتالي المسابقات هي العنصر الأساسي. السنة هذه أكثر من السنة الماضية أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مشاركات. هناك مشاركات من أعضاء الاتحاد اللي هي هيئات الإذاعة والتلفزيون العمومية وكذلك من الشركات الخاصة القنوات الخاصة القنوات الدولية المناطق العربية من الصين من روسيا من تركيا من كل هذه الجهات أعداد كبيرة مشاركين في هذه المسابقات. التحكيم أنا دائماً أفضل دائماً أقول التحكيم بالنسبة للاتحاد الأعضاء العربي التحكيم يتميز بالشفافية والنزاهة بحيث أنه التحكيم عن بعد آليات المتخذة حتى المنصة اللي أنشأناها للتحكيم منصة متطورة يعني كلفتنا ولكن تحتاج في هذا الإطار أنك تصرف عليها هذه المنصة أنك تتيح لك أنك تتأكد من أنه نتائج التحكيم ستكون نتائج ترضي الجميع ولا تجامل أي حاجة يعني تكون واضحين في هذا الإطار. أكرر مرة أخرى أنه لا يهمنا أنه يفوز بالجائزة أكبر عدد ولكن إذا فاز يكون أفضل ولكن إذا كان الناس المتميزين من عدد محدود من البلدان العربية يفوزوا في هذا الجانب.
0: شعار الدولة كان هذا تصريح المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية سيد عبد الرحيم سليمان. اليوم الندوة الصحفية اللي كانت تحدثت عن برنامج الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه الاتحاد بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين وأيضا مؤسسة عرب سات اللي باش يكون ينتظم نذكره أنه من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري تحت شعار نبذ الصورة وصداء المستقبل. وكنا سمعنا خلال التسجيل هذا أو الروبرتاج هذا عن أنه الكلمة السيد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية أشاد بدور تونس في المجال السمعي البصري، وتحدث أهم حاجة خلال الندوة هذه عن أنه فعاليات الدورة هذه تتوزع بين مسرح قرطاج الأثري الضاحية الشمالية للعاصمة وأيضا المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات التابعة لولاية نابل وأيضا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة. وأكد أنه الافتتاح باش يكون مجاني عبر توجيه دعوات الحضور، وأيضا الدورة هذه باش تكون عندها وقع كبير في خاصة أنه باش تشهد حسب تصريحه افتتاح معرض الإسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وأيضا سوق الإنتاج البرامجي اللي باش يكون يوم 22 سبتمبر الجاري بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. هذا بخصوص مهرجان التلفزيون والإذاعة العرب. خليني تقريبا يوصل بنا الوقت لنهاية مشوارنا، في مسيكم بالخير، هكا نختم معكم مشوارنا ملتقية بكم فاتن هشيري في مسيكم بالخير ديما كل نهار تخميس في التوقيت من الأربعة حتى للسبعة. تحية لكل الفريق اللي رافقني اليوم، صدقي عرفة، عماد الغرز، وأيضا كمال عبادي في الستريمينج. على كل أنا نقولكم تصبحوا على ألف خير، في الأمان.

0: بعد قرصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.

0: Hunt! عمرك ما سمعتني وتوا تسمع فيا تسمع فيا.
1: ليه للمخدرات؟ نعم للحياة.

0: بابا رك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة 7 مساء. انطلقت اليوم السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بالعقيلة من ولاية قفصة. وحسب ما أفادنا به المدير والجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة، فإن هذه السنة سجلت إضافة دورتين جديدتين لتسجيل الراغبين في التكوين، مع فتح الأفاق أمامهم للتسجيل بأحد مراكز التكوين المهني ببقية الجهات في حال عدم التمكن من الدراسة بمركز التكوين المهني بالعقيلة. ببادرة من كونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية كونكت، مكتب سيدي بوزيد وبالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك، انتظم اليوم بالمركز التكنولوجي إليف يوم التمويل والمرافقة لفائدة عدد من الحرفيات بالجهة. وفي هذا الصدد بيّنت نائبة المكتب الجهوي لمنظمة كونكت بسيدي بوزيد رحاب الزارعي أن هذا اليوم الإعلامي يندرج ضمن مشروع الارتقاء بالحرفيات نحو الاحترافية والتطوير المهني لفائدة حوالي 50 حرفية من الجهة. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة لمتابعة عملية توفير الكتاب المدرسي الواردة اليوم الخميس على الصفحة الرسمية للوزارة. وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة وبالتوازي مع تواصل عملية التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. تحت شعار نبض وصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعة الدول العربية دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 من سبتمبر الحالي. وبهذه المناسبة تم اليوم تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية استضافها مقر اتحاد إذاعة الدول العربية بتونس العاصمة. من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقررة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تداعيات الحرب على إيران والتركيز على خطط واشنطن الاستراتيجية لفترة ما بعد الحرب، وذلك حسب ما أفاد به موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: الفني، انت اللي تعزف وانت اللي تغني. عندك موهبة، فرصتك مع إذاعة قفصة، في المراية تغني. إذاعة قفصة، قفصة محبة دايما. فلاش سبور، فلاش سبور.
1: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. قررت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس 17 سبتمبر 2023 تأجيل مباراة ملعب التونسي والنادي الإفريقي بشكل رسمي بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة ممارسة كرة القدم على أرضية ملعب الهادي النيفر. كان الحكم هيثم الطرابلسي أعلن في مرحلة أولى تأجيل اللقاء وكتب تقرير لمراقب المباريات اللي يرفع الأمر للجامعة لتخذ القرار بالتأجيل لموعد لاحق. الإشارة للأمطار الغزيرة تجتاح حاليا كامل ولاية تونس الكبرى، وما أدى أيضا إلى تعليق الدروس. قررت إدارة هلال الرديف تأجيل موعد الجلسة العامة الانتخابية للنادي إلى يوم الاثنين 21 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بدار الثقافة برديف، وذلك بعد ما كانت مقررة عقدها يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 وفق ما أكده كاتب عام الجمعية السيد منذر بن عبد الله. أعلن نادي حمام الأنف تعاقده مع المهاجم زياد بن سالم البالغ من العمر 31 سنة لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي. وسبق لبن سالم تقمص أزياء عدد من الأندية التونسية من بينها نجم المتلوي ملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي والنجم الراتسي. إدارة مستقبل جابس وإدارة ملعب الجابسي أعلن الاثنان انسحابهما من بطولة الرابطة المحترفة الثانية في خطوة تعكس حجم الصعوبات التي تعيشها الأندية التونسية. طبعا نتحدث عن المستوى المالي والإداري قبل انطلاق الموسم الرياضي، وجاء قرار الناديين وفق البيان المشترك الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2026 بعد تأخر في إيجاد حلول عملية الظروف الصعبة لتواجهها الأندية، إلى جانب ضيق الأجال الممنوحة لتسوية الملفات ورفع عقوبة المنع من الانتداب. مباريات متأخرة من الجولة الرابعة باش تدور يوم الأحد 20 سبتمبر بداية من الساعة 4 بعد الزوال. المباراة الأولى تجمع بملعب حمادي العاقل ببيرالس النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي والحكم حمزة جعايد. بالنسبة للمباراة الثانية في الحي في ملعب الطيب المهيري النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي المنزرتي، وسام بن ساسي يدير هذه المباراة. بالنسبة للمباراة الثالثة هي تخص الجولة الأولى من مرحلة الذهاب باش تجمع الاتحاد الرياضي بن قردان والنادي الرياضي لحمام الأنف، نضال طيف يدير هذا اللقاء. فاز المنتخب الوطني التونسي على نظيره الكيني بثلاث أشواط نظيفة بقصر رياض المنزل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة التي تحتضنها تونس إلى غاية 26 سبتمبر الجاري. بهذا الفوز الثاني على التوالي المنتخب التونسي أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى ليتأهل مباشرة إلى الدور الربع النهائي، وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور الربع النهائي الفائز من مباراة الدور الثمن النهائي لتجمع بين ثاني المجموعة الرابعة وثالث المجموعة الثانية. للتذكير أن البطولة الأفريقية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028 وكذلك مونديال 2027. أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم الخميس إيقاف العداء الإثيوبية روتي أغا بطلة ماراثون طوكيو 2019 مؤقتا بعد ثبوت وجود مادة ميثيل بريدنزولون المحظورة رياضيا في عيناتها، إلى جانب اتهامها بالتلاعب بالنتائج. بطبيعة الحال قامت الهيئة وحدة نزاهة ألعاب القوى بالرجوع إلى مختلف المباريات اللي شاركت فيها هذه العداء الإثيوبية والمسابقات، وربما تتخذ قرار بسحب بعض الميداليات وبعض التتويجات من رصيدها الزاخر بهذه التتويجات. في الليغا الإسبانية اليوم زوز مباريات انطلقت إلى حد الآن في دقيقة 90. ريال بيتيس وخطافي، ريال بيتيس متقدم بهدف مقابل صفر في الجولة السادسة، المباراة متأخرة للجولة السادسة، في حين المباراة الثانية باش تجمع مالاغا مع فياريال في 8:30 نتاع الليل، يعني تقريبا بعد حوالي نصف ساعة من الآن. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية عادل البدوي. إلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: الأمل في حياة الإنسان، حكايات وتحديات بحضور مختصة في علم الاجتماع. المجال مفتوح للمشاركة وإبداء الرأي الليلة في برنامج لولا فصحة الأمل، بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: تمام 8 ليلا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا، ودعا المواطنين للاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج، وتكون الأمطار غزيرة في فترات قصيرة مما يتسبب في تشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق التي عادة ما تشهد تراكما للمياه مع اضطراب في حركة النقل وإمكانية فيضان شبكات الصرف الصحي وانقطاع التيار الكهربائي. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة لعملية توفير الكتاب المدرسي المنشورة اليوم على الصفحة الرسمية للوزارة. هذا وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%. دعت جمعية العمل ضد الإقصاء اليوم مكونات المجتمع المدني الملتزمة بالدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة ضد الإقصاء إلى تقديم مقترحات مشاريع مبتكرة في إطار مشروع تحدي الممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك في أجل لا يتعدى 18 من أكتوبر القادم. وترمي هذه المقترحات إلى تعزيز ولوج الفئات الهشة إلى الخدمات الاجتماعية من خلال دعم إدماجهم الاجتماعي وتغيير الصور النمطية بشأن ذوي الإعاقة ورفع العوائق الاجتماعية التي تحد من التمتع بالخدمات والمشاركة الاجتماعية للفئات الهشة وفق الجمعية. أخيرا، أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواسة اليوم عن توزيع التبرعات التي جمعتها الجمعية لفائدة قرى الأطفال سواسة فلسطين على أطفال قطاع غزة بمناسبة العودة المدرسية والتي تضررت من أثار العدوان الصهيوني، والتي قدرت ب2,612,000 دينار وصلت إلى الحساب البنكي للجمعية الفلسطينية برام الله. في أمان الله.
4: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: العلم والحياة. مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج العلم والحياة، رحلة علمية. اليوم أتحدث فيها إنس حماد جرويسي عن أجهزة ليزر على القمر لمساعدة المركبات الفضائية في الملاحة. مرحبا بكم. يحتوي القطب الجنوبي للقمر فوهات دائرية تغطيها ظلال دائمة، والآن يقترح باحثون أمريكيون إمكانية استغلال هذه الفوهات كمواقع لأجهزة ليزر فائقة الثبات، يمكن أن تستخدم يوماً ما باعتبارها معيار زمني قمري. ورغم أن الفكرة لا تزال مجرد اقتراح بالوقت الراهن، فإن مثل هذا المعيار الزمني سيزامن الأنشطة على القمر وما وراءه، كما سيمكن نظام ملاحة شبيه بنظام تحديد المواقع GPS للمركبات الفضائية في مدار القمر والمركبات الجوالة على سطح القمر. هناك الكثير من الأسباب تجعل القمر موقعاً مثالياً لوضع ليزر مستقر، فالقمر غير نشط تكتونياً يعني زلزالياً، وبالتالي هناك اهتزازات أقل تأثراً على الليزر مقارنة بالأرض، كما أنه يفتقر إلى غلاف جوي يمكن أن يؤثر على مرايا الليزر. توفر الفوهات القمرية التي لا تتعرض لضوء الشمس المباشر مزايا إضافية، تتسم هذه المناطق التي تعد من أحلك وأبرد الأماكن على مستوى النظام الشمسي بدرجات حرارة شديدة الانخفاض تقارب 50 درجة تحت الصفر. داخل هذه الفوهات التي تغطيها الظلال دائماً ما يقلل بدرجة كبيرة أي اهتزازات عشوائية بسبب الحرارة قد تتعرض لها مرايا الليزر. بجانب ذلك احتجزت هذه الفوهات مخزوناً كبيراً من جليد الماء على امتداد ملايين السنين، ما يجعلها أساسية في خطط استكشاف القمر على المدى الطويل. يمكن للليزر استثناء الثبات أن يصبح أساساً لمعيار زمني قمري مبني على ما سيكون أول ساعة ذرية على جرم خارج الأرض. تستخدم الساعات الذرية البصرية حزم ليزر متقاطعة لحصر ومراقبة الاهتزازات الكمومية للذرات للحفاظ على زمني بدقة. يقترح العلماء ليزراً قمرياً مستقراً قد يدعم ساعة زمنية تضاهي أدق الساعات الذرية البصرية على الأرض. جدير بالذكر أن أنظمة تحديد المواقع العالمي وأنظمة الأقمار الصناعية الملاحية الأخرى على الأرض تعتمد على ساعات ذرية موجودة على الأقمار الصناعية لإرسال إشارات زمنية دقيقة التي يستخدمها جهاز الاستقبال لتحديد موقعه عبر دراسة الزمن المستغرق لوصول الإشارات من كل قمر صناعي مرئي. وبطريقة مشابهة يمكن لساعة ذرية بصرية قمرية أن تضع الأساس لإرسال إشارة شبيهة بالGPS تساعد في توجيه المركبات الفضائية والمركبات الجوالة على سطح القمر. فغياب التشويش الجوي على القمر سيزيد سهولة اتصال هذا الليزر بالأقمار الصناعية حول القمر والأرض ومشاركة تردده المستقر للغاية. وبفضل هذا المرجع المشترك يمكن التلسكوب في هذه النقاط أن تعمل معاً وكأنها تلسكوب واحد ضخم عبر تكنولوجيا تعرف بالتداخل مديد القاعد للتصوير العميق للمساحة واكتشاف موجات الجاذبية. كما يمكن أن يخدم هذا الليزر الرئيس كعمود فقري لشبكات كمومية بالفضاء شبه منيعة في مواجهة الاختراق. قد يبدو مفهوم بناء ليزر في فوهة قمرية بمثابة قفزة كبيرة، ولكن وكالة النازا قد اختارت بالفعل مناطق قرب فوهات القطب الجنوبي للقمر باعتبارها مواقع هبوط ببرنامج أرتميس، ويمكن لمركبة أرتميس أن تنقل تجويف السيليكون مجمعاً بالكامل من الأرض إلى القمر. وسيستخدم الرواد مركبة قمرية آلية يتحكمون بها عن بعد أو ميكانيكياً لخفض التجويف إلى داخل الفوهة. شكراً لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إناس حمد الوسي.
6: العلم والحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم.
4: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، سأخذكم في هذه الحصة في إطار محور مسارات إلى تجربة لفتة الانتباه، ولو أننا رأينا بعض مثيلاتها باعتبار أن الأمر يتعلق بمسرحي عراقي خرج من العراق في السنوات الثمانين، بداية السنوات الثمانين، وهم كثر لأسباب سياسية اجتماعية، ولكن معروف أن ذلك الوقت عرف نوعا من البحث عن عوالم أخرى بعيدا عن العراق، ومنهم من استقر في مختلف البلدان الأوروبية وحتى الأمريكية ليواصل حياته بصفة عامة، وقليل منهم من استطاع أن يواصل في مجال المسرح وفنون الفرجة. فمعلوم أن الأمر ليس سهلا إذا تعلق الأمر بأطر الإنتاج وأطر التوزيع في هذه البلدان. من بين الذين نجحوا في أن يواصلوا ممارسة المسرح بصورة من الصور سنقف عندها، ضيفي إياد حماد الهويدي، وهو مثل ما قلت مسرحي عراقي، ولكن كذلك باحث تمكن من أن يحقق شيئا مما كان يريد أن تحققه في المجال الفني في السويد، ولكنه إلى جانب ذلك أنجز أطروحة حول إنغمار بيرغمان المسرحي والسينمائي السويدي الشهير في سان بيترسبورغ. إذن نحن أمام مسارين متقاطعين متتابعين إن شئنا. سيستمر لقاؤنا مع ضيفنا إياد حماد هويدي أربع حصص. الحصتين الأوليين سننظر فيهما تجربة إياد حماد الهويدي، وسنرى من خلال هذه التجربة مسارات الفنانين غير الأوروبيين الذين يحلون

0: الدكتور إياد حامد هويدسة له رأي في الأمر. إذن ارتبطت قلت مع بي إنجمار ووصلت الصلة إلى نوع من العلاقة لعله من القلائل الملمين إلماما يكاد يكون تاما شاملا بعمل إنجمار بيرغمان في مختلف مجالات فنون الدراما، سواء منها المسرحية السينمائية وكذلك التمثيلية الإذاعية
1: والتلفزيونية.
0: صديقي دكتور إياد حامد هويدي، أهلا وسهلا بك في أرخبيل المسرح.
1: أشكرك دكتور محمد المديوني، وأنا سعيد جدا أن ألتقيك، وقد سمعت عنك الكثير وقرأت لك، وحكانا حكى لي عنك صديق مشترك، لدي صورة عنك
0: وشخصيتك يا سيدي،
1: فلذلك أنا أكثر سعادة من لربما من المحظوظين من غير من يلتقوك.
0: شكرا لك، شكرا لك، أعتز بهذه الشهادة، وأنا كذلك سمعت بعض شيء عنك. إذن فهذا لقاء لعل ناس قدم بعض وجوه منجزاتك وبعض وجوه مشاغلك للسادة متابعي ومتابعات الخبيل المسرح. إذن البداية شأن أغلب المسرحيين العراقيين والمشاهدين، إذن درست في معهد الفنون الجميلة قسم المسرح بغداد، وأنجزت أكملت دراستك إلى حد الماجستير. لست أدري هل إذن عندها كيف كنت، ما هي الظروف تركك لبغداد وانصرافك عنها، يمكن أن نتكلم عنها كما تشاء، ثم بعد ذلك نتكلم عن منجزك ما هو علمي ومعرفي. محطات مررت بها: سان بيترسبورغ في روسيا، ثم ستوكهولم في السويد، وأكيد أن بين ستوكهولم وسان بيترسبورغ أكيد رحلات وجولات، سواء في المكان والزمان أو حتى في التخيلات وفي منجزات الفنانين.

0: هل لك أن تقدم صورة عن ظروف خروجك والدواعي إلى ذلك وكيف عشته؟
1: بكل سرور. بعد أن أكملت دراستي في معهد فنون جميلة قسم المسرح، وكنت أحد الطلاب المميزين ومن طلبة الأستاذ الرائع قاسم محمد، والذي كان يعتبرني طالب مجتهد ولذلك كان يقسي علي كثيرا. فقدمت عدة أعمال وأنا ما زلت طالبا في التمثيل وفي الإخراج، وقدمت بعد ذلك أطروحة التخرج وكانت مسرحية مارصاد لبيتر رايس، ونلت عليها درجة أفضل إخراج مسرحي في دورة 78-79.
0: يعني خياراتك لفت الانتباه، انت رحت لبيتر فايس. بيتر فايس وما يمثله بيتر فايس، اولا الانتماء للثقافه الجرمانيه، ولكن كذلك تناول مواضيع غايه في الدقه، وكذلك اسهم اسهامات اضافت على ما أنجز قبله سواء مع بريشت وسكاتور وغير ذلك، فاختيارك لم يكن بريئا حسب
1: ولذلك الحقيقة منعت المسرحية منعت من عرضها للجمهور العام، لكنها مع هذا قدمت كعمل لمجموعة خاصة من اللجنة، وحصلت كما قلت على جائزة أفضل إخراج رغم أنها ممنوعة. ومن مصادفات القدر أنني عندما ذهبت إلى السويد كان بيتر فايس يسكن السويد، وأنا ومتزوج من إمرأة سينغراف سويدية اسمها غونيلا ستاين بيتر فايس، التي تعتبر واحدة من أهم سينغرافيات العالم، اشتغلت من ضمن ما اشتغلت مع بيتر بروك وأيضا مع إنغمار بيرغمان والعديد من المخرجين الكبار.
0: أيوة.
1: بعد أن أكملت دراستي في معهد فنون جميلة حاولت في الحقيقة أن أكمل دراستي في أكاديمية الفنون الجميلة والتي هي تمنح شهادة البكالوريوس، لكنني للأسف بدأت في ذاك الوقت بدأت مضايقات من السلطة القائمة آنذاك، مما أجبرني، وأنا كنت عاشقا للحرية بشكل مطلق، فغادرت البلد وكنت أضع خطواتي الأولى في المسرح للأسف، وبدأ اسمي يلمع قليلا وتكتب عن الصحافة، وشاركت في مسلسل تلفزيوني ذاك الوقت وقدمت العديد من الأعمال المسرحية.
0: هذا في العراق؟
1: في العراق لا زال.
0: أي.
1: لكن في عام 1982 قررت المغادرة، وكانت مجازفة لا أعرف، كنت شابا صغيرا لا أعرف أي بلد سأختار. نصحوني أن أذهب إلى إيطاليا، وبالفعل توجهت إلى إيطاليا، لكن ظروف العيش هناك كانت صعبة، فكنت حائرا في الحقيقة. كنت جالسا في أحد المقاهي في ساحة من ساحات إيطاليا الجميلة.
0: في مدينة في روما ولا في؟
1: لا، الحقيقة مدينة صغيرة جدا اسمها سيينا.
0: سيينا
1: تبعد عن فلورنس تقريبا ساعة. جاءني أحد الأصدقاء وقال لي سمعت بأنك حائر، هناك شيء بلد اسمها السويد وهذه تمنح اللجوء السياسي. أنا ضحكت في داخلي وقلت لجوء سياسي، أنا طفل صغير
0: شاب صغير
1: كنت أتوقع أن اللجوء السياسي يمنح للوزراء يعني ناس كبار. قال لي ما لك علاقة، أنت تعال معي. وأنا المهم وصلت إلى السويد، كنت عطشا أن أتعلم لغة أخرى غير العربية، كانت اللغة السويدية صعبة جدا، لها موسيقى عالية، مما اضطرني إلى الجلوس يوميا ودراسة بمفردي. وكنت أتذكر أتعلم الكلمات المفردات السويدية إلى أن دخلت المدرسة. ثم عن طريق الصدفة أيضا تعرفت على ممثلة سويدية في أحد الأماكن العامة، وبعد أن عرفت أنني مسرحيا اكتشفت فيما بعد أننا المسرحيون أينما كنا نشعر وكأننا ناشوناليتي،
0: أي نوع من الانتماء إلى عائلة موسعة.
1: فقط يقول لك أنا مسرحي تشعر أنه أخوك.
0: جميل، هو
1: بالفعل
0: الانتماء إلى عائلة كبيرة،
1: أنه شيء اسمه المسرح،
0: لا ترتبط بالمدن ولا
1: ما هي بلد
0: الدول.
1: فقالت لي لدينا فرقة مسرحية في مدينة اسمها أوميو، فرقة أوميو ميكس تياتر.
0: أيوة.
1: وهذه الفرقة حكومية، وإحنا ما عندنا أجنبي، ولا في تاريخ الفرقة أنه انتمى لهذه الفرقة أجنبي. فماذا تقول أن أعرفك عليهم؟ على الرحمة والسعة، كل زملائي وأصدقائي كانوا يعملون أشياء أخرى. أنا تأتيني الفرصة وبهذه السهولة،
0: هذا محظوظ
1: عجيب. فعملت بعد أن عملت مقابلة مع مدير الفرقة أو مديرة الفرقة، رحبت بي على الرحمة والسعة وقالت لي كي نجربك ستنزل كمخرج مساعد في مسرحية لا أزال أتذكرها، اسمها عالم ألين الخفي، وهي تتحدث عن التنمر ضد الطفلة أجنبية. فكان اختياري أيضا موفق لأنه من أصول أجنبية والمسرحية تتحدث. فأديت
0: وظيفة
1: بكل جدارة، وكنت مخلصا حقيقة وفرحا. وهذه التجربة التي استمرت لمدة سنتين علمتني اللغة السويدية، وعلمتني شفرات وكودات المصطلحات المسرحية ومسائل كثيرة. وبعدها قالوا احنا جربناك بما فيه الكفاية، اذا كنت ترغب ان تحصل على وظيفة ثابتة فنحن مستعدون.
0: ذاك الزمن الجميل،
1: طبعا
0: تغيرت
1: كثير.
0: في اي سنة تقريبا؟
1: 1983 الى 1985
0: انا بقيت معهم بهذه الصورة.
1: طبعا.
0: وبعد ذلك طبعا
1: بعد ذلك قررت، لم أستطيع التحمل، لأن كانت مدينة صغيرة ومدينة ثلجية باردة جدا في الشتاء، يعني تصل درجة الحرارة إلى 33 ناقص ماينس. فقلت لهم لا أنا أشكركم.
0: لم تأخذ الوظيفة؟
1: لا، زودوني بكتاب أنه أنا عملت عملوا لي حفلة وداع صغيرة وانتقلت إلى ستوكهول. من ستوكهول،
0: قبل ستوكهول يعني هذا لفت الانتباه، وهذا يعطينا فكرة على موقع المسرح. قبل أن نتكلم عن إنغمار بيرغمان، إذن أنت قلت قرية نائية باردة، عدد سكانها قليلون، ولها فرقة وتستطيع أن توظف ناس يشتغلوا في المسرح.
1: نعم.
0: يعني هذا يعطينا فكرة على عدد القاعات، عدد الفرق، عدد المؤسسات المسرحية في السويد.
1: التفاتة ذكية، والسويد مشهورة، يعني أعتقد بحجمها كبلد صغير، شعب صغير، لكن لديها عدد من الفرق الهائلة. يعني لا أبالغ إن أقول إن في كل قرية يوجد أكثر من مسرح، يعني كالكنائس توجد كنيسة، إذا يجب أن يكون مسرحا هناك. فلذلك لا توجد مدرسة لا يوجد بها خشبة مسرح وصالة عرض، وهذا موضوع آخر.
0: لكن هذا مهم.
1: نعم.
0: لأنك أنت الآتي من العراق، من بغداد، وتقدم عمل في الأكاديمية، وإذا نجحت ستقدم في مسرح رشيد، ولكن يعني وجدت نفسك في بلد المسرح يكاد يكون مثل الماء والخبز، مثل المؤسسات الخدمات العمومية. هذا كيف عشت هذا؟
1: هذا صدمة كان بالنسبة لي، والذي صدمني أكثر نظام العمل في الفرق المسرحية. الأهلية أو الحكومية.
0: يعني الأهلية هي التي ينجزها ناس بمبادرات مواطنية، نستطيع أن نقول المواطن يبادرون في ينجزون فرق، هذا المقصود؟
1: نعم أيوة. لكن حتى هؤلاء لديهم دعم حكومي.
0: أيوة.
1: يعني كل الفرق الأهلية، أي فرق حتى لو أنت ما عندك فرق رسمية، أنا معك نتفق نقدم عمل مسرحي،
0: مشروع
1: فنرفع المشروع إلى الجهات المختصة، نقول إحنا لدينا مشروع وتكاليفه هل قد كيف تستطيعون أن تساهموا معنا؟ يعني هذا معروف. وفي مشاريع، لا في فرق أهلية تمنح سنويا
0: منحة قارة.
1: نعم نعم. وفي فرق حكومية،
0: والفرق الحكومية عددها كذلك كبير
1: طبعا.
0: ما هي درجاتها، كيف توزع؟ يعني هل فيه مسرح معناها فرق جهوية بلدية وطنية، كيف يميز بين الفرق؟
1: هم يسمونها المسارح البلدية،
0: نسبة للبلد.
1: نعم. والمسارح البلدية أغلب المدن السويدية فيها مسارح، مسرح البلدي يسموه.
0: هذا البناية،
1: هذا البناية وموظفين وكل شيء، يعني اللي يقدم للمسرح البلدي في ستوكهولم من دعم يقدم نفسه للمسرح البلدي في غوتبوري أو مالمو أو أوميو، في كل السويد. اللي عجبني أكثر شيء طريقة ربط الطفل من البداية بالمسرح. وهذا ماذا يخلق؟ لا يخلق ممثلين أكيد، لكن خلق لك في أقل تقدير جمهور مستقبلي. كل طفل يجب أن يشاهد لا يقل عن عرضين مسرحيين في السنة، وهذا الحكي، هذا الكلام يبدأ من الروضة وليس فقط من المدرسة، من الروضة هناك في عروض تتناسب مع أعمار هؤلاء الأطفال، أغلبها تكون موسيقية، كلاون، مهرج، ألعاب مسلية وحكواتية، وبعدين تتطور هذه الأعمال إلى
0: أنت ذكرتني.
1: نعم.
0: في أيام قرطاج المسرحية سنة 99 التي أدرتها انبهرت بعرض أتانا، عرض لتقديم مسرحية، لأن كانت علاقات ثقافية بين وزارة الثقافة التونسية والسويد، مسرحية جمهورها 3 سنوات، من فئة 3 سنوات، فتعجبت. وفعلا أتت، وفعلا اخترنا طبعا جمهور 3 سنوات، وكانت مبهرة
1: طبعا.
0: لم يتحرك الأطفال رغم أنها في سن الثالثة، يعني طبعا يصعب أن يثبت. فأتذكرتني هذا، يعني فليس الأطلس، أنت قلت كلاون وكذا، لا أظن أكثر من هذا، عندهم كلاون ولكن عندهم كذلك أظن قدرات ومعارف
1: طبعا
0: تجعلهم ينجزوا أعمال مسرحية موجهة لفئات.
1: نعم.
0: عمرية بذاتها.
1: أنا تحدث عن الكلاون في عمر الروضة.
0: أي.
1: يعني عمره 2-3.
0: هذا 3.
1: وبالمناسبة قدمت أنا شخصيا عرضا مسرحيا للطفل.
0: أيوة.
1: أسميته حلم حمار. العنوان اختاروه الأطفال المواطنين نفسهم. قلت لهم ماذا تختارون عنوانا لهذه المسرحية؟ اكتبوها في ورقة وضعوها في الكيس، ثم نسحب اسما معينا ونختاره عنوانا للمسرحية. فاقترحوا ما اقترحوا. بالمناسبة أستاذ محمد، كان لست أنا المنظم، أنا المخرج هو صاحب الفكرة وصاحب المشروع، لكن اللي أعجبني أنه بعد أن قمنا بدأنا العروض أصبحت لدينا 3 عروض في اليوم، عرض صباحا 8 صباحا، وعرض 11 صباحا، وعرض الساعة 1 صباحا. وكانت الطلبة عندما يرجعون للمدارس يجلسون يحللون العمل.
0: أيوة.
1: وتسألهم المعلمة ماذا تعلمتم، ماذا استفدتم. فكان يعني مسرح الطفل لديه أهمية كبيرة.
0: أيوة.
1: بشكل

0: أنت تكلمت عن تجربتك، يعني بالنسبة لمسرح الأطفال هناك على الأقل نوعان، هناك مسرح بالطفل وهناك مسرح للطفل. حسب ما فهمتك أنت اشتغلت مع أطفال وفي النهاية قدموا عمل مسرح.
1: نعم.
0: إذن هذا النوع من وهذا يتطلب إعداد
1: طبعاً.
0: وتنظيم الوقت الدراسي إلى غير ذلك.
1: وكان من الجميل والجديد في العملية أنه كان العمل باللغة السويدية، وجعلت الأغاني لأنه المسرح كان موسيقى وغناء فيه، جعلتها في اللغة العربية، فهذا أنطى طعم خاص للعرض المسرحي، وهم كانوا الطلاب أيضا منبهرين، لكن تقبلوا اللغة العربية كونها مصاحبة للموسيقى والغناء،
0: يعني فيها نغمات وفي صوتيات طبعاً. وطبعا أنت اشتغلت عليها تكون قريبة من ماذا،
1: لكنها كانت من المسرحيات التي في الحقيقة لدينا جريدة اسمها الجريدة الصباحية داغنس نيهيتر، وهي أكبر جريدة في السويد.
0: أيوة.
1: هذه إذا كتبت عن إذا كتبت عنك هذه الصحيفة يعني كالإنجيل. يقرأه كل المسؤولين. فهذه الصحيفة كتبت عن مسرحية حلم عمار. كيف كانت الصحفية جاية وكتبت عنها يعني نصف صفحة
0: بإطراء
1: بإطراء منقطع النظير.
0: أيوة.
1: لدرجة إنه الصحيفة اتصلت بي قالوا لي في جهتين طلبوا تليفونك، جهتين مسرحيتين، هل ممكن نعطيهم التليفون؟ أنا طبعا
0: رجاء نعطي
1: أعطوني تليفون، أعطوهم تليفون واتصلوا بي، جهة تعمل مع منظمات السلام وجهة تعمل مع دائرة الشؤون الاجتماعية، فقالوا ننقل التجربة أن تعمل لنا شيء مقابل في بلديتنا، وهذا الكلام في ستوكهولم، وبالفعل وافقت على أحد الوظيفتين وتم تعييني بشكل ثابت، يعني ليس مؤقت أو للمشروع،
0: ليس مشروع،
1: لا يعني ثابت، يعني بعد مستحيل أفقد عملي
0: هنا. كذلك سنواصل في استطرادنا لنستنتج يعني أنت الآتي من بغداد تركت المسرح يدار بشكل ما، أعمال مسرحية تقدم والدائرة لست أدري ماذا، والإنسان ينجز عمل يقدم 3-4 مرات وانتهى، تجد أن هناك مؤسسات تحتضن العمل المسرحي ولكن مؤسسات أخرى معنية بنشر الأعمال المسرحية.
1: صح،
0: يعني فالمسرح هو ليس مجرد فرقة فحسب، فوراءها نراها
1: مؤسسات،
0: مؤسسات. وعندما نقول مؤسسات نقول سياسة ثقافية
1: طبعا،
0: وعندما نقول سياسة ثقافية نقول وراءها رصد أموال
1: طبعا
0: ورصد موظفين، وهذه الجريدة التي ذكرتها تبرز دور النقد.
1: نعم.
0: إذن هناك نقاد.
1: نعم.
0: وهناك من يقرأ النقد
1: طبعا،
0: يعني فهناك أنت تجد نفسك لك مهمة، لك موقع ما لتندرج ضمن مسار يتجاوز ذاك العمل المسرحي في ذاته، بل يدخل في شبكة.
1: راح أعطيك مثالين على هذه الحالة صارت معي طبعا. بعد أن قدمت على عملت في دائرة الشؤون الاجتماعية قالوا لي عندنا مجموعة كبيرة من اللاجئين من مختلف بلدان العالم، هل لك أن تقدم لنا عملا أو تجمعهم، لأنه كانوا هؤلاء القادمين الجدد يشعرون بضجر وملل
0: وغربة
1: وصعوبات، وقسم من عندهم التجأ إلى مناطق خطرة. فقلت لهم على الرحب الوسعة، وبالفعل كانت في تلك السنوات ظاهرة أصبح من الشرق تأتي من أدنى ظاهرة اغتيال البنات لما تسمى بجرائم غسل العار، فأنا وجدتها فرصة هائلة
0: يعني الآن الغزو العالمي البنات الآتيات من الشرق من أقاربهم
1: أخوها وأبوها وعمها وخالها يقوم باغتيالها
0: لأنها تصرفت تصرفا يعتبر خارجا عن نطاق، والحال أنه يبدو متواضعا عليه وليس خطيرا كل هذه الخطورة في بلد مثل السويد.
1: وما ذنبها هي؟
0: أيوة.
1: هي أنت أبوها، أنت جلبتها إلى هذا المجتمع.
0: أيوة.
1: أو هي ولدت هناك. فلذلك قدمت عملا أسميته السيد شكسبير لقد قمت باغتيال أختي.
0: لقد قمت.
1: لقد قمت
0: أنا. اعتراف لشكسبير.
1: أي.
0: فشكسبير هو القاتل.
1: تعتذر من عنده.
0: وضعته.
1: لأنه خذت خمس مشاهد دموية.
0: أيوة.
1: من خمس مسرحيات شكسبيرية وأضطرتها. ومن كانوا طلبة قسم الدراما هم هذه الطلب هذه المجموعة من الطلبة، ومن بينهم أحد الطلاب أخته معه في هذا الصف. أخته تقع في غرام شاب سويدي وهو يقع في غرام
0: شابة سويدي
1: شابة فنلندية.
0: فنلندية.
1: أوكي.
0: بنيتها يعني.
1: هو يسمح لنفسه بهذا
0: ويعتبره طبيعي،
1: وأبوه يأخذها عندهم بالبيت وأمه تعمله شاي وكعك، لكن أخته ممنوع. فنرى هنا وهو يمثل الشخصية الأساسية في أعمال شكسبير. فقام تراودو شخصيات المسرحيات الشكسبيرية بحيث يحثوا على الاغتيال، وهو حتى أخرجت مثلا كل مشهد
0: حلو التعب الذي
1: طبعا جمعنا فينا
0: من أوتيلو
1: هاملت وليلة حلم صيف، يعني خمس مشاهد. هذا العمل نفس اللي كتبت عني في صحيفة داغس نيتر، بعثت لها رسالة قلت لها كنت أنت مفتاح خير علي وقدمت عمل، هل تتذكرين؟ قالت بالطبع وأتابعك. أين أصبحت الآن؟ قلت لها عندي عمل. قالت واو، هذا موضوع اللحظة، سأبعث لك بصحفية أخرى. فجاءت الصحفية وأيضا شافت العرض، كتبت عنه مما دعا وزيرة الهجرة أتت في العرض اليوم الثاني
0: وشاهدت
1: شاهدت العرض ومسكتني، قالت لي ماذا عملت أنت؟ ستغير القانون السويدي، لأنه أنا جعلت الاغتيال يحدث تحت النشيد الوطني السويدي وتحت العلم السويدي، إن هذا الذي تشاهدونه الآن ليس فيلما أو مسرحية، إنه حقيقة وقد يحصل لدى جيرانك وأنت لا تعرف. وبعد هذا النقاش أصبح وصار جدل وعرض في مناطق كثيرة، يعني في تونس مثل ما يقال جولة. أصدرت قوانين كثيرة، طبعا لا أقول إنه الفضل يعود لي فقط، بس أنا واحد أحد المساهمين، يعني إنه أصبحت قوانين مشددة على الآباء والأخوان الذين يقومون بممارسة الضرب على خواتهم.
0: القوانين أو نوع من فعل توعوي
1: الحالتين، عقوبة ازدادت وتوعوي.
0: وجدت نفسك من جديد في إطار نظرة للمسرح أنه ممكن أن يلعب دورا اجتماعيا مباشرا، أنه يأخذ قضية ويقدمها بشكل مسرحي ومن شأنها أن تلفت الانتباه لجمهور بذاته بأشكال مختلفة. الجمهور السويدي العادي ينتبه لما يحدث لهؤلاء الأتين من الشرق، والجمهور الشرقيين المعنيين. هل أتى هذا الجمهور وشاهد أم لا، وكيف إلى غير ذلك؟ لأنه إنجاز العمل هي تعلة ذكية جدا. أول شيء أنت أخذت سلطة شكسبير، السلطة، ثم أخذت ممثلا مرتبطا بشكسبير ولكنه هو شرقي من ناحية، هو يعني يقرأ شكسبير ويتفنن فيه، ولكن عندما يجد نفسه في وضعية بذاتها اجتماعيا ينسى شكسبير ومن كان مع شكسبير والمجتمع الذي يعيش فيه. وهذا طبعا أمر معقد وليس أمرا سهلا. فكيف كان تعامل؟
1: الحقيقة بعد أقل من 10 سنوات بدأت أفهم أنني إذا اتجهت إلى المسرح التقليدي السويدي لا أجد فرصة ولا أستطيع أن أنافسهم. فهذا مسرحهم. يعني أنا أجي وأقدم سترينبرغ مثلا لا ليست منطقتي وليست ولا أستطيع أن أنافسهم. يعني عندي مثال دائما أذكره، أقول كل الذي يريد أن يصنع سيارة فولفو في بلد الفولفو مستحيل أستطيع أن أنافس شريك. فلذلك عرفت من أين
0: تؤكل الكتف
1: بالضبط الدخول إلى المؤسسات الثقافية السويدية وكيف أحصل على الدعم. لذلك كل أعمالي اللي قدمتها مؤخرا لها علاقة بهذا الموضوع. يعني مثلا آخر عمل قدمته اسمه كارمن الشرق. كارمن الشرق هو من أوبرا كارمن المعروف، لكنني حورتها ولويتها وجعلتها تحدث ما بين فايكينج السويد وغجر العراق. يعني كارمن طلعتها غجرية عراقية، أوصلت الفايكينج إلى جنوب العراق في البصرة رغم أنهم لم يصلوا
0: طبعاً
1: في الحقيقة، وصلوا إلى تركيا هذا آخر ما، لكن بالخيال أوصلتهم. وأصبح حب الفايكينج لإمرأة عراقية غجرية ترقص الشرقي طبعاً، فمزجت آسف أقول بذكاء لأني عرفت طبيعة الإنسان السويدي، فأدخلت الرقص الشرقي وكان في ذاك الوقت محبوب جدا وأصبحت الدورات هائلة لتعلم الرقص الشرقي، اجتاح أوروبا. فأدخلت الرقص الشرقي، أدخلت الدفوف والطبول والبخور والسحر مع أوبرا كارما. يعني نسمع مقطع من سيمفوني أوبرالي وبعدين موسيقى شرقية، فأصبح الدمج الميكس جميل جدا.
0: وغيرت في النص كذلك طبعا.
1: طبعا أكيد طبعا. يعني هكذا بدأت أعمل. أنه في الأطفال عملت على ضد التنمر، في للشباب عملت ضد الاغتيال، وبعدين أيضا قدمت أعمال أخرى.
0: يعني هنا الفايكينج والغجر العراقي إضافة إلى كونك يعني لم تنسى أنك عراقي، يعني
1: طبعا
0: ما هو راسب في شخصيتك وفي مرجعياتك، لكن هناك أنك، وهذا لعل هذا أمر هام بالنسبة إليهم للأذكياء لأنهم أناس أذكياء سياسيين، هي طريقة لتقديم الآخر.
1: نعم.
0: لأن الغجر لأنك أنت من الآخر.
1: نعم.
0: وهم في بلدهم وهذا الآخر كيف يأتي، إذن الجهل به هو يجعلهم يخافون منه
1: طبعا،
0: وإذا خافوا منه أصبحوا في حالة رعب يمكن أن يعلل. ولعل الآن ما نعيشه من دعايات ومن كذا ضد الإسلام وضد العرب منهم، يعني الآن ما كان في ذاك العهد الكلام ما يقال الآن في السويد في بعض الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، ما كان أمر وارد وقتها. لعل المساهمات في هذا الأمر أنك تقدم صورة أن في نهاية الأمر الفيكينج الذي هو فيه بعد أسطوري هل هو كان حقا كذلك، وكذلك الغجرية العراقية لا تخلو كذلك من الأسطورة، كيف أن تلتقي الأسطورتان وكل أسطورة تحيل على عالم آخر، إذن العالم الآخر بالنسبة لي. فهذا أظن أنه هذا جميل
1: جميل. واللي أصبح أيضا يعني الناس حبوا الموسيقى والرقص الشرقي الغجري العراقي، وكنت عامل أنا لعبة تتناسب مع ذائقة الجمهور.
0: أيوة.
1: وهي أنه جعلت البطلة اللي هي كارمن،
0: أيوة،
1: مثلها رجل. كارمن كان رجلا، فسألوني لماذا؟
0: أي لماذا؟
1: قلت لهم باعتقادي الغجرية العراقية امرأة قوية جدا، لها ملامح امرأة جميلة، لكنها لها قوة
0: الرجل.
1: فأيضا هذا خط أحد خطوط العمل الذي سار بكل ود واستقبله الجمهور استقبالا هائلا، وخاصة عندما يروا أنه رجل يمثل شخصا يعني كان من البدايات، أنه بعدين صارت المثلية وأصبح شائعا أنه على المسرح والسينما. كان في ذاك الوقت في شيء يعني بداية 2000-2002، فكل أعمالي أصبحت بهذا الشكل.
0: يعني الآن هذا الخيار، الآن دخلت منطقة أخرى عندنا. يعني أنا حللت، أنا امرأة ما الداعي لذلك؟ يعني الأمر ما قلته أنت أن الغجرية جميلة وكذا لا يقنع، لا يقنع، لأن كارمن نفسها هي هي هي هي, هي دليل كارمن، حتى حتى وإن لم تكن عراقية فهي فعلا جميلة وقوية وتستطيع أن تقتل وتتسبب في القتل. إذن لعبتك لعلك يعني اشتممت فكرة قضية هذه المثلية، ولعل ستجد صداها
1: وبالفعل ربحت ورقة رابحة، كان يعني زي الأوراق الرابحة اللي
0: لكن هل أنت تؤمن بمسألة المثلية والحق في المثلية أم لا؟
1: لا يعني أنا بتعرف أنا بكوني رجل شرقي لا تزال في داخلي هذه، لكن يعني ما أصبحت قاسيا على هذه الفئة،
0: أصبحت متفهما
1: وأقول إذا كنت مؤمنا فإن هذا الإنسان خلقه الله، ما دخلي أنا بخلق الله. يعني هو عنده هرمونات نسوية أنثوية، ما علاقتي أنا، هل أرجعه إلى الخالق؟ هذا ليس من وظيفتي، وهي حقيقة موجودة. والآن هم
0: وعلم أن المثلية ليست غربية، هي شرقية كمان.
1: أكيد نعم،
0: ليس أكيد فحسب، يعني هناك شعر كابل، شعر الغلمانيات جنس نوع من الشعر قائم في الشعر العربي. يعني في الواقع أنت المجتمعات وتحولاتها، ولعل إذن فالمسألة أنت التقطت حسا يمكن أن يجعل عملك يسير، أن نقول في تيار الآتي يعني.
1: وبهذه الطريقة استطعت، وجوابا على سؤالك السابق، استطعت أن أجلب الجمهور المختلط، يعني السويدي والأجنبي، لأنه الموضوع تهمهم الطرفان. في أحد حديثنا قبل أيام إن هناك نصا مسرحيا لأهم كاتب مسرحي سويدي اسمه أوغست سترينبري، وهو واحد من أهم 10 كتاب في الدراما في تاريخ المسرح، إن هذا الرجل كتب نصا مسرحيا مأخوذ عن أحد قصص وحكاية ألف ليلة وليلة.
0: هذا تتكلم عن أوغست
1: سترينبرغ.
0: سترينبرغ أوكي. لا كنت أظن أنك تتكلم عن كاتب معاصر.
1: لا.
0: طبعا أوغست سترينبرغ.
1: أن يكون لهذا الرجل العظيم نص يتحدث عن حكاية عربية شرقية، يعني لا أحد يعرف هذا النص.
0: أي قلت لي حكاية أبو القاسم.
1: حذاء أبو القاسم.
0: حذاء أبو القاسم.
1: نعم. فأيضا التقطت هذا النص وقدمته إلى مؤسسة مهمة مسرحية في ستوكهولم، ورحبوا بالفكرة ترحيبا هائلا، أنه هذا النص إحنا لم نعرفه من أين جئت به، حتى شكوا أننا
0: قلت لكم هي بضاعتكم. بضاعتكم ردت إليكم.
1: وأنا عامل سيرش هائل عن العمل، من أين أتوا، متى ألفوا، لماذا كتبوا، تأثيرات بقوته. فالمسرح منحني كل شيء، والآن كانت عندي بروفات، فهذا آخر عمل أيضا ينتمي إلى الطريقة التي أعمل فيها.
0: أي أنك وجدت طريقك دون أن تنفي ذاتك، يعني أنت جعلت من انتماءاتك من عوالمك نقطة قوة، وبحثت لها عن موقع يجد عند الآخر السويدي انتظارات. فليس باب صدفة أن يلفت انتباهك هذا النص. لأن سترينبرغ طبعا معروف بنصوص بذاتها تقدم في كل العالم يعني. لكنك في الآية نفسك بقيت منجذبا إلى المشرق يعني.
1: نعم.
0: كأنك وقد قلت كلاما هاما جدا، وأظن أنه من المفيد أن نفصل القول فيه، قلتها بشكل قاطع، أنك لا تريد أو لا تستطيع، أنت سلمت بأنه لا يمكن أن تجاري السويدين في مسرحهم، لا يمكن أن تنجز عملا لستريندبرغ آخر غير هذا العمل،
1: سأكون عرضة للانتقاد هذا إله،
0: أيه.
1: وسوف أشتغل في منطقة غير مريحة،
0: أيه. وأنت ليس
1: أنا أريد أولا أنا عندما أقدم عمل في البروفات أشعر أنا قادر على هذا،
0: أيه.
1: وأنا متفرد في هذا،
0: أيه.
1: لذلك هذا العمل حذاء أبو القاسم لا يجرؤ أحد سويدي أن يقدمه،
0: أيه.
1: مثل ما أنا أستطيع أو أنا أقدم، أنا أتحداهم،
0: أيه.
1: الآن أصبحت،
0: أيه. أتحداهم تقلب العملية،
1: نعم، أيه. لأنه في هذا العمل في مصطلحات، في جمل، في بالمناسبة حتى تصميم الغلاف مكتوب سورة الشرح الانشراح بالعربي، مكتوبة باللغة العربية، عند مصادر، هذا أول ما صدر 1908، هذا الغلاف تبعه مكتوب في سورة الشرح، هم كاتبين هي من سورة الانشراح، فحتى غلاف المسرحية باللغة العربية
0: يعني يبين ذاك الانبهار، نعم. بالعربية والإسلام،
1: نعم.
0: في نهاية القرن 19،
1: نعم.
0: وكما قلت أنت جوت يعني فعلا، نعم. ليس جوت غريبا عن هذا التوجه الذي عرفه ستريندبرغ. إذن الآن لك فرقة خاصة بك الآن أو أنك تشتغل مع الفرق؟
1: أشتغل مع فرقة حكومية سويدية، المسرح البلدي في بلدية شار هولمن تسمى،
0: أيوة.
1: تابعة لمقاطعة ستوكهولم، الفرقة محترفة يعني حكومية،
0: أيوة.
1: لكني أنا أعمل لديهم لأنه أنا كنت تقاعد، يعني وصلت إلى سن التقاعد، فالآن أعمل كفريلانس،
0: أيوة. باعتبارك مخرج،
1: نعم. قدمت أعمال عديدة في مناطق مختلفة.
0: هل كانت لك فرقة؟ هل كونت أنت فرقة؟
1: في بدايتي،
0: في بدايتك،
1: بدايتي كنت خاطئا،
0: مخطئا،
1: أيوة. وأسست فرقة عربية، وقدمت من أعمالنا الجادة جدا، التي كانت لا جمهور لها،
0: أيوة.
1: يأتون 30 مثقفا عربيا من مختلف البلدان،
0: أيوة.
1: يأتون يحضرون هذا العمل ليلة أو ليلتين في الكاد، وثم ينتهي العمل. لكني مصر أشتغل كل سنة 4 أعمال، أنه لا أريد أن أموت، أريد أن أتنفس.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم،
3: تمام. 9 ليلا،
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت المكتبة الجهوية بقفصة أن التصفيات الجهوية للبطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة ستكون يوم 20 من هذا الشهر بمقر المكتبة انطلاقا من 9 صباحا. انتظم اليوم بولاية القصرين يوم إعلامي حقلي حول أهمية زراعة بطاطا المرتفعات بولاية القصرين، وذلك بمتابعة قطعا مثالية بمنطقة بودرياس وعين جنان بفوسانة، حيث أظهرت المعاينات تأقلما مثاليا لهذه الزراعة بالمناطق المذكورة وفق ما أوردته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين. بلغت كميات الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطارة من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي القادم، وفق ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة زواري اليوم، وهو ما ساهم في تعزيز المخزون الوطني من القمح الصلب خاصة في ظل الظرف الجيوسياسي العالمي، باعتبار هذه المادة من بين المواد الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الدولية وفق تعبيرها. وتقدر الحاجيات الشهرية للبلاد من الحبوب بنحو 102 ألف طن من القمح الصلبة و100 ألف طن من القمح اللين و88 ألف طن من الشعير وفق مؤشرات ديوان الحبوب. من جهة أخرى، أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب بأن كميات البذور الممتازة المراقبة والموزعة بمناطق الإنتاج خلال الموسم الحالي 2026-2027 بلغت 524 ألف قنطارة، أي ما يمثل نحو 30% من الحاجيات، وهو ما أكدت أنه هدف استراتيجي يتحقق لأول مرة مقابل 265 ألف قنطارة تم توفيرها خلال الموسم السابق. أخيراً، وافقت واشنطن على صفقة لبيع مقاتلات F-35 محتملة إلى السعودية بقيمة تقدر بنحو 24.3 مليار دولار. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة لبيع هذه المعدات ووسائل الدعم لن تغير التوازن العسكري في المنطقة. في أمان الله.
5: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: لولا فسحة الأمل لما استحقت الحياة أن نعيشها. حكايات من واقع نسمع بعضنا، نتقاسم همومنا ونلقوا مع بعضنا ضحكة وبسمة تنسينا في تعب الأيام. تجارب القلوب قوية وقفت من جديد، ونصايح تخلي روحك مرتاحة ونفسيتك ديما الفوق. تابعونا كل يوم خميس من 9 حتى 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: لولا فسحة الأمل.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل. لولا فسحة الأمل.
0: لولا فسحة الأمل، وقت اللي تهدأ أصوات العالم وتبدأ القلوب في الحديث، معكم في رحلة أثيرية جديدة لولا فسحة الأمل. في عتمة الليل وفي غمرة زحام الحياة وتحدياتها، كل واحد فينا يحتاج إلى شمعة، شمعة صغيرة باش تضوي له الطريق، الهمسة تذكروا أنه غدوة يحمل بار شخير ويحمل ديما ما هو أجمل. بين يدينا كلمة وفي أرواحنا يقين، وفي هذا الأثير مساحة لنستريح معا، نتبادل الرسائل والأفكار والأغنيات التي تجدد الشغف وأكيد ترمرم ما أفسدته الأيام. فدعوا أعباء النهار عند العتبة، ومعا نقضي هذه الساعات في البحث على النور، مستحضرين دائما أن ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. مرحبا بالجميع.

عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي

الليل عمره ما يكون مجرد ظلام وإلا سكون. الليل هو مأوى اللي لملموا فيه شتات الأفكار، رموا فيه الأحلام اللي يمكن أرهاقها المسير. في كل ليلة خميس نلتقي عبر هذه النافذة، مانيش باش نهربوا من الواقع، لكن باش نصلحوا لرواحنا ملاذ، ملاذ طيب، ونعبر مع بعضنا جسر من الرجاء نحو غد أرحب ونحو غد أفضل نتمنوه الناس الكل. الليلة باش نحكو على الأمل، ولولا فسحة الأمل من جديد. والتوا دوركم زيدة باش تكونوا الجزء الأجمل من هذه الليلة. الأمل مش كلمة نطلوها ولا كلمة نقولوها، هو قصة يعيش فيها كل واحد فينا وكل واحد يسمع فينا. توا أنا نحبكم تشاركونا تجاربكم، اللحظة اللي ظنيتوا فيها أنه يمكن الأبواب انسدت، ومن بعد رب يفتح لكم فيها برشة بيبين فيها الأمل يمكن ما كانش في الحسبان. رسالة لقلب يتألم، أكيد لو كان بإمكانكم زيادة كيف كيف إرسال همسة، همسة أمل لشخص نجم يكون يمر بوقت عصيب الليلة، زعما شنو تكتبولو؟ أغنية ولا بيت شعر تهدوه، كلمة، نغمة اللي ترجع إلى أرواحكم التفاؤل كل ما أرهقتكم الحياة. خطوطنا مفتوحة أمامكم وأرقامنا موضوعة على ذمتكم الليلة وكل ليلة. لكن الحاجة اللي نحب نقولها لكم زيدة إنه رسائلكم أنا باش نستناها بشغف، كأنه باش نرجعوا هكا ونشطوا ذكرتنا شوية ونكتبوا شوية ونرجعوا للرسائل ونرجعوا للكتيبة ونرجعوا للتعبير الحر ونرجعوا للكلمة اللي من غير ما تخمام من غير حساب نكتب الحاجة اللي باش تخليني أنا متفرهد، الحاجة اللي باش تخليني أنا نكتب ونحس روحي إنه أنا حطيت رجلي على الدرجة الأولى من الشفاء. رسائلكم أنا باش نستناها بسلويتكم بقلمكم بقلوبكم وبروحكم زيدة كيف كيف. شاركونا بأصواتكم، شاركونا كيف كيف زيدة بحروفكم. يمكن تكون قصة الليلة هي الشمعة اللي تضيء العتمة، يمكن زيدة لقلوبكم كيف ما تنجم زيدة كيف كيف تكون لقلب مستمع آخر يحتاجها في اللحظة هذه.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل. لولا فسحة الأمل، حيث نلتقي كل ليلة خميس لنصنع من الكلمات فسحة للرجاء ومن الهدوء مساحة للسلام. بين هدوء الليل وبين زحمة الأفكار تبقى فسحة الأمل، هي المساحة اللي نتنفس فيها الكل. أهلا بكم أصدقاء السهر في ليلة جديدة تجمعنا عبر أثير إذاعة قفصة. لولا فسحة الأمل لما انتظرنا طويلا شروق غد، أكيد باش يكون أحلى، أكيد باش يكون أجمل. أهلا بيكم في ليلتكم، شاركونا حكاياتكم ورسائلكم اللي تبقي هذا الأمل حي بيناتنا. بعد شوية احنا باش نكونوا مع الأمل برشة توصيات. شنو الأمل؟ شنو النجم؟ كيفاش نجمو نعيشو بيه؟ علاش نحتاجيو له في حياتنا؟ كيفاش نجمو نغرسو الأمل في حياتنا اليومية؟ هذا الكل مع مختصة في علم الاجتماع تكون حاضرة معنا مباشرة بعد النغمة.

0: هذا هو. يمكن الأمل وما يغيرش الظروف القاسية ولا ما يغيرش هكا طول المشاعر، لكن يغير طريقة رؤيتنا ليها ويحول العثرات أكيد في نهاية المطاف إلى محطات للتعلم. الأمل، امتنان للتفاصيل الصغيرة، كيفاش نهكا نحيط النفس بكل ما هو إيجابي وبكل إنسان هكا ينجم يحسن لنا جودة الحياة متاعنا. اليوم أكثر التفاصيل أكيد احنا باش ناخذوها من المختصين، ومختصتنا اليوم باش تكون معانا أكيد باش تكون فيها مرورها جميل جدا كالعادة، وتكون فيه برشا إضافة، مختصة في علم الاجتماع ومدربة حياة زيدة. كيف سعيدة جدا باستقبال مروة بن عرفي. أهلا وسهلا مروة، صباح مساء النور.
1: أهلا وسهلا نهاد، مساء الخير، مساء النور ليك ولكل المستمعين.
0: شكرا ليك مروة، شكرا على قبولك الاستضافة. والناس اللي تسمع فينا توا وتعرف مروة، تعرف انه فيها برشة طاقة، برشة إيجابية، هذيك علاش حبينا نبدو الليلة هذه أول حصة، وحبينا نبدوها برشة أمل، برشة طاقة إيجابية، وكيف ما قلت هكا بالناس اللي تنجم تعطينا هكا جودة الحياة، تحسن لنا من جودة حياتنا. فما شكرا ليك على قبول الاستضافة.
1: شكرا لك على الدعوة، وإنك خممت فيها إني أنا نكون كبعث الأمل كيف ما يعيشوني يسميني برشة من أصدقاء متاعي اللي ما يعترفوش باسم مروة، إنما يروني أمل.
0: وفماش ما أحلى من الأمل في حياتنا.
1: بالضبط، لأنهم هما يعتبروا أنه الشخص وطريقة التفكير متاعه هي اللي بتساعده. وكان اليوم تقولي أكثر حاجة تعاوني نغير حياتي وواقع، نقولك هي الأمل وكيفاش تنظر للأشياء. أكيد جدا مع الأمل مش معناها الحياة وردية، مش معناها ننكر وجود الصعوبات وإلا التحديات، وإلا أنا نراه بطريقة أنه الدنيا سهلة وأنه ما فماش عراقيل. لا، بالعكس، الأمل اللي يخليني واعي أنه فما صعوبات وفما عراقيل وفما لحظات صعيبة يمكن أنا باش نعيشها وإلا أنا عايش فيها، أما رغم هذاك عندي إيمان قوي أنه غدوة خير، أنه فما حل، اللي أنا باش نجم نطلب المساعدة، واللي باش نلقى شكون باش يساعدني وباش يعاونني، وإلا مانيش باش نستسلم، مانيش باش نسيب، باش نسيب نكبش وباش نشد صحيح، لانه ديما فما حلول وفما مخرج. كان تقول لي شنو هو التعريف نتاع الامل؟ يعني مش نقول لك الامل الحياه باهيه وباهيه، لا، الامل هو انه رغم الصعوبات فما حلول، وانا ديما نرى في الحل مراش في المشكل.
0: مهم جدا هذه الأمل، هو ما هوش مجرد شعور معناها عابر إن لو إلا أمنية احنا نتمنوها، لا، هو وقود حقيقي، معناها حاجة أساسية في حياتنا اللي تخلينا نستمر.
1: حالة نفسية كيف ما كانت تحكي إليسا أنا نسمع فيها، هي حالة نفسية
0: معناتها تعطينا قوة نفسية، معناها أنك تحول لك المعاناة هذيك ولا التجربة القاسية هذيك، الأمل هو اللي خلينا نحولوها إلى تجربة نجم تعطينا، وتكون تجربة ملهمة، نجم تعطينا برشا طاقة حتى لو كانت صعيبة.
1: بالضبط، وإحنا نعرف أنه كل محنة هي منحة، وبعد كل تجربة مهما كانت القسوة والصعوبة متاعها أكيد باش نتعلم درس، أكيد باش نطوروا مهارة، باش نعرفوا حاجات جديدة، باش نعرفوا قيمة وأهمية بعض الناس وبعض العلاقات في حياتنا. يعني كل تجربة هي باش تغير فينا، باش تنحت فينا، باش تخلينا نشوفه بطريقة أخرى. يمكن فما حاجات ما كناش نعطيهم قيمة، كيف ما الأصدقاء مثلا وقتها نعرفوا قيمتهم، كيف ما الصحة، كيف ما نظام الحياة الإيجابي، كيف ما التفكير الإيجابي. خليني نفكر أكثر، وقت ما أنا نخمم بطريقة إيجابية مخي يكون ديما يحاول يصنع الحلول، ما يخلينيش فيك المود متاع المشاعر اللي أنا باش نحزن واللي أنا باش نكتئب باش نأيس وما عادش نعرف الحلول. مخي يخدم بطريقة هو مجهود باش يحميني باش يلقالي الحلول. التفكير الإيجابي يساعدني أني نخليه يقوم بوظيفته الأساسية، لأني ما ندخلش في حالة هلع، في حالة أني ولي غير قادر على التفكير ونعيش كان بالمشاعر. خليني نقول لك اللي هو نجم نعتبروه مضاد طبيعي للاكتئاب. احنا ديما نحكيو على ليزونتي ديبريسور، اما هذا طبيعيا يعني هو لانه ينتج الانسان التفكير نتاعو هو راهو باش يحميه من برشا قلق ومن برشا حزن ومن برشا مشاعر سلبيه، وخاصه منها الاحباط اللي احنا نشوفه برشا خاصه من الشباب اللي يقول لك انا ديسو، انا محبط من اللي نعيش فيه، مانيش نراه في الامل، مانيش نراه في مستقبل. وهذاك علاش ديما نقول له راهو القوه بالحق فيك انت، كيفاش تغير نظرتك تقبل الواقع وتقبل انه فما حلول.
0: هو الأمل نحتاجه في حياتنا من اللي احنا صغار للكبير، يحتاج هو الطالب باش ينجم يكمل قرايته، المريض باش ينجم يقاوم، المبتكر اللي يحاول في كل مرة بعد كل فشل. يعني انه كل واحد فينا لولا اليقين بوجود نتيجة أفضل أكيد راه كل واحد فينا كان توقف على محاولات السعي، وكل واحد فينا راه توقف على أنه يأمل معناها في حاجة جديدة وحاجة محلاها. الأمل هو يحد معناها، ما نعرفش إذا كان كلامي صحيح ولا لا مروة، لكن الأمل تحسه كأنه درع للحماية، نحمي روحي أنا من التوتر، نحمي به روحي من القلق، نحمي به روحي من الصدمات وإلا من الأزمات اللي تنجم تفاجئني. معناها كأني عامل صدا، معناها جدار صد، معناها درع حماية. الأمل هو الوحيد
1: كيف ما كنا نحكي مضاد طبيعي للحالات هذه من القلق واليأس والإحباط، مضاد طبيعي باش يخليني غدوة خير، نؤمن أنا مريض غدوة إن شاء الله أحسن، أنا نوش في خدمة إن شاء الله غدوة نلقى. دونك كل يوم نستنى، وهذاك اللي خلينا نحب نعيشه ونحب نزيده أيامات أخرين، خاطر ديما عنا أمل إنه غدوة باش تتغير، إنه فم حاجة جديدة. راهو غدوة نقصد به مش بالضرورة اليوم الموالي، ولكن اللي جاي أحسن، القادم أفضل ديما نقوله إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سؤال يوصلنا توا من نفس الاسم من نفس الاسم، من مروة من القصرين، تقول كيفاش نجم نغرس الأمل في حياتي اليومية؟ أنا إنسانة نخمم ديما برشا في كل ما هو سلبي، وقبل حتى هي يمكن زيادة مروة على حسب ما فهمت، إن هي حتى من قبل ما ترقد وإلا قبل ما تحط راسها على المخدة، تحاسب روحها على نهارها الكل وتفكر فقط الحاجات السلبية، فتفيق من الصباح عايشة نفس الحالة، نفس الأزمات اللي عاشتها في نهارها ما تنسهاش، تعاود هكا طونك هي خمت فيها في الليل، اوتوماتيكمون صباح بكري باش تلقى روحها ما زالت عايشة في نفس التفاصيل هذيك. فسؤالها تقول لك كيفاش نجم نغرس الأمل في حياتي اليومية ونبعد على كل حاجة تنجم تعطيني برشا طاقة سلبية.
1: يعطيك الصحة. أول شيء نقولها مروة، ركز على ال 15 دقيقة الأخرانيين قبل ما ترقد، حاول خمم فيهم بطريقة إيجابية، تفكر الحاجات الباهية اللي عندك، امتن واحمد ربي على الحاجات المزيانة الموجودة، خاطر أكيد لو فما برشا حاجات باهية، أقل شيء 3 حاجات صاروا في نهارها يكونوا باهين، قابلت إنسان عزيز عليها، ليت ماكلة جات بنينة، ليها خبر مفرح من عند شخص وإلا حاجة كانتش تتوقعها. دونك كل يوم قبل ما نرقدوا اول شيء نبرب جروحنا ايجابيا، باش هكاك النوم نتاعنا يتعدى بنوعيه جيده، واكيد جدا كيف نرقدوا بالكدا الصباح نقوموا ناشطين ونقوموا فرحانين، على خاطر حسب اكل برمجه الاخرانيه، نحكيو التليفون قبل النوم، نحكيو مع رواحنا بوزيتيفمون، نمتنوا، نتفكروا الحاجات الباهيه والايجابيه اقل شيء 3. اما انا نعرف كان الانسان يركز مع روحه معني عم اللي عنده أكيد باش يشوف أكثر من 3 حاجات. وبعد تخمم مروة، بعد ما تفيق تخمم في نهارها شنو ما الحاجات اللي تنجم تبدل، ما تقولش باش نبدل حياتي الكل أما أكيد بالأجزاء، وهذاك علاش كيما نحكيو على أصغر خطوة تنجم تعملها في نهارك، ومن بعد حديثنا مع روحنا، أنا كان نقول أنا فاشلة، أنا ما نجحتش، أنا ما نجم نعمل شيء، أنا ما عنديش القدرة، أنا ما عنديش ناس تساعدني، أنا وحدي، أنا ما عندي حد. أكيد جدا الحديث هذا باش يخليني نحس بالإحباط وما هوش باش يخليني نقدم. هذاك علاش عود ما نقول ما عنديش حل، نقول مثلا انا تو ما لقيتش الحل، ايه ما نحاول نجرب، نستعين باهل الذكر، نكلم شكون، نقرا كتاب، نحضر في دوره، نسال شخص اكبر مني والا شخص يهمه الموضوع هذاك اللي انا نخمم فيه. راهو طلب المساعده حاجه ضروريه وحاجه مهمه بالحق على الاخر تخلينا نغيره. حديثنا مع رواحنا كل حديث داخلي هذاك عود ما نقعد نلوم ونجلد ونعاقبه في ذواتنا نرتفعها ونحاولوا ديما كأن نعامله في شخص. انت كنت عامل صديقه والا صديق نهيت باش تحاول تعطيه احسن ما عندك وباش تعيش وباش تفرح بيه وباش تضيفه وباش توريه الحاجات المزيانه. فكي نتعامل مع انفسنا نحاولوا ان نعطيوها الحاجات هذه الكل ونحاول نعاملوها كأن نعامله في شخص آخر عزيز علينا بالضبط. نقرب الناس اللي تعطينا الحب، اللي تعطينا الأمان، اللي تعطينا الطاقة الإيجابية، وراهم ناس موجودين. ما هوش هذية يعني كلام، أما بالحق حقيقة جزء احنا نثبتوا في الناس المحيطين بنا ونعملوا نفعلوا كلي فيلتر هذوكم إن نطفيه ونغربلوا وناخدوا الناس الباهية. فما برشا ناس داعمة، ثم برشا ناس في طبعها انها تعطي الطاقة وتحب تعاون وتحب تساعد. دونك هذوكم اللي لازمنا نقتربوا منهم اكثر، نعطيهم اكثر وقت ونعطيهم وضمنا حتى يقولوا لنا كلام ناخدوه ونحاولوا ديما نغيره. فما حاجة اخرى زادة انا ديما نحبها، ما ينجمش نهاية انسان مش مهتم بنفسه بماكلته بهندامه بجسمه. إذا كان ما نعرفش لازم نشاط رياضي، لازم حتى المشي، لازم يعتني بالبشرة نتاعه وإلا أي حاجة وباش يكون إيجابي. نهتم بنفسي باش ننجم نوصل ونبعثك الطاقة الإيجابية. قد ما الإنسان يكون مركز مع روحه ويعمل روتين وإلا نظام صحي ونظام حياة باهي، أكيد باش يرجع على المزاج نتاعه وباش يكون عنده برشا حاجات باهية. وآخر حاجة هما برشا، أما أنا نحب نختم كيفاش نشوفوا الصعوبات مرحلة، كيفاش نشوفوهم صعوبات وقتية وإن شاء الله باش تزيد. وديما نتذكر اللي احنا كيف كنا صغار رانا تعلمنا، والفشل يمكن وإلا الصعوبات هي اللي خلتنا اليوم نكونوا ناس ناضجين وواعين وناجحين زادة. دونك لو كان ما جاش فما الصعوبات والفشل راهو ما فماش نجاح. الخطوات تزايد أما حاولت نختصر.
0: نختصر يعني نمتنوا لكل التفاصيل الصغيرة، نحيط رواحنا بالناس اللي فيها كيف ما قلت قبيلة نحسنوا بها جودة الحياة متاعنا، عندها برشا طاقة إيجابية.
1: برشا ناس داعمة راهو.
0: وحتى هو حتى مجرد انك تعطي الامل لغيرك من كيف ما قلت مروه معناتها من كلمه طيبه والا حتى ساعات مساعده بسيطه تحس روحك انت بالوقت معناها تحس روحك بالطاقه بالسكينه. صحيح
1: هذيك طاقه العطاء، لان الانسان اللي يعطي هو يحس بالسعاده اكثر من اللي ياخذ. انا كي نعطي حاجه انا باش نفرح أكثر برشا يمكن من اللي باش يستفيد فيها، وهذيك صفة إنسانية صفة نبيلة نحاولوا ديما نفعلوها وديما نعطيو أبسط حاجة. نبداو بالضحكة، نبداو بالنصيحة، نبداو بالتبسم نتاعنا في وجه أخينا صدقة، هذا حديث يعني أي حاجة نعطيها مادية وإلا معنوية وإلا فكرية راهو أكيد باش ترجع عليا أنا بالفايدة، لأني باش نحس بلي أنا مهم، باش نحس بلي أنا عندي قيمة، وباش نحس بلي أنا ساعات إنسان. وهدايا باش يغذي لي الإيجابية اللي داخلي وباش يخليني نحس بلي أنا عندي قيمة، مانيش موجود هكا صفة اعتباطية يعني كيف ما بيا كيف ما بلاش.
0: هذا
1: أنا مهم والدليل عون شخص.
0: هذا أمل. الأمل هو قرار كل واحد فينا يلزم، قرار يومي يلزمه يكون، معناها في كل يوم يلزمك تاخذ القرار أنك تكون متفائل. أنه حتى بنشوفه كالضوء مهما كان حتى صغير هكا قدام، المهم هو ضوء في وسط العتمة يلزمنا نؤمن به ويلزمنا نتبعوه، وأنه نؤمن زيادة أنه راهو على قد ما يطول باش نتعبه ولا قد ما تكون عنا عقبات ولا باش قديش باش يطول الظلام، أكيد ثم نهار جديد، أكيد فما شمس جديدة، أكيد فما شروق جديد وأمل جديد، وهذا اللي نحبوه الكل. شكرا مروة على على انت من الاشخاص الداعمه، الاشخاص اللي تعطينا برشا طاقه ايجابيه. شكرا من القلب على حضورك وعلى مرورك اللي كان جميل جدا، يعطيك الصحه.
1: يعطيك ألف صحة،
0: شكرا،
1: ونتمنى لكم برشا أمل، برشا حب، وبرشا طاقة إيجابية باش نكملوا بها الرحلة. إلى
0: شكرا،
1: اللقاء.
0: تصبحين على كل أمل يتحقق. شكرا.

Cortez.

57 دقيقة بعد الساعة 9، نخلو المجال لزملائنا من قسم الأخبار نرجعوا نستناكم، أكيد نستنى تليفوناتكم، نستنى مداخلاتكم، وأكيد كل الأمل أنه يكون هذا الفضاء لرائق لكم جميعاً.

0: شباب نفتح نوافذ الحوار، نسمع مشاغلهم طموحاتهم وتطلعاتهم. الشباب في المؤسسات التربوية، طاقة مبادرات وإبداع. غدوة لينا يعيش اليوم ويآمن بغدوة. غدوة لينا الجمعة بداية من الساعتين على موجة إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام العاشرة ليلاً.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، تحسباً للتقلبات الجوية، المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار كبيرة لسبع ولايات ويدعو إلى الالتزام بإجراءات السلامة. بمناسبة العودة المدرسية، تنظيم حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بمعتمدية النفط من ولاية توزر. تونس تدين الهجمات على عدد من المدن السعودية وتجدد دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا، ودعا المعهد المواطنين بهذه المناطق للاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية، وشدد على ضرورة تجنب السير في طريق مغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائي وتجنب النزول إلى الطابق السفلي أو المناطق المنخفضة خلال فترة هطول الأمطار. ويتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد مساء اليوم بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتكون الأمطار غزيرة في فترات قصيرة مما يتسبب في تشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق التي عادة ما تشهد تراكما للمياه مع اضطراب في حركة النقل وإمكانية فيضان شبكات الصرف الصحي وانقطاع التيار الكهربائي. في الجهات بولاية توزر، وبمناسبة العودة المدرسية، تم اليوم تنظيم حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بمعتمدية النفط ببادرة من المكتب الجهوي للجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية بالتعاون مع عديد الأطراف المعنية. الحملة شملت طلاء جوانب الطرقات وتوزيع مطويات توعوية على مستعمل الطريق. محمد العربي داسي رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية بتوزر يضيف في متابعة لزميلة وحيدة مبارك.
6: كمكتب جهوي بتوزر مع انطلاق السنة الدراسية ديما نحاولوا في انطلاقة الأعمال تاعنا نمشوا من النقاط الأكثر خطورة. بمحاذاة إعدادية المكي بالعزوز بنفطة ارتأينا، خاصة ثم برشة وخيانة احنا بالنسبة لولاية توزر، نبكوا بعضنا، ننصحوا بعضنا ونشاوروا بعضنا أن المنطقة هذه تو شفناها وين سوق الخميس، ثم سيارات تحبس عشوائيا على الطريق الوطنية رقم 3 بعدات كي بالعزوز. زوز وهي أعدادية. هذا يشكل خطر كبير سواء على المرة العاديين أو على أبنائنا التلاميذ. هم ذاك المدخل التلاميذ، مدخل التلاميذ بالنسبة لأعدادية مكب العزوز لابد يمروا على الطريق الوطنية رقم 3 اللي هي مقابلة السوق الأسبوعي في نفط. صراحة صارت فوضى كبيرة برشا في السابق، ورغم التدخلات الأمنية رغم التدخلات البلدية. هذاك علاش ارتأينا احنا اليوم كمكونات مجتمع مدني، ككشافة تونسية، كتجهيز، كبلدية، كمعتمدية، ولا أنسى دعم الرسمي تاعنا النائب في نزار الصديق. احنا اليوم المكونات هذه الكل اجتمعنا من 7:30 تقريبا حتى تقريبا حوالي 9:15، والعمل تاعنا مازال متوسط. أولا لتنبيه كل السيارات العابرة على الطريق الوطنية رقم 3 لا للوقوف لا للتوقف، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالتعاون مع تجهيز تلاء الحاشيتين من الجهتين بالأحمر والأبيض، مع تركيز علامتين في الاتجاهين اللي شارك في عملية التلاء، كل مكونات المجتمع المدني والتشافة وتجهيز وغيره. طبعا كل هذا النشاط يرجع للجمعية التونسية للسلام والأخلاق المرورية. إن شاء الله الانطلاقة نتاع السنة الدراسية جديدة، وإن شاء الله عندنا أنشطة أخرى بتكون في مدينة توزر وكافة مدن ولاية توزر إن شاء الله. طبعا ديما الأولوية قرب المؤسسات التربوية.
4: في ولاية قبلي أبرمت جمعية همس للفنون الدرامية والركحية بالقلعة اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدا لإيمان الطرفين بأهمية الفنون وخاصة المسرح في بناء شخصية المتعلمة وتنمية قدراته الإبداعية والتواصلية وترسيخ القيم الثقافية والتربوية. المكلف بالأعلام في الجمعية مراد بن يوسف يضيف في تصريحه للزميلة مجد عمارة.
7: وضع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية همس للفنون الدرامية والركحية بالقلعة والمندوبية الجهوية للتربية بالبلي. هذه الاتفاقية نعتبرها خطوة مهمة في دعم العلاقة بين العمل الجمعياتي والمؤسسة التربوية، وهي بالنسبة إلينا ليست مجرد وثيقة بل إطار حقيقي للتعاون في المجال الثقافي والفني والتربوي. نحن في جمعية همس نؤمن بأن المسرح ليس مجرد فرج أو ترفيه، بل هو وسيلة لتربية وبناء الشخصية وتنمية الخيال والقدرة على التعبير واكتشاف المواهب وصقلها. من خلال هذه الشراكة نطمح في توفير فرص أكبر لأبنائنا التلاميذ للممارسة والتكوين في المجال المسرحي والفني، وأن تكون مؤسسات تربوية فضاءات لاكتشاف الإبداع ودعمه. نشكر كل من يؤمن بدور الثقافة والفن في بناء الإنسان، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية بداية لمشاريع وبرامج مشتركة تعطي للمسرح مكانته داخل مؤسساتنا التربوية، وتمنح أبنائنا فرصة للتعبير والإبداع وصناعة المستقبل.
4: بولاية القصرين أفاد رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون فتحي الصميتي في تصريحه لزميلة فدوى القرمازي بتعرض الخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب بعمادة البرك لأعمال تخريب متكررة مرتبطة بمحاولات الربط العشوائي، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه التجاوزات.
8: عمل تخريب اللي طال شبكة المياه بعمادة البرك. السبب الرئيسي هو أول حاجة نحمل مسؤولية الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه، على خاطر ما عملتش رقابة وما تعملش رقابة وما تتدخلش في المناطق الريفية. مواطنين وصغار فلاحين غيروا صبغة هذا البرنامج من ماء صالح للشراب إلى مناطقهم السقوية، معناتها استغلال الماء للمناطقهم السقوية. اليوم تشوف برنامج ماء صالح للشراب يستغلوا فيه اللي يسقي زيتون والزجر ويستغلوها للزيتون والطماطم. هذا السبب الرئيسي. الحل ما لقيناش، الشركة ما لقتش حل، الناس هذونا مواصلين في تخريب لليوم. طبعاً 4.5 شهور، ثم 4 مناطق اللي هم الصعد لي وقرية البرك ودوار الروابح، 1 و2 ما وصلهمش الماء، ورحت أطبي ما وصلهمش الماء، 4.5 شهور وناس ما تشربش. نحن آخر مرة خرجنا نلقوا ما يقارب 19 رابط عشوائي، ولليوم ما لقيناش حل. معنا تلقى ديفو تعرف وين، والحل ما صارش. ولليوم الناس هذه ما زالت تستغل في البرنامج هذا ما صالح للشراب، تلقي زيتون وتفاح وناس تبقى عطشة. راهي ثم ناس عطشة عندها 4.5 شهور. المطلوب الرقابة. أخي نحن بان نقول اليوم يعملوا له معاينة بعد 20 يوم.
4: أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة اليوم بمناسبة افتتاح السنة التكوينية بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية 2026 2026-2027 وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. على صعيد آخر وفي رده عن تساؤل عن مدى تقدم إعداد منصة من طالت بطالتهم، أكد الوزير أن تعهد الدولة في تطبيق القانون لا رجعة فيها وهو ملف حكومي، وأوضح أن الجزء الأول من المنصة تم تطويره والقيام بالترابط البيني مع مكاتب التشغيل ومصلحة الأداءات، غير أنها تتطلب إصدار أوامر ترتيبية حتى تتمكن من عملية احتساب المجموعة. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إن مسألة الوقت هامة، وهناك فرق بين السرعة والتسرع، وإن مثل هذه المشاريع يقع التروي في تنفيذها لضمان حقوق الشباب وفق قوله. وأضاف أن المنصة لن تحل مشكلة البطالة نهائيا، والأهم أن توفر الدولة خيارات متعددة من ضمنها المبادرات الجماعية للشركات الأهلية، وقد تجاوزت طلبات ونوايا الأحداث الألف وفق قوله. أدانت تونس بشدة الهجمات التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وأعربت عن تضامنها الكامل مع المملكة. وجددت تونس دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في اليمن يواصل التدهور مع امتداد الأعمال القتالية إلى مناطق إضافية، مما يفاقم معاناة الأسر التي تواجه ظروفا قاسية. وأضاف المسؤول الأممي أن الحاجة إلى الوصول إلى المحتاجين للمساعدة تتزايد مع ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق منذ مطلع سبتمبر وحتى الأمس من سقوط 55 ضحية مدنية في 19 حادثة بمحافظات تعز والحديدة ومأرب والحج. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تحسبا للتقلبات الجوية، المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة انذار كبيرة لسبع ولايات ويدعو إلى الالتزام بإجراءات السلامة. بمناسبة العودة المدرسية، تنظيم حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بمعتمدية نفطة من ولاية توزر. في أمان الله.
9: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
0: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.

يا حبيبي يا حبيبي.

0: أكيد ما فهمش أحلى من إنه نسمع أصواتكم، أكيد ما فهمش أحلى من إنكم تشاركونوا وتكونوا جزء ومن الأجمل أكيد من هذه السهرة الإذاعية. الأمل الليلة وكل ليلة ما هوش مجرد كلمة نقولوها، هي قصة يعيشها كل واحد فينا. أكيد خطوط اتصالاتنا مفتوحة لكم، وكيف ما قلت لكم زيدا ننتظر رسائلكم بكل شغف. مش الأولى المكالمات الهاتفية. مساء النور عسلامة. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: وينك لباس نهاد؟ لباس
0: الحمد لله. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: تحية ليك وتحية الكمال وتحية لكل عاملين معاك المستمعين والأمن البر وخصوص الأخبار والكل.
0: شكرا شكرا على وجودك وشكرا على مرورك. أهلا وسهلا. الحمد لله، نسأل على حوالكم. الحمد لله شكرا، يعطيك صحة.
1: أنا ماني قال حمل زريدي، كنت في الخارج. كنت في الخارج في مصير.
0: أي فرح صحة ليك. صحة وفرح
1: لي عام في مصير. جيت كنت
0: ما جمرت علينا احنا وسيئ نبدأ الليلة، فيها برشا أمل وبرشا طاقة، يلزمك تكون حاضرة معنا.
1: ما رشني لولا الأمل كنت في حبك ضحية، قلت أم كلثوم. أيوة
0: أيوة، قولي لي شاركيني تجربتك.
1: يعني في أمل حياتي وكنت في حبك ضحية، يعني الأمل موجود في كل بلاصة. لولا الأمل ما كانش الإنسان يعيش. صحيح. الإنسان يعيش بالأمل والتفاؤل الباهي. ما لازمش نتفائلوا حاجات مش باهية، حبوا حاجات ترتحنا سلينا تفرهدنا. أنا تعرفي لا نتفرج على تلفزة فيها الحروبات، لا نتفرج على حاجة تحمصني، خاصة كالبازار البازار هذاك اللي يوروا فيه النهار الكل، ما نتفرجش فيه خلاص. أنا لك
0: أي حاجة مش نرزق معناها ما تتبعيهاش. أي حاجة سلبية لا، أي حاجة سلبية ولا توتر لك لا. أيوة أيوة،
1: حب حاجة تضحك، حاجة باهية، حاجة فيها مصلحة ليا والناس الكل وفيها راحة بالي، هذيك هي اللي نمشي معها. الأغلبية أنا نسمع الراديو أكثر ما نتفرج على التلفزيون. ما نتفرجش فيها خلاص، راديو نسمع أكثر. غير يا ليت راي إذا عاد قصر نمشي المستير، ما عندناش
0: المستير. لا تنجم تسمعنا بعد، تنجم تفرج فينا على صفحتنا الرسمية وعلى الإنترنت على كل شيء، توا على المواقع الكل تنجم تسمعنا وتنجم تشوفنا زادة.
1: ما عنديش إنترنت.
0: فهمتك فهمتك. ميسيج صوتك في حد ذاته هو معناها معناتها نحبوه برشا ونحبوا نسمعوه برشا.
1: أي شيء. نصير نشارك راهو نشارك حتى ما غاش.
0: ماني
1: عارفة التوقيت نتاع البرامج. ونشارك ديما ونهديك في التحية الكل.
0: خليك يعيشك.
1: إذاعتنا البية. نهار شكري استقلي من نشارك معي في إذاعة مسير. شكري. عندي ما برشا ناس يبندروا، أنا خوتي ما نحبش البندير. برشا ناس يقول لها أنا أحسن إذاعة، يقول لك أنت أحسن إذاعة، يعني تاع هو مسير. أحسن إذاعة مسير وأنا نحب إذاعة مسير وما نسمع إذاعة. سألني أنا السؤال أضايا. قال لي من خير إذاعتنا ولا إذاعة قفص. هو. قلت له اسمع نقول لك حاجه، كل حاجه بلاصتها. قلت له هنايا يعجبني البرنامج والموضوع والمنشط في كل اذاعات. قال لك عرفتي تجاوبي
0: هكاك. اكيد احنا وكنا اذاعه المسير ولا قفصه ولا الكيف ولا الكلنا نمثلوا الاذاعه التونسيه، وهذه اهم حاجه معناها الكلنا نمثلوا الاذاعه التونسيه. يعطيك الصحه، ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما نسمع صوتك على خير. وانا نعرف
1: يعطيك الصحه، عرفتي تجاوبي
0: هكا صوتك في برشا فرحه اكيد.
1: ربي يعطيك بالخير
0: ويعيشك. شكرا لك.
1: بالنسبه للامل، نقول للبرشا ناس ابعدوا على الستريس. أنا الستريس متعاركة أنا وياه ما يدورش بيه أصل. الحمد لله.
0: لا أي حاجة سلبية لا، أي حاجة فيها قلق لا. هكا يعطيك يعطيك صحة، إن شاء الله ديما أيامك حلوة ومزيانة.
1: ربي يخليك.
0: يخليك يعيشك. شكرا لك. نمشي للمكالمة اللي بعدها. مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: المحبة والنور والياسمين والفل يا نهاد.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا. مساء النور، مساء الخيرات.
2: مساء الخيرات المحبة ومساء النور ومساء الفل والياسمين. مساء الطاقة الإيجابية. وعطيك الصحة برنامج كيف أنا كي جاء البرنامج جديد الأمل محلاها البرنامج سنة.
0: يعيشك. هكا تبعونا ملا، تبعونا كل ليلة تخميس.
2: لا لا، ولا تبع ولا
0: واللي ما عند هاي وكيف كيف شربيته معاكم انترنت ميساج اكتبونا، انا نستنى من عندكم برشا جوابات، نحب نرجع هكا الكتيبه والجوابات اللي محلاها هكا الفتره اللي كانت وصلنا فيها برشا جوابات مكتوبه لهنا للاذاعه، وكانت فيها برشا نكهه ومحلاها هكا الورقه ومحلاها هكا الكتيبه ومحلاها هكا الواحد حسوا هكا يفرغ في قلبه في ورقه بالورقه وستيلو هكا ما يسالش معناتها بالتليفون، ونستنى جوابيتكم زاده. ايش نحوالك ايش نحوالك؟
2: بس عليش
0: الحمد لله الحمد لله.
2: كمال تعبت وكمال التومي
0: وعايشك
2: برشا برامج كده يا سنين، وانت الامل قبل في برامج احكي لي سنين ما احلاها البرنامج هذاك، وقداش فيه رسائل وقداش فيه نقاط ايجابيه وقداش عايشين الصحبه وقداش
0: عايشك ربي يخليك.
2: والبرنامج
0: يعطيك الصحه انك ما زلت تفكر العنوان ليه برشا روا ليه برشا يعطيك الصحه تفكرت العنوان
2: فكر عنوان ونفكر اللي دعات الحاجة تسمحها ما تمشيش من بالي، انا ديما نفكر في حاجة الباية
0: عيشك.
2: وحاجة
0: قولي لي شو يمثل لك الامل في حياتك انت هكا في العادة، معناها هكا انسانة معناتها متفائلة برشا عندك ديما امل انه غدوة باش يكون خير؟
2: هو
0: قولي
2: للامل ولو للامل يعني هذا الغالية، ولو للامل من 20 نهار واحد في الدنيا هذه، ولو ربي خلق الامل الحاجة الوحيدة اللي خلقها ربي باش نعيشوا بها من الصغرى، الامل هذاك نمتعوا به نعيشوا به نحيوا به نقروا به نجحوا به في حياتنا، ولو جتنا العثرات وجتنا ما نطيحوا ديما نحطوا الامل ديما الامل، حتى ولو نحب رواحنا اول حاجه نحب رواحنا، نحب كل صباح كنفوروا نحب نفسنا ورواحنا ونقولوا اليوم تعدى نهار امل، اليوم تعدى نهار سمح نهار مزيان نهار الزين والعين حول الله رب العالمين مش يخيبنا، ولازمنا ديما نحط القطعه الايجابيه في ديما في ديما الضحكه المزيانه نعطوها على رواحنا ولغيرنا ولغيرنا.
0: هكا معناها
2: نتمنى ان البرنامج نجاح وتالق،
0: ربي يخليك
2: يسمعوا فيا الكل ونقول بالامل.
0: شكرا
2: الامل يعني هذا نعيش ديما نلعبوا وديما الكلمه نعطوها لغيرنا المزيان ونصبح علينا ديما الكلمه السمحه والطيبه والاخيره محبه.
0: عايشك على خير هكا من احكي لي مشت لزين وعين هكا سميرة، وبعد رجعت بيا للنسائم عملت بيا دورة نشطت ذاكرتي في البرامج الكل اللي خدمناها، فشكرا للقلب على تواصلكم وشكرا انكم ديما حاضرين في مختلف مراحل حياتنا وفي مختلف برامجنا زادة كيف كيف. 28 دقيقة بعد العشرة هذه غنية ليكم.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.
2: ولولا فسحة الأمل مواصلين معكم مشوارنا، وما في 38 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكل من اختار موجتنا. لولا فسحة الأمل لكان المساء أطول مما نحتمل. مساءكم أمل يضيء عتمة الليل، ومرحبا بكل من اختار موجاتنا. ونلتقي كما قلت منذ قليل كل الخميس، نصنع من الكلمات فسحة للرجاء وفسحة ومساحة نتنفس فيها الناس الكل. أهلا بكل أصدقاء السهر في لولا فسحة الأمل، هذا الفضاء الجديد اللي يجمعنا عبر أثير إذاعة قفصة. في حديثنا على الأمل وحديثنا على التفاؤل وعلى الناس اللي هي يزمها تكون محيطة بينا وعندها برشة طاقة إيجابية، ونبعدوا على كل الناس السلبية. ربي بتقول ربي يفتح الأبواب، افتحها أيضا لكل الناس اللي كانت سند ليا، لكل الناس اللي رمرمت قلبي وقت الضعف، لكل الناس اللي تمسكت ولا مسكت إيدي وقت اللي تعبت، لكل الناس اللي منحتني الأمان في الوقت اللي كنت لوش فيها على روحي. ربي يجعل الخير يعود ليهم أضعاف، ويجعل ليهم من الفرح نصيب يليق بكل لحظة وقفوا فيها إلى جانبي. فبعض الناس ما نجمش نقول عليهم مجرد عابرين في طريق نجاتنا، بل يكونوا جزء كبير منه. زيادة النجاة اللي منذكروا فيها حبتنا وقت اللي كنا ضعفاء هي ليست نجاة كاملة. النجاة اللي ما نذكروش فيها الناس اللي فتحت لنا أبوابها ما تعتبرش نجاة كاملة. النجاة اللي ما نذكروش فيها الناس اللي سندتنا واللي تعبت معانا واللي منحونا الأمان في وقت اللي نستنوا فيه في كلمة طيبة، في دعوة طيبة، في كلمة خير، ما تسميش نجاة كاملة. النجاة اللي ما نذكروش فيها الناس اللي منحتنا الفرح وقفوا معانا في كل لحظة مهما كانت صعوبات ومهما كانت العراقيل وقوة كفين، ما نجموش نسموها نجاة كاملة. النجاة الكاملة هي اللي نتذكر فيها أحبابنا اللي ساندتنا وقت اللي كنا ضعفاء، نذكر فيها الناس اللي حبتنا واللي هزت بيدينا واللي خذت بخطرنا، وقتها نجمو نحكو على نجاة كاملة. حلوة برشا الكلمات. ونمشي زيادة كيف كيف لحكاية أخرى في الحقيقة مؤثرة جدا. أملي أنه يعود والدي ولو لخمس دقائق فقط. ماذا لو عاد لخمس دقائق فقط؟ شنو باش نعمل؟ لو كان يرجع لخمس دقائق بركة، مانيش باش نحكي لحتى شيء على السنوات اللي فاتت، باش نقعد بحذاه نتأمل ملامحه ونتأملها بالكدا بالكدا بالكدا، كأني نخاف، كأني نخشى أنه تضيع ملامحه مني مرة أخرى، ويمكن نهمس له ونقول له ما كنتش نعرف أنه الغياب عنده الثقل هذية الكل، ما كنتش نعرف أني باش نتوحشك بالقدر هذية، ما كنتش نعرف أنه غيابك باش يكون بالصعوبة هذية، وكان ينبغي أن يمكن نقول لك هذية ومعتها وانت موجود وانت بحذية. باش نحكي له في الخمسة دقائق هذيك الكل على الحاجات اللي صارت من بعده، على الأيامات اللي كان يلزمني فيها نكون قوية، أما وقتها ما كنتش قوية إلا بيه، كنت أي حاجة نحتاجها في الحقيقة أنا أحتاجه هو فقط. وقت اللي نعرف أنه الخمسة دقائق بدأت بشتوفة، وقت اللي نشعر أنه الوقت بدأ يقرب من نهايته، مانيش باش نتسحلله، مانيش باش نقول لها هي ابقى، يكفي انه نحط ايدي في ايديه، يكفي اني نحافظ ونحفظ دفء اللمسة في قلبي قبل ما ياخذها الوقت مني مرة اخرى. نعرف صعيبة برشا، لكن بعض الغياب ساعات ما نحبوش نشرحوه، نحبو فقط انه نعيشو دقيقة واحدة منه قبل ما تزيدي تعاودي تاخذ منا كل شيء من جديد. هذوما الخمسة دقائق لو رجع بابا.

فيها الخل بيوافي، فيها برشة أمل، فيها برشة فرحة. هذا اللي نحبكم تغمضوا عليكم عيني، مدامت مهما طالت العتمة يبقى ديما شروق حتمية، ما عنا حتى شك فيها. مالا خلوا قلوبكم ديما مفتوحة للنور، وفي كل ليلة خميس شاركونا أفكاركم ورسائلكم، وأكيد نردوا ديما في أعماقنا لولا الأمل ما أورقت الأيام. تصبحوا على ألف خير، على ألف محبة. شكرا راضية، شكرا لكل زملاء من مختلف المواقع. تصبحون على كل أمل يتحقق.

Good job.

0: تمام 11 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية قبيلية عزوز صالح تحقيق تقدم في تزود الجهة بالكتاب المدرسي، حيث ما زال 4 عناوين فقط غير متوفرة بالنسبة للتعليم الثانوي. وأشار إلى أن نسبة تزود فرع المركز الوطني البيداغوجي بالنسخ من عناوين الكتاب المدرسي المتوفرة إلى الخميس قاربت 92%، ومن المؤمل أن يتم تزود بكافة النسخ بما في ذلك العناوين المنقوصة مع موفى الأسبوع الجارية. دعا عدد من المختصين في الشأن التربوي إلى ضرورة تونسة الإصلاح التربوي ووضع استراتيجيات واضحة تبنى عليها العملية الإصلاحية. وفي تصريحات للإذاعة الوطنية أجمع المختصون على أهمية فهم الإشكاليات وحلها ومن ثم شروع في الإصلاح التربوي. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود الخميس بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني في البلاد، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية 2026-2027. بلغت كمية الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي القادم، وفق ما أفادت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، وهو ما ساهم في تعزيز المخزون الوطني من القمح الصلب خاصة في ظل الظرف الجيوسياسي العالمي وفق قولها. أخيرا نفى قائد حركة الحوثي في اليمن الاتهامات بخصوص استهداف أتباعه مكة المكرمة، واصفا تلك الاتهامات بأنها افتراء وتضليل، واتهم السعودية بالسعي إلى حشد أطراف أخرى للمشاركة فيما وصفه بالإجراءات العسكرية المفروضة على اليمن. في أمان الله.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

يراجع كله.

Thank you.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. دعا عدد من المختصين في الشأن التربوي إلى ضرورة تونسة الإصلاح التربوي ووضع استراتيجيات واضحة تبنى عليها العملية الإصلاحية. وفي تصريحات للإذاعة الوطنية أجمع المختصون على أهمية فهم الإشكاليات وحلها ومن ثم الشروع في الإصلاح التربوي. أعلن ديوان الخدمات الجماعية للجنوب عن تحيين في رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة الراجعين له بالنظر للسنة الجامعية 2026-2027. تتواصل بالعاصمة فعالية الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع المكتب الدولي لحقوق الطفل لفائدة مندوبي حماية الطفولة بشأن تطوير الأمن والسلامة السيبرنية والتقنية الرقمية الحديثة. وستساهم هذه الدورة في تعزيز معارف ومهارات 20 مندوبا لحماية الطفولة في مجال حماية وتأمين الملفات والوثائق المهنية والوقاية من المخاطر والتهديدات السيبرنية ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال. أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الخميس في تصريح لوكالة سفريقة للأنباء بمقر المنظمة بجنيف أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. تحسبا للتقلبات الجوية أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية ودعا المواطنين إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج. أخيرا أفادت شبكة ABC الأمريكية بأن قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار بالغة خلال المواجهة مع إيران وقد يستغرق تأهيل بعض المنشآت المتضررة سنوات طويلة. في أمان الله.

0: هذا البرنامج إعادة.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: ظهيرة طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر المشهد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026. أتأمنكم صحفيا هدى منسية من أمام الميكروفون، وتقنيا كل من الزميل كوكب برهمي في الإخراج الفني، وعلى رضواني ومعها أيضا كمال، معها أيضا عماد الغرز في الإخراج الرقمي. سعيدة جدا بلقائكم مجددا ضمن هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم، وفي حصتنا اليوم اللي تنجموا تتبعوها مباشرة أو عبر الولوج للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عنا المواضيع التالية اللي إن شاء الله تنال استحسانكم وتبعتكم واقتراحاتكم كذلك. في الأخبار الجهوية باش تكون عودة على الأضرار الناجمة عن تهاتر الأمطار القوية أواخر الأسبوع الماضي بكل من المناطق المنجمية بقفصة وكذلك في منطقة لماجس في قبلي. في هذا الإطار باش تكون استضافات متتالية لكل من سي محمد الماجدي النائب البرلمان عن جهة قفصة، وكذلك ماجدة عمارة زميلتنا الصحفية المراسلة بولاية قبلي. أخبارنا الوطنية اليوم باش نسلطوا فيها الضوء على فعاليات الندوة الوطنية اللي نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط احتفالا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. يوسف الهمامي هو منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط باش يكون ضيفي في هذا الموضوع. مواكبة لآخر التطورات العالمية في ظل التصعيد المتواصل والتحولات في الموازين في موازين القوى الدولية هو موضوعنا الشامل إن شاء الله اللي باش نترقوا له مع سيبو البابا سالم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ضمن هذا الركن. إن شاء الله مواضيعنا تنال استحسانكم ومتابعتكم، وعلى بركة الله نبدأ المشوار. أدت الأمطار التي تهطلت مساء السبت 13 سبتمبر الجاري بعدد من معتمديات الحوض المنجمي بولاية قفصة، خاصة بمعتمديتي أم العرايس والمتلوي، إلى جريان عدد من الأودية من بينها واد الثلجة، الأمر اللي خلف أضرار كبيرة. باش نتعرفوا على حجم هذه الأضرار والخسائر المسجلة بمناطق الحوض المنجمي بقفصة جراء الأمطار الأخيرة، كذلك باش نتعرفوا على أبرز المناطق والمنشآت المتضررة، ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف مشكور سي محمد الماجدي النائب البرلمان عن جهة قفصة. سي محمد عسلامة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين، مرحبا بكم.
0: شكرا ليك، حدثنا عن آخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة في علاقة بتشخيص الوضع بالذات شنو خلفت الأمطار المتهاطلة مؤخرا في المناطق المنجمية. سي محمد،
1: اولا نحب نترحم على محمد الفجراوي ولده سليمان، ان شاء الله ربي يرحمهم
0: ويعينهم ويرحم رزقهم
1: جميعا الصبر والسلوان. بالنسبه للامطار الاخيره، امطار طوفانيه معناتها خلت واد الثلج يحمل بطريقه كبيره، معناها بشهور كبيره ياسر، خلفت عديد الاضرار من ام العرايس وانتهابت تعبت تبديت، ظهرت برشا محاصيل تعبات، برشا اراضي فلاحيه انهارت معناها بالسيوليه. كيف عندنا محطة شركة الوطنية للسكك الحديدية في كف الدور تضرت معنا ضرر كبير، السكة 85% منها شبه معنا سيئة انهارت، فزت السكة عدمت كلها اللي عملوا لها ريكابليسمون في العام اللي فات، تم افتتاحها معنا باش ترجع حركة نقل الفوسفات. كيف عندنا قاطرة، عندنا قاطرة من القاطرات جدد المشرين جدد مع عربات نقل الفوسفات معنا حصلوا في قناطر الثلجة، كيف عدموا أضرار كبيرة ياسر كما قلت لك على الفلاحين، على الشركة الوطنية للسكك الحديدية اللي باش تبعتها هي حلقة باش تجذب على باش تضر نقل الفوسفات، باش تضر الكوبانية اللي هي بتبعتها شبه منعارة، وضعية كارثية بصراحة في المنطقة الأخيرة.
0: ما بعد هذه الأضرار نتحدث لهنا على التدخلات، نتحدث على تحرك السلطة الجهوية والمركزية إزاء هذه الوضعية، كان تعطينا فكرة.
1: يتنقلوا هما تنقلوا خبراء تو بالنسبه للسلطات الجهويه قاعده تعاين في الحالات الاجتماعيه اللي تضرت من الامطار، كيف فما برنامج باش يزوروا المناطق الفلاحيه اللي تضرت، كما تعرفوا زاد فما مناطق اخرى كما في الدواره، كما عدد المناطق الفلاحيه اللي تضرت كما في رشت النعام في سكدود انقطعت السبل لبرشا قناطر هزها الواد. بالنسبه للشركه الوطنيه للسكك الحديديه معناها بعثت فريق تقني عاين معناها تدخل فيها مع الاخبار بالنسبه للفائزه باش يعاين اضرار ويشوف نقاط الضعف اللي صارت في القناطر الجدد، واكيد باش يتحل فيها تحقيق وباش فما تحميل مسؤوليات، فما حاجات نجم تكون معناها كما يقولوا قدره ربي كبيره ما نجموش اللي كنعركوها، فما حاجات ممكن تصير تبدا فما اخلالات. بعدين التقرير تاع الساده الخبراء اللي دخلوا نجم كثير نعطوا ان شاء الله نطلعوا عليه التقرير ونعطوا مزيد التفاصيل ان شاء الله.
0: طبيعة الحال ونحن نتحدث عن خط سكة حديدية عدد 15 المخصص لنقل الفوسفات في المناطق المنجمية اللي كما ذكرت تم تجديدها خلال الفترة الماضية، ماليش برشا معناتها يا أخي عاود يضر من جديد، نقطة استفهام لهنا بالطبيعة تطرح.
1: مش أول مرة يتم تجديده، سامحني باش نعطي معلومة معناها باش المجتمعين الكل بين مرة في 2009 صارت أمطار زاد فيضانات كيما كان وتضرت السكة تعاودت في 2017 كيف صار فيها، معناتها العمليه قاعده تتواصل وقاعدين نصلحوا بنفس معناها نفس الاساليب ما تديش تدي نفس النتيجه بالطبيعه.
0: مش تدي نفس النتائج.
1: صحيح انا كنت اقترحت عليهم تبقى الرايه دي الابواب دي تبقى كان للجرنوها الاحمر القطار السياحي ويمكنونا من عربه خفيفه نقل مسافرين محترمه باش تدخل لرديكم عرايس، وقلت لهم وجهوا نقل الفوسفات من كف الدور حكمهم عندها توجه توفهم الخشب باش يعملوا اكبر مغسله نتاع فوسفات من الخشب من كف الدورة أو مرورا بالترواسون كان زم الخشب كيلو متراجع صغير ما يتجاوزك 20 ولا 25 كيلو متر، علاش ما تصير السكة جديدة غاديكا نقل الفوسفات وتبقى جبال الفارجة نظيفة؟ خاطر فما ضرر زي ما نسيت ما قلت لكش، فما قنوات نتاع مياه تم مدها من من من روس العيون ومن كف الدور باش تخرج على جبال الفارجة كيف كيف هذيك برشا تضرت، راه المقاول قاعد يخدم راه يتضرر، راه
0: مياه صالحة للشرب مياه صالحة للشرب
1: قنوات دور التور هذه
0: اي
1: مياه دور التور اي باش تعدم غادي، فما برنامج تاع مياه زاد اي مياه صالحه للشرب باش يتم باش يهبطوها لسير كريستال عام، انا برشا اضرار فهمتني ولا معناها كي تربطها جبل الثلج نحن نحبوا يبقى نظيف تبقى السكه صحيح تصير تبليسمون خاطر ارث هذا كي تسمى يبقى للقطار السياحي مره اخرى وقطار نقل مسافرين لا اقل العباد، والفوسفات انا اقترحت عليهم راه وظائف حل جذري راه موضوع نقل الفوسفات انه تم احداث سكه جديده بين كف الدور وام الخشب ويصير كل شيء يخرج على البلاد والترنات ما عادش تشق البلاد ما عادش تشق المدن ما عادش تعمل برشا مفترقات مع الكياسات تكبر في برشا كوارث في برشا اكسدونات، معناها اقترحنا ان شاء الله يسمعونا ان شاء الله يسمعونا.
0: نسبة الضرر كبيرة حسب ذكرت سي محمد 85% تقريبا، يعني المسألة يبدأ أنها باش تدوم فترة معناتها باش ترجع للأوضاع إلى ما هي عليها. في الأثناء باش نسألك على الإجراءات العاجلة اللي باش طلبوا بها من موقعكم كنواب شعب يعني تمثلوا الجهة المناطق المنجمية تحديدا، خاصة إذا علمنا أن التوقعات الجوية التغيرات المناخية هي أمر ماهوش بيدنا، يعني في أي لحظة نتوقعوا إن شاء الله أي حاجة جينا على قد جهودنا بطبيعة الحال، لكن ديما نحطها كفرضية واردة، معناتها شنو رايكم في النقطة هذه وشنو دعيتوا له ربما وطالبتوا به؟
1: والله بالنسبة نحكوا على السكة الحديدية نحكوا على قطاع فوسفات بصفة عامة، ما نعرفش نكون صريح مع نفسي ومع عامة الشعب، نحن على قطاع فوسفات لبنى جلسة طارئة الحكومة أبدت أن تجي تسمعنا فهمتني صراحة معناها كلام يلزم يتقال هذا فهمتني. عندنا مقترحات انا راني ودي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، قلت لك عندي برشا مقترحات وقدمناها وحتى مازلنا نحن في شركة ماناش في مجلس نواب الشعب يلزم يسمعوا، فما ناس تحب تطبق كان الحاجات اللي عندهم طبقوا صلحوا المرة الأولى انهارت السكك، صرحوا المرة الثانية انهارت السكك، صرفوا المرة الثالثة ملايين الدينارات جات انهارت السكك، معناها هذا مش حل فهمتني ولا؟ نحن ندعوهم انه يقعدوا بالحق يقعدوا ويشاركونا في الأفكار ونعطوهم أفكارنا. أعطوهم أفكارنا عنا أفكارنا إحنا ولاد الجهة نعرفوها بلاصة بلاصة يتبعونا ميسيرس نحن رمناش مش بالفرض مش بالفرض نتشاركوا نخرجوا بحل نتشاركوا كل كسوة في الفصفات مع شركة فصفات جفسة ولا مع شركة الوطنية شكل حديدي تونسي أنا نقول لهم نحن تعمل هذه تعمل هذه تعمل هذه إيه سمعكم يمشي يطبق هو اللي في اللي في باله اللي في باله هزوا ثلاثة مرات الهاوية هذا معلومة للناس كل تعرفوا هذا معلوم يلزم يرجع لازم يرجعك المناخ الاجتماعي الباهي راهو في البلاد راهو فهمتني ولا خاطر خليني نفسر لك علاش راهو مشكله كبيره متعلقه بقطاع الفوسفات الحياه كلها مربوطه بالفوسفات انا كي ترفع الدعم على الزمانيات الكهرباء وكما تصير كما السيد هذايا يضرب برشا اراضي نتاع فلاح وكما كليديك اللي عندهم باش يجمعوا فيهم هاك الحواض الطينيه اللي باش يجمعوا فيها الماء اللي هي ولات المصيده معناها للمواشي وللبل فهمتني يلزم قاعده يلزم الناس تقعد على طاوله تخرج مقترح سمح يرضي الاطراف الكل شنو راهو اذا كان في سد المناخ الاجتماعي هاك تشوف الكوبانيه قاعده تمشي قاعده ديما اون ديكلان قاعده تنهار شركه الوطنيه للسكك الحديديه كيف كيف قاعده تنهار غير قادره ان توفر قطار واحد نقل مسافرين بين تونس وتونس اعطينا حلول قلنا لهم تشروا حتى ترانات الدزيان اللي استغنت عليها دول العظمى، على الاقل توفروا على الاقل سفره مريحه للعباد. قاعدين راني قاعد نقدم في مقترحات وقاعد نراسل وقاعد نكتب وقاعد نتكلم، للاسف بالحق فما ما نعرفش فما خلل فما خلل.
0: واضح، رسالة واضحة، معناتها كذلك الفكرة واضحة أيضا. ننتظر شنية باش تحدد المعاينات الفنية اللي صارت. على فكرة سي محمد، هي المعاينات اللي صارت أمس والفريق اللي تنقل على عين المكان هو معناتها اطلاع على الوضعية سواء على مستوى السكك الحديدية أو كذلك على مستوى الأراضي الفلاحية اللي ضرت كذلك.
1: لا الأراضي الفلاحية لا. هما دخلوا الجبال الثالثة من البيكانات الأولانية من الجنطرة الأولانية، خرجوا على كف الدور عاينوا السكك اللي قلعها معناها الساد قلعت السدود، وعاينوا القاطرة والفقون، وعاينوا محيط المحطة، ما زالوا ما توجهوش الشركة البديت شرطوا لزارة ياسر. ثم برشا أراضي على زفاف الواد وكلي صارت فيها تعويضات قبل وإشكالية كبيرة، فهمت؟ والله بيودنا نحن كشركة باش تخلق مناخ اجتماعي به، ما يسارش نمشي نعاين أنا أراضي الناس ونمشي نعاين المواشي ونمشي نفرق الأولاد. أنا نحضر كليمات جاي باش كي نخدم مرة أخرى ما نلقاش تعطيلات وما نلقاش
0: سكيت. طبيعة الحال باش الناس كل تنجم تخدم بأريحية وهكاك المردودية تكون يعني إيجابية. واضحة الصورة، نبقى مع بعضنا في تواصل إن شاء الله تتحل الإشكاليات الكل، وإن شاء الله ربي يعطينا باللطف في كل أمطر في كل تغير مناخ، إن شاء الله نبدو لباس. يعطيك الصحة سي محمد ماجدي نائب البرلمان عن جهة قفص على مداخلتك معنا اليوم، وإن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيدي الكريم. إلى اللقاء.

نطلق دائما في نفس الإطار، نتحدث على مخلفات الأمطار الغزيرة اللي صارت في عديد جهات الجمهورية واللي أثر تأثير مباشر على أكثر من صعيد وأكثر من مجال. كنا في قفصة تحدثنا على تأثير هذه الأخيرة على مستوى السكك الحديدية وكذلك على الفلاحة في ولاية قبلي تحديدا في منطقة لماجس من قبلي الشمالية، كذلك الأمطار اللي هطلت بغزارة يوم السبت 12 سبتمبر 2026 خلفت أضرار مادية جسيمة في قطاع الفلاحي. الحقيقة فما برشا تفاصيل حول هذا الموضوع حبينا نتعرف عليها مع زميلتنا ماجدة.

0: النباتات وتنقلنا نهار لحد على عين المكان وأكدنا عدد من الفلاحة أن الأمطار هذه الخاصة اللي سبقها قبل رياح، قبل الأمطار جت رياح قوية والأمطار جت مرفوقة بالبرد مما أدى إلى أضرار كبيرة يقولوا اللي هي وصلت 100% معناها في عدد البيوت المحمية اللي في حدود 1500 بيت، ما فماش بيت ما تضرتش، البيوت الكل تضرت، القطاع الزراعات الجوحرارية اللي نعرفوه اللي مثل العمود الفقري بالنسبة لقرى البحاير، معناها مثلا مدينة إقبيلية الشمالية تحديدا بكلهم معناها يخدموا في المجال هذيك. نزيدوا نركزوا شوية على الأضرار، هي فما ثقب في أغشية البلاستيك اللي تغطي البيوت المحمية، ثلاث الزراعات، وهو معناها شيء دي من شأنها أنها تشي ثاقب من مديونية الفلاحين تجاه المزودين، وكانوا توجهوا بنداء إلى السلطة الجهوية ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تحديدا التدخل العاجل لمساعدة الفلاحين وجبر الأضرار اللي طالتهم معناهم باش يتمكنوا من المواصلة نتاع الموسم نتاعهم.
1: هذايا
0: نحكوا فيه نهار الأحد، نهار الأحد وقت اللي كنا على عين المكان، نهار الاثنين 14 سبتمبر نفذ عدد منهم، عدد من أهالي هذه القرية وشبابها، وقفة احتجاجية على مستوى المدخل الشرقي للقرية، وين عبروا على استيائهم من عدم تمكينهم من تعويضات تجبر الأضرار المتكررة، ما هيوش أول ضرر يصير لهم معناها من الأمطار، الأضرار الأكثر كانت تصير لهم من الرياح وانتشرت البيوت المحمية نتاعهم معناها عادي اللي تمثل مورد رزقهم الوحيد، كل مرة يتم فيها اتلاف زراعاتهم جراء الرياح او الامطار، يقولوا اللي مصالح وزاره الفلاحه تكتفي بتقييم واحصاء الاضرار دون تمكينهم من التعويضات، وتنقل لهم سيد معتمد المنطقه وكذلك المندوب الجهوي للتنميه الفلاحيه واسمع مطالبهم هذه، وكذلك تنقل والي الجهه على عين المكان من غضوه معناها وشاف وقيموا الأضرار، وتم على أثرها أمس عقد جلسة عمل بمقر الولاية تابعوا فيها خرجوا بإجراءات، الإجراءات اللي تم اتخاذها خلال هذه الجلسة. الجلسة دي راهو حضروا فيها جميع الأطراف هدى بحضور المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، كذلك رؤساء الدوائر المعنية بالقطاع الجيوحراري، كذلك البنك التضامن التونسي المدير الجهوي التجهيز إلى جانب المدير العام للمركز الفني الجيوحراري وعدد بالطبيعة من الفلاحين المتضررين من
1: النواب الجهة أيضا ماجدة.
0: نعم شنو تم الاتفاق خلال الجلسة هذه؟ تم الاتفاق أن يقوم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية خلال الأسبوع القادم عنده لقاء بوزير الفلاحة باش يرفع عديد من المطالب الاستعجالية اللي تشمل بالأساس الإسراع بجبر الضرر للفلاحين خاصة عبر مدهم بأغشية البلاستيك، خاطر كيف نقولوا بيوت محفية نقولوا أغشية بلاستيكية هدى، والتدخل السريع لإعادة تغليف البيوت المتضررة ينجم يكون كيف يدخلوا سريعا لإعادة الإصلاح جبر الضرر بنسبة على الأقل نص ل 80% من الصابة تنجم تتصلح لو تم التدخل سريعا، علاوة على دعوة مصالح الإرشاد الفلاحي والمهندسين الفلاحين إلى والمهنيين والموجودين في مندوبية الفلاحة الكل إلى التدخل باستعمال مواد ومبيدات خاصة تساعد النباتات على استعادة نموها، كما نقولوا خاطر تم إتلاف عديد من النباتات وفما النباتات الأخرى اللي تنجم بالتدخل تستعيد النمو تاعها، فضلا عن النظر في كيفية جدولة الديون المتخلدة لدى الفلاحين تجاه البنك التونسي بالتضامن أو لدى بعض المزودين. كذلك من أهم الإجراءات أيضا تمت المطالبة بإدراج منظومة البيوت المحمية ضمن صندوق الجوائح باعتبار الأضرار التي تلحق بالمشاريع جراء العديد من الظواهر خاصة في قبيلة نقولوا رياح، المرة هذه جت أمطار مرفوقة بالبرد، أما الأكثر حاجة اللي تصيب ضرر للبيوت المحمية هي الرياح. بالنسبة لمدير فرع البنك التونسي للتضامن بولاية قبيلة كان أكد خلال الجلسة أنه بإمكان الفلاحين التحصل على قروض حسنة استعجالية لمساعدتهم في إنقاذ الموسم الفلاحي. هذه معناها بصفة عامة
1: نزيد باش نكونوا الصورة أوضح ربما للمستمع، إذا كان عندك الأرقام ماجدة يا حبذا تعطينا فكرة على مساحات البيوت المحمية.

0: ضرت كذلك على ربما التقديرات الأولية نتاع الخسائر اللي تسجلت جراء هذه الجائحة.
1: بالنسبة للبيوت المحمية عندنا قرابة 1500 بيت محمي، أي ما يقارب 150 أو 200 فلاح منتصبين بالبيوت المحمية الموجودة بقرية ليماجد. بالنسبة للأضرار تم تقديرها تقريبا على حد تعبير معناها عضو مجلس النواب الشعب طاهر بن منصور، تم تقديرها ب100%. الأغشية البلاستيكية الكل هدات ذرت، احنا كنا موجودين على عين المكان وشفنا معناها غادي كيفاش معناها الضرر الحق بجميع الفلاحين، فلاحي البيوت المحمية بقرية ليماجس.
0: واضح جدا. ذكرتي في مداخلتك ماجده ان اللي متعودين به في الجنوب عموما لما حاله، وان شاء الله ربي يخفف علينا ديما اي جائحه نصاب بها، هي العجاج، يعني الرياح القويه الى غير ذلك. المره هذه ولت امطار غزيره وبرد، هذا الكل نعرفه لما رد التغيرات المناخيه، ونعرفه ايضا ان لا قدر الله ممكن نتعرضوا لحالات مشابهه او اخطر منها في قادم الايام، وان شاء الله ديما قد ما يعطينا ربي يعطي باللطف. في الاثناء هنا نتحدث على الاستباقية في المسألة، هل الحكاية هذه خلت أصحاب القرار سلطة جهوية محلية فلاحين وغيرهم ربما من الناس المعنيين بهذه الوضعية يفكروا في استباق معناتها أضرار ممكن تلحقهم جراء تغيرات مناخية في فترة لاحقة؟
1: هو بالفعل هو ده هنيك باش نتحدثوا على الاستباقيه. الاستباقيه باش تكون في القطاع الفلاحي ككل وتحديدا قطاع التمور. نعرفوا اللي ولايتك بلي الاقتصاد نتاعها يرتكز اساسا على انتاج دجله النور. هو للامانه معناها تاثيرات الامطار الاخيره اعتبرت محدوده على قطاع التمور، وان هذا الاكد هنا رئيس الاتحاد الجنوبي للفلاحه والصيد البحري، لكن يبقى ضرورة تغليف عراجين دجلة النور لضمان سلامتها في ظل التغيرات المناخية كما قلت أنت الكبيرة التي قد تشهدها الجهة ضروري. كذلك مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وخاصة دائرة الإنتاج النباتي كانت قد أكدت لنا في السابق على أهمية قيام الفلاحين بعملية حماية طابة التمور من التقلبات المناخية وتغليفها بأغشية الناموسية والبلاستيك. نعرف أن العملية هذه عندها أهمية كبيرة في أهمية وإنعكاسات إيجابية في المحافظة على جودة الصابة وحمايتها من الأمطار ومن دودة التمر. معناها إن شاء الله يا ربي الفلاحين اللي يسمعوا فينا الكل في ربوع نزاوة الكل في ولاية قبل الكل اللي مازال ما غلفش ماذا به يغلف الصابة متاعها. نعرف اللي معناها ثم تحذيرات من التقلبات المناخية، إن شاء الله نقولوا غيث نافع يا ربي، إن شاء الله يكون غيث بدون أضرار، لكن
0: إن شاء الله.
1: لازمنا نستبقوا ولازمنا معناها نقوموا بعملية التغليف.
0: هذا مطلوب أكيد. حبيت نتوقف عند تصريح لعضو مجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي طاهر بن منصور اللي ذكر أن باش يتم رفع المطالب اللي تم أمس في الجلسة إدراجها ضمن المخرجات إلى وزارة الإشراف، يعني للنظر فيها وتعويض الفلاحين المتضررين في أقرب الأجال.
1: نعم، هو نائب عضو مجلس نواب الشعب في طاهر بن منصور كان دعاء معناها هو واتصل على حد تعبيره معناها بوزارة الفلاحة وكذلك بالمصالح الجهوية معناها بعد ما صارت اللي اعتبرها كارثة هو في حد تعبيره الأمطار الأخيرة اللي جدت، وكان معناها حب يكون ثم همزة وصل ما بين الفلاح والمسؤول. زاد ما ننسوش ان المسؤول بيدا معناها المندوب الجهوي للفلاحه كانت نقل، اما لكن السيد طاهر بن منصور كان حاضر في الجلسه هذيك وموش كان في الجلسه هذيك، ما نحكوش على الجلسه نتاع الامطار. ايضا في عنده لقاءات مع اعضاء المجالس المحليه لنقل مشاغل الجهه الى السلطات المركزيه، وكان يقوم بالعديد معناها من المراسلات الى وزارات الاشراف بخصوص عديد الاشكاليات المتعلقه بالجهه. الاشكال هذا ان شاء الله يا ربي من خلال الجلسه هذه اللي كان حاضر فيها يتم رفع الى وزاره الفلاحه عن طريق السيد المندوب الجهوي للتنميه الفلاحيه اللي عندها ان شاء الله الجمعه الجايه لقاء مع وزير الفلاحه، ويتم معناها حل هالاشكال هذايا وجبر الضرر للفلاحين. رغم الفلاحين ما همش فلاحين كبار، فلاحين صغار الموجودين
0: وهو مورد رزقهم الوحيد،
1: نزيدوا ناكدوا هذا اللي راهو مورد رزقهم الوحيد هي البيوت المحميه.
0: نبقى معك في المتابعة دائما، مشكورة جدا على كل ما تقدمت به في مداخلتك معنا اليوم، أعطيتنا فكرة شاملة واضحة متسلسلة زمنيا. إن شاء الله في المداخلات القادمة سواء في البرامج ولا في الأخبار أيضا ماجدة تكون الأمور تحلحلت نحو الإيجابي. يعطيك الصحة ماجدة عمارة زميلتي الصحفية المراسلة من ولاية إقبيلية على مداخلتك معنا، شهية طيبة وإلى اللقاء.
2: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
0: ركن الأخبار الوطنية اليوم حبينا نسلط فيه الضوء على فعاليات الندوة الوطنية اللي نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط احتفالا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. هذه الندوة تتنزل في إطار احتفال بلادنا أمس الأربعاء باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال اللي أقر سنة 2016. التفاصيل حول هذا الموضوع، هذا الحدث في أبعاده، في رمزيته، في أفاقه أيضا، الكلها باش ناخذوها مباشرة من ضيفنا اللي موجود معنا على الطرف الآخر للهاتف، ورحبوا به سي يوسف الهمامي منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. سي يوسف عسلامة ومرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بإذاعة قفصة، وكذلك مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك. بداية خلينا نحط الموضوع في إطاره، خلينا نبسط المعلومة، خلي المستمع يعرفنا على شنو قاعدين نحكو بالضبط باش نبينوا له أهمية الموضوع. سي يوسف، أهمية الذكرى العاشرة لتعديل كيغالي لبروتوكول مونريال وأبرز ما تحقق منذ اعتماده على المستويين الوطني والدولي، تفضل.
3: إذن أحيينا بالأمس كسائر بلدان العالم باليوم الوطني والعالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة.
0: نعم.
3: وكذلك احتفلنا بمرور 10 سنوات على تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال. ماذا يعني تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال؟ تعديل كيغالي هو يخص مواد اللي هي في شكل غازات دافئة عندها قدرة كبيرة برشا على الاحتباس الحراري مقارنة بثاني أكسيد الكربون، وهذه الغازات مستعملة أساساً بنسبة تفوق 90% في قطاعي التبريد والتكييف. شو معنى قطاعي التبريد؟ يعني يستعملوهم الغاز اللي يشغل المكيف واللي يشغل الفريجيدير واللي يشغل الفيترين والريفريجيري وغيرها من يعني تجهيزات التبريد والتكييف. الغازات هذوما هما في نفس الوقت عندهم قدرة على تدمير طبقة الأوزون، وكذلك عندهم قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري. فبروتوكول مونريال تم تعديله في 2016 وخلع على عاتقه مراقبة والتخفيض من هذه المواد المعروفة باسم HFC بالفرنسية، يعني إيدرو فليورو كربونية. شمعتها يعني هم جزيئات فهم يعني فهم الفليور والهيدروجين والكربون، هذوما تستعمل كسواء التبريد لابد من التخفيض في استعمالها. إذن نحن في تونس بالأمس سلطنا الضوء على المشاريع والبرامج الوطنية الجاري تنفيذها في شكل مشاريع استثمارية لفعيلة صناعين، وفي شكل مشاريع غير استثمارية كيف التكوين وإرسال نظام الإشهاد وغيرها من الأنشطة الأخرى. إذا تعديل كيغالي إذا يتم تطبيقه على الوجه الأكمل فإنه باش يساهم من هنا إلى نهاية القرن في تجنب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بنسبة تصل إلى 0.5 يعني درجة مئوية. وفي نفس الوقت احنا في تعديل كيغالي للبروتوكول نعمل على تحسين النجاعة الطاقية لتجهيزات التبريد والتكييف، وإذا نجحنا في تحسين النجاعة الطاقية فإن تعديل كيغالي سيساهم بدوره في تجنب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بدرجة كاملة. نعرفوا احنا في اتفاق باريس بشأن المناخ الهدف اللي هو تحب توصل له المجموعة الدولية هو تجنب الوصول إلى 2 درجة مئوية إلى نهاية يعني القرن هذا. وبالتالي فإن تعديل كيغالي يمكن أن يحقق أهداف اتفاق باريس بتجنب ارتفاع درجة الحرارة بنسبة يعني درجة، وهذا هام جدا. إذن احنا منذ 2024 وضعنا خطة وطنية للتخفيض التدريجي من هذه المواد، وتوصلنا منذ السنة هذه إلى تجميد الاستهلاك. ما تجميد الاستهلاك؟ يعني إحنا ولت عنا ليميت، يعني عنا كمية معينة لا يمكن يعني تجاوزها مقارنة بالمستوى المرجع الاستهلاك اللي هو مستوى يعني استعمال المواد هذه في تونس لسنوات 2020 21 و22. ويعني الهدف هو بحلول يعني 1 جان في 2030 باش نخفضوا في استهلاكنا بنسبة 23.8% من هذه المواد اللي هي تساوي حوالي 570 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. يعني الخطة هذه باش تمكننا إلى حدود 2030 من تجنب انبعاثات يعني غازات يعني التكييف اللي هي عنده قدرة كبيرة على احتباس حراري بنسبة 570 ألف طن يعني مكافأة لثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني رقم مهم جدا.
0: طيب وكذلك نعم معناتها ثم نتائج إيجابية حسب ما ذكرت سي يوسف، تم تسجيلها انطلاقا من أهداف ديجا مرسومة بالنسبة لكم كوحدة وطنية للأوزون، تشجعوا على اعتماد تقنية تبريد وتكييف صديقة للبيئة في خضم الإجراءات والمشاريع اللي انت وصفتها فيها الاستثماري وفيها غير استثماري. حبيت نسألك لهنا في العمل نتاعكم والتدخلات نتاعكم، وشنية أبرز التحديات ربما اللي واجهتوها على المستوى الوطني؟
3: أبرز التحديات على المستوى الوطني هو هناك نوعا ما عدم عزوف نوعا ما من الفنيين اللي يعملوا في قطاع صيانة المكيفات وقطاع التبريد، لأنه نعرفوا دائما إذا توجد انتقال تكنولوجي لابد من يعني رفع يعني مستوى يعني أداء الفنيين حتى يتأقلموا بسهولة مع التكنولوجيا الحديثة
0: باش يواكبوا.
3: هذاك علاش احنا نعطيك على سبيل المثال مثلا يعني تقني إذا باش ركب لك يعني جهاز تكييف مكيف لازم يكون عنده يعني وسائل يعني وأدوات اللي هو يعتمدها باش المكيف يتم تركيبه على أحسن ما يرام عشان يعمل الفويت، خطر أغلب الناس يركب مكيف بعد سنة سنتين يفرغ من الغاز ويعاود يشرجيه بالغاز آخر، وهذا كله يعني لازم برشا يعني تمويلات، يعني خاطر الغاز أصبح السعر متاعه غالي برشا وكيف كيف ما يعطيكش أداء باهي في التكييف. لذلك لازم كونهم يتجهزوا بأدوات يعني معينة خاصة، وكذلك يتم تكوينهم ورسكلتهم باش يكونوا قادرين على التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة. نحن في هذا الإطار خذينا حذرنا في الموضوع، ومنذ 5 سنوات بدينا في إرساء نظام وطني للإشهاد. الإشهاد هذا هو سيرتيفيكاسيون باللغة الفرنسية، سيرتيفيكاسيون يخص الفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف وكذلك يخص الشركات الخدمات العاملة في هذين القطاعين، يعني لسوسيتي سيرفيس مثلا في الشركات في البنايات الكبرى أو يعني التدخل هو يكون عادة من عند الشركات المتخصصة في التكييف والتبريد والصيانة.
0: نعم.
3: إذن نحن نعمل على إرساء هذا النظام، وقمنا بخطوات يعني كبيرة برشا في المجال من الناحية الفنية في هذا المجال. كذلك يعني قمنا بإشهاد 141 مكون في قطاع التبريد تابعين لمراكز التدريب المهني للوكالة التونسية للتكوين المهني. كذلك قمنا خلال 5 سنوات هذه بتدريب 800 يعني فني يعني تكنيسيان فريغوريست، ونعمل على إرسائه من ناحية قانونية. من ناحية قانونية حضرنا الإطار القانوني، وإن شاء الله الإطار هذا قانوني يرى النور، وبالتالي على كل فني أو شركة تخدم في مجال الخدمات هذه تاع التبريد والتكييف تكون يعني ملزمة ب يعني اتباع التكنولوجيات الحديثة، وإذا تكون عندها يعني سيرتيفيكاسيون الإشهاد. بهذه الطريقة يكون انتقال الى التكنولوجيات اللي هي ايكولوجيه يكون يعني انتقال سلس
0: وتجنبوا
3: انبعاثات الغازات الدفيئه اللي عندها قدره كبيره على الاحتباس الحراري.
0: واضح. نعم. أنا كنت اطلعت سي يوسف على برنامج احتفال الوكالة الوطنية لحماية المحيط باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، واللي خلالها انتظمت هذه الندوة تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. شد انتباهي إلى جانب ربما المداخلات العلمية، المضامين اللي وقع تناولها خلال هذه الجلسة وهذا الاحتفال ككل. شد انتباهي أيضا فما جانب فني في الموضوع، حبيته من خلال أغنية تم إعدادها خصيصا بهذه المناسبة، إنها تكون فرصة باش ربما الناس الكل تفهم بطريقة مفصلة بطريقة مبسطة أيضا يفهموا أهمية الموضوع. نعطيك فرصة أيضا ليك سي يوسف، حدثنا على الغنية هذه بتفاصيلها قبل من مرها مباشرة على ذبذبات إذاعة قفصة. تفضل سي يوسف.
3: إذن الأغنية هذه تم إنجازها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون كذلك مع منظمة المتحدة للتنمية الصناعية، من كلمات سامي دربز وألحان نبيل مقدم وتقديم كورال المعالي. الكلمات نتاعها هي تتمحور حول يعني ضرورة حماية طبقة الأوزون والمناخ، وذلك بتطبيق تعديل كيغالي. هذاك علاش باش نشوفوا العديد من الكلمات تتحدث على كيغالي. كيغالي هي عاصمة تاع رواندا، وان شاء الله هو في خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر هناك اجتماع دولي على مستوى الامم المتحده، مؤتمر دولي باش يخصص احتفال بخصوص يعني الذكرى العاشره لتعديل كيغالي، وباش يسلط الضوء على يعني النجاحات الدوليه في مجال تطبيق مقتضيات تعديل كيغالي. اذا نحن انجزنا هذه الاغنيه في اطار يعني تحسيس وتوعيه كيف شرائح المجتمع المدني على ضروره يعني الانخراط في المجهود الوطني والدولي من اجل تطبيق تعديل كيغالي لتجنب انبعاثات يعني الغازات هذه اللي عندها قدره كبيره على الاحتباس الحراري، وكذلك من اجل حمايه طبقه الاوزون بصفه عامه.
0: ونحن من موقعنا بطبيعه الحال نشجعكم وباش نبثوا بالمناسبه هذه الاغنيه. مشكور جدا سي يوسف الهمامي ونسق الوحده الوطنيه للاوزون بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط على مداخلتك معنا. ان شاء الله في استضافه اذاعيه قادمه. الى اللقاء، الى الاغنيه.

0: يتواصل المشوار مع المشهد اليوم، ومباشرة نمر إلى الركن الموالي الأخبار العالمية.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
0: في الأخبار العالمية الحقيقة أكثر من موضوع، باش نحاولوا ننظروا لهم نظرة شمولية من خلال استضافتنا السي بولبابة سالم المحلل السياسي والكاتب الصحفي موجود معنا على الهاتف. رحبوا بك سي بولبابة، مرحبا.
2: تحياتي لك طبعا أستاذة هدى ولكل متابعي ذات قصة.
0: شكرا لك. تطورات على الساحة الدولية تتسارع وسط تداخل ملفات الحرب، الأمن، الطاقة والاقتصاد. في أوكرانيا تتجدد الضربات الروسية على كييف ومدن أخرى بالتزامن مع تحرك أمريكي جديد لتشديد العقوبات على موسكو. في الشرق الأوسط تتواصل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بالتوازي مع تطورات ميدانية وإنسانية متواصلة في غزة واليمن، فيما يظل الأمن، الملاحة والطاقة في منطقة الخليج محل اهتمام دولي. على خط واشنطن وبكين تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ في ظل استمرار التوترات حول تايوان والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي كذلك. بالتوازي مع كل ذلك تفرض ملفات الذكاء الاصطناعي والمناخ وإعادة تشكيل النظام الدولي نفسها على أجندة الأمم المتحدة مع اقتراب الاجتماع الجمعية العامة. الحقيقة سياق فيه برشا من تحدثوا سي بولبابة. في خضم كل هذا، إلى أين تتجه موازين القوى الدولية وشنية السيناريوهات المطروحة أمام هذه الملفات؟ قراءتكم لهذا المشهد، تفضل.
2: شكرا لك. طبعا نحن الآن يعني ما ذكرت الآن من توترات دولية، هو في الحقيقة الآن العالم يشهد مخاض لولادة نظام دولي جديد أو لولادة عالم جديد، خاصة أن النظام الدولي القديم دفن تقريبا وانتهى، الذي طبعا تم إرساؤه بعد الحرب العالمية الثانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن صراحة أنه لا يؤمن بالنظام الدولي الحالي، ويتحدث عن نظام آخر، نظام القوة، نظام إمبراطوري. تحدث عن عودة الزمن الإمبراطوري. هو لا يلجأ إلى القانون الدولي وإلى الأمم المتحدة ومؤسساتها إلا عندما تكون في صالحه. هو لجأ إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن قبل أشهر لفتح مضيق هرمز، رغم أنه شن حرب عدوانية ضد إيران يعني خارج الإطار الدولية، ويريد اليوم نفس الشيء. بعض المؤسسات الأخرى أيضا تريد استصدار قرار حول حرية الملاحة في باب المندب لنفس الغرض. إذن هو يستعمل سياسة القوة هنا، ولكن يلجأ إلى القانون، يحتمي بالقانون عندما يكون في صالحه فحسب.
0: نعم.
2: ما نشهده الآن يعني هو صراع، لنقول صراع الجبابرة أو الإمبراطوريات الكبرى، يعني صراع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين أساسا، يعني خاصة هو صراع في جوهره مع الصين، وهذا صرح به ترامب أكثر من مرة. الصين الآن كقوة صاعدة هي المنافس الأكبر والأول للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الصين لها مصالح كما نعرف، وكيف يمكن هنا خنق الصين اقتصاديا أو على الأقل يعني جعلها في لنقول أقل مستوى مما هي موجود عليه الآن، لأن نتحدث سنة 2030 أن الاقتصاد الصيني سيكون الأول في العالم، ولو أن المؤشرات الحالية تتحدث على أنه الأول حاليا. طبعا المنابع الاقتصاد، تجفيف منابع الاقتصاد خاصة والطاقة، بدأ ترامب بفنزويلا وهي الشريك الرئيس للصين معنا هنا، واستولى على نفط فنزويلا. اليوم يريد الاستيلاء على نفط إيران وعلى مقدرات إيران. طبعا هو هجم عسكري، أمريكا يعني تعرضت إلى هزيمة عسكرية في إيران، رغم كل تصريحات ترامب التي يتحدث فيها. نعرف ترامب هو رجل سوق ورجل سمسار، يعني ورجل جاء من عالم آخر غير عالم السياسة، ويطلق التصريح ونقيضه حول يعني السيطرة وحول القضاء على كل شيء، لكنه في النهاية هو يريد اتفاق، وهو يخسر اليوم. حتى يعني مجلس النواب الأمريكي قبل يومين يعني اتخذ قرارا بتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران. إذن فبالتالي وننتظر يعني انتخابات النصفية خلال الشهر نوفمبر القادم، انتخابات الكونغرس، والتي أعتقد يعني خاصة مع الانتخابات التمهيدية التي حصلت في الصيف والتي فاز فيها أغلبها خاصة داخل الحزب الديمقراطي، المعادين للوبي الصهيوني داخل الإدارة الأمريكية. إذن فبالتالي الآن بدأ المشهد يتشكل ويتغير، وستصبح صلاحيات ترامب الخارجية أقل بكثير مما عليه الآن، ولذلك حرب إيران قد تنتهي يعني قريبا. بالنسبة لما يحصل اليوم، يعني بكل تأكيد ترامب ورط أوكرانيا أيضا، أو ورط أوروبا، هو ليس أوكرانيا، ورط أوروبا في الحرب مع روسيا. ونعرف جيدا أن ترامب يعني منذ توليه الرئاسة تحدث على أن ما قدمه بايدن، يعني سلفه بايدن تقريبا 300 مليار دولار لدعم أوكرانيا، قال ما كان ينبغي لأمريكا أن تدفع مثل هذه الأموال، ويجب على الأوروبيين، هذه حرب بين أوروبا وروسيا، على الأوروبيين هم الذين يجب أن يدفعوا المال. وفعلا يعني أوروبا تدفع المال، وأمريكا طبعا تبيع السلاح وتشتغل مصانع السلاح الأمريكي. أوروبا الآن مستنزفة يعني بالمعركة الذي معركة حرب أوكرانيا مع روسيا، لأن طبعا لا أحد يصدق أن أوكرانيا هي التي تقاتل روسيا، يعني لو كان الأمر كذلك لابتلعتها روسيا في أسابيع. لكن روسيا تواجه الحلف الأطلسي في أوكرانيا، وهناك دعم كبير، دعم كبير يعني من أوروبا بالسلاح بالمال بالاستخبارات إلى غير ذلك لتصمد أوكرانيا. ونعرف جيدا يعني تداعيات ذلك بعد صارت تظهر على الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني اليوم. طبعا وشفنا حتى أحيانا تهديدات روسية تجاه برلين أو تجاه بريطانيا أو فرنسا أو ما شابه ذلك، التي تدعم زيلينسكي هنا لمواجهة الروس. ونستحضر يعني قبل أسابيع يعني سقوط مسيرة في لايبزيغ في ألمانيا، ورغم أنه لا يعرف مصدرها، لكن في النهاية هي إنذار، لأن يعني ألمانيا من أكثر الدول التي تساهم ماديا باعتبار يعني قدراتها المادية في دعم أوكرانيا سواء بالسلاح أو بالمال. ولذلك صعد اليمين المتطرف في ألمانيا مؤخرا، حزب البديل من أجل ألمانيا، والذي يعني لديه عداوة بالطبع معروفة التقليدية المهاجرين، ولكن في الآن نفسه يدعو إلى عدم انخراط ألمانيا في الحرب الروسية الأوكرانية والابتعاد عن روسيا، لأن روسيا نعرف جيدا يعني هي أصلا وجهت تحذيرات لألمانيا في هذا الخصوص، ونعرف صارت أكثر من معركة بين روسيا وألمانيا خاصة في الحرب العالمية الثانية. إذن فبالتالي الآن المشهد يتشكل من جديد. نعود إلى إيران.
0: أي
2: إيران الآن هي في موقع قوة تفاوضيا، هي صحيح تخضع لحصار أمريكي، ولكن هذا الحصار ليس جديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران تعيش الحصار منذ 47 سنة، منذ انتصار الثورة سنة 79. إذن وعولت على مواردها الذاتية وطورت قدراتها الذاتية وعولت على نفسها، ورفضت أن تكون السوق استهلاكية كسائر ربما دول المنطقة، فبنت يعني عناصر القوة. الآن هي بكل تأكيد عسكريا أصبح الأمريكان يعرفون جيدا أنه لا يمكن حسم الحرب عسكريا، بدأوا يعني بسلسلة من الحصار الاقتصادي الذي هو يعني موجود أصلا. ولكن إيران دولة تعول على نفسها، يعني حتى من حاجياتها الغذائية تقريبا بنسبة كبيرة 97% تعول على نفسها، إذن ولها شركاء آخرين، يعني ليس فقط في الخليج، يعني حتى عبر بحر قزوين، أغرب تجارتها مع روسيا عبر بحر قزوين. إذن هنا الآن هناك مفاوضات، وهناك كان محاولة لإيجاد اتفاق حول ممر يعني آمن لمضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ولكن اتفاق صلالة تقريبا يعني الذي كان من المفترض يعني أن يحصل الأسبوع الماضي تم تأجيله، لأن حصلت تطورات طبعا كبيرة في المنطقة هنا. وبكل تأكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في أن يكون هناك نظام إقليمي يعني بين دول المنطقة، يعني خاصة أن هذا الاجتماع كان ستحضره أيضا حتى العراق، وكان سيكون يعني تقريبا اجتماعا حاسما يعني يفتح فيه مضيق هرمز بشروط مذكرة التفاهم الإيراني. إذن فبالتالي الإيرانية الأمريكية يعني، فأمريكا خرقت هذا الاتفاق. الآن يعني ما يحصل اليوم هو محاولة لتحسين شروط التفاوض سواء من أمريكا أو من إيران.
0: من إيران نعم.
2: إيران طبعا تدير اللعبة التفاوضية بمهارة، والإيرانيون بارعون يعني في المفاوضات وصبورين جدا، يعني ليسوا مستعجلين كثيرا. ونعرف جيدا يعني أن في النهاية إيران يعني تملك بعض أوراق القوة هنا وتواجه وتسيطر فعليا على مضيق هرمز، تواجه الحصار الأمريكي بالضغط على الاقتصاد العالمي. يعني خنق مضيق هرمز هذا سيدفع التكلفة على العالم كله، يعني
0: نعم.
2: مضيق هرمز
0: ورق الضغط
2: منه نصف الطاقة عالمي، ونرى الآن أن أسعار النفط ارتفعت يعني بارتفاع جنوني تقريباً
0: صحيح.
2: وهذا الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد المواطن الأمريكي الرافض للحرب على إيران وبعض المؤسسات كذلك، يعني نعرف جيدا يقيم قادته بإنجازاتهم خاصة وبوعودهم الانتخابية. نعرف ترامب يعني وعد بتخفيض أسعار الوقود وبتحسين حياة الأمريكان. طبعا أسعار الوقود في ارتفاع شديد، وارتفاع أسعار الوقود طبعا يجلب معه ارتفاع في مواد أخرى، وهذا ما جعل يعني شعبيته تتقلص دونالد ترامب. إذن وبالتالي صارت الآن هناك محاولة لإيجاد مخرج، لأنه هو الآن في ورطة حقيقية. يعني إيران صار مضيق هرمز أفضل حتى من السلاح النووي، بل هو السلاح النووي الحقيقي. إذن فبالتالي مضيق هرمز رغم كل محاولات الأمريكية هنا للسيطرة عليه، لكن الحرس الثوري الإيراني تقريبا يسيطر على كل ما يتحرك في داخل هذا المضيق. وبالتالي هنا لا ننسى الشركات الأمريكية العملاقة تستثمر في دول الخليج، شركات التأمين العملاقة وأغلبها أمريكية تستثمر في دول الخليج، ناقلات النفط العملاقة أغلبها أمريكية. إذن فبالتالي هناك ضغط كبير الآن على الرئيس ترامب لإيجاد صيغة من الاتفاق. نعرف
0: واضح
2: مع إيران هي أساسا ليس حول النووي وما شابه، هو يريد أن تكون إيران مثل سائر الدول سوق استهلاكية
0: الفكرة واضحة. نعم سي
2: الموقف من الكيان الصهيوني، يعني الموقف إيران الحالية، إيران يعني الثورة مشكلتها مع أمريكا ليست حول النووي، النووي كان موجود يعني في عهد الشاه في عهد الشاه إيران كان موجود مفاعل مشاهر النووي موجود منذ عهد الشاه منذ السبعينيات القرن الماضي، لكن وقت إيران متابعة لإسرائيل ومتابعة مع إسرائيل وكانت شرطي الخليج ومتابعة للولايات المتحدة الأمريكية. إيران الثورة الإسلامية بعد 79 صارت معادية للمشروع الصهيوني، هذا جوهر الصراع.
0: نعم.
2: إيران معاداة إيران المشروع الصهيوني.
0: نعم.
2: هو الذي
0: شكرا لك على قراءتك. هكذا بدأ لنا المشهد هذا اليوم الخميس 7 سبتمبر 2020. مشكور جدا سيدي الكريم، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة. سي بولباب سالم المحلل السياسي والكاتب الصحفي، هكا نوصل معكم مستمعين إلى نهاية هذا العدد من البرنامج مع أجمل تحيات هدى منسية. إلى اللقاء.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.